0: وسط قطاع غزة قبل 4 أيام. وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن عبد الله أبو مصطفى متأثرا بإصابته بقصف الاحتلال الذي استهدف سيارة على شارع صلاح الدين قرب مدرسة المزرعة بدير البلح وسط القطاع. ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسط استمرار العمليات العسكرية التي تشمل القصف ونسف المنازل والمنشآت المدنية ومراكز الإيواء وخيام النازحين. وفي شمال القطاع ووسطه تواصلت العمليات العسكرية حيث نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات لمنازل في المناطق الشرقية من مدينة غزة. في موضوع آخر، بحث نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ خلال لقائه وفدا أوروبيا رفيع المستوى آخر المستجدات السياسية والأمنية والأوضاع الراهنة في الضفة الغربية والتحديات التي تواجه عمل المؤسسات الوطنية الفلسطينية. وضم الوفد الأوروبي السفير ألكسندر شتوتمان ممثلا الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين ورئيسة بعثة مكتب التنسيق التابع للاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية كارين ليمدل. وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني اللواء علام السقا مدير عام الشرطة الفلسطينية واللواء رسلان شيخ إبراهيم مستشار نائب الرئيس والسيدة آية المحيسن رئيسة ديوان نائب الرئيس. وأطلع الشيخ الوفد الأوروبي على أبرز التطورات والتحديات السياسية والأمنية والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والحفاظ على قدرة المؤسسات الفلسطينية على القيام بمهامها في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تفرضها سلطات الاحتلال والمستوطنون من اعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية واستمرار معاناة أهلنا في قطاع غزة، بالإضافة لاستمرار مصادرتها لأموال المقاصة الفلسطينية. وشدد على مساعى القيادة في تكريس العملية الديمقراطية وتجديد الشرعيات بعد إنجاز الانتخابات المحلية تمهيدا للانتخابات العامة. من جانبهم أكد أعضاء الوفد الأوروبي استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها وضرورة مواصلة التعاون المشترك، مجددين موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى جرى أمس في مقر رئاسة الوزراء توقيع 4 اتفاقيات منح بقيمة إجمالية بلغت حوالي 10 ملايين دولار مقدمة من صندوق الأقصى عبر المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والبنك الإسلامي للتنمية لدعم مشاريع البنية التحتية والطرق والصحة وترميم المباني السكنية والمؤسسات العامة في القدس. وتوزعت المنح على مشاريع لوزارة الحكم المحلي ووزارة الأشغال العامة والإسكان وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز صمود المواطنين في مختلف المحافظات.
1: مهم جدا أن نحط هذا الجهد في الإطار الصحيح. الإطار الصحيح أنه في حملة إسرائيلية عشواء تحدث إلى تدمير كل شيء فلسطيني ومنع قيام الدولة الفلسطينية ومنع استمرار شعب الفلسطيني في الصمود ومنع أن تكون القدس عاصمة هذه الدولة. هذا هو البرنامج الإسرائيلي، وإذا كان في الأول موارى صار الآن واضح وجلي للجميع. فمن هذا المنطلق هدفنا الأساسي هو المحافظة على صمود المواطن الفلسطيني وين ما كان. ما بدنا أهلنا في غزة يتركوا، ما بدنا أهلنا في القدس يضطروا أن يتركوا، ما بدنا أن في الضفة سواء في المخيمات أو الريف في القرى في المدن أن يتركوا أراضيهم وبيوتهم بإذن الله. هذا هو الهدف الأساسي. فكل البرامج اللي بنعملها تهدف في الأساس إلى دعم صمود المواطن على أرضه وتقديم الخدمات الممكنة ولو بالحد المعقول. احنا بنعرف أنه نمر في أزمة صعبة، لكن على الأقل نقدم خدمات بمستوى معقول حتى نحقق هذا الهدف. يعني الهدف الأسمى اليوم هو الصمود ودعم هذا الصمود. بهذه المناسبة بدنا نشكر كل هذول الشركاء الدوليين وخاصة الصناديق الإسلامية والعربية اللي مستمرين في دعمهم في مجالات مختلفة في قطاعات مختلفة في كل الظروف. وأخص بالذكر البنك الإسلامي للتنمية في جدة اللي فعلا أثبتوا التزامهم المستمر معنا في كل الظروف، وخاصة في الفترة اللي فاتت عملنا عدة برامج ومشاريع كبيرة معهم.
2: كما يسرنا في هذا المقام أن نعلن لكم عن حزمة جديدة لمشاريع البنية التحتية القطاعية التي كانت محصلة لقرارات اجتماع السادة في اللجنة الإدارية لصندوق الأقصى في سنة 2026. إن حزمة الدعم الجديدة تأتي على هيئة منح ومساهمات من الصناديق العربية والإسلامية لصندوق الأقصى، وتستند إلى أولويات الحكومة الفلسطينية من المشاريع التي يتم طلب تمويلها من قبل وزارات الحكومة الفلسطينية واللجنة الإدارية لصندوق الأقصى.
3: بشكل مش مبادرات استراتيجية فقط، هي مبادرات للصمود ودعم الحكومة في دعم صمود المقدسيين والشعب الفلسطيني ككل لمواجهة كل تحدي بمر علينا خلال اليوم. ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما منركز فقط على وجودنا في منطقة معينة، بل نشتغل في كافة في شتى أنحاء فلسطين، في الضفة وفي غزة وفي القدس أيضا. ومن خلال دعمكم ومجهودكم معنا احنا هون لحتى نخدم كل حدا موجود في هاي القطاعات.
0: بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى في اتصال هاتفي مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية في ظل تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وعربت شويسا عن قلقها إزاء استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أهمية تكثيف الجهود الدولية لاحتواء التصعيد. وأكد الجانبان خلال الاتصال أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والدفع نحو حل سياسي شامل وعادل وصولا إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وموحدة وفق قرارات الشرعية الدولية. بدأت واشنطن هجوما على إيران بعد انتصاف ليل الأربعاء، وذلك بعد ساعات قليلة من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستوجه ضربة عسكرية عنيفة وقوية إلى إيران اليوم، مؤكدا جهوزية جيشه لشن هذا الهجوم لدفعها نحو توقيع اتفاق نووي جديد وصفه بأنه جيد وذو مغزى، ومشددا في الوقت ذاته على رفضه القاطع لإبرام أي صفقة ضعيفة. وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بدء شن ضربات إضافية ضد أهداف متعددة جنوبية إيران وتحديدا قرب مضيق هرمز، حيث نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين رسميين أن الاستهداف شمل أنظمة الدفاع الجوي ومواقع الرادار ووحدات التحكم بالطائرات المسيرة. بدورها أفادت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر مطلع بانفجارات في جزيرتي قشم وهنغام بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران، كما وأكدت وكالة تسنيم عن دوي 4 انفجارات في سيريك جنوبي إيران. وقال مسؤول بمحافظة بوشهر الإيرانية إنه تم استهداف منطقة في مرتفعات مدينة دشتي ولم يعرف مصدر الاستهداف. وفي ذات الموضوع نقلت وكالة فارس عن مصادر عراقية أن قاعدة الحرير الأمريكية في أربيل شمالي العراق استهدفت بصاروخ من إيران. هذا ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن البنتاغون أن الهجمات عمل من أعمال الدبلوماسية القسرية الذي يهدف إلى إجبار إيران على تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات. من جهتها أكدت وكالة مهر الإيرانية أن اشتباكات بحرية مباشرة بين القوات الإيرانية والأمريكية اندلعت بالتزامن مع هذه الهجمات. وردا على ذلك نفى مسؤول أمريكي وقوع أي اشتباكات أو مناوشات بحرية بين الولايات المتحدة والقوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. هذا وأعلن مقر خاتم الأنبياء إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن. وأعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن بسبب انعدام الأمن في المنطقة، محذرا من استهداف أي سفينة تحاول المرور عبره، فيما أكدت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهدافها بالفعل لسفينتين كانتا تحاولان عبور المضيق بشكل غير قانوني. كما وأضاف مقر خاتم الأنبياء أن قواتنا المسلحة سترد بشكل حازم وقاطع على أي اعتداء من الجيش الأمريكي. وأفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن القوة البحرية للحرس الثوري بإصابة سفينتين حاولتا العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز. وفي السياق قالت وكالة مهر الإيرانية إن الأمريكيين هاجموا 7 نقاط في الساحل الجنوبي لإيران حتى الآن. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق صاروخ دفاع جوي على مقاتلة معتدية من طراز F-16 اخترقت أجواء المياه الخليجية وأجبرناها على الفرار. وقبل الضربات بوقت وجيز قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن الضربات المقبلة ضد إيران ستكون قوية وواضحة، مشيرا إلى أن العمل العسكري قد يمتد إلى ليلة ثانية. ويأتي ذلك في أعقاب تصعيد جديد بين الولايات المتحدة وإيران بعدما نفذت القوات الأمريكية سلسلة ضربات جوية استهدفت مواقع إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على إسقاط مروحية هجومية أمريكية من طراز أباتشي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة فوكس نيوز إن الإيرانيين طلبوا مني التوقف عن القصف. وأضاف في تصريحاته لقناة فوكس نيوز إن الإيرانيين طلبوا مني التوقف عن القصف، مؤكدا أنه تحدث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين. وأضاف أن القصف على إيران سيتوقف قريبا. وردا على ذلك نفى مسؤول إيراني ادعاء ترامب بشأن تواصل مسؤولين إيرانيين معه، قائلا إنه محض كذب وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني.

إذن مشاهدين الكرام، في هذه الساعات الأخيرة هذه الهجمات الأمريكية الجديدة في تصعيد جديد ضد إيران. بدأت الولايات المتحدة هجومها بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكد التلفزيون الإيراني دوية انفجارات في بندر عباس وغيرها من المناطق. وقال مسؤول أمريكي أن الهجمات استهدفت أنظمة رادار ودفاع جوي في جنوب إيران. كما أكد التلفزيون الإيراني عن مقر خاتم الأنبياء إعلان إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن وحتى إشعار آخر. أيضا قال الحرس الثوري الإيراني أطلقنا صاروخا على مقاتلة من طراز F-16. وبحسب التلفزيون الإيراني تم تفعيل الدفاعات الجوية جنوب غربي طهران ردا على هذه الاعتداءات والهجمات الأمريكية. وأيضا أكد التلفزيون الإيراني إصابة سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني حسب ادعائهما. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل ليست ضالعة في هذه الهجمات على إيران حتى الآن. وقال موقع ولا الإسرائيلي إن إسرائيل تستعد لاحتمال إطلاق إيران صواريخ باتجاهها. أيضا صرح مقر خاتم الأنبياء بإغلاق مضيق هرمز أمام جميع السفن بسبب انعدام الأمن في المنطقة، وأنه سيتم استهداف أي سفينة تحاول المرور من مضيق هرمز. فيما قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني بأن إغلاق مضيق هرمز سيكون حتى إشعار آخر بسبب الانتهاكات الأمريكية المتكررة لشروط وقف إطلاق النار. وتحذر هذه البحرية من الاقتراب من المضيق بأنه سيعد بمثابة تعاون مع الهدوء مع العدو. وأنها بحرية الحرس الثوري الإيراني بالفعل استهدفت سفينتين كانتا تحاولان عبور المضيق بشكل غير قانوني حسب قولها. أيضا فوكس

0: أيضا صرح ترامب لفوكس نيوز بأنه أبلغ الإيرانيين أن حملة القصف الحالية ستتوقف بعد وقت قصير، فيما قالت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم تتعرض أي سفينة حربية أمريكية للقصف. وطهران كما ذكرنا كذبت ادعاء ترامب التواصل مع مسؤولين إيرانيين وطلبهم توقف الحرب. وفي متابعة لهذا الموضوع نقل موقع ولا الإسرائيلي عن مصادر أمنية استعداد إسرائيل لاحتمال إطلاق إيران صواريخ ردا على الهجوم الأمريكي. بدورها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مصادر أمنية إسرائيلية أكدت عدم مشاركة إسرائيل في الهجوم الأمريكي على إيران حتى الآن. أعلنت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج فرض عقوبات جديدة منسقة ضد شبكات إسرائيلية أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها.
1: مع تصاعد اعتداءات المستوطنين اللافت في الضفة، يعود ملف العقوبات الدولية حاملا فرض المزيد منها، ووصف ما يحدث بالتدهور الخطير وتهديدا مباشرا لحل الدولتين. العقوبات الجديدة أعلنت عنها كل من بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج ضد شبكات إسرائيلية أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها. ولا تقتصر أهمية هذه العقوبات على الدول الأربع، إذ جاءت منسقة مع إجراءات مماثلة أعلنتها أستراليا ونيوزيلندا قبل أيام، ما يعكس اتساع دائرة المواقف الغربية المنتقدة لسياسات الاستيطان. محاسبة المستوطنين على عنفهم ضد المدنيين الفلسطينيين، هذا ما أشارت إليه الدول الأربع إلى جانب أستراليا في بيان صدر عن وزارات خارجيتها، مضيفة مواصلتها حث حكومة إسرائيل على اتخاذ إجراءات لضمان محاسبة حقيقية على العنف في الضفة الغربية. هذا وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض في أيار الماضي للمرة الثالثة إجراءات شملت تجميد الأصول ومنع الدخول إلى أراضيه ضد مستوطنين ومنظمات استيطانية على خلفية انتهاكات خطيرة ومنهجية في الضفة. دول أوروبية عدة من بينها إسبانيا وإيرلندا وسلوفانيا وفرنسا فرضت أيضا عقوبات على المستوطنين، ومنعت فرنسا دخول الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبنغفير أراضيها، فيما تلوح بريطانيا بمزيد من العقوبات على كل من يسهل عنف المستوطنين ما لم يتحسن الوضع، حيث أشارت وزيرة خارجية بريطانيا أن الوعود والمناشدات الدولية بمحاسبة الجنى كلام فارغ ما لم تترجم لإجراءات حقيقية. هدي الشوامري، تلفزيون فلسطين.
0: قالت منظمة العفو الدولية إن تصاعد عمليات التهجير القسري والتوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف مخططات الضم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، خاصة في التجمعات البدوية والرعوية في المناطق المصنفة جيم. وأكدت المنظمة في تقرير جديد صدر أن الاحتلال يسرع خطواته لضم مساحات واسعة من الضفة، وأن هذه السياسات تتركز في المنطقة جيم التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة وتضم أراضي زراعية ومراعي وموارد طبيعية حيوية. قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة إن السلطات الإسرائيلية متورطة بشكل مباشر في أعمال العنف وعمليات التهجير التي يرتكبها المستوطنون ضد شعبنا في الضفة. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن المدنيين الفلسطينيين يتعرضون بشكل ممنهج ومتعمد لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأكدت أن السلطات الإسرائيلية متورطة بشكل مباشر في الهجمات التي يشنها المستعمرون والتي تؤدي إلى مقتل الفلسطينيين.

0: الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم وتهجيرهم. ضمن إطار استعدادات اليمين الإسرائيلي لانتخابات حكومية مبكرة، شرع رئيس حكومة الاحتلال بمساعيه لتوحيد حزبي المتطرفين إيتمار بن غفير وبسلائيل سموتريتش، وذلك لتفادي ضياع أصوات اليمين الصهيوني المتطرف.
1: في ظل المؤشرات المتزايدة على التوجه نحو انتخابات مبكرة في إسرائيل، شرع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في ترتيب أوراق معسكر اليمين ساعيا إلى منع تكرار سيناريو ضياع أصوات الأحزاب اليمينية الصغيرة تحت نسبة الحسم. ووفق تقارير إسرائيلية، يقود نتنياهو جهودا حثيثة لتوحيد قوى اليمين الصهيوني المتطرف وعلى رأسها حزب إيتمار بن غفير وبتسيل إل سموتريتش، في محاولة لضمان بقاء أكبر عدد ممكن من مقاعد اليمين داخل الكنيست. وتأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه نتنياهو تراجعا في الثقة الشعبية وانتقادات واسعة على خلفية إدارته للحرب والأزمات الداخلية، ما يدفعه إلى التركيز على الحسابات الانتخابية أكثر من معالجة الانقسامات المتفاقمة داخل المجتمع الإسرائيلي. وفي موازاة ذلك، يعمل نتنياهو على إعادة بناء ائتلاف يميني متطرف يكون أكثر تماسكا بعد الانتخابات المقبلة، مستندا إلى تحالف يجمع الليكود والأحزاب الدينية المتشددة والأحزاب الصهيونية الدينية، كما يواصل تقديم التنازلات السياسية للحريديم وإرضاء مطالبهم، خاصة في ملف إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، وهو الملف الذي فجر خلافات حادة داخل الائتلاف الحالي وأسهم في تعميق حالة الاستقطاب داخل إسرائيل. ويرى مراقبون أن هذه السياسات لا تهدف إلى تحقيق توافق مجتمعي أو معالجة الأزمات البنيوية، بقدر ما تهدف إلى ضمان بقاء نتنياهو في الحكم عبر تجميع كتلة سياسية تدين له بالولاء وتؤمن له شبكة أمان برلمانية في مواجهة خصومه السياسيين والقضائيين. وفي خضم هذه الاستعدادات، أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بعدما قال أنه لا يعلم ما إذا كان نتنياهو سيخوض الانتخابات المقبلة، ملمحا إلى احتمال انسحابه من الحياة السياسية بعد سنوات طويلة في السلطة. وجاء رد الليكود سريعا ومقتضبا، مؤكدا أن نتنياهو سيترشح للانتخابات المقبلة وسيفوز بها على حد نص البيان، غير أن الجدل الذي أثارته تصريحات ترامب عكس حجم الشكوك المتزايدة حول مستقبل نتنياهو السياسي، في وقت تتسارع فيه جهوده لتوحيد اليمين المتطرف وتحصين معسكره الانتخابي في محاولة للحفاظ على مشروعه السياسي القائم على التحالف مع القوى الأكثر عنصرية دينيا وقوميا، رغم ما يثيره ذلك من مخاوف بشأن اتساع نفوذ اليمين المتطرف وتعميق الانقسامات داخل إسرائيل. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
0: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت كل من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أراضيها في انتهاك سافر لسيادتها وأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة في بيان أن سيادة الدول العربية الشقيقة وأمنها واستقرارها تمثل ركائز أساسية للأمن الإقليمي، وأن أي اعتداء عليها أو المساس بأجوائها وأراضيها يعد أمرا مرفوضا ومدانا ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. استشهد عدد من اللبنانيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة قرى في جنوب لبنان، وأفاد مراسلنا باستشهاد 6 مواطنين جراء قصف الاحتلال قرية طير دبة، كما استشهد مواطنان آخران وأصيب آخرون بجروح جراء قصف بلدة صديقين، فيما استشهد وأصيب آخرون بقصف بلدة صريفة. وأشار إلى أن طائرات الاحتلال نفذت سلسلة غارات على بلدة كفر رمان، إضافة إلى نسف قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة الغندورية قضاء بنت جبيل. وفي السياق، أنذر جيش الاحتلال سكان 3 بلدات في الجنوب اللبناني بالإخلاء والنزوح تمهيدا لمهاجمتها. وعودة للشأن المحلي، حيث هدمت قوات الاحتلال منزلا بين بلدتي بير نبالة وبيت حنينة شمال غرب القدس. وأفادت منظمة البيدر الحقوقية بأن المنزل يعود للمواطن سليمان مليحات في منطقة عرب الكعابنة الواقعة بين البلدتين. كما هدمت قوات الاحتلال منشأة تجارية في حي الجديرة ببلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة. أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال واعتقل 3 آخرون خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل. وذكر مراسلنا أن مواجهات اندلعت في المخيم أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة شابين بالقدم، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهما. وأشار إلى أن قوات الاحتلال حطمت عددا من كاميرات المراقبة الخاصة ببعض المحال التجارية قبل أن تداهم منازل المواطنين وتنكل بالأهالي، كما اعتقلت 3 شبان لم تعرف هويتهم بعد. كشف فيديو جديد نشره مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بتسيلم عن لحظة قتل جندي إسرائيلي الرضيع سام أبو هيكل 7 أشهر بين ذراعي والدته في الخليل قبل 4 أيام.
2: هذا المقطع المصور نشر ليظهر مرة أخرى مدى إجرام جيش الاحتلال المتعطش لدماء الأطفال، حيث سال دم الطفل سام أبو هيكل وهو بين ذراعي والدته التي أصيبت هي الأخرى بطلق ناري خلال هجوم نفذه الاحتلال عليهم أثناء وجودهم في مركبتهم الجمعة الماضية.
3: وصلت إلى حجز 17، تخطيت تقريبا 10 متر لفوق، استوقفني موجود جندي، مجموعة جنود، واحد بعيد عني حدود 10 متر، دعست بريك، طفيت السيارة، طخ علينا. أنا مباشرة رفعت إيدي على ستيرنج السيارة، مقود السيارة، الطلقة النارية دخلت من الزجاج الأمامي، اشترخت إيدي، وإجت بعديها في رأس ابني الله يرحمه.
2: مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان بتسيلم نشر هذا المقطع وأشار فيه إلى أن جنود الاحتلال دون مبرر أطلقوا النار على عائلة فلسطينية عائدة من زيارة عائلية في منطقة تل إرميد المحاصرة ليقتل الطفل الجميل سام، وتصاب الأم والأب بإصابات متوسطة.
4: ببساطة يعني نحن قلنا طوال الوقت أن أيدي أو أصابع جنود الاحتلال على الزناد هي لينة، يطلقوا النار بمبرر وبغير مبرر، وببساطة يعني هم يشعروا بأن لديهم تغطية من المستوى العسكري ومن المستوى السياسي الأعلى، لا تجري محاسبة الجنود على ما يقوموا به من انتهاكات وجرائم، وبالتالي هم يتمادوا في ذلك. روح المواطن الفلسطيني بما فيها الأطفال الفلسطينيين الرضع هي رخيصة في نظر أفراد قوات الاحتلال.
2: وأكدت بتسيلم أن الحصانة التي يمنحها النظام الإسرائيلي للجنود والمستوطنين ساهمت في خلق واقع يومي خطير تتم فيه دعم وتبرير قتل الفلسطينيين بأي شكل، حتى عندما يتعلق الأمر بطفل يبلغ من العمر 7 أشهر. سامي أبو شرخ، تلفزيون فلسطين.
0: يواصل جنود الاحتلال احتجاز المواطنين والتنكيل بهم أمام مداخل مخيم العروب في ظل حصار محكم منذ أكثر من 2 عامين.
5: إلى جانب الاقتحامات اليومية التي ينفذها جنود الاحتلال بشكل يومي داخل مخيم العروب في الخليل التي باتت تشكل معاناة يومية يعيشها آلاف المواطنين داخل المخيم، تبقى البوابات الحديدية المأساة الأكبر التي فرضت حصارا بات لا يطاق، وبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي في وضع صعب.
6: احنا في مخيم العروب كسائر المخيمات في الضفة نتعرض يوميا للاقتحامات داخل المخيم، مش في أوقات محدودة تقول، لا يوميا وبشكل مستمر وفي كل الأوقات. يعني من هذا المدخل المغلق واللي بنكدوا فيه على أهل المخيم من جميع الاتجاهات سواء من هنا أو المداخل الثانية، بنكدوا علينا يوم يوم وكل ساعة.
7: المعاناة بشكل عام كباقي الأسر في جميع أنحاء الضفة الغربية مع الأسف. أنا كوني مطلع على صفحات الطرق ومتابع مع إخوتنا السائقين في ظل الظروف السيئة جدا، فأنا بعاني بشكل يومي كأني بروح معهم على الشمال وعلى الجنوب. بوابات لا تعد ولا تحصى، حواجز، تنكيل، إهانة، ذل، يعني مش طبيعي الأمر.
5: لم يكتفي الاحتلال بذلك فحسب، بل أصبح يمنع المواطنين حتى سيرا على الأقدام من الوصول إلى خارج البوابات، ويطرد أصحاب المركبات الخاصة والعمومية، ويقوم بحجز المواطنين من بينهم نساء على الأرض بقوة السلاح.
8: كان الوضع تعيس جدا من امبارح واليوم. الوضع جيش كان موجود من الصبح، من الساعة 7 الصبح طرد كل السيارات وكان هجومي على الناس والموظفين، رجعهم وكلياتهم، ما خلاش ولا أي بني آدم يمرق. حتى على الخط الرئيسي منع أي سيارة تقف، وظل الجيش الجبات يمشوا وراء الناس تمنهم، طردوهم من المنطقة كلها.
9: بالنسبة للحواجز يعني مبارح واليوم معاناة. مبارح نكلوا في البنات وقيدوهن على الجسر فوق، معاناة معاناة. واليوم كمثل، هاي مقيدات البنات فوق، تشوف الكاميرا فوق، هاي مقيدات البنات، معنا لا مريض بعرف يطلع، ولا ختيار بعرف يطلع، ولا موظف بعرف يطلع، ولا إيش إنسان من الساعة 7 لغاية الساعة 9 ممنوع حدا يطلع، ممنوع حدا يطلع. بقول لك بعد الساعة 9 بنفتح لكم.
5: ينظم الاحتلال الحياة على المواطنين في المخيم في ظل ممارساته الاقتحامات والاعتداءات والإجراءات العقابية.
10: دقيقة واحدة، كل ما على الجندي إغلاق هذه البوابة الحديدية وغيرها من البوابات على مداخل مخيم العروب، وتبقى معاناة المواطنين شاهدا حيا على احتلال أبدع في تطبيق سياسة العقاب الجماعي بحق مواطنين عزل. عزمي بنات، تلفزيون فلسطين، مخيم العروب، شمال الخليل.
0: نبقى في الخليل، حيث أخطرت قوات الاحتلال بوقف العمل والبناء في 6 منازل في خلة الحمص جنوب المحافظة، كما وأخطرت قوات الاحتلال صباح أمس 13 منزلا في منطقة الديرات شرق يطا بالهدم ووقف العمل والبناء. كما وأخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء في منزل وثلاث غرف زراعية في بلدة نحالين غرب بيت لحم. وأفاد مسؤول الشؤون الإدارية في بلدية نحالين وليد نجاجة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق شعب المفرح وزعنونة وأم حديدة شرقا، وأخطرت بوقف البناء في منزل مساحته 120 مترا مربعا ويسكنه 4 أفراد بحجة البناء دون ترخيص. وأضاف نجاجة أن قوات الاحتلال أخطرت كذلك بوقف البناء في 3 غرف زراعية. كما نصب مستوطنون بيوتا متنقلة في أراضي قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم في محاولة للاستيلاء على أكثر من 30 دنما وإقامة بؤر استيطانية.
11: الاحتلال والمستوطنون يواصلون سياساتهم الاستيطانية والاعتداءات على حقوق المواطنين وممتلكاتهم، وهنا 10 بيوت متنقلة في قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم.
12: اليوم احنا واقفين في منطقة اسمها وادي الهندي، طبعا فيها تبلغ مساحة الأراضي فيها من الجدار جوه حوالي 200 دنم. تم اليوم قبل فترة تجريف حوالي 40 ل 50 دنم تعود ملكيتها لمواطنين من قرية جورت الشامعة من أصل 200 دنم طبعا. وتفاجأنا اليوم بوضع كرفانات على هذه الأراضي.
11: تجريف أراضي المواطنين التي تقدر مساحتها بأكثر من 30 دنما في منطقة وادي الهندي بالقرية.
12: هاي الأرض قبل شهر شهر ونص نزلوا فيها المستوطنين ونزلوا فيها الجيش، ما قدرنا نصل الأرض نعرف شو سبب نزولهم في الأرض، ما خلونا. اللي يقرب عليهم يطخوه روح من هان ومش عارف شو. احنا الحمد لله رب العالمين، شو بنقدر نسوي بنسوي، وصامدين في الأرض إن شاء الله وربنا يثبتنا. وإحنا يعني باكين في هالأرض، هذا أرض أجدادنا وآبائنا.
13: تم كما تعرفون بالأمس وضع كرفانات في هذه الأراضي، وعليه فنحن نطالب المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان بالوقوف إلى جانب هذه المزارعين الذين تم مصادرة أراضيهم، كون هذه الأراضي هي المصدر الوحيد والتي يقتادون منها قوتهم وقوت أطفالهم.
11: خطوة استيطانية جديدة يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلالها الاستيلاء على حوض كامل من أراضي القرية بمساحة 200 دنم في محاولة لإقامة بؤرة استيطانية جديدة وسرقة أراضي المواطنين الصامدين على أرضهم. اعتداءات استيطانية واحتلالية متواصلة بحق أبناء شعبنا هنا في بيت لحم تماما كما في باقي محافظات الوطن، ولكن الصمود هو رسالة الكل الفلسطيني أينما كانوا وأينما تواجدوا. علاء الدين العبد، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
0: في طول كرم أخطرت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على مساحات من أراضي قريتي شوفة وكفر اللبد بحجة الأغراض العسكرية. وبحسب الإخطار الذي وصل إلى المجلس القروي في شوفة، فإن القرار يستهدف الاستيلاء على ما مجموعه 29 دنما من الأراضي في مواقع من قريتي شوفة وكفر اللبد. ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية في محافظة طول كرم. إلى ذلك أجبرت قوات الاحتلال المواطنين الموجودين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرق طول كرم على إخلاء المنطقة والتوجه جنوبا بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية في المكان واحتمال وقوع تفجيرات. وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال أبلغت المواطنين بعدم العودة إلى المنطقة قبل عصر أمس مطالبة إياهم بفتح نوافذ المنازل. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة شملت آليات وجرافات ثقيلة باتجاه مخيم نور شمس الذي يرزح تحت عدوان وحصار مشدد لليوم 87 بعد 400 على التوالي. نبقى في طول كرم. وفي إطار مشروع من النزوح إلى التمكين، واصلت جمعية مخيم نور شمس النسوية تنفيذ أنشطة تدريبية مهنية مختلفة.
14: من النزوح إلى التمكين والذي تنفذه جمعية مخيم نور شمس النسوية بطول كرم بالتعاون مع مؤسسة كي لا ننسى، تم تنفيذ دورة صناعة الشموع في قاعة المركز النسوي بحضور نحو 15 متدربة من النازحات من المخيم من مختلف الأعمار، وذلك في إطار تمكينهن اقتصاديا عبر دورات تدريبية مهنية يستطعن بعد الحصول عليها إنشاء مشاريعهن الصغيرة الخاصة بهن.
15: لتمكين المرأة من إيجاد مشروع بسيط لها لتتمكن في ظل الظروف الصعبة اللي عاشتها واللي بنعيشها إحنا، فبتلجأ إلى وجود دخل بسيط من خلاله تعيل الأسرة، خصوصا في ظل غياب الزوج عن عمله بسبب التهجير القسري والظروف التي عانيناها. برغم الألم يوجد الأمل.
14: تدريب النازحات من مخيم نور شمس على صناعة الشموع شمل على أساسيات صناعة الشموع والخامات المستخدمة في صناعتها وآليات العمل المختلفة، حيث ستستمر الدورة التدريبية لأيام عدة وسيلحقها فيما بعد دورات أخرى من بينها التصنيع الغذائي وسط ترحاب النازحات ورغبتهن الشديدة بالحصول على المزيد من المشاريع والأنشطة التي تفيدهن في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
15: بقدم لهم أنواع الشموع، الأدوات، كيف التسويق، كل إشي بيشمل الشموع أنواعه، من وين يشتروه، كيف يسوقه، يعني دورة شاملة راح تكون إن شاء الله. فكرة الشموع سهل مش صعب، يعني فكرة الصبي إنه صعب لا، بس لما أنت بتعمل فيه وبتشتغل فيه بإيدك بتحسه ولا في أسهل منه، وحلو ومتعب. كيف المتدربات ما شاء الله عنهن بيعطينا بأشياء حلوة بروح مرحة ومتعة وحلوة يعني كثير، وحبيتها والله.
14: اكتساب النازحات من مخيم نور شمس مهارات جديدة تسهم في تحسين فرصهن الاقتصادية والاجتماعية تعد أولوية للمؤسسات المختلفة، وهو ما تعمل عليه جمعية مخيم نور شمس النسوية. دورة الشموع هي خطوة في اتجاه تمكين النازحات من الحصول على فرص لهن لتمكينهن اقتصاديا، خاصة في ظل ظروف العدوان المتواصل منذ نحو عام ونصف. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، من مخيم نور شمس، طول كرمة.
0: أعلن الاحتلال عن بدء عملية عسكرية شاملة على محافظة جنين وقراها، خاصة القرى والبلدات الجنوبية، في ظل العدوان المتواصل للعام الثاني على التوالي.
16: تتسع رقعة الإجراءات العسكرية التي يفرضها الاحتلال في محافظة جنين، حيث أعلن عن تنفيذ عملية عسكرية جديدة ليلة أمس تستهدف القرى والبلدات الجنوبية للمحافظة، في ظل استمرار العدوان المتواصل على جنين للعام الثاني على التوالي، وترافق ذلك مع انتشار مكثف لقوات الاحتلال في كافة قرى جنين وسط حالة من التوتر والقلق بين المواطنين.
17: هناك معلومات بتفريغ كل المعسكرات داخل الخط الأخضر ووجودهم حاليا في محافظة جنين والتركيز على محافظة جنين اللي تشهد يعني جحيم المستوطنات اللي احنا كنا ننعم بعدم وجود مستوطنين. حاليا كل محافظة جنين تعاني من وجود مواقع عسكرية ومصادرة أراضي باستمرار، ووضع الأمر العسكري على آلاف الدنومات وتخريب العديد من الدنومات الزراعية في زبوبة وغيرها.
16: هذا وشنت قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش واسعة طالت عشرات المنازل تخللها إخضاع المواطنين للتحقيق الميداني واعتقال العشرات منهم، كما نصبت العديد من الحواجز العسكرية على الطرق الرئيسية والفرعية وأغلقت عددا من المداخل والطرق الزراعية، ما أدى إلى تقييد حركة المواطنين وإعاقة تنقلهم بين القرى والبلدات.
17: على الجيش الإسرائيلي يوم أمس عن عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين وفي كل محافظة جنين، حاليا يقوم في إغلاق كل المنطقة الجنوبية خاصة التركيز عليها في بلدة عجة وعنزة والزاوية وعرابي، حاليا يقوم بإغلاق حتى الشوارع الفرعية بالسوات الترابية ويمنع المزارعين إلا الوصول إلى أراضيهم ويمنع تنقل المواطنين إلا الوصول إلى أماكن عملهم.
16: وامتدت الإجراءات الوحشية لتشمل إغلاق عدد من الطرق في ظل الدفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية، ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاستيطان ومشاريع التوسع الاستعماري في المنطقة، في مشهد يعكس استمرار سياسة التضييق على المواطنين وفرض المزيد من القيود على حياتهم اليومية في مختلف أنحاء محافظة جنين. عدوان متواصل وإجراءات عسكرية متصاعدة تطال القرى والبلدات في محافظة جنين، في مشهد يزيد من معاناة المواطنين ويثقل تفاصيل حياتهم اليومية. من محافظة جنين، أمني بلالو، تلفزيون فلسطين.
0: وفي نهاية نشرتنا نعود ونذكر بأبرز العناوين. شهيد متأثرا بإصابته في دير البلح، والاحتلال يواصل تفجير المنازل في المناطق الشرقية من مدينة غزة. هجوم أمريكي على إيران بعد تهديدات ترامب، وطهران تغلق مضيق هرمز. ترامب يؤكد أن الإيرانيين طلبوا منه التوقف عن القصف وطهران تنفي. مقر خاتم الأنبياء الإيراني يؤكد أن قواتنا المسلحة سترد بشكل حازم وقاطع على أي اعتداء من الجيش الأمريكي. بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج تفرض عقوبات جديدة على شبكات داعمة للمستوطنين. ختام النشرة الثالثة، في أمان الله.

0: حبيبي الله.
1: المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

النص نشوف دي حاجه ضغطه صفر رقبته طلق ناري متفجر طلق ناري متفجر في رقبته لا حول ولا نحتسب شهيد عند الله ولا نذكر الله احد معتصم شهيد شهيد بشهيدين شهيد لقمه عيش شهيد نزوح

هذا المخيم يعد منطقة آمنة، منطقة مكتظة في السكان، جايين اثنين جايين طشين على الميناء، جايين يشموا لأنه الميناء تعد المنطقة الوحيدة اللي الناس تتنفس منه. قامت طيارة الاستطلاع بضربهم في صاروخ واحد، يعني تنتف شقف شقف، يعني هيو انت الله، يعني شقف، والثاني نقدر نقول الله يرحمه لأنه وضعه حرج. أين وقف إطلاق النار؟ إحنا بنحكي للعالم وين وقف إطلاق النار، وإحنا كل يوم في عنا دم، كل يوم بنودع بعض.

تكون في الحارة وتفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأسر المطار لحرارة.

です。

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

يا طايف موت من العياس لما جينا يا زلمة. عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا والله انتكبنا، الحياة مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

قاعدة في الخيمة، إلهن المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة، ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي، نهائي مش قادرين.

0: مباشرة من حزيران لعام 2026 وبداية مشوار جديد من فلسطين هذا الصباح عبر شاشة تلفزيون فلسطين. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام. ملفاتنا متنوعة خلال مشوارنا الصباحي، وأبرز هذه الملفات لهذا اليوم الحديث عن قمة الألعاب الإلكترونية لعام 2026، وأيضا رسالة إنسانية لأسرى محررين ومبعدين إلى قطاع غزة يطالبون لقاء عائلاتهم. إذا معكم على مدار ساعتين من الآن حتى الساعة 10 معي ومع ضياء. يسعد صباحك ضياء.
1: صباح الخير هبة، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا المشوار الصباحي. العديد من الملفات والنوافذ المباشرة ومتابعة أيضا لآخر التطورات خاصة في محافظة جنين، نتحدث عن تصاعد في وتيرة الاستيطان، بالإضافة سنكون في نافذة مباشرة من طول كرم ونتحدث عن الأيام الطبية المجانية التي فتحتها محافظة طول كرم لآلاف العائلات النازحة من مخيمي طول كرم ونور الشمس. سنتعرف على تفاصيل أكثر في هذه النافذة المباشرة بالإضافة للعديد

يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا الكرام، والآن إلى محطتنا اليومية والجولة الإخبارية في الصحف والمواقع المحلية مع ضياء العدم.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية، نتابع معكم آخر التطورات وبالتحديد ما جرى يوم أمس في بلدة إذن غرب الخليل، حيث قامت قوات الاحتلال بإطلاق قنابل الصوت وأشعلت النار بمساحات واسعة من أراضي البلدة، بحسب ما أفادت المصادر المحلية بأن قوات الاحتلال قامت بإطلاق قنابل الصوت على أراضي المواطنين في منطقة وادي الصفر المحاطة بجدار الضم والتوسع العنصري، ما أدى لاشتعال النار في مساحات واسعة مزروعة بمحاصيل القمح. وتتعرض بلدة إذن لعملية حرق للأراضي من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال ضمن سياسة تضييق الخناق على أهالي البلدة. نذهب إلى خبر آخر ونبقى مع وكالة وفا، نتحدث حول مصادر عن بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج بفرض عقوبات جديدة على شبكات داعمة للمستوطنين أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية وتسهيلها وتنفيذ هذه العملية. يأتي هذا التحرك في أعقاب تصاعد عنف المستوطنين الذي يقول دبلوماسيون إنه يهدف إلى تقويض فرص قيام الدولة الفلسطينية. وجرى تنسيق هذه الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربعة مع عقوبات أعلنتها أستراليا ونيوزيلندا قبل أيام، مما يؤكد الغضب في العديد من الدول الغربية تجاه حكومة بنيامين نتنياهو التي وسعت نطاق المستوطنات. وذكر بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية الدول الأربعة ومعها أستراليا أن هذه الخطوة تهدف إلى محاسبة المستوطنين المتطرفين على المستويات المروعة من عنفهم ضد المدنيين الفلسطينيين. وأضاف البيان: نواصل حث حكومة إسرائيل على اتخاذ إجراءات لضمان محاسبة حقيقية على العنف في الضفة الغربية. نبقى في وكالة وفا ونتابع أيضا حول مصادر عن وزارة الخارجية، حيث أدانت مساء أمس رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم من قبل المنظمات الدولية غير الحكومية ضد ما يسمى بقانون تسجيل المنظمات الدولية، واعتبرته قرارا خطيرا يستهدف العمل الإنساني الدولي، ويؤكد مجددا إصرار سلطات الاحتلال على تقييد وصول المساعدات الإنسانية حتى في الضفة الغربية، ويثبت أن الاحتلال يواصل سياسات الإبادة والتهجير والتجويع وعرض

0: معطلة عمل هذه المؤسسات الدولية. وأكدت الوزارة أن تطبيق هذا القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى منع عمل عشرات المنظمات الدولية والإغاثية، وسيحد بشكل كبير من قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتفاقمة للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يتعرض له قطاع غزة من إبادة جماعية وتجويع وتدمير ممنهج للبنية التحتية. نذهب إلى صحيفة الحياة ونتابع أيضا حول ما صدر في هذه الصحيفة. نتحدث عن ما يجري في خلايا اللوز وهذه المنطقة التي تقع شرق بيت لحم، حيث لم تمضي 24 ساعة على تدمير المستوطنين لشبكات ري زراعية في هذه المنطقة حتى أقدموا على تدمير شبكة مياه الشرب في قرية عرب رشايدة أيضا شرق المحافظة. قال بكر رشايدة رئيس المجلس القروي إن استهداف شبكة مياه الشرب يعني استهداف شريان الحياة لأكثر من 3000 مواطن وهم سكان هذه القرية. وبين الرشايدة إن المستوطنين أقدموا على تخريب شبكة المياه عند مدخل القرية، ما تسبب في انقطاع مياه الشرب على المنازل، مؤكدا على أن الضرر يطال أيضا ألاف الأغنام والمواشي، حيث تشكل الثروة الحيوانية مصدر الدخل الرئيسي لسكان القرية. وأضاف الرشايدة أن اعتداءات المستوطنين في تصاعد مستمر، وخاصة في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث يتعرض المواطنون لاعتداءات المستوطنين المسنودين من جنود الاحتلال والذين يحاولون الاستيلاء على أراضي القرية ومواشيها من خلال الاستيلاء على القطعان وطرد الرعاة وتدمير المراعي والأراضي الزراعية المحيطة بالقرية. نبقى في صحيفة الحياة ونتابع أيضا حول ما صدر عن دولة فرنسا التي فرضت عقوبات جديدة على مستوطنين وحظرت دخول المتطرف سموتريتش إلى أراضيها بالتنسيق مع خمس دول. هذا ما أعلنت عنه فرنسا من خلال فرض عقوبات جديدة ضد مسؤولين عن تصعيد الاستيطان وأعمال العنف في الضفة الغربية، ومن ضمنها حظر دخول الوزير المتطرف سموتريتش إلى أراضيها، ذلك بالتنسيق مع خمسة دول. بحسب ما صدر عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم أمس على حسابه في منصة إكس، قال بالتنسيق مع شركائنا البريطانيين والكنديين والأستراليين والنيوزلنديين والنرويجيين، نعتمد اليوم عقوبات جديدة ضد المسؤولين عن تصعيد هذا الاستيطان وأعمال العنف في الضفة الغربية. وأضاف على المستوى الوطني حضرنا دخول الوزير المتطرف سموتريتش إلى أراضينا إلى جانب 4 مسؤولين في منظمات استيطانية و21 مستوطنا عنيفا. تبع وزير الخارجية الفرنسية أن سموتريتش يروج بنشاط لضم الضفة الغربية، وهو مطلب بيعلنه صراحة، ولإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية وإعادة الاستيطان في غزة، ودفع السلطة الفلسطينية نحو الانهيار الاقتصادي بما يحمله ذلك من تداعيات مدمرة على السكان، مؤكدا أن هذه السياسة ترفضها الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي المتمسكة بقوة بحل الدولتين. نذهب إلى صحيفة الأيام ونتابع هذه التفاصيل الصادمة عن ظروف احتجاز الطبيب حسام أبو صفية. هذا ما أفاده وأفاد به المحامي ناصر عودة الموكل بالدفاع عن الطبيب الأسير حسام أبو صفية، بأن حسام أبو صفية يواجه ظروفا اعتقالية بالغة القصوى داخل سجون الاحتلال، حيث يحرم من أبسط الحقوق بما في ذلك المياه الصالحة للشرب والغذاء الكافي. وأوضح عودة أن الزيارة الأخيرة كشفت عن إبقاء الطبيب مكبل اليدين والقدمين بشكل دائم رغم معاناته من أمراض مزمنة تتطلب رعاية طبية حثيثة لا تتوفر له في معتقله الحالي. وبينت مصادر قانونية أن إدارة السجون نقلت أبو صفية في 3 حزيران الجاري من سجن النقب إلى العزل الانفرادي في سجن نفحة الصحراوي، وهو مزاد من مخاوف عائلته حول مصيره بظل انقطاع التواصل معه. تأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد أشهر من التنكيل والضرب الذي تعرض له الطبيب خلال عمليات النقل بين السجون، ما تسبب له بألام حادة ومستمرة في الظهر والرقبة دون تقديم علاج مناسب. ووصف المحامي تفاصيل هذه الزيارة بأنها جرت تحت رقابة مشددة بالكاميرات وبحضور حراس مدججين بالسلاح، حيث تم التواصل عبر الهاتف من خلف حاجز زجاجي سميك. وأكد أن هذه الإجراءات بالإضافة إلى قصر مدة الزيارة منعت الأسير من الحديث بحرية عن تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها خشية التعرض لمزيد من الإجراءات العقابية أو الانتقامية من قبل السجانين. نبقى في صحيفة الأيام ونتابع أيضا ما يجري في طوباس وجنين، ونتحدث عن مصادرة المئات من الدولمات في هذه المناطق بحسب ما أفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارت. قال أن سلطات الاحتلال أصدرت أمرا عسكريا بالاستيلاء على العديد من الأراضي، وتبلغ مساحة هذه الأراضي أكثر من 1200 دنم من أراضي المواطنين بذريعة استخدامه لأغراض عسكرية. يأتي هذا القرار في سياق الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة الرامية إلى السيطرة على مزيد من الأراضي في الأغوار الشمالية ومحافظة طوباس تحت ذرائع عسكرية وأمنية مختلفة. في جنين أخطرت قوات الاحتلال مساء أمس بالاستيلاء ووضع اليد على أراضي زراعية في عدة بلدات جنوب المحافظة. المصادر قالت بأن قوات الاحتلال أخطرت بوضع اليد على نحو 2800 متر من أراضي بلدة جبع جنوب جنين الواقعة بالقرب من مستوطنة ترسلة المقامة على أراضي بلدة صانور، والمعادة إقامتها مؤخرا. أضافت أيضا المصادر أن قوات الاحتلال أخطرت أيضا بإزالة أشجار زيتون من أراضي بلدة رابا جنوب جنين على مساحة تقدر بنحو 126 دنما بذريعة الأغراض الأمنية. آخر الأخبار مشاهدي الكرام في هذه الجولة الإخبارية من صحيفة القدس، نتابع ما صدر عن الكنيسة الذي أقر قانونا لشرعنة مصادرة أموال المقاصة. في تفاصيل هذا الخبر نتحدث حول ما أقرته الهيئة العامة للكنيسة. قانون يشرع مصادرة مبالغ مالية من أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية، وجاءت هذه المصادقة في القراءتين الثانية والثالثة لتجعل من هذا الإجراء قانونا نافذا بعد أن كان يعتمد سابقا على قرارات وزارية فردية. حظي مقترح القانون الذي تقدم به عضو الكنيسة عن حزب الليكود أفيخاي بوآرون بتأييد 29 عضوا من أصل 120، بينما عارضه 5 أعضاء فقط. يهدف هذا التشريع الجديد إلى تجميد مبالغ مالية تدعي سلطات الاحتلال عن السلطة الفلسطينية تخصصها كرواتب للأسرى وعائلات الشهداء. بموجب بنود هذا القانون ستقوم هذه اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي تحديد المبالغ التي سيتم اقتطاعها سنويا، وذلك بالاستناد إلى تقارير دورية يقدمها وزير المالية. وتعد هذه الخطوة تصعيدا في الحرب المالية التي تشنها حكومة الاحتلال ضد المؤسسات الفلسطينية الرسمية. في تفاصيل أيضا هذا القانون تقضي الآلية الجديدة بتحويل هذه الأموال المقتطعة مباشرة إلى خزينة دولة الاحتلال، مع إعطاء الأولوية لتسديد ديون ناتجة عن أحكام قضائية إسرائيلية. وتتعلق هذه الأحكام بتعويضات يطالب بها إسرائيليون يدعون تضررهم من عمليات نفذها فلسطينيون خلال السنوات الماضية. كان وزير المالية بيتسايل سموتريتش قد دأب على خصم هذه التعويضات من أموال المقاصة بموجب تعليمات إدارية، إلا أن هذا القانون الجديد يحول هذه الممارسة إلى نص تشريعي ملزم، مما يقلص مساحة المناورة القانونية أو السياسية لوقف هذه الاقتطاعات. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية الجولة الإخبارية. نتابع الآن أبرز ما جاء في الصحافة الإسرائيلية مع الزميل المختص فايز عباس.
1: صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير ضياء وهبة. عمليا يعني كان تصريح صباح هذا اليوم للرئيس الأمريكي وأثار الردود فعل إسرائيلية أنه غير متأكد من أن بنيامين نتنياهو سيخوض الانتخابات القادمة. يعني هذا التصريح لترامب يثير تساؤلات كثيرة في إسرائيل. هل نتنياهو أبلغ ترامب عن تردده في خوض هذه الانتخابات؟ لكن عمليا يعني نتنياهو يتصرف

وربما أماكن أخرى ردا على القصف الأمريكي الليلة. لكن يعني عمليا يعني ترامب يعني عناوين رئيسية في الصحف الإسرائيلية عن كما تقول يديوت أهرونوت، ترامب لطهران في أعقاب إسقاط المروحية الأمريكية سنضطر للرد، يعني مو مجبور يرد هيك يعني من العنوان، يتواجدون بشكل ملحوظ، هذا الحكي عن جنوب لبنان، في ظل الحديث عن التوصل إلى اتفاق قريبا في بين إيران وواشنطن. في الجيش يكثفون من عملياتهم العسكرية في جنوب لبنان، مصدر عسكري كبير، أنا بعتقد أنه رئيس الأركان يعني اللي كان في المنطقة الشمالية بالأمس، نحن نعمل الآن في عمق ما بعد الليطاني وممنوع وقف هذه العمليات الآن. في الوقت الذي عادت فيه الحياة إلى طبيعتها داخل إسرائيل بعد القصف الإيراني، إلا أنهم في البلدات الشمالية ما زالوا يعيشون تحت التهديد الأمني المستمر. وأنا أقتبس ما قاله أحد السكان المنطقة الشمالية، نحن فقدنا الأمل ونشعر باليأس بالكامل. ومقاتل من حزب الله على ما يبدو تمكن وهو مسلح من اجتياح الحدود مع إسرائيل وتحصن في موقع عسكري وأطلق الرصاص باتجاه الجنود. وحسب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي فأنه لم تقع إصابات بين صفوف الجنود وتم قتل المسلح اللبناني. بعدها يعني في خلال هذه العملية قام الجيش بإعلان حالة الطوارئ في المنطقة وطلب من السكان البقاء في بيوتهم وعدم الخروج، حتى تم طبعا يعني فحص المنطقة بالكامل وتبين أنه ليس هناك أي مسلحين آخرين، وتعتبر هذا الحدث خطير جدا وغير مسبوق. والقيادة العسكرية في المنطقة بدأت بتحقيق رسمي كيف تمكن هذا المسلح من الدخول وعبر الحدود والتحصن في موقع عسكري إسرائيلي. سكان الشمال الذين ما زالوا يعيشون في الحرب قالوا عندما تخرج الحرب من المنطقة الشمالية إلى منطقة المركز والجنود يصبح الأمر خطيرا بالنسبة للحكومة، لكن على الشمال يعني وكأن هذا الأمر أصبح طبيعيا. إصابة عدد من الجنود بجروح خطيرة ومتوسطة جراء انفجار مسيرة انتحارية. بأعجوبة لم نقتل، يجب إيجاد حل لهذه المشكلة التي تشكل خطرا على حياتنا، قال الجنود الذين أصيبوا في مستشفى رمم في حيفا لمراسل صحيفة يديوت أهرونوت. وأضاف أحد الضباط أنهم حاولوا وضعوا يعني شبكة على السيارة لكن هذا لم يسعفهم ولم يحميهم من المسيرة التي سقطت بالقرب منهم. ومئات الحردين يتظاهرون بالأمس في مدخل مدينة القدس وفي بيت شمش احتجاجا على اعتقال عدد من الحردين الشبان الذين يرفضون الخدمة في الجيش، والشرطة تعتقل 3 من الحردين فقط. الكاريكاتير في صحيفة يديوت أهرونوت يعني عمليا في هناك طلب من المستشفى

الإدارة القانونية للحكومة رفع الحصانة عن عضو الكنيسة غوتليف. هاي معروفة في الصراخة يعني مع كل واحد بيعرفها وهمجيتها ويعني بشكل يعني غير مسبوق، والتهمة الموجهة لها أنها كشفت اسم مسؤول كبير في الشباك، وهذا يعني عمليا يعتبر خرقا للقانون ومسا بأمن إسرائيل. الكاريكاتير هاي عضو الكنيسة غوتليف، تالي غوتليف، وهي ثم هني بالأمس سموها الجورة، يعني عندها جورة ثم زي الجورة. فهنا يعني المستشارة القانونية للحكومة الصغيرة في طريقها إلى الجلسة حصانة عضو الكنيسة غوتليف. أنا شاهدت بعض المقاطع يعني من هذه الجلسة. هي قالت للمستشارة القانونية للحكومة: أنت تديرين عصابة إجرام. انتقل إلى صحيفة معريف. في معريف صورة يعني تغضب ربما المحررين في معريف كثير يعني، لكن يعني الخبر الرئيسي هو أن ترامب سنرد على إيران. مسيرة للحرس الثوري الإيراني أسقط مروحية قتالية أمريكية في مضيق هرمز، وتم إنقاذ طاقم المروحية. والرئيس الأمريكي: لن نتجاهل الأمر. وساعات قبل ذلك أعلن من قبل الطرفين الإيراني والأمريكي عن التوقيع قريبا على الاتفاق، يعني في الأيام القادمة سيتم التوقيع على اتفاق بين طهران وواشنطن. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال أن الاتفاق سيوقع مع إيران إذا أحبت ذلك إسرائيل أو لم تحب. يعني إسرائيل مشاكلها لحالها يعني في هذه القضية. بالمناسبة يعني هذه المفاوضات التي تجري بين طهران وواشنطن، في خلال هذه المفاوضات ما في كرسي لممثل إسرائيلي في هذه المفاوضات يعني بالمرة. مصادر في الجيش تؤكد صاروخ إيراني أصاب القاعدة العسكرية لسلاح الطيران رماد دافيدا في الشمال، وتم إسقاط الصاروخ، لكن الشظايا سببت أضرارا للمباني لكن ليس للطائرات ولا للمعدات العسكرية. بالمناسبة يعني إسرائيل بعد هذه العملية قالت، وأنا قلت هون يعني بعد أيام الأقمار الصناعية صورها ستنشر، ونشر هذا الخبر في معريف بعد نشر الصور من الأقمار الصناعية لهذه القاعدة العسكرية في رمات دافيد. بعد اقتحام مقاتل لبناني للحدود والوصول إلى إحدى تقريبا البلدات في الشمال، قال سكان الشمال: بدون الأمن لا يمكن إعادة الحياة لطبيعتها في هذه المنطقة. والجيش يدعي أنه على استعداد كامل للرد على كل تهديد بسكان إسرائيل. طيب ما هذا يعني مش كانش تهديد يعني، هذا كيف يعني على هوبة الاستعداد؟ يعني هو دخل على قاعدة عسكرية وأطلق الرصاص. إسرائيل قالت أنه يعني ما في إصابات بين صفوف الجنود، لكن هل هذا صحيح؟ أنا بشك يعني كثير في بيانات الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي. وفي إسرائيل يعني مبسوطين كثير جدا جدا جدا بعد إقصاء المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، إقصاءه مؤقتا عن العمل بادعاء أنه تحرش جنسيا
بإحدى الموظفات في المحكمة.

المحكمة وأنه يتعامل بشكل غير لائق مع الموظفين. هذا القرار يعني سيتم التصويت على إقالته من منصبه من قبل الدول المشاركة في المحكمة، ولكن هذا يعني جاء يعني انتقاما إسرائيليا على إصداره وإصراره على إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه في معبد الحرب على غزة يوآف جالانت. بالمناسبة يعني بعد أن أصدر هذه الأوامر يعني بخلال فترة قصيرة بدأوا في إسرائيل يتحدثون عن التحرش الجنسي لكريم خان، واستمرت هذه العملية. طبعا هم يريدون وبكل ثمن إقصاءه من منصبه، ولكن يعني حتى الآن يعني هذا ليس إثباتا على تحرشه جنسيا، لكن في إسرائيل يعني راضين جدا عن هذا الأمر، مع أنه لن يغير أي شيء. المحكمة وكريم خان لا يصدر الأمر وطلب إصدار الأمر، لكن المحكمة هي من أصدرت قرار اعتقال نتنياهو وجالانت. وسفير إسرائيل في الأمم المتحدة صار إلى الدعوة لإلغاء أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، ووصف المحكمة بأنها معفني هيك بالحرف الواحد، معفنة لأنها أصدرت أمر باعتقال نتنياهو بتهمة جرائم الحرب. وهنا الصورة اللي يعني مغضبة إسرائيل، وهي الصورة هي صورة لجبريل الرجول في نابولي مع ابن الأسطورة في كرة القدم مارادونا في نابولي في ملعب نابولي. ويقول الخبر أنه تم تجنيد ابن مارادونا لحملة سياسية في إيطاليا للتأثير على الرأي العام الإيطالي ودعمه لفلسطين. مع العلم يعني أنه على المستوى الشعبي في إيطاليا طبعا هناك دعم شعبي كبير للشعب الفلسطيني في إيطاليا، لكن هذه الصورة تثير غضب الإسرائيليين. يعني كله منحوا الدرع لابن مارادونا اللي مارادونا، ويعني الملعب اللي حدث فيه هاي الحدث على اسم مارادونا، هو كان لاعب في نابولي وأحد أهم رموز هذا الفريق. لكن يعني عمليا هو يقبل الخبر، جبريل الرجوب جند ابن مارادونا لحملة فلسطينية واسعة، وهو يعتبر حتى الابن رمز من رموز فريق نابولي. وأمس منحه جبريل درع، وطبعا والتقى به في الملعب على اسم مارادونا من أجل دعم الشعب الفلسطيني في إيطاليا والرأي التأثير على الرأي العام الإيطالي، والأمر يثير الغضب في إسرائيل. بالمناسبة يعني معريب كانت قد نشرت وهم يذكرون ذلك اليوم أنه بعد تعيين السفيرة منى أبو عمارة في إيطاليا أحدثت تغييرا كبيرا في لدى الرأي العام والدعم لفلسطين. يعني بالإضافة إلى السفيرة الآن انضم تقول جبريل رجوب وجند ابن مارادونا لحملة واسعة في إيطاليا للتأثير على الرأي العام هناك. وهناك تقرير لمراقب الدولة، هو تقرير واسع وتطرق إليه الإعلام الإسرائيلي حول الأسرى الفلسطينيين وإطلاق سراح، كما يدعي المراقب الدولة أعداد كبيرة حتى من النخبة.

0: لأنه لم يكن هناك أماكن لاستيعابهم في السجون الإسرائيلية. لكن الأمر الذي يعني أثارني على المستوى الشخصي وأنه في هذا التقرير كتب مراقب الدولة أن إطلاق السراح مدير مستشفى الهلال في قطاع غزة كان خطأ وليس خطأ يعني ولا ينتمي لأي فصيل، لكن بسبب يعني الوعي، هذه كانت يعني نوع من الوعي الفلسطيني، والدلالة على ذلك يعني أنه تحدث مع الإعلام وكان يجب عدم إطلاق سراحه كما يقول مراقب الدولة. الكاريكاتير في صحيفة معرب، أنا حسب رأي عبقري رسام الكاريكاتير في معرب، هنا البروفيسور ترامب بيعطي درس لنتنياهو حول إيران والحرب على الشمال، ويعني كاتب هناك الضاحية ممنوع، صيد صور وصيد ممنوع، ولا الحد الليطاني، ويعني دونت، ويعني باختصار شديد يعني، ويعطي درس لنتنياهو في هذه الحرب على لبنان. بالمناسبة هناك يعني أيضا يعني في تقرير في صحيفة هارتس، وأنا أتي على صحيفة هارتس، في الجيش يحذرون إيران تفرض العلاقة والربط بين الجبهات، الجبهة الإيرانية واللبنانية، وقوة الردع الإسرائيلية تتآكل بشكل مقلق، ومقاتل اقتحم الحدود إلى إسرائيل وأطلق الرصاص على الجنود وقتل. في الجيش يستعدون لتوسيع العمليات القتالية في قطاع غزة، والتقديرات تشير حسب الجيش الإسرائيلي أنها عادت طبعا لترميم صفوفها من جديد وبشكل واسع. وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش قال أن إسرائيل لا تستطيع الاكتفاء فقط بالعمليات الحالية. بالمناسبة قائد المنطقة الجنوبية وعد خطة لاحتلال غزة بالكامل وليس 50% أو أكثر بقليل، وهذه الخطة يعني وصفت بأنها ستكون بمثابة جريمة حرب جديدة ضد إسرائيل. الجيش يرى بخطورة طبعا تمكن مقاتل لبناني اختراق الحدود والدخول إلى إسرائيل لأن لها معنى معنوي شديد وكبير. ناتانيل سموليفيتس مراسل الصحيفة ومحلل للشؤون الأمريكية وهو متواجد في واشنطن يكتب: العبرة لترامب أن إسرائيل هي العقبة أمام اتفاق مع إيران، وأنه بدون التوصل إلى اتفاق حول لبنان لن تكون هناك لن يكون هناك اتفاق مع إيران. وطبعا هو يعني في هذا المقال التحليلي يؤكد أن إسرائيل هي العقبة، وصل إلى هاي القناعة ترامب. يعني مش صدفة باعتقادي إذا ما ربطنا بين هذا المقال التحليلي وما قاله نائب الرئيس، يعني هذا يشير يؤكد هذا الكلام. يعني جيدي فانس يعني يعلم جيدا الموقف الإسرائيلي، إذا أحبت إسرائيل أو لم تحب ذلك سيتم التوقيع على هذا الاتفاق. 6 دول أوروبا وفرنسا تمنع وزير المالية بتسالئيل سموتريتش من الدخول إليها، وسيتم أيضا أو تم فرض عقوبات على 6 منظمات يمينية متطرفة وعلى 21 مستوطنا أيضا. وسموتريتش السبب هو يعمل بشكل جدي لضم الضفة وتجديد الاستيطان في الضفة المحتلة وأيضا لا في غزة عفوا تجديد الاستيطان في غزة والتسبب سموتريتش مسؤولية سموتريتش بانهيار الاقتصاد الفلسطيني. الكاريكاتير اليوم في صحيفة هارتس برضو عن عضو الكنيسة تالي غوتليب على اللي صار بالأمس وعلى الصراخ حتى وصفوها في الإعلام أنها كانت تنبح مثل الكلاب لكن هنا يعني مثل طير الوقواق يعني بيسموه كوكيا بإسرائيل كوكيا يعني اللي المهبول يعني وهي طير الوقواق في الكنيسة. شكرا لحسن متابعتكم ونلتقي كالعادة صباح الغد.
1: شكرا لك على هذه التفاصيل يعطيك ألف عافية الزميل فايز عباس. إذن مشاهدينا الكرام فاصل ونستكمل المشوار الصباحي.

0: في كل عام.
1: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أولى محطات فلسطين هذا الصباح، وسنتحدث عن قمة الألعاب الإلكترونية والتي ستنطلق اليوم وتستضيفها الجامعة العربية الأمريكية. إذن تنطلق فعاليات قمة الرياضات الإلكترونية في فلسطين لهذا العام في حرم الجامعة، وبمشاركة واسعة من المختصين ورواد الأعمال والشركات العاملة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.
2: نعم، يعني تضم هذه القمة التي ستنطلق اليوم مؤتمرا ومعرضا حول القطاع الألعاب الإلكترونية في فلسطين، الذي يجمع بين هذا المؤتمر الذي ضمن هذه القمة يجمع بين التشريعات والتعليم والاستثمار، إلى جانب دعم المواهب من خلال المعرض ومشاركة عدد كبير من الشركات. للحديث أكثر عن هذه القمة ينضم إلينا في الأستوديو الدكتور إسلام عمر، عميد كلية العلوم الحديثة في الجامعة العربية الأمريكية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
3: صباح الخير،
1: أهلا وسهلا بك معنا دكتور. بداية، لو تطعنا بتفاصيل أكثر حول طبيعة هذه القمة والفعاليات التي ستنطلق هذا اليوم.
3: طبعا تعقد هذه القمة برعاية واستضافة الجامعة العربية الأمريكية على مدار الأيام القادمة الأربعاء الخميس الجمعة، بمشاركة واسعة من رؤوس هذا القطاع، من الاتحاد الفلسطيني للألعاب الإلكترونية، من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وزارة التكنولوجيا، وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وزارة الاقتصاد، وزارة التربية والتعليم، الجامعة العربية الأمريكية، إضافة إلى ممثلين عن القطاعات المصرفية، حيث أن الألعاب الإلكترونية تطلع بشكل كبير في المعاملات المالية الإلكترونية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء التقنيين، الخبراء الأكاديميين، الشركات العاملة في هذا القطاع، الستارت أبس اللي هي الشركات الناشئة العاملة في هذا القطاع. طبعا الهدف الاستراتيجي والواسع جدا لهذه القمة هو البحث عن مساحة لخلق حيز اقتصادي فلسطيني في هذا القطاع،
1: بمعنى من الفكرة إلى الصناعة.
3: نعم، ننتقل بهذه الطريقة، حيث أن هنالك الكثير من المبادرات على مدار السنوات الماضية في اتجاهات مختلفة، ولكن العمل غير منظم. هنالك اتحاد فلسطيني أسس في هذا الشأن، وهو اتحاد ذو حضور عربي ودولي جيد جدا ولا بأس به. هنالك بعض الشركات الفلسطينية التي بدأت فعلا في هذا المضمار. الجامعة العربية الأمريكية توجهت في باتجاه تجميع هذه الجهود، إعطائها البعد البحثي والأكاديمي والسياساتي الموحد، يتوج ذلك بالإعلان عن تخصص تطوير الألعاب في الجامعة العربية الأمريكية، حيث يجمع هذا التخصص بين المعرفة التقنية، البرمجة للألعاب، إضافة إلى إدارة الشركات المختصة، بزنس الألعاب، اقتصاديات الألعاب، تشريعات الألعاب، والبحث عن نافذة تعزيز التعاون البيني في الاقتصاد الفلسطيني. فمثلا إدخال الألعاب في التعليم، وهو اتجاه من الاتجاهات المعاصرة والاتجاهات المهمة جدا، وهنا يأتي دور مشاركة وزارة التربية والتعليم. توفير بيئة اقتصادية مالية داعمة للألعاب، وهنا يأتي دور القطاع المصرفي الفلسطيني. البحث عن محفزات اقتصادية لهذا النوع من الاستثمار، فكلنا يعلم مدى انتشار هذه الحرفة وهذا المجال، وهنا يأتي دور الوزارات ذات العلاقة من وزارة اقتصاد واتحادات ورجال أعمال ومستثمرين.
2: نعم.
3: المخرج الاستراتيجي يكون على شكل مجموعة من الأوراق السياساتية الموجهة إلى الجهات المختصة، ماذا يقترح الأشخاص المعنيون بهذا الشأن. طبعا يضاف إلى ذلك شبكة من الخبراء العالميين من شركاء الجامعة العربية الأمريكية تحديدا في الولايات المتحدة، حيث أن الجامعة تنتهج نهج الشراكات الدولية في تخصصاتها.
2: نعم، يعني دكتور نتحدث هون عن المشاركات الفلسطين في الألعاب الإلكترونية عالميا، وهي من ضمن المحاور اللي تم طرحها خلال المؤتمر اليوم، إلى جانب التشريعات والاقتصاد والمال كما تحدث. يعني حدثنا عن هذه المحاور كاملة إلى جانب المعرض اللي راح يكون موجود بمشاركة متسابق يعني مشاركة ممكن لجميع المواطنين في هذه المسابقات اللي راح تتم خلال المعرض.
3: طبعا هنالك المحاور الأساسية هي محاور سياساتية بمشاركة السادة الوزراء والوزارات المعنية تتحدث عن استحداث سياسات داعمة لموضوع قطاع اقتصادي فلسطيني في موضوع الألعاب الإلكترونية. هنالك القطاع الاقتصادي الشركات حول احتياجات الشركات، احتياجات المالية، التعاملات المصرفية في هذا المجال. هنالك المحور الأكاديمي، المحور الأكاديمي يتحدث عن الباحثين والمدرسين والبرامج الأكاديمية لهذا التخصص، وهذا بمشاركة مجموعة من الخبراء العالميين. هنالك أيضا احتياجات الاتحاد، احتياجات اللاعبين، احتياجات الرواد في هذا المجال من دعم ومن تبني ومن مشاركة وإطلالة على النجاحات الفلسطينية في هذا المجال. النجاحات الفلسطينية إما نجاحات فردية أو نجاحات لفرق أو نجاحات للاتحاد الفلسطيني، وهنا مجموعة من الأسماء الوازنة في هذا المجال. ومن ثم ننتقل إلى المعرض الذي يفتتح من قبل الدكتور رئيس الجامعة اليوم بعد جلسة الافتتاح الدكتور براء عصفور.

0: هذا المعرض يضم مجموعة من الشركات الناشئة في هذا المجال، مجموعة من التقنيات الهامة، مساحة للاطلاع وللاستكشاف، وهي مساحة مفتوحة للجمهور. وأنا عبر شاشة تلفزيون فلسطين أدعو الجميع للمشاركة، حيث أن يوم الجمعة هو أحد أيام هذا المعرض، والهدف هو مشاركة أكبر طبقة واسعة من الأهالي، من اليافعين، من الشباب، من المهتمين للمشاركة، للاشتراك في هذه البطولات، في هذه المنافسات، وهنالك مجال للجميع أن يكسب في هذه.
1: جميل جدا. طيب دكتور، ما حجم المشاركة في هذه القمة من قبل الشركات الناشئة؟ وهل من مخرجات هذه القمة نتحدث عن مشاريع تطويرية لألعاب إلكترونية ربما سيكون لها رعاية في نهاية المطاف، وأن يكون لها تطوير أكبر، وأن يكون هذا النجاح على أرض الواقع، وأن تخرج ربما لعبة إلكترونية لها علاقة بالتعليم كما تفضلت بالجانب الاقتصادي، وأن يكون لها اهتمام أكبر على المدى البعيد؟
0: طبعا هذا الفضاء في هذا المعرض الذي تستضيف الجامعة العربية الأمريكية يتم الجمع ما بين أصحاب الأفكار، أصحاب الرؤى، أصحاب الاستثمارات، ممولي هذه المشاريع، الخبراء الأكاديميين والبحثيين، والجهات الحكومية والاتحادات الداعمة. لا أستطيع أن أعد بأن هنالك إطلاقا للعبة ما أو لشيء من هذا، ولكن عادة في مثل هذه المناسبات تحدث هذه اللقاءات ويحدث هذا
1: فرصة
0: النوع
1: تكون.
0: نعم، هي فرصة مفتوحة للجميع. قمنا بدعوة الجهات الداعمة والممولة لمثل هذا النوع من الشركات، قمنا بدعم الشركات الناشئة والتي تبحث عن مجالات للاستثمار، وقمنا بدعوة المشرعين والمنظمين في هذا الشأن، وقمنا بدعوة الناس وهم أبناء شعبنا، يعني الضلع الأهم في هذا الجهد. هذه فرصة لفلسطين، هذه فرصة للجميع بأن يكون هنالك نافذة وهنالك فضاء كامل للإبداع في فلسطين، لأن المشاركات الفلسطينية في المسابقات العالمية هي مشاركات ممتازة بحاجة إلى تأطير أكثر وبحاجة إلى دعم علمي وإلى دعم أكاديمي، وهذا ما تنتهجه الجامعة العربية الأمريكية.
2: نعم، يعني مهم جدا هذه النافذة من أجل دعم المواهب وتعزيز حضور اللاعبين الفلسطينيين سواء على مستوى محلي أو عالمي. يعني نتحدث هون دكتور عن جاهزية فلسطين لمثل هذه الألعاب الإلكترونية والتحديات اللي بيواجه هذا القطاع.
0: يعني إذا أردنا أن نتحدث بصراحة وتناولنا مفهوم الجاهزية بمفهوم العلم الدقيق، شعبنا في ظل ما يتعرض له من عدوان ومن اضطهاد ومن إبادة مش جاهز لإيش، لكن هذا شعب مثابر، شعب يحفر بالصخر، يقدم إبداعات مبهرة. نحن الأقل حظوة والأقل فرصة في محيطنا في ما يتعلق بالإبداع والتكنولوجيا، وكانت فلسطين دائما السباقة في هذا الشأن. الجهد الفلسطيني سواء في القطاع الخاص أو في القطاع الأكاديمي وحتى في القطاع الحكومي وفي قطاع الاتحادات جهد منقطع النظير. حجم الإنجاز اللي موجود لا يتناسب وحجم الإمكانات، لأن الإنجاز كثير أكبر. نحن نتحدث عن بنى تحتية محاصرة، نحن نتحدث عن عملية تعليمية في فلسطين متعثرة بسبب الاحتلال، نحن نتحدث عن بيئة اقتصادية طاردة للكفاءات، ولكن بالمقابل الإنسان الفلسطيني أثبت دائما أنه إنسان مبدع وأنه إنسان يعيش في زمانه ويعيش في عصره ويتحدث في اللغة. نحن نتحدث عن ألعاب إلكترونية اقتصاديا وبطولة في زمن الإبادة، نتحدث عن مواقع متقدمة في الذكاء الاصطناعي في فلسطين، نحن نتحدث عن مواقع متقدمة في الأمن السيبراني في فلسطين. لذلك إرادة شعبنا وإنساننا الفلسطيني دائما هو رأس المال الأساس
1: طبعا،
0: وهو الاستثمار الرابح دائما. والمطلوب منا جميعا أن نوفر الفرصة ما استطعنا إليها سبيل، ودائما نستطيع أن نصل.
1: والاستثمار بالطلبة مهم جدا دكتور، وهنا يأتي دوركم بإطلاق تخصص بتطوير الألعاب الإلكترونية. نتحدث عن أهمية هذا التخصص دكتور، لأن العالم اليوم يتجه لهذا النوع من المجال، مجال برمجة الألعاب، ونتحدث عن يعني العديد من المشاريع الناجحة في العالم وأمثلة كثيرة، ونتحدث عن استثمار بقيمة يعني مئات الملايين من الدولارات، وبالتالي نتحدث عن تخصص له مستقبل كبير واتجاه كبير جدا واهتمام أيضا من قبل فئة الشباب وخاصة الطلاب.
0: طبعا الجامعة العربية الأمريكية دائما تنتهج نهجا واضحا بتقديم التخصصات الأحدث للمجتمع الفلسطيني.

0: الفلسطيني ولمتطلبات الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد العالمي والإقليمي من ذكاء اصطناعي وعلم بيانات وواقع افتراضي وصولا إلى موضوع برمجة الألعاب. هذا التخصص تخصص هام جدا، الطلب عليه في السوق الفلسطيني متزايد، هنالك حاجات عالمية لتقديم الألعاب ببيئات ثقافية مناسبة لمتلقيها. نحن نشاهد كيف أن جميع شركات الألعاب الوازنة في العالم في خلال حرب الإبادة أحضرت فلسطين إلى منصاتها، أحضرت العلم الفلسطيني إلى هذه الألعاب، فأصبحت هي مساحة للتعبير. فبالتالي هنالك حاجة لكل بلد ولكل ثقافة أيضا، تحديدا كثقافة فلسطينية أو كثقافة عربية، لأن يكون هنالك خبراء ومختصين في هذا المجال. أهمية هذا التخصص أنه يرفد السوق الفلسطيني والسوق الإقليمي بخبراء معدين ومجهزين، سواء على المستوى التقني، على المستوى الإداري، على المستوى التجاري، على المستوى القانوني. وهذه هي مركبات التخصص، وهو ضمن رؤية الجامعة لتدويل تخصصاتها، حيث أن لكل تخصصات هامة في الجامعة شريكا عالميا. في الطب هنالك شركاء بريطانيين، في العمارة شركاء إيطاليين، وفي هذا التخصص تخصص الواقع الافتراضي شركاء من الولايات المتحدة، وهم مشاركين أيضا في أعمال هذا المؤتمر وهذا المعرض، لنضمن أن نصل إلى أعلى درجات المعاصرة لهذه التخصصات.
1: مهمة جدا، يعني هذه القمة تبقى نافذة مهمة للألعاب الإلكترونية، وخطوة نحو بناء نحكي قطاع رقمي واعد بدعم الشباب الفلسطيني. شكرا جزيلا لك الدكتور إسلام عمر على كل هذه التفاصيل، وجهودكم أكيد مشكورة.
2: كل التوفيق دكتور، شكرا لتواجدك معنا.
0: شكرا جزيلا. شكرا لك.
2: مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذا المشوار الصباحي، نذهب إلى وقفة قصيرة ثم نعود.

0: أهلاً بكم مشاهدينا الكرام، وننتقل الآن إلى قطاع غزة والحديث عن وقفة إنسانية من المقرر أن ينفذها الأسرى المحررون والمبعدون إلى قطاع غزة اليوم الساعة 12 ظهراً، بهدف توجيه رسالة ومناشدة إلى المؤسسات الدولية والجهات المعنية للمطالبة بتمكينهم من حقهم لإلقاء عائلاتهم بعد سنوات طويلة من الأسر والإبعاد.
1: في ظل ظروف صعبة يعاني منها كافة أسرانا في سجون الاحتلال، وخاصة أسرانا من قطاع غزة، في ظل غياب كامل من المعلومات عنهم، وبالتالي نتحدث عن ملفات سرية، نتحدث عن سجن سيدي تمال الذي مغيب كامل التفاصيل وكامل المعلومات عن ملف الأسرى. هناك تغييب كامل لكافة الحقائق والمعلومات، وبالتالي نتحدث عن يعني استفسارات متواصلة من قبل الأهالي الذين لا يعرفون أين هم أبنائهم، فبالتالي نتحدث عن وقفات مستمرة من قبل أهالي الأسرى في قطاع غزة وهنا أيضا في الضفة الغربية. نذهب للحديث أكثر في هذا الموضوع، ينضم إلينا من قطاع غزة عبر الخط الهاتفي جلال الفقيه الأسير المحرر ومبعد إلى قطاع غزة. أهلا وسهلا بك معنا أخ جلال. بداية ضعنا في تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الوقفة وما الرسالة التي حملتموها.
2: لا يمكن طبعا الخير لأبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. نحن اليوم ننظم وقفة في مشفى ناصر في خان، هي وقفة نطلق عليها طرفة الأطهار بعد إطلاق سراحنا، والمفترض كان أنه يتم إبعادنا إلى جمهورية مصر العربية، ولكن في عند إطلاق سراحنا على الحدود رمي قبل الاحتلال أخذ الطريق الأحمر بدل ما يذهب فينا إلى معبر رفح من أجل الجانب المصري يذهب فينا إلى مشفى غزة الأوروبي. مضى على وجودنا ما يقارب العام وأربع شهور في قطاع غزة، ونحن ما زلنا في انتظار لقاء ومعانقة أهالينا بعد سنوات طويلة من الغياب في داخل السجون. عن المسألة الأساسية، المسألة الإنسانية الطرحة اللي احنا بنطلقها اليوم، هي مناشدة لكل المؤسسات المعنية، لكل الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. اليوم نناشدهم لأجل لقائنا مع عائلاتنا، مع زوجاتنا، مع أبنائنا، مع إخواننا. نحن في انتظار أنه هناك من يكون من يسمع هذه الطرحة، من يسمع هذا الصوت.
0: نعم أستاذ جلال، يعني تحدثت عن هذه الوقفة والأساس في المطالبة بلقاء عائلاتكم بعد التحرر ومن الأسر والإبعاد، كان من المفترض على الجمهورية المصرية، ولكن تفاجأتوا بإبعادكم إلى قطاع غزة وحرمانكم من رؤية عائلاتكم ولقاء عائلاتكم. يعني نتحدث هون عن محاولات للم الشمل، وهذا ملف طويل ومعقد. نتحدث عن إجراءاتكم في هذا الملف ومحاولاتكم المستمرة إلى جانب هذه الوقفة الإنسانية.
2: احنا بالاساس انه مطلبنا ان يعود كل واحد لبيته، كل واحد للمنطقه اللي تم اعتقاله منها من اسره، لكن الظروف الحاليه اللي موجوده بتحتم علينا، ما بايدنا شيء غير انه مطالبه بالمكان اللي كان المفروض انه التوجه له لاجل لقاء عائلاتنا. احنا ما بنرفض الخروج من قطاع غزه او احنا عائلاتنا موجوده عندنا، هذا ما بنرفض الخروج من قطاع غزه، ما في انسان انه بطالب انه يخرج من بلده، ولكن الظروف اللي انفرضت علينا بالحال اللي موجوده هي بتحتم علينا انه لقاء عائلاتنا بعد سنوات طويله من الانتظار، سواء في داخل السجون او سواء اليوم انه بعمليه الابعاد اللي كثرت في داخل الوطن.
1: طيب أخ جلال، ماذا عن أسرى سيدي تمام في ظل تغييب كامل لكافة المعلومات عن الأسرى المتواجدين داخل هذا السجن السر، وبالتالي نتحدث عن تساؤل وحيرة مستمرة لأهالي الأسرى في قطاع غزة عن ذويهم، هل هم داخل سجون أو سجن سيدي تمام أم هم تحت الأنقاض؟ انقل لنا هذه الرسائل المستمرة وهذه الاستفسارات وهذا التساؤل المحير والمؤلم بنفس الوقت لأهالي الأسرى في قطاع غزة.
2: اليوم لما أنا متحدث على واقع السجين، اليوم أنت السجين نفسه أنت تعرف في معاك من الأقسام الثانية، مش إنه تعرف إنه عن السجن أي كذا. اليوم واقع التواصل مع الأسرى في داخل السجون هو يعني شبه معلوم، أنت المعلومات الوحيدة الصحيحة اللي أنت تحصل عليها اليوم ان للاسرى اللي بيتم اطلاق سراحهم اللي بيكون انتهت مده محكوميات في داخل السجون. كيف عندك معلومات انتظام او صافي اليوم على واقع السجون غير عن طريق الاسرى اللي بيتم اطلاق سراحهم؟ فالمساله الانسانيه، مساله الحركه الاسيره والظروف القاسيه والصعبه اللي بتعانيها الحركه الاسيره، للاسف انه المؤسسات المفروض انه تهتم بالموضوع هذا، المؤسسات الدوليه والانسانيه المعنيه بحقوق الانسان هي مغلبة شيء نهائي. حتى دور الصليب الأحمر اللي هو دور أساسي في التواصل مع المعتقلين والأسرى في داخل السجون في كل العالم، اليوم في واقع القضية الفلسطينية والأسرى الفلسطينيين ما فيش أي تواصل معهم. يعني إحنا أمرنا لحد اليوم في إفراج عنا إطلاق سراحنا، ما شاهدناش الصليب الأحمر إلا في حال واحد عند إطلاق سراحنا وتحميلنا على المعتقل.
0: نعم، يعني تحدثت أخ جلال منذ إبعادكم في قبل عام وأشهر إلى قطاع غزة تعيشون أوضاع صعبة، يعني حدثنا عن واقع الأسرى المبعدين في قطاع غزة كيف يعيشون حياتهم اليومية في ظل هذه الظروف الصعبة والمعاناة التي يعيشها المواطنون في القطاع.
2: يعني احنا بنعيش العيشة في قطاع غزة وتماسي شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، رغم انه في مأساويتها في جانب انه صوت الحي الاكبر بحكم انه انتمائي لترابط العائلة، انا ما في اهل زوجتك ابنائك مش موجودين معك، انه لما تحتاجهم في اي مثلا يكونوا متواجدين او انه تكون انت حتى في جانبهم لما تكونوا هم بحاجة لك. هاي المسألة يعني اذا كان الم الاعتقال هو الم، انا بعتبره انه اضعاف مضاعفه بحكم انه انت على الهاتف في بعض الاحيان بتوفر لك النسبه التواصل مع عائلتك فبتشوفي ابنائك ابوك امك العائله بشكل عام، لكن الالم بتضاعف. يعني حياه صعبه جدا، حياه مأساويه اكثر ما انه يعني الشوك مش زي الحديث يعني زي ما بتقولوها يعني. وأنا بتمنى على تلفزيون فلسطين وعلى القضائيات المحلية والعربية السورية إن تظهر طلة الضوء على واقع الأسرى الفلسطينيين المحررين المبعدين في قطاع غزة كيف بيعيشوا، كيف الظروف اللي بيعيشوا فيها. يعني أنا بشتغل إنه المؤسسات والمؤسسات الإنسانية على مدار سنة وأشهر موجودين في قطاع غزة مفيش أي اهتمام من أي جهة سواء رسمية أو إنسانية. ليش هذا الشيء؟ احنا تواصلنا يعني باستثناء هاي الشؤون الاسرى، وهي الشؤون الاسرى اذا بنطلع على الظروف الواقع اللي موجود اليوم يعني يخلق عليها انها تبدا على واقع السجون، فما بالك واقع المبعدين اللي موجودين في قطاع غزه او الموجودين في القاهره او الموجودين في بعض الدول اللي تم ابعادهم عليها. فواقع الاسرى المبعدين واقع سيء جدا جدا، بتطلب المتابعه، بتطلب انه يعني لا تكون في مثلا انسانيه بتجاهم. احنا ما لنا مطلب سياسي، احنا ما بنبحث عن مطلب سياسي او عن امتياز، احنا بنبحث عن حقوق انسانيه تخلقنا الا كل القوانين والشرائع الدوليه.
1: طيب
2: ومنظمات حقوق الانسان.
1: طيب اخ جلال، هل وصلكم شيء من منظمة الصليب الأحمر خاصة بعد قرار محكمة العليا الإسرائيلية التي قضت بالإجماع بعدم قانونية القرار السابق الذي كان يلزم المنظمة أو يحظر عملها وزياراتها طبعا إلى الأسرى؟ هل وصلكم شيء خاصة ما بعد استئناف هذه الزيارات من المقرر طبعا بعد بطلان هذا القانون؟
2: فيش اي تواصل ولا اي زياره يعني باستثناء اساسا اكون واضح معك. يعني كان من المفترض اليوم في لقاء لاحد الشباب يعني جنوب عن المجموعه، راح يكون في لقاء مع الصليب الاحمر لاول مره من اطلاق سراحنا لليوم، انه بكون هناك دعوه للقاء معنا. لما بتحدثوا يعني بعض المؤسسات راحت تعرف الصليب الاحمر قال لهم احنا بنعرف هذول طلعوا، طب وين طلعوا؟ طب هم هذول من المسؤولين اللي موجودين الاطار، شو انت استلمت المفروض انك تامن تواجدهم وتامن لهم المكان وتوفر لهم كل شيء؟ كمؤسسه دوليه مستقله انت معنا بديل للشان الانساني، هذا مش مصالح من مره. يعني اليوم احنا بنوجه من خلال التلفزيون الفلسطيني من خلال هذا المنظر الوطني بنوجه رسالتنا لكل مؤسساتنا الرسميه، منظمه التحرير الفلسطيني والسلطه الفلسطينيه وسياده الرئيس ابو مازن، بنوجه صرخه انسانيه. لديكم 22 اسير من ابنائكم موجودين في قطاع غزه. نتمنى عليكم أن يكون هناك في اهتمام بلقائنا ومعاركة عائلاتنا وأبنائنا وأهالينا. إلى متى ستبقى هذه الصرخات؟ يعني إذا إحنا ضربنا الحال الموجود في قطاع غزة 27 أسيرا من الضفة الغربية من الحالة هذه.
0: نعم يعني.
2: أقول أنا اليوم عن 10,000 أسير في داخل السجون.
0: نعم يعني هي أوضاع صعبة أخ جلال على الأسرى في داخل سجون الاحتلال وأيضا الأسرى المحررين وتحديدا المبعدين عن أماكن تواجد عائلاتهم. نتمنى أن هذه الرسائل والمناشدات تصل إلى الجهات المعنية وأن تنتهي هذه المعاناة الانتظار. إذن مشاهدينا الكرام فاصل ونستكمل المشوار الصباحي.

احنا موجودين مع مسار امشي تعرف على بلدك. المسار انطلق من بلدة كفر راعي في جنين باتجاه وادي مصين. يوم احنا موجودين كمان في مزرعة الفراولة الواقعة بين كفر راعي ومنطقة علار. جئنا لدعم المزارعين الفلسطينيين ودعم مزارعهم ومنتجاتهم. رح ندعم كمان منتجات اخرى والفلاحين والمنتجات المحلية. ثم سنتوجه الى بلدة عرابة لنكون في زيارة لقصور آل عبد الهادي وعددها 13 قصر اللي تأسست منذ العصر العثماني.

الاستيطان وحمل كبير جدا لقطاعات أراضي في ثلاث مناطق، في حصار كبير على بلدة عرابي، فأي زيارة بتصير على بلدة عرابي أو لبلدة عرابي من أي حدا خارج البلدة مقدرة جدا، وإنتوا شرفتونا هاي بلدكم الثانية.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. سنذهب الآن لمتابعة آخر التطورات وما يجري في جنين في ظل هذا العدوان المستمر للعام الثاني على التوالي، وأيضا تصاعد وتيرة الاستيطان وأيضا قرارات الهدم خاصة في بلدة برطعة، حيث أخطر الاحتلال بهدم أكثر من 20 منزلا بالإضافة للعديد من الاقتحامات التي ما زالت تجري في العديد من القرى في محافظة جنين.
1: نعم، كل هذه الممارسات التي يقوم بها الاحتلال من أجل تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في محافظة جنين، يعني تفاصيل أكثر عن هذا الواقع تنضم إلينا من هناك الزميلة آمنة بلالو. أمني، يسعد صباحك. دعينا في صورة واقع الاستيطان في محافظة جنين إلى جانب الواقع الميداني.
2: صباح الخير زميلتي هبة، وصباح الخير لزميل ضياء، وصباح الخير لكافة السادة المشاهدين. أبدأ وإياكم في البداية بآخر تطورات العدوان الاحتلال على محافظة جنين التي لا زالت تعاني الأمرين بفعل هذا العام المتواصل العام أو هذا العدوان المتواصل العام الثاني تواليا في ظل الاقتحامات والاعتداءات والانتهاكات واقتحام المنازل بشكل شبه يومي من خلال جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يخرج من مخيم جنين الذي يظهر من خلفه عبر عين كاميرا فلسطين مباشر، والذي كاميرا فلسطين والذي لا زال يعني محاصر حتى هذه اللحظات، إضافة إلى أنه في الآونة الأخيرة تصاعدت وتيرة اعتداءات المستوطنين، خاصة بعد أن أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن بناء وإنشاء 5 مستوطنات في الشرق والغرب.

0: جنوب من محافظة جنين ضمن الحزام الاستيطاني الذي يلتف حول محافظة جنين كالسرطان، والذي يستشري رويدا على حساب أراضي المواطنين. بالأمس كانت هنالك قرارات جديدة. الاحتلال الإسرائيلي أصدر قرار بمصادرة 128 يعني أرض جديدة في بلدة عرابة الواقعة إلى الجنوب من محافظة جنين في محيط معسكر عرابة الذي عاد الاحتلال الإسرائيلي إليه، إضافة إلى إصدار قرار بإزالة أشجار زيتون معمرة في أراضي قرية زبوبة المحاصرة للأسبوع الثالث توالي. سنتحدث بتفاصيل أكثر حول هذه الاعتداءات والانتهاكات والاستيطان الذي ينتشر بطريقة يعني همجية ووحشية، خاصة مع البناء المتواصل للمستوطنة الجديدة الذي بدأ الاحتلال الإسرائيلي ببنائها قبل عدة أيام في منطقة حداد، وخاصة أيضا معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي. أكيد مع ضيفي مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين الأخطر إخبارية، بداية مرحب فيك عبر هذه التغطية المباشرة وعبر برنامج فلسطين هذا الصباح، أهلا بك معنا.
1: يعني صباح الخير لكم ولكل مشاهدينا ولكل أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.
0: نعم يعني أخ طارق، من خلال المتابعة الدائمة لك لملف الاستيطان الاحتلال الإسرائيلي، يعني محافظة جنين خاصة لم تشهد الاستيطان بهذه الطريقة الهمجية وهذه الطريقة الوحشية منذ زمن بعيد. الاعتداءات متواصلة سواء من خلال المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكات والاستيلاء على الأراضي بشكل متواصل وبشكل يومي، كيف تتابعون هذا الملف الخطير
1: حقيقة؟ يعني حقيقة بداية احنا نترحم على شهدائنا، نتمنى الشفاء لجرحانا والحرية لأسرانا، وأيضا يعني نود أن نشكر تلفزيون فلسطين على كل العاملين في هذا المنبر الحر الشريف الذي ينقل صوت الحق ويفضح كل ممارسات الاحتلال التي يكون فيها من اعتداءات متكررة على أبناء شعبنا. يعني تشهد مدينة جنين ومحافظة جنين حقيقة في الآونة الأخيرة اعتداءات غير مسبوقة وتصاعد كبير على وتيرة الاستيطان والاعتداءات، تبدأ من اقتحامات، اعتقالات، هدم بيوت، هدم منشآت زراعية صناعية، مصادرة أراضي بمساحات واسعة، يعني اعتداء على المواطنين على ممتلكاتهم. وحقيقة هذا جديد على مدينة جنين، يعني هي المدينة التي كانت شبه خالية من الاستيطان حوالي أكثر من 15-20 عام، ونحن محصنين من هذا الاستيطان، من هذا السرطان الذي يتفشى في كل أراضي الضفة الغربية.
0: أخ طارق، الاحتلال يحاول خنق المواطنين رغم العدوان المتواصل من خلال هذه المستوطنات والسيطرة على المزيد من أراضيهم لصالح المشاريع الاستيطانية والمخططات الاستعمارية. بالتالي الاحتلال الإسرائيلي يريد إفراغ صاحب الأرض الأصلي من أرضه وإحلال المستوطنين.
1: صحيح، يعني كل ممارسات الاحتلال والإجراءات اللي يكون فيها وهدفه الأساسي هو اقتلاع الفلسطيني والمواطن الفلسطيني من أرضه والتهجير القسري لصالح استعمال هذه الأراضي لبناء المستوطنات والبرى الاستيطانية، ويقوم بشق شبكة طرق كبيرة جدا تربط هذه البؤر الاستيطانية في بعضها البعض، مما يعمل على تقطيع أوصال للمواطنين، على محاصرة هذه المدينة، مما يزيد من معاناة أبناء شعبنا ووضع على كاهلهم صعوبة هذه الحياة. الاحتلال اليوم يقوم بقتل كل مقومات الحياة التي تجعل المواطن أن يترك هذه الأرض ويرحل. لذلك يعني المطلوب الآن أن يكون هناك عمل متكاثف جاد حقيقي على المستوى الشعبي والرسمي، على مستوى الحقوق الإنسان، اللجان الدولية، المؤسسات الدولية، للوقف ولجم هذا الاحتلال من لوقفه عن هذه الاعتداءات المتكررة.
0: أيضا أختار عن عدد الأراضي التي صدرها الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظات منذ الإعلان عن البدء بالعودة إلى معسكر عرابة، وهذا المعسكر الجديد القريب جدا من مركز المدينة الذي سيشكل حقيقة خطورة على حياة المواطنين، إضافة إلى وضع أبراج عسكرية، نقاط مراقبة، حواجز يتم من خلالها الاعتداء على المواطنين وإيقاف المركبات وأحيانا اعتقالهم ونقلهم إلى المعسكرات الذي وضعها الاحتلال في المحيط لمحافظة جنين. يحاول الاحتلال الإسرائيلي خنق المحافظة، إضافة إلى يعني ملاحقة المواطنين في لقمة عيشهم ومصدر رزقهم كما حدث في قرية زبوبة. نتحدث أيضا عن هذه الانتهاكات.
1: يعني حقيقة هناك مساحات كبيرة شاسعة وأرقام خيالية مذهلة. قام الاحتلال بوضع اليد ومصادرة هذه المساحات من الأراضي، حوالي

0: تشبه بكنتونات معزولة تعزل المدينة وتعزل هذه المناطق عن بعضها البعض، مما يصعب الحركة ووصول المواطنين إلى أماكن أراضيهم وعملهم ومدارسهم وجامعاتهم. وبالتالي يعني كل هذه الأعمال تهدف إلى اقتلاع هذا المواطن الفلسطيني وتهجيره قسريا.
1: نعم، يعني شاهدنا كيف يعني قبل يومين قامت جرافات الاحتلال باقتحام بلدة برطعة الواقعة فعليا خلف جدار الفصل العنصري، والتي الاحتلال الإسرائيلي عزلها وفصلها عن يعني محافظة جنين بشكل كامل، وقام بهدم 7 منازل، قام على تسويتها بالأرض بحجج عسكرية وإسرائيلية، وهي وبحجة أن الاحتلال الإسرائيلي سيقوم بإنشاء شارع التفافي يربط بالمستوطنات من الجنوب إلى الغرب من محافظة جنين.
0: يعني صحيح بلدة برطعة هي بلدة تتبع لجنين، تقع خلف الجدار. كل يوم نشهد اعتداءات على هذه البلدة وسياسة الهدم الذي يقوم بها، ليست المرة الأولى. قبل فترة من الزمن قام بهدم 8 منازل، قبل يومين قام بهدم حوالي 20 منزل يسكنه أكثر من 100 مواطن، مما تم تشريد هذه المواطنين وسكان هاي البيوت والمنازل إلى العراء. يعني الأحزمة الاستيطانية والبؤر الاستيطانية وشق الطرق التي تربط هذه البؤر الاستيطانية في بعضها البعض حقيقة تفصل ليست بس بلدة برطعة عن جنين وعن مدينة جنين، تفصل كل القرى والبلدات عن مركز المدينة وعن المحافظة.
1: نعم، أيضا الاحتلال الإسرائيلي لا زال يطبق الحصار أخطار على قرية زبوبة بالسواتر الترابية للأسبوع الثالث على التوالي، وهذه المرة الرابعة خلال فقط 2 شهر. الهدف هو فصل القرى، تقطيع أوصال القرى، وليس فقط ذلك، قام الاحتلال الإسرائيلي بالدخول إلى الحارات وفصل الحارات في قرية زبوبة عن بعضها البعض. بالأمس كان هنالك تجريف للكثير من الأراضي الزراعية، الاعتداء على ممتلكات المواطنين وتقطيع لأشجار الزيتون. هنا ما هي الإجراءات القانونية التي تتبعونها في ملف الاستيطان من أجل المحافظة على حقوق المواطنين والوقوف بجانبهم وتعزيز صمودهم؟
0: يعني حقيقة ما تتعرض له بلدة زبوبة كما هي كل البلدات المحاذية للجدار الفصل العنصري، يعني هناك مئات الآلاف من الدنومات على حدود الجدار بالكامل تم مصادرتها، هناك اعتداءات على كل البلدات بالقرى المحاذية للجدار وعلى رأسها بلدة زبوبة. الآن مطلوب منا على المستوى الشعبي والرسمي التحرك قانونيا، هناك عدة إجراءات قانونية يمكن أن نأخذ بها، تقوم بها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالمرافعة أمام المحاكم الإسرائيلية لتثبيت المواطن وتثبيت ملكيته في أرضه.
1: نعم، أشكرك جزيلا الشكر لضيق الوقت الأخ طارق إغبارية مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين. حقيقة الاعتداءات الانتهاكات وملف الاستيطان كبير وكبير جدا، الذي يستشري بكسرطان على حساب أراضي المواطنين. يوميا يكون هنالك قدم للمزيد من أراضي المواطنين لصالح المشاريع الاستيطانية والمخططات الاستعمارية، وخاصة المخططات الذي أعلن الاحتلال الإسرائيلي عنها قبل عدة أيام، وهي 5 مستوطنات يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملية البناء لها خاصة في المنطقة الجنوبية والغربية والشرقية من محافظة جنين ضمن الحزام الاستيطاني من أجل محاصرة محافظة جنين بكل الاستيطان. ناهيكم عن العدوان المتواصل العام الثاني تواليا، نعم، الذي أثر وألقى بظلاله على كل مناحي الحياة خاصة، نعم، المنحنى الاقتصادي. عودة إليكم زملائي
2: من جنين. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى طول كرم ونتابع معكم هذه الأيام الطبية المجانية التي تم تنظيمها من قبل اللجنة الصحية في حركة فتح بالشراكة مع عدد من المؤسسات الصحية غير الحكومية طبعا للنازحين من مخيمي نور شمس وطول كرم.
3: يعني هذه الأيام وهذه الفعاليات مهمة كمساهمة لتخفيف الأعباء على المواطنين وأيضا على القطاع الصحي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. تفاصيل أكثر عن هذه الأيام الطبية ينضم إلينا من طول كرم الزميل إيهاب دميري. إيهاب، يسعد صباحك، ضعنا في صورة هذه الأيام المجانية والمساهمة في دعم المواطنين.
4: نعم، صباح الخير ضياء، صباح الخير هبة، صباح الخير للسادة المشاهدين. بطبيعة الحال بالفعل طول كرم لديها ظروفها الصعبة نتاج العدوان المتواصل، وبالتالي عمليا كان هناك من كل المؤسسات سواء المؤسسات الرسمية أو الأهلية أو الشعبية تضافر للجهود من أجل تثبيت أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم، وبالتالي يعني عمل ما يلزم من أجل رفع مستوى الخدمة لكل أبناء شعبنا وخاصة النازحين. لذا منذ اللحظة الأولى عمليا

0: هذا العدوان، وهناك جملة وسيل من الأيام الطبية المجانية التي يعني تم تقديمها ليس فقط على مستوى المدينة، بل الأمر توصل إلى قرى وبلدات بعيدة عن مركز المدينة، ووصلت يعني إلى معظم البلدات والمناطق في المحافظة. هذه الأيام الطبية المجانية هي ليست وليدة اللحظة وليست منذ بدء العدوان، هي منذ سنوات طويلة، لكن كثفت أكثر خلال الأشهر الماضية. سنستوضح أكثر حول هذا الموضوع من خلال استضافتنا إسلام أبو شمعة، وهو من اللجنة الصحية لحركة فتح إقليم طول كرم، وهو جزء من المنظمين عمليا لهذه الأيام الطبية. إسلام صباح الخير.
1: صباح الخير للوطن، صباح الخير لتلفزيون فلسطين، صباح الخير لطول كرم، صباح الخير للعدوان اللي 500 يوم على محافظة طول كرم، على مخيمات مخيم طول كرم أو مخيم نور شمس. طبعا هاي الأيام الطبية اللي بنحكي فيها احنا، هاي أقل واجب نكون فيه باتجاه هاي المدينة المنكوبة من جميع الجهات. طبعا احنا مش بدينا على وزارة الصحة، بس هذا الأيام الطبية بتكون تخفيف المعاناة للمرضى والناس اللي بيحتاجين في الأدوية. كإحنا لجنة صحية لحركة فتح إقليم طول كرم نكون بأعمال طبية أكثر من 75 يوم طبي في محافظة طول كرم، دعم للناس النازحين مخيم طول كرم أو كان مدينة أو كان مخيم طول كرم أو نور شمس. عملنا جولات كثيرة في المناطق وبالضفة على أيام طبية تخدم المواطن. في طبعا احنا ما من احنا مش بدين على وزارة الصحة، بس هناك في هناك مطالب كثيرة بقصة الأدوية اللي ناقصة في وزارة الصحة. طبعا هاي الأيام الطبية
0: سنتحدث عن المعاناة المستمرة والاحتياجات الكثيرة، لكن بداية لنوضح فكرة اليوم الطبي المجاني الذي تقومون يعني بالإشراف عليه أو بإقامته. أولا من أنتم يعني بالإضافة لحركة فتح اللجنة الصحية في الإقليم، من أيضا شركاؤكم في هذا الموضوع من جهة، وما هو يعني وما يعني يفسر اليوم الطبي، ما طبيعة فعالياته حقيقة؟
1: طبعا احنا بهذا الصباح نشكر أخونا الدكتور صلاح الحاج يحيى بالتنسيق معه باللجنة الصحية لإقليم طول كرم بالأيام الطبية اللي هي أطباء حقوق الإنسان. طبعا أيام طبية بتيجي بتخف عن معاناة الناس في محافظة طول كرم من كثر هناك اتصالات وتواصلنا مع الناس بنقص الأدوية اللي غير متوفر بوزارة الصحة. أيام طبية بتخفف عن الناس ومعاناتهم. أيام طبية بتشمل كل التخصصات، طبعا من عيون، باطنة، طبيب، يعني عندك أكثر من 18 طبيب بحضر باليوم الطبي، وتوفير أدوية مجانية. وهذا إشي إحنا مقدمه للناس، هذا أكل واجب لمحافظة طول كرم المنكوبة كمخيم طول كرم أو مخيم نور شمس، والأيام الطبية بتخفف معاناة الناس.
0: نعم، يعني في الفترة الأخيرة أين ركزتم هذه الأيام الطبية؟ نحن نعلم تقريبا في الشهر هناك يوم إلى يومين أو إلى يومين طبيان، وبالتالي إذا كنا نتحدث عن أن في ظل الفترة الصعبة والحرجة التي تعيشها طول كرم، لكنكم يعني لاحظوا أنكم لا تركزون فقط على المدينة أو ضواحيها، حاولتم قدر الإمكان الوصول إلى مناطق أبعد. لماذا؟
1: يعني عندك قرى كثير بيحتاج لأيام طبية بتخدم المواطنين، غاد في هناك نقص زي ما أنا تفضلت بالأيام الطبية، نقص هناك بالأدوية بتخف معاناة الناس. في عندك مناطق طبعا تهجم فيها المستوطنين وغير قادرين توفير بعض الأدوية، طبعا أيام طبية بتخف عن الناس ومعاناتهم. هذا أكل شيء وصمود لهاي الناس وأكل واجب نكون فيه. طبعا احنا بنشكر أخونا الدكتور صلاح حاج يحيى على أطباعه وكل إنسان على دعمهم وتواصل بأيام الطبية في محافظة طول كرم، وهاي أقل واجب نكون فيه بالمحافظة. هناك نقص أدوية كثير، فإحنا ما نحط الحمل على وزارة الصحة، هناك كثير من الضغوطات في الأيام الطبية إنه في هناك نقص أدوية، وهذا أقل واجب بخفف الناس ومعاناة المواطنين في محافظة طول كرم أو مخيم نور شمس أو مخيم طول كرم. هاي أقل واجب نكون فيه كلجنة صحية لحركة فتح إقليم طول كرم.
0: يعني لاحظنا أيضا أنكم استهدفتم تلك المناطق التي يتواجد فيها عدد أكبر من النازحين. نحن نعلم أن يعني من أجبروا على النزوح من مخيمي طول كرم ونور شمس والمحيط، يعني وهو كان نزوح تحت تهديد السلاح النزوح القصري، توزعوا ما بين مناطق محافظة طول كرم من قرى بلدات المدينة الضواحي والعزب، بالتالي كنتم تركزون أليس كذلك على المناطق التي يتواجد فيها نازحون أكثر؟
1: طبعا احنا عملنا أكثر من 75 يوم طبي في محافظة طول كرم، ركزنا على المناطق اللي هي عزبة الجراد، كفر اللبد، مناطق اللي فيها أكثر إشي نزوح، طبعا تخفيف عن المواطنين، دعم المواطنين بالأدوية اللي هناك في نقص كان، وأيام طبية تخدم المواطن، وهي أقل واجب نكون فيه كلجنة صحية لحركة فتح إقليم طول كرم.
0: نعم، هنا السؤال، يعني اليوم الطبي هل يبقى عند انتهاء هذا اليوم؟ يعني هل هناك حالات تعاملتم معها يعني كانت بحاجة لمتابعة دورية مستمرة من خلال يعني ما شاهدتموه خاصة في مجال الأطفال أو كبار السن؟ المتابعة هل هي مستمرة حتى للحالات يعني التي يعني كانت سابقا قد شاركت في هذه الأيام الطبية؟
1: صحيح أن في عندنا حالات كثير كانت بنقص بالأدوية غير متوفرة، وإحنا يعني أمننا أدوية كثير بهذا الموضوع الأيام الطبية. طبعا تواصلنا ما زال يوم يوم واتصالاتنا مع الناس أنه في هناك نقص أدوية كثير، وتأمل أنه وزارة الصحة توفر هذه الأدوية، لأنه في عنا عبء كثير في محافظة الكرم وضغط طبعا فلسطين كلها يعني في هذا الموضوع. واحنا شفنا شهدنا اللي هو تقرير وزارة الصحة، بس احنا كلجنة صحية لحركة فتح كليب تور كرم واجبنا ان نخدم المواطن نوقف بجنبه، وهي اكل واجب نكون فيه باسم حركة فتح كليب تور كرم.
0: يعني الايام القادمة ستشهد مزيدا من الايام الطبية المجانية، وبالتالي اين يعني تفكرون في قادم الايام من التوجه الى اي مناطق؟ ما طبيعة الخدمات التي ستقدمونها ضمن هذه الايام؟
1: يعني احنا كنا قبل فترة في منطقة علار، واحنا بالمناطق اللي هي مجاور المحافظة طول كرم في هناك مناشدات انه في هناك نقص بالادوية، شو راح نعمل يوم طبي نخدم المواطنين، وهي اقل واجب يكون فيه باسم جمعية اطباء وكل انسان طبعا من صبع الدكتور صلاح الجحية ومحافظة طول كرم باسم اللجنة الصحية لكليم طول كرم في هاي المحافظة.
0: نعم، يعني كنا عن عيادات مختلفة قد تكون عيادات تخصصية، قلت مثل عيادة العيون، يعني ولاحظنا من الفترة الأخيرة من الأيام الطبية المتعلقة في العيون هي أيام أيضا انتشرت في يعني وركزت على هذا الجانب، وهناك أيضا عيادات العظام والباطني، بالتالي كيف كنتم تلاحظون مشاركة أبناء شعبنا في هذه الأيام الطبية؟
1: طبعا بحضور مواطنين 500 مواطن بيوم طبي، طبعا أيام طبية بيجي فيها من عيون جميع التخصصات بيخدم المواطنين، في هناك نقص حاد بالأخصائيين في الأيام الطبية، إحنا بنقوم طبعا بالعلاج بالأدوية، طبعا مشكور أخونا الدكتور صلاح على توفير الأدوية لمحافظة طول كرم، مش يعني زي ما أنا تفضلت قلت لك 75 يوم طبي لمحافظة طول كرم دعم للمحافظة، وأكثر محافظة أخذت في الأيام الطبية لمحافظة طول كرم بالنقص الأدوية، وهناك فيه اتصالات وتواصلنا مع الناس، وهذا أقل واجب نكون فيه كلجنة صحية لحركة فتح طول كرم.
0: 75 يوم طبي أنت تتحدث منذ بدء العدوان حتى هذه اللحظة،
1: يعني عدوان 500 يوم طبي، يعني 500 يوم العدوان على مخيم طول كرم مخيم نور شمس. أيام الطبية كانت متسلسلة في محافظة طول كرم واستهدفنا كل المواقع،
0: يعني في 75 يوم هناك كنا نتحدث عن مئات، أنتم وصلتم إلى عدن عشرات الآلاف من المواطنين الذين استفادوا من هذا الموضوع. إذن في القريب العاجل هل سيكون هناك أيام طبية؟
1: طب احنا متواصلين في محافظة الكرم نعمل أيام طبية لدعم الصمود المواطن، وهي أقل واجب نكون فيه كلجنة صحية لحركة فتح كليم تركيا.
0: كل الشكر والتقدير لك استاذ أبو شمعة، وأنت من اللجنة الصحية في إقليم حركة فتح هنا في طول كرم على كل هذه التوضيحات، شكرا لك مرة أخرى. بالفعل يعني هذه الأيام الطبية هو جزء من المساهمة في تخفيف المعاناة والأعباء على أبناء شعبنا، وجزء من المساعدة أساسا في إبقاء القطاع الصحي ثابت وصامد في كل مواجهة هذه الصعوبات المتصاعدة. نعم، عودة إليك.
2: شكرا جزيلا لك إيهاب على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من طول كرم. ندب الآن مشاهدي الكرام للحديث في محطة جديدة، نتحدث عن اتحاد الشرطة الرياضي، نتحدث عن هذا الاتحاد والتمثيل الخارجي لهذا الاتحاد، البطولات المحلية التي يقيمها والأنشطة والفعاليات، والذي يهدف بطبيعة الحال لرفع مستوى اللياقة البدنية وتعزيز المشاركات المحلية والعربية وبناء شراكات استراتيجية مع العديد من الاتحادات.
3: نعم، مهم جدا هذه النشاطات الرياضية، يعني نتحدث عن البطولات الداخلية والمشاركات الخارجية والشراكات أيضا مع المؤسسات الرياضية. يبرز دور الاتحاد ونادي الشرطة الرياضي في تعزيز مفهوم الشرطة الرياضية وربط المؤسسة بالمجتمع عبر بوابة الرياضة. يعني الحديث أكثر عن اتحاد الرياضة ونادي الشرطة الرياضي ينضم إلينا في الاستوديو العميد موسى أبو السعود رئيس الاتحاد الرياضي للشرطة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا.
4: يسعد صباحكم جميعا وصباح المشاهدين، وبداية اسمحوا لي أن أتشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، وكان لنا شرف اللقاء فيكم. صراحة يعني أحب أقدم نبذة عن اتحاد الشرطة الرياضي.
2: ريت سيادة العميد، لأنه نريد أن نعرف نادي اتحاد الشرطة، نتحدث عن نادي كرة قدم، نادي كرة سلة، أم ظل للعديد من الرياضات؟
4: إحنا عندنا شقين، عندنا الاتحاد الشرطة الرياضي ونادي الشرطة الرياضي. اتحاد الشرطة الرياضي يعتبر المظلة الرياضية لمنتسبي جهاز الشرطة والتي تهتم بالدرجة الأولى برفع مستوى اللياقة البدنية لرجل الشرطة ليكون على قدر كبير من أداء مهامه سواء في الشارع أو في الإدارات المتخصصة كاملة. اتحاد الشرطة الرياضي يعنى بالدرجة الأولى زي ما تفضلت برفع اللياقة البدنية لمنتسبي جهاز الشرطة وتنظيم البطولات الداخلية داخل الجهاز نفسه وانتخاب أو اكتشاف المواهب الرياضية داخل جهاز الشرطة بالإضافة إلى تنظيم البطولات. المواهب الرياضية بناخدها ونعمل على رفع كفائتها وتبنيها لرفض نادي الشرطة الرياضي بالكوادر الرياضية والمواهب الرياضية لتشكيل الفرق الرياضية لخوض المنافسات والبطولات داخل المؤسسة نفسها. نادي طبعا اتحاد الشرطة الرياضي هو إداريا يتبع الشرطة إدارة متخصصة من إدارات الشرطة كإدارة المخدرات وإدارة البحث الجنائي وإدارة المرور، يتبع إداريا كاملا إلى الشرطة. فنيا نتبع اللجنة الأولمبية، إحنا أحد الاتحادات النوعية التي تتبع للجنة الأولمبية ومن ضمن الاتحادات المنطوية تحت مظلة اللجنة الأولمبية الفلسطينية. هناك عدة اتحادات نوعية، إحنا مش اتحاد لعبة زي اتحاد السلة أو اتحاد كرة القدم أو اتحاد اليد أو التايكوندو أو ألعاب الدفاع القتالي والدفاع عن النفس. بالإضافة إلى ذلك نتبع إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة من ضمن نادي الشرطة الرياضي.
3: نعم.
4: مسجلين إحنا في المجلس الأعلى للشباب والرياضة كنادي شرطة رياضي.
2: نشارك بالدوري طبعا.
4: طبعا نشارك فيه في الدوريات ككل يعني في النهاية، وبنشرك معنا في النادي الشرطة الرياضي مش من منتسبين الشرطة فقط، لا نحن بناخذ لاعبين مدنيين.
2: صحيح.
3: مهم جدا، يعني تحدثت عن الهدف الأساسي هو بناء الإنسان وصقل نحكي قدرات البدنية والذهنية من خلال الرياضة. نتحدث عن هذه مجمل الأهداف للاتحاد والنادي من خلال اللي بتم تنفيذها أو على أرض الواقع من خلال الأنشطة والفعاليات اللي بتقوموا فيها.
4: احنا هدفنا السامي في الشرطة هو بناء علاقات ومد جسور ما بيننا وبين المجتمع المحلي بكافة أطيافه وأنواعه. مش شرط احنا بس نهتم برجل الشرطة، لا احنا مؤسسة يعني فكرتنا ان نمد الجسور ما بين مؤسسات المجتمع المحلي والوطني الموجودة. رجل أو الناس في العادي ماخذ فكرة عن الشرطة انها هي جهاز تنفيذي تنفذ وتحمي القانون، لكن احنا وجهة نظرنا والرسالة تبعتنا كمان انه احنا لا، احنا نكون شراكة مع المجتمع المحلي ويكون في مد جسور ما بيناتنا وعلاقة متكاملة من خلال تنظيم بطولات، إقامة فعاليات رياضية تشمل فئات المجتمع كاملة، والفئات العمرية بالنسبة لنا مهمة جدا. احنا عندنا رسالة ننشرها اللي هي من خلال الشرطة، وهي دائما عندنا توجيهات من قيادة مدير عام الشرطة سيادة اللواء علام السقا اللي من صدقا يعني من ما استلم قيادة الشرطة، وهو دائما بحفزنا على شراكتنا مع المجتمع المحلي وبث رسالتنا السامية اللي هي تتمثل في بث الوعي في الحد من الجريمة من آفات المخدرات من الجرائم الإلكترونية من التوعية المرورية من كل ما يتعلق بالناحية الأمنية،
2: ويكون هناك أيضا شراكة مع المجتمع.
4: صحيح.
2: المحلي سيادة العميد، وكان آخر هذه البطولات بطولة العاصمة.
4: صحيح.
2: التي كانت لمواليد 2010 و 2011 2012 على ملاعب القرية الرياضية والتي. صحيح. توج بها نادي ثقافة طول كرم. نتحدث أكثر عن طبيعة هذه الفعاليات سيادة العميد، وإذا كان هناك أيضا أنشطة رياضية قادمة بتنظيم من طرفكم.
4: في ظل الظرف الحالي الصعب اللي مرينا فيه خلال السنوات السابقة كان هناك في جمود في الحالة الرياضية من من من ناحية الدعم، من ناحية إقامة البطولات، من صعوبة التواصل للأندية، التنقل، يعني في كان الظرف صعب على الجميع. ولا الحالة الرياضية يعني مش مستثنية من الوضع،
2: متوقف من تقريبا 3 سنوات.
4: صحيح صحيح. فكان هناك مبادرة من نادي العاصمة الرياضي توجه إلنا الأخ فراس أبو ميالي مدير الاتحاد والأخت الدكتورة آيات سعافين مديرة فرع نادي العاصمي في منطقة رام الله لقيادة الشرطة لإقامة شراكة مع اتحاد الشرطة الرياضي لإقامة بطولة. فصدقا يعني كانت مبادرة كريمة منهم، وإحنا يعني في النهاية يعني صدورنا مفتوحة ونتقبل أي شيء، وبشرفنا إن نكون الحاضنة لهيك وضع. فتوجهنا لشركاء، إحنا إلنا شركاء داعمين لهم كل الدعم والتقدير والاحترام، فكنا على أهبة الاستعداد إنه نقوم في هذه البطولة اللي لأول مرة من 3 سنوات تقام بطولة أندية على مستوى محافظات الوطن. شاركنا في أندية من محافظات الجنوب والوسط والشمال، لضيق الوقت ما أخذناش إحنا العدد الكبير، أخذنا 6 أندية بالضبط. هي كانت من نادي الظاهرية، نادي العاصمي، نادي الشرطة، نادي هلال أريحة، نادي ثقافي طول كرم، بالإضافة إلى نادي طوباس الرياضي. ورحنا للفئة العمرية مواليد 2011-2012 لأربع أهداف. الهدف الأول إنه هذه الفئة لقت اهتمام من الأندية، الأندية اهتمت بالفئة هذه،
5: لاعبين ناشئين،
4: لاعبين ناشئين، استثمارنا في العمر هذا احنا بالضبط، يعني استثمارنا في الفئة العمرية هذه لنورجيهم انه احنا في اهتمام من الأندية، كان بالدرجة الاولى لهم بتدريبهم بتوعيتهم باحتضانهم. الشق الثاني اللي هو كان من قبلنا احنا من اتحاد الشرطة الرياضي، انه الشرطة مش بس هي حالة أمنية في النهاية، يعني اني انا بس زي ما ذكرنا جهة تنفيذية وحماية القانون، لا، أنا بستضيف وعلى درجة عالية عندي في الاتحاد ونادي الشرطة الرياضي من إقامة وتنظيم البطولات من الناحية الإدارية كاملة والفنية والأمنية. الشق الثاني هي اللي هو شراكاتنا في المجتمع المحلي والمؤسسات الوطنية. كان عندي بلدية رام الله عندهم قرية رياضية يفتخر بها، وأنا يعني من خلال منبركم هون يا ريت كل محافظات الوطن وكل البلديات يحتذوا بحذو بلدية رام الله في إقامة مشروع زي هيك يحتضن الفئة العمرية والشباب والاهتمام بالرياضة. توجهنا لرئيس بلدية رام الله الأخ جاك سعادة. في البداية إحنا بدنا ننقل الصورة المقنعة لشريكنا إنه يكون شريك ويوقف معنا ويدعمنا. فلما رحنا باركنا له في تولي رئاسة البلدية، فصدقا أنا انبهرت من موقفه، يعني موقفه كان يعني صدقا مشرف جدا. لما وصلتوا الفكرة الصحيحة، هم بيستعملوا المرافق لمردود مالي للبلدية في النهاية، مشروع تعبوا عليه وأنجزوه يفتخر به، فأعطانا إياه مجانا وقدم لنا كل التسهيلات.
3: نعم، يعني مهم جدا سيادة العميد الشركات المحلية والبطولات التي حضرتك تحدثت عنها في خلق بيئة تنافسية لإبراز المواهب وصقل هذه المواهب. يعني نتحدث عن إسهامات الاتحاد والنادي في إبراز هذا الجيل واكتشاف المواهب من خلال هذه البطولات.
4: صحيح، مثلا عندي أنا أعطيك مثلا بطولة العاصمة اللي قمنا فيها، الشق الثالث اللي أنا كنت بدي أحكي عنه اللي هو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. هي البطولة كانت برعاية كريمة من سيادة اللواء علام السقة وبتنظيم من نادي الشرطة الرياضي ونادي العاصمة الرياضي. كان حاضر خلال البطولة الأمين عام لاتحاد كرة القدم أخونا فراس أبو هلال، الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني، مع مدراء الفرق اللي شاركت. كان في صورة غريبة يعني أنا لاحظتها خلال فترة البطولة، إنه الكابتن عبد الناصر بركات قاعد وعينيه مركزة وين لانتقاء اللاعبين،
5: مكتشف المواهب.
4: أمين عام اتحاد كرة القدم حاضر وموجود بيطلع ومبسوط، أول مرة من 3 سنوات في اهتمام بالفئة العمرية. من نتائجها البطولة اللي صارت إنه الاحتكاك اللي صار ما بين اللاعبين، ابن الظاهرية لعب مع ابن هلال طول كرم، ثقافة طول كرم، هلال أريحة، ابن طوباس نفس الشيء، الفرحة اللي كانت موجودة في عيون اللاعبين الناشئين لا توصف. فهذا الشيء كان مفقود خلال الفترة السابقة. هون عنا إحنا الجيل هذا يعني بيلتمس انه في المنظومه الرياضيه مهتمه فيه، المؤسسه الامنيه مهتمه فيه، الشراكات اللي داعمين لنا واقتنعوا بفكرتنا وقدموا لنا الكثير.
2: طيب خلينا نختم معك سيادة العميد بالدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأيضا اللجنة الأولمبية في تقديم الدعم لكم وكل ما يلزم من توفير المرافق، تنظيم هذه البطولات وتوفير كل ما يلزم لإنجاح طبعا.
4: يعني هم في النهاية اللي

0: انظمتنا احنا هي اللجنة الأولمبية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة. حاليا في الفترة الحالية فترة عطل الصيفية، يعني المجلس الأعلى للشباب والرياضة قائم على المخيمات الصيفية السنوية اللي يعني بتحتضن كل الفئات العمرية، بتقدم كل التوعية لإلهم. هذولا شبابنا أولادنا، استثمارنا فيهم، ما رح نبخل عليهم في شيء وراح نقدم لهم كل شيء.
1: نعم يعني سيادة التلاميذ شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والإضاءات، وجهودكم مشكورة في مجال الرياضة ودعم الشباب. شكرا لوجودكم.
2: شكرا لك. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى آخر محطات فلسطين هذا الصباح. نذهب إلى الخليل مباشرة ونتعرف معكم على هذا المشروع، ونتحدث عن حديقة قصر أبو عطوان. نتحدث عن مشروع جديد يعزز المساحات الخضراء في ظل تقلص أصلا هذه المساحات، في ظل تمدد الاستيطان، ونتحدث عن تقلص مساحات الأراضي، وبالتالي توفر مثل هذه المساحات هي فرصة للتنفس.
1: نعم، مهم جدا هذه المساحات الخضراء من أجل تحسين البيئة والخدمات. نتحدث عن هذا الإنجاز وحديقة قصر أبو عطوان، تفاصيل أكثر مع الزميل ساري العواويز. ساري، سعد صباحك.
2: صباح الخير ساري.
3: صباح الخير ضياء. صباح الخير هبة. تحية صباحية لمشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة المباشرة من مدينة الخليل للحديث عن بعض إنجازات بلدية الخليل في الآونة الأخيرة التي وضعت بصمات مميزة، كان آخرها فوز بلدية الخليل بالمركز الأول في المسابقة التي نفذها صندوق تطوير إقراض الهيئات المحلية بالتعاون مع الحكم المحلي بتصميم خاص لحدائق والمساحات الخضراء تحديدا، حيث أتواجد في هذه المنطقة قصر أبو عطوان، حيث تسعى بلدية الخليل إلى وضع خطة لحديقة في هذه المنطقة. رغم التوسع العمراني تحافظ بها على المساحة الخضراء وأيضا تفتح متنفس جديد لأهالي مدينة الخليل. اسمحوا لي بداية أرحب بضيفي المهندس يوسف الجعبري سعادة رئيس بلدية الخليل. أبو يزن، بداية صباح الخير، يعطيكم العافية.
4: يسعد صباحك، صباح خليل بامتياز في هذه في أماكن وأحضان الطبيعة المميزة الموجودة في قلب الخليل.
3: يسعد صباحك. يعني سعادة رئيس البلدية، مبارك هذا التتوج ب يعني المركز الأول بهذه المسابقة. بداية حديثنا عن هذه المسابقة ومن شارك بها والأسس التي اعتمدتم عليها في هذا المشروع.
4: يعني صحيح، يعني بداية احنا كبلدية الخليل بنعمل جاهدين على إيجاد متنفس لكل مواطني المدينة. لدينا خطة خلال السنوات القادمة من أجل إيجاد عدد من الحدائق تحت مسمى حدائق الأحياء، تخدم مجموعة من أحياء المدينة، والتركيز فيها رح يكون على المناطق المغلقة والمناطق القريبة من الاستيطان. لكن إحنا اليوم بنوع آخر من هاي الحدائق موجودة في أحضان الطبيعة في منطقة قصر أبو عطوان، وهي كانت مسابقة وكان هناك تمويل من خلال مؤسسة بلجيكية لنيبل، وأيضا بتنسيق وترتيب من قبل صندوق إقراض وتطوير البلديات، وعملوا مسابقة لعدة محافظات وكان هناك فائزين، وكانت على أوائل الفائزين حديقة قصر أبو عطوان في مدينة الخليل، وكانوا من خلال طلاب من جامعات مختلفة، وكانوا الطلاب المنفذين لهذا المشروع من طلاب جامعة بوليتكنيك فلسطين اللي بنعتز وبنفتخر فيها، بالإضافة لحديقة في بيت لحم، في طوباس، في نابلس. يعني مشروع إن شاء الله راح يرى النور مع نهاية العام الحالي.
3: يعني هناك بلديات أخرى شاركت في هذه المسابقة وأنتم حصدتم المركز الأول. أبو يزن، يعني ما هي الأسس التي اعتمدوا عليها بتصميم هذه الحديقة تحديدا حتى توجتم بالمركز الأول؟
4: يعني الأسس اللي بيعتمدوا عليها بالعادة واعتمدوا عليها زي ما بتلاحظ إنه الحفاظ على الطبيعة اللي موجودة، الحفاظ على الأشجار الموجودة، يكون التدخل البشري أو التدخل الهندسي ما يكون بشكل كبير جدا، يكون هناك حديقة سهلة الاستخدام للمواطن، وبنفس الوقت الحفاظ على المناظر الخلابة، الحفاظ على الأشجار، على الطبوغرافية والموجودة في قطعة الأرض. زي ما بتلاحظ قطعة الأرض الخاصة في بلدية الخليل هي يعني تقع على رأس جبل مشرف على مكان مميز، وهي في المنطقة الغربية من هاي المدينة، منطقة كتير حلوة مميزة فيها عدد من الأشجار وأنواع الأشجار اللي بتشتهر فيها مدينة الخليل. طبعا كانوا الطلاب من خلال جامعة بوليتكنيك فلسطين متميزين في التصميم، راعوا كل هذه الظروف، حافظوا على الوضع والطبوغرافية والمناظر الخلابة، حافظوا على الأشجار. التدخلات كانت بشكل بسيط ولكن كانت بشكل جميل وبتعطي لمسة فنية.

0: إن شاء الله بنتأمل مع نهاية هذا العام الحالي إنه هاي الحديقة ترى النور وتستطيع استقبال زوارها في مدينة الخليل.
1: المرافق التي ستكون في هذه الحديقة يعني أبو يزن تحديدا، وهذه في محيط يعني تجمع سكني كما ذكرت، وبالتالي أهمية وجود هذه الحديقة في التطور العمراني الموجود في مدينة الخليل مهم جدا. المرافق التي ستكون تتبع لهذه الحديقة
0: مرافق بسيطة، هي مرافق لها علاقة بالمرافق العامة، ممكن يكون في كافتيريا، ممكن يكون في شيء بسيط، ما رح يكون في تدخلات كبيرة، ما رح يكون في أبنية، ولكن رح يكون في جلسات في يعني مناطق بتحافظ زي ما حكينا على الوضع الطبيعي اللي موجودة في الأرض. ما رح تكون في تدخلات كبيرة، ولكن رح يكون في لمسات فنية بتحافظ على هذا المنظر اللي احنا موجودين فيه.
1: ممكن تحافظوا على الاستدامة وعلى يعني الحفاظ كما ذكرت على المنطقة الخضراء في هذه المنطقة.
0: يعني هي الاستدامة هدف الرئيسي لهذه الحديقة، ولا النيبل البلجيكية، ولا صندوق إقراض وتطوير البلديات، إنه كيف نحافظ على هاي المناظر الجميلة. طبعا ضمن خطتنا في بلدية الخليل هو ليس فقط في هذه الحديقة، في أن يكون هناك عدد آخر من الحدائق في أماكن مختلفة زي ما حكيت لك تحت مسمى حدائق الأحياء. ممكن مش رح نلاقي بجمالية هاي الأرض، ولكن رح نحاول يكون في تدخل بشري أكثر في أراضي أخرى، وتدخل مهندسين من أجل إيجاد حدائق ممكن يكون فيها ملاعب، ممكن يكون فيها مناطق للأطفال. ولكن يجب أن تشهد السنوات القادمة تغير في عدد الحدائق اللي موجودة وبتخدم مدينة الخليل. مدينة الخليل مدينة مكتظة بالسكان، مدينة الخليل فيها مناطق مغلقة موجودة في وسط المدينة، إحنا بندعم الصمود، فبالتالي من أحد أدوات دعم الصمود أن يكون في هاي المناطق يكون في عنا حدائق بتعطي بتكون متنفس لأطفالنا اللي للأسف بتعرضوا للاضطهاد. أنت اليوم في مناطق في وسط الخليل لحتى هذه اللحظة بعد 7 أكتوبر في يومين أو 3 أيام منع تجول عليهم، اللي هو من مساء الخميس أو صباح الجمعة حتى مساء السبت ممنوع يطلع من بيوتهم، ممنوع يطلع من حاراتهم، ممنوع يطلع. فهذول لازم نوفر لهم الحد الأدنى من مقومات الصمود. ما يحصل في الخليل لا يحصل في أي مدينة في العالم، يعني عشان هيك يجب أن يكون تفكيرنا كمجلس بلدية يختلف عن تفكير أي بلدية موجودة في العالم بخصوص أهم شيء تعزيز مقومات الصمود لكل مواطني مدينة الخليل، وبالأخص المناطق الموجودين في المناطق المغلقة، المواطن اللي موجود في وسط المدينة، لأنه الاستيطان أيضا موجود في وسط المدينة. فبالتالي لدينا خطط، في إحنا في وضع اقتصادي سيء، ولكن لدينا مجموعة من العلاقات، وحاليا ننسج مجموعة من العلاقات قادرين لأن يكون لدينا مجموعة من النشاطات والفعاليات والمشاريع خلال السنوات القادمة تستطيع أن تنهض في الخليل مرة أخرى.
1: أبو يزن، متى ستبدأون فعليا على أرض الواقع بهذا العمل، والمدة الزمنية المتوقعة للانتهاء حتى تقومون بافتتاح هذه الحديقة؟
0: يعني حسب المشروع الممول من البلجيكيين من خلال صندوق إقراض تطوير البلديات، الأصل مع تقريبا بعد شهرين من الآن أن يتم البدء بالعمل. حاليا يعني المخططات النهائية يتم العمل عليها، وحسب البرنامج يجب أن يكون الانتهاء من المشروع مع نهاية العام الحالي بداية العام 27. يعني بمعنى هذه الحديقة إن شاء الله راح يستخدموها مواطنين مدينة الخليل مع ربيع العام 27.
1: أخيرا، هل هناك حدائق أخرى ستقومون يعني تصميمها في مدينة الخليل؟ وسريعا لو سمحت أبو يزن.
0: طبعا حاليا نعمل على إحصاء الأراضي التابعة للبلدية. زي ما حكيت لك راح يكون عندنا حدائق خاصة بالأحياء، هي الحدائق دائما بتكون صغيرة نوعا ما، راح يكون فيها مرافق عامة تختلف عن المرافق الموجودة في هذه الحديقة، لها علاقة في ملاعب كرة قدم، لها علاقة بألعاب للأطفال، لها علاقة وهي بتخدم كل حي بذاته. حاليا بنفكر بإطلاق 5 حدائق إن شاء الله، بس بحاجة للحصول على التمويل اللازم. حاليا نفتح قنوات، لدينا علاقات وتواصل مع عدد من المانحين من الممولين مع عدد من دول الخليج، نعمل قادرين على تمويل هاي المشاريع. أنا بحكي لك إذا استطعنا خلال السنتين القادمات بإنشاء 5 حدائق بالإضافة لهي الحديقة تخدم أحياء في مدينة الخليل، راح يكون في نقلة نوعية في أداء بلدية الخليل خلال السنوات القادمة.
1: أشكرك سعادة رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري على كل هذه التفاصيل، ونتمنى لكم التوفيق في هذه الخطط التي وضعنا بها مهندس يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل، التي فعلا تحتاج إلى هذه الحدائق في ظل إجراءات الاحتلال، وأيضا التوسع العمراني الكبير الذي تشهده مدينة الخليل. هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه المحطة الصباحية من الخليل، عودة الآن إلى الزملاء في استوداتنا في مدينة رام الله. يسعد صباحكم من جديد.
2: شكرا لك ساري على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من الخليل. إذا مشاهدينا الكرام مع هذه النافذة نكون قد وصلنا لنهاية هذا المشوار الصباحي، شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة، واللقاء يتجدد معكم غدا إن شاء الله على نفس الموعد. يعطيك العافية.
3: يعطيك العافية ضياء، وشكرا جزيلا مشاهدينا على

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوء وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تكون الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم.

0: هنا صوت فلسطين مع إشراقة يوم جديد. نتمنى لكم أعزائنا أن يحمل لكم هذا اليوم كل الحب والسعادة. معكم مستمعينا يحلو اللقاء عبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الخميس 11 من شهر حزيران لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ودلقت بها ألسنتهم، أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: ونحمي الرواية ونحمي الرواية.
1: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث. من الميدان، من كل مكان، نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نهار جديد. نهار جديد جولة إخبارية صباحية لأبرز المستجدات الميدانية والسياسية. اليوم الخميس 11 من حزيران يونيو للعام 2026 الموافق لل 25 من ذي الحجة للعام 1447 للهجرة. تتابعون نهار جديد عبر فضائية فلسطين مباشرة عبر موجتي الإذاعة الرئيسيتين 90.7 FM. أيضا بإمكانكم المتابعة عبر التلفزيون التفاعلي مدى وحضارة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعلى رأسها صفحتنا على فيسبوك. إليكم أبرز ملفات نهار جديد لهذا اليوم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف اطلاق النار في غزة واستشهاد 981 مواطنا في القطاع منذ وقف اطلاق النار. الاحتلال يخطر بهدم 6 منازل ومنشآت زراعية ووقف العمل والبناء في 7 أخرى في جنوب الخليل. والاحتلال يصادر مساحات من أراضي قريتي كفر اللبد وشوفي بمحافظة طول كرم ويرحل أهالي جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس. غوتيريش يؤكد أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو جذر عدم الاستقرار الإقليمي الأوسع. ومنظمة العفو الدولية تؤكد أن إسرائيل تنفذ تطهيرا عرقيا بحق التجمعات البدوية في الضفة للضم. وسنتابع في نهار جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام بما يتعلق بآخر التحضيرات المتعلقة بعقد امتحان التوجيه والمقرر في 20 من هذا الشهر، وسنتحدث بالتفصيل عن عقد امتحان التربية الإسلامية إلكترونيا لأول مرة في امتحانات الثانوية العامة في فلسطين. وسيكون ضيفي في الاستوديو الأستاذ صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي للحديث عن كل ما يتعلق بامتحان الثانوية العامة. هذه الموضوعات أخرى نأتي عليها بالتفصيل في سياق نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر. فريق العمل عبد الرحمن نجاد الله من الهندسة الإذاعية، أسماء عويس في المتابعة والتنفيذ والتنسيق، رمزي أبو ظاهر من الإخراج، ومعكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء، فأهلا بكم جميعا. البداية كالمعتاد نشرة إخبارية موجزة مع الزميلة شادن الرماوي. شادن صباح الخير، أهلا بك معنا.
3: صباح الخير لك سلمى والسادة المستمعين والمشاهدين. استشهد المواطن عبد الله أبو مصطفى متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال مدينة دير البلح، كما أصيب مواطنان إثر إطلاق الاحتلال النار على المواطنين في مخيمي المغازي وانصرات. أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال واعتقل 3 آخرون خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل. وذكر مراسلنا أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وانتشرت في الطرقات وحطمت عددا من كاميرات المراقبة الخاصة ببعض المحال التجارية قبل أن تداهم منازل المواطنين وتنكل بالأهالي. كما أصيب شاب

0: جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحام مدينة البيرة. أجبرت قوات الاحتلال المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس في طول كرم على إخلاء المنطقة بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية، كما أخطرت قوات الاحتلال بالاستيلاء على مساحات من أراضي قريتي شوفة وكفر اللبد بحجة الأغراض العسكرية. هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمود مليحات في بلدة بيت حنينة تحت شمال القدس، والذي يأوي 10 أفراد من عائلته. أكدت منظمة العفو الدولية أن دولة الاحتلال تنفذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية. وأكدت المنظمة أن التطهير العرقي يستدعي تحركا دوليا عاجلا. أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم الانتهاء من أحدث موجة ضربات ضد إيران، حيث استهدف قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوية. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية أن تلك الضربات استهدفت أهداف إيرانية كانت تشكل تهديدا للقوات الأمريكية وللسفن التجارية الدولية التي تعبر المياه الإقليمية. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم 18 موقعا عسكريا أمريكيا في الكويت والبحرين والأردن. وأعلن الجيش الكويتي أن منظوماته الدفاعية تتصدى لأهداف جوية معادية، كما أعلنت الكويت إغلاق أجوائها مؤقتا أمام الرحلات الجوية. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قادة إيرانيين اتصلوا به مباشرة على الهاتف وطلبوا منه وقف موجة القصف الأمريكي التي كانت جارية، وأشار إلى أنه إذا لم تقبل طهران بشروط واشنطن لإنهاء الحرب فإنه سيقصفهم بقوة مساء اليوم. أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن رصد إطلاق صاروخين سقطا في المنطقة التي تعمل فيها قواته العسكرية داخل الأراضي اللبنانية في القطاع الجنوبي. وفي وقت سابق أفاد الجيش بأن قيادة الجبهة الداخلية أصدرت توجيها مسبقا بعد رصد عمليات إطلاق من لبنان تجاه عدة تجمعات سكنية بشمال إسرائيل. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حدا يهدد تركيا أيضا، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدا للعالم كله ويجب وقفه. وقال أردوغان إن الهجمات أوصلت المسألة إلى حد يهدد تركيا، وبأن أمن بلاده مرتبط بأمن هذين البلدين. أخيرا، وفي حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يترأ تغير على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلى. نهاية النشرة الموجزة، نعود من جديد إلى الزميلة سلمى فقهاء وآخر المستجدات. إليك من جديد سلمى.
1: شكرا لك شاهدين، أهلا بكل مستمعينا ومتابعينا الكرام، نحن معكم في نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر. ونبدأ مستمعينا ومشاهدينا الكرام من قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال خرق اتفاق وقف اطلاق النار واطلاق الرصاص وقصف مواقع في عديد من المناطق في قطاع غزة. والاحتلال فعليا يستهدف وسط القطاع بإطلاق الرصاص واستهداف خيام النازحين، هذا بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلنا في غزة شادي الباز. شادي، أهلا بك معنا، صباح الخير.
2: صباح الخير لك سلمى وللسادة المستمعين. يعني سلمى، أوضاع حادية نسبيا في قطاع غزة خلال 3 أيام الماضية، يعني بعض طبعا الانفجارات التي تسمع في عدد من مناطق قطاع غزة داخل ما يعرف بها الخط الأصفر، إطلاق نار من زوارق الاحتلال وبعض القذائف كانت خلال يوم أمس. خلال الساعات الماضية كان هناك إطلاق نار كثيف من أليات الاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. هذه الطلقات طبعا التي تأتي ضمن ما يقوم بهذا الاحتلال من استهدافات يعني متكررة في هذه المناطق، مناطق شرق خان يونس أيضا يعني دوت فيها عدد من الانفجارات وإطلاق نار من قبل آليات الاحتلال داخل ما يعرف بالخط طالات. صار الاحتلال ربما خلال يعني كما تحدثت الثلاثة أيام الماضية لم يكن هناك تصعيد كبير، وهذا الأمر ربما يعني وضع تساؤلات كثيرة في الشارع هنا في قطاع غزة حول هذا الموضوع. هل نحن أمام ترتيبات جديدة وربما الذهاب إلى وقف إطلاق نار؟ هل الاحتلال مشغول بما يحدث في إيران؟ هل الاحتلال ربما يعني يبيت النية لتوسيع العدوان بشكل أكبر، خاصة أننا نعلم أن الفترة الماضية كانت هناك عديد الاستهدافات التي أوقعت شهداء وجرحى، نتحدث عن أكثر من 1000 شهيد منذ أعلان وقف إطلاق النار، أكثر من 3000 إصابة منذ وقف إطلاق النار، وبالتالي يعني كانت الأوضاع كثيرا يعني تذهب نحو التصعيد. هذا كله لا يعني شيء في ظل هذا المشهد الذي يعيشه قطاع غزة في ظل استمرار تحليق الطيران الاستطلاع، ونحن نتوقع مع هذا الطيران الاستطلاع الذي يحلق بكثافة هناك تصعيد قادم، وهذا الأمر يعني ربما شهدناه في فترات متلاحقة من العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة. نتمنى أن يكون العكس بالتأكيد، يعني نتمنى أن يقف هذا الشلال من الدم، هذه الحرب الإبادة، ولكن نعلم هذا الاحتلال ونعلم أن هذه الحكومة اليمنية المتطرفة لا تريد أن تتوقف هنا والانتخابات على الأبواب، وبالتالي ربما الأمور تكون صعبة خلال الفترة القادمة. على الجانب الإنساني، فتح معبر رفح جاء يعني يوم أمس باتجاه إخراج قرابة 69 مواطن، هؤلاء طبعا الذين خرجوا بينهم 25 مريض ومصاب، وبالتالي أيضا الأعداد التي تخرج عبر معبر رفح البري قليلة جدا. هناك تخوفات أيضا من إغلاق هذا المعبر بشكل كامل إن تصاعدت طبعا الأحداث على الجانب الدولي. أيضا هناك أيضا تخوف من إغلاق حاجز كرم أبو سالم ومنع إدخال المساعدات والسلع والمواد الغذائية، وبالتالي هذا ينعكس فورا، يعني الأول الذي أعلن فيه عن إغلاق حاجز كرم أبو سالم بدأت يعني العديد من السلع والمواد الغذائية تختفي من الأسواق، وهذا يرجع إلى التجار الذين يطمعون في مثل هذه الأوقات من رفع هذه الأسعار ويعني تحقيق مرابح خيالية من وراء يعني تخبئة هذه البضائع، وبالتالي ربما الأوضاع التي يعني يقلق منها هذا المواطن في ظل هذه يعني في ظل هذه التطورات الدولية حدثت يعني قبل ذلك في قطاع غزة، وبالتالي هذا الأمر ربما يعني يجعل المواطن يعني بين خيارين، الخيارين مران في ظل يعني الوضع الاقتصادي الصعب وعدم قدرة يعني عديد العائلات على تأمين الطعام والشراب، وأيضا ارتفاع الأسعار والذي ربما من خلاله تعود مرة أخرى يعني على أو تضرب يعني مرة أخرى المجاعة أبواب القطاع بشكل عام. هذا إضافة طبعا للمشاكل الأخرى دائما سلمى التي نتحدث منها، إن كانت على موضوع الصحة العامة التي يعني ربما تكون في كثير من الأحيان هي المشكلة الحقيقية التي من خلالها تتفرع الكثير من المشاكل في قطاع غزة. ونتمنى طبعا بالتأكيد سلمى يعني لا نذهب إلى هذا الأمر في ظل هذا المشهد القادم في قطاع غزة.
1: شد في بما يتعلق بالمواد الغذائية، ما يعني ما هو المتوفر والغير متوفر في السوق أو لدى الناس؟
2: نعم، يعني المواد الغذائية نحن نتحدث أولاً عن المساعدات. المساعدات يعني هي معروفة، يعني لا تتعدى كونها أمور بسيطة يعني من معلبات وأمور يعني ربما مواد تموينية بسيطة جداً، أو حتى يعني إن كانت في أحسن الأحوال حصول هذا المواطن على خيمة ربما يجدد هذه الخيمة التي عاش فيها طوال فترة العدوان. السلع والمواد الغذائية الأخرى هي ما يتحكم بها الاحتلال ويتحكم بها للأسف يعني عدد من التجار في قطاع غزة، إن كانت فواكه، إن كانت خضار، إن كانت لحوم مجمدة أو دواجن مجمدة، هذا ما يدخل إلى قطاع غزة. لا يوجد شيء يعني بتعلق باللحوم والدواجن طازج يدخل إلى قطاع غزة، فقط المجمل. هناك عدد من السلع والمواد الغذائية كالخضار والفواكه أيضا يتحكم فيها الاحتلال، وبالتالي عندما تقل نسبة هذه الشحنات التي تدخل ترتفع الأسعار بشكل جنوني، وبالتالي هذا ينعكس بشكل سلبي، لأن المواطن هنا في قطاع غزة كما تعلمون سلمى يعاني أساسا يعني من أوضاع اقتصادية ما قبل هذا العدوان مع فترة الانقلاب وأيضا فترة يعني حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة ألقت بالضلالة بشكل كبير وجعلت يعني خط الفقر يعاني منه عديد العائلات هنا وأيضا ارتفاع معدلات البطالة، وبالتالي لا يستطيع المواطن يعني إن كانت لا توجد مؤسسات تدعم هذا المواطن في ظل هذا المشهد وتقدم له هذه

0: السلع والمصادر الغذائية خاصة الخضار وما يتعلق بالأمور الأخرى، لأنه لا يستطيع شراء. وهذا الأمر يعني نشاهده كثيرا في الأسواق هنا في قطاع غزة، وإن كانت انخفضت نسبيا يعني خلال الفترة الماضية هذه الأسعار، ولكن تبقى مرتفعة مقارنة بما يعني بالأسعار في الضفة الغربية. وهذا يعني ربما نتابعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي لكي أن تتخيل أن هذه العائلات إن لم تكن هناك تكيات أو تكون هناك مساعدات من مؤسسات دولية ربما لا تستطيع إطعام أبناء في ظل هذا المشهد القاتل.
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا في قطاع غزة شادي الباز. ونبقى في القطاع، حيث يشهد القطاع الصحي في غزة في خلال هذا الشهر وضعا كارثيا وانهيارا واسعا وسط نقص حاد في الأدوية والوقود والمستلزمات الطبية، فيما تعرقل قوات الاحتلال حركة المواطنين خاصة المرضى والجرحى للخروج من قطاع غزة لتلقي العلاج، حيث تتواصل المطالبات بضرورة فتح المعابر والضغط على الاحتلال لإدخال المعدات الطبية وقطع الغيار والأدوية والمستهلكات الطبية وإجلاء المرضى والمصابين إلى الخارج. نرحب مستمعينا بالدكتور بسام زقوط مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة. أهلا بك معنا دكتور بسام.
2: صباح الخير.
1: أهلا بك. كيف هو الواقع فعليا الطبي في ظل يعني أكثر من 3 أعوام على وضع كارثي يشهده القطاع بشكل كل القطاع، وتحديدا بما يتعلق بالقطاع الطبي والصحي؟
2: القطاع الصحي يمر بأزمة كبيرة بين قدرته على الصمود والاستمرار في تقديم الخدمات وبين الحصار في الموارد التي تفرض إسرائيل على القطاع الصحي، والتي تبقي القطاع الصحي والخدمات الصحية كلها رهن ما تسمح به إسرائيل من الدخول إلى قطاع غزة. ففي هناك تهديدات دائمة لهذا القطاع بالانهيار التدريجي أو بتوقف حزمة الخدمات التي يستطيع تقديمها. جميع المستشفيات بها نواقص في البنية التحتية بعدد الغرف، عدد الأسرة، القدرة على تشغيل غرف العمليات، القدرة على استقبال مصابين بشكل طارئ، غرف الإنعاش، حضانات الأطفال، غسيل الكلى. جميعنا في القطاع الصحي يعاني من ضعف القدرات التشخيصية تصل إلى 70 أو 80% أحيانا من القدرات المخبرية والأجهزة التشخيصية الغير متوفرة في قطاع غزة، والتي أيضا لا يزال إسرائيل يمنع بشكل كبير دخول أجهزة طبية إلى قطاع غزة، أو يسمح فقط بالأجهزة الصغيرة يعني مثل ميزان حرارة وأشياء مثل هذه. يعني لسه لا يزال أيضا القطاع الصحي رهن التهديدات اليومية في القدرات مثل الوقود، زيوت المولدات التي جزء منها هو كل التشغيل يعتمد على المولدات الكهربائية، فجميع مهدد كل يوم. الحصص التي تدخل هي فقط لعدة أيام، سوى تتحكم إما أن تسمح لعدة أيام أخرى وإما أن توقف هذا الإمدادات. وإشكالية قطع الغيار لا تزال موجودة، أي جهاز تعطل به أي قطعة غيار يتوقف عن العمل وتتقلص الخدمة به تدريجيا.
1: طب دكتور بسام، كيف يتم فعليا تشخيص الأمراض في ظل أنه لا توجد المعدات الخاصة بإجراء التحاليل الطبية، وإذا كان هناك جهاز تم يعني تعطله فبالتالي تتعطل الخدمة؟ حتى هناك يعني يمكن جهاز قسطرة واحد أو عمل يعني مستشفى واحد يجري عملية القسطرة لكل قطاع غزة. أنا أعطيك هنا مثالا،
2: حتى هذا المستشفى حتى يعني عمليات القسطرة بها نقص في المواد ذات نفسها في الاستعداد تصل إلى 90% من المستهلكات اللازمة للقسطرة. يعني فقط هو يدخل عدد قليل، وإذا يعني استطاعت التوفير من مؤسسات دورية أعطت هذه الإمدادات يمكن تنفيذ بعض عمليات القسطرة، لكن هي غير مفتوحة للمواطن بالشكل المطلق أو بالشكل العام، هي فقط للحالات الحرجة يعني وضمن قيود محددة.
1: نعم.
2: لكن رقم واحد يعتمد على الخبرة الطبية وعلى مدى وضوح الأعراض لدى الشخص، وليس دائما يصل التشخيص. هناك حالات كبيرة كثيرة لا نصل يعني بها إلى التشخيص، يعني وخلص فقط إما الانتظار وإما الارتجال في العلاج حسب الخبرات. أحيانا كثيرة يعني يعطى علاجات،
1: ولكن هناك أمراض مثل السرطان، الكشف عن السرطان يحتاج إلى صور وتحاليل معينة.

0: إلى قدرات تشخيصية مرتفعة، وكان قطاع غزة متقدم في التشخيصات، لكن عندما تفقد 70 أو 80% من القدرات التشخيصية، لا، هذا على الأكيد لا حلول. جزء كبير من المواطنين هم يدعوا إلى قصة التحويل بالخارج، ويعني ينتظر، أحيانا ينتظر سنة حتى يتم هذا التحويل، وأحيانا سنة ونص، وأحيانا تتم بشكل أسرع، هو يعني غير مرتبطة بمعايير، هي مرتبطة بالمزاج الإسرائيلي أكثر. نعم. على مين توافق، على مين
1: حتى من يغادر عددهم قليل جدا من المرضى أو الجرحى.
0: على الأكيد يعني هو بيخرج تقريبا 30-40 مريض، ويعني بدأنا نلاحظ أنه حتى بدأت إسرائيل تسمح لهم بالخروج مع عائلاتهم بالكامل، وكأنه يستخدم المرض كجزء من أنواع التهجير. بكل صراحة يعني، لكن بالنهاية حاجة المريض إلى العلاج لا تضع أيام، يعني ما عندوش خيارات إلا القبول.
1: طب أنا بدي أسألك دكتور بسام، يعني هل لاحظتم خلال هذه الفترة، يعني الثلاث أعوام تقريبا على حرب الإبادة، هل لاحظتم أمراض جديدة، يعني حالات غريبة لم تلاحظوها من قبل؟
0: لا، هناك أكيد يعني هناك بعض الأشياء التي كانت يعني طوال الوقت تظهر، لكن ليس جديد بالمطلق. الطب فيش في شيء جديد هيك بالنهاية، لكن نحن مثلا غير معتادين على تشخيص جي بي اس سندروم الذي هو الشلل الرخو، معروف بالشلل الرخو بهذه الكميات في كل شهر مثلا على سبيل المثال. لم نعتاد على سندروم الصفار أو الهيباتيتس إيه بهذا الكم الذي حدث سابقا. لم نعتاد على حدوث الجرب والتقمل بكميات لا يمكن معالجتها، يعني لدى عشرات الآلاف من المواطنين في نفس الوقت. هناك فيروسات، حالات غير مشخصة وفيروسات دخلت قطاع غزة، أدت إلى عدة أمراض وأدت إلى عدة مضاعفات، لكن لا يمكن الحديث عن فيروس بعينه لأنه لا توجد له يعني الفحوصات. هناك كانت اشتباهات لبعض الأشياء الجديدة مثل ما عرف بالتسبروز وتم نفيه. هناك مثلا حالات شخصت بأكثر من المعتاد، خصوصا سرطان الرئة وسرطان الثدي. هناك يعني أشياء كثيرة تحدث في القطاع. هناك على الأقل نسبة وفيات تزداد 4 مرات الوفيات الغير مرتبطة بالعدوان، أو تسمى حاليا يطلق عليها الوفيات الغير مباشرة للعدوان، التي هي ليست نتيجة القصف لكن هي نتيجة الحرمان من الخدمات الصحية أو النقص في الخدمات الصحية.
1: هل هؤلاء مسجلين ضمن أمراض مزمنة وسرطانات؟
0: مسجلين في جزء منهم أصلا هي وفيات مفاجئة.
1: نعم.
0: يعني ضمن جلطات قلب، جلطات دماغية، مضاعفات، أمراض مزمنة غير معروف السبب. يعني بالنهاية هناك وفيات حتى عند الشباب كانت قد ظهرت، دائما تسجل الوفيات المفاجئة تنسب إلى أمراض القلب، إلى الجلطات القلبية يعني، لكن لا يتم عنا في قطاع غزة التشريح والوصول إلى السبب الحقيقي بالأكيد يعني. يعني هذا يحدث في قطاع غزة. عندك حالات الإجهاض التي هي يعني لم نعتاد على مثل هذا العدد من حالات الإجهاض، يعني في ارتفاع الوفيات الأمهات، في ارتفاع وفيات لدى الأطفال أقل من عام أو 28 يوم، الولادات المبكرة، كل شيء يحدث في قطاع غزة يعني كنتيجة مباشرة وغير مباشرة للتأثر من تدمير الخدمات الصحية والقدرات التشخيصية وعدم وفرة العلاج في كثير من الأحيان.
1: شكرا جزيلا لك دكتور بسام زقوت، مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، شكرا جزيلا. ونبقى في غزة حيث تركز معظم المؤسسات المحلية على العمل الإغاثي والإنساني العاجل في القطاع، وتحول دورها من سواء كانت ثقافية أو تنموية أو اقتصادية إلى برامج لدعم صمود المواطنين، حيث تقوم مجموعة غزة للثقافة والتنمية في تنفيذ برامج دعم نفسي للمواطنين إثر حرب إبادة استمرت لأكثر من عامين. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتورة نورة مروان، استشاري برامج الدعم النفسي والاجتماعي في مجموعة غزة للثقافة والتنمية. أهلا بك معنا دكتورة نورة، صباح الخير. أهلا بك دكتورة نورة. لو تحدثينا يعني

0: على مدار أكثر من 3 سنوات على اندلاع حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ما الذي شاهدتموه؟ كيف تتعاملون مع الأطفال مثلا، مع النساء، مع الناس الذين يعني تضرروا من هذه الحرب؟
1: صباحكم بالأول على هذا اللقاء. على تسليط الضوء على موضوع الدعم النفسي ما صار شيء ثانوي، هو شيء أساسي. كنت بسمع آخر مختطف من دكتور بسام حول الأعراض والتداعيات الصحية لهذا العدوان. الجزء الأساسي صار برضو التداعيات النفسية اللي هي أحيانا كتير مؤداها صحي. إن أحيانا نكتشف أمراض ليس لها أي سبب أو عرض جسمي، لكن هو نفسي بالأساس. خاصة إنه في قطاع غزة بات أكثر من 60% من أهالي القطاع هم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة وPTSD، وهذه من أهم الأعراض الأساسية اللي تؤدي إلى الكثير من المشاكل، مثل عند الأطفال إذا قلنا تبول لا إرادي، كوابيس، قلق، عند الكبار عدم تركيز، تشتت، انسحاب من الواقع، ممكن يوصل لدرجات من الاكتئاب أو حتى اكتئاب ثنائي القطب ما بين الهوس الاكتئابي. فهاي الأعراض كتير منتشرة وتؤثر على مسار العائلة بشكل عام. فإذا تأثرت الأم هو العائلة كلها بتصبح مدعاة للتأثر، الأطفال نفس الشيء والزوج نفس الشيء. احنا بنعاني من فقر ومن بطالة وشائعة، وهذه كلها تؤثر بجانب على الجانب النفسي لجميع أفراد العائلة. كمجموعة غزة تعاملنا مع الكثير من المناطق، إن لم يكن أغلب المناطق، من الجنوب لقطاع غزة خلال 3 سنوات، من خلال برامج شملت دعم نفسي للسيدات، شملت دعم نفسي للأطفال وللعائلة والأسرة كاملة. وهذا اللي آخر ما توصلنا إليه أو ركزنا عليه في آخر تدخلات إلنا، إنه نتعامل مع الأسرة كاملة، لأنه صار يجب أن يكون الشكل متكامل عشان نوصل، نقدر نوصل لنتيجة بجهود طبعا فرق اشتغلت حتى خلال الحرب وخلال القصف وخلال النزوح من غزة. كان إلا مجموعة غزة فرق في غزة بتقابل الناس، ممكن كان عندنا بتعمل جلسات فردية، بتعمل دعم للأطفال.
0: قبل ما نحكي بالتفصيل عن يعني برامجكم، مجموعة غزة أيضا هم من أهل غزة وهم تعرضوا للفقدان، تعرضوا لآثار وتداعيات حرب الإبادة، وهنا يكون العبء مرتين، عبء أنهم يقدموا المساعدة للمواطنين المتضررين، وعبء أن يساعدوا أنفسهم على صعيد، نحكي ليش أحكي على الصعيد الإغاثي وإنما على الصعيد النفسي والاجتماعي. كيف كان الحال؟
1: والله هو كان الحال صعب على كل الأصعدة، لأنه في عنا حتى في فريق مصار إصابات، في فقدنا حدا من الفريق خلال هاي الحرب. كان على الصعيد أيام وقت التجويع كان في وضع صعب عند كتير من المجموعات أو كل المجموعة، بس كنا بنآثر إنه إحنا في موقع أو في وضع الناس محتاجانا أكتر ما إن أدري إن نضل نوقف أو نستنى. فهذا اللي كان الدافع الأساسي، إنه نقدر نوجه خدماتنا للناس، إنه نقدر نساعد، إنه نقدر نوصل لأكثر عدد. هذا حافز، كنا كفريق بنشجع بعض وبندعم بعض، كله بيكمل بعض، وين في عجز وين في نقص وين في بدنا إشي نقدر نعمل هذه التكاملية في خدماتنا. وعلى صعيد الشخصي كل مشرفين الدعم النفسي كان إلهم مشرف، كنا إحنا كمشرفين دائما على تواصل، الحديث المستمر، تفريغ الضغوطات أول بأول، استشارات مستمرة حتى مع المراكز الأساسية زي مركز غزة للصحة النفسية، بنحاول دائما نعمل استشارات بشكل مستمر، نعمل لهم ريليف بشكل مستمر عشان نقدر نتواصل معهم ونقدر نفرغ ويقدموا هذه الخدمات حتى في المرحلة الأساسية اللي هي الانقطاع ما بين غزة والجنوب. كنا احنا بالجنوب كفريق استشاري، وكان الأخصائيين في غزة، بس كانت الاتصال

0: الاتصالات في أغلب الوقت تكون مستمرة.
1: دكتورة نورة، طيب يعني مين أسهل أو مين أصعب بما يتعلق بالدعم النفسي أو الاجتماعي، ويمكن الاثنين مرتبطين في بعض في ظل حرب إبادة، هناك تداعيات اجتماعية قاسية جدا جراء الحرب أو من تداعيات الحرب، كيف يتم المعالجة، الحد من المشاكل الاجتماعية، الحد من الأمراض النفسية الصعبة التي قد تؤدي إلى لا يحمد عقباه؟
0: والله احنا اذا بدنا نقول حد بشكل كبير هو الوضع صعب، لانه احنا لسه الوضع القائم صعب. احنا بنشتغل على هرم تدخلات، هرم الطوارئ، الركن الاساسي او القاعدة الاساسية منه اغاثي، وما بعد ذلك بيجي الامن والامان اللي احنا برضو مش حاصلين عليه بالحالة النزوح المستمرة حتى الان وعدم الاستقرار، لانه اغلب الناس في خيام، ومن ثم يأتي الدعم النفسي او الصحة النفسية الأسرة كاملة. دائما إحنا بنحاول نقدم الخدمات الأساسية، وين بنروح، في مكان بده مي، بده أكل، بده إغاثة، بده خيام، مع إنه إحنا هلأ اللي بدخل من الحاجة للخيام 30% بس من اللي بدخل من المعبر، 70% طرود غذائية، وكل هذا غير كافي للحالة العامة اللي إحنا فيها. فإحنا بنحاول نقدم، نبدأ من الخدمات الأساسية، ومن ثم نوصل لإن نقدر نعمل هذا الدعم النفسي. الدعم النفسي بيصير من خلال تكامليات المؤسسات اللي إحنا بنحاول نحققها، من خلال الجلسات الفردية، من خلال BFA، أنشطة عامة. في كان عندنا مخيم صار فيه قصف لخيمة، طبعا استشهدت الطفلة، كانت خلال مجموعتنا في الدعم النفسي، وامها استشهدت، واغلب العائله ما ناجي وحيد هو اخ لها. احنا اضطرينا خلالها بعدها اسبوعين انه نشتغل مع هاي المخيم كامل كدعم نفسي. حشدنا فرق، كل فرق الدعم النفسي اكثر من 20 اخصائي واخصائيه، بس عشان نعرف نعمل ريليف كامل لهادي يطلعوا من هذا الموضوع. فهي مش عمليه سهله، عمليه صعبه ومعقده.
1: مدى استجابه الناس فعليا في ظل يعني احوال هي ليست كارثه طبيعيه او حتى حادثه فرديه، هي حرب اباده مستمره.
0: مدى استفادة الناس استفادة جيدة، لأنه في ناس على طول بتسمعهم، في إحالات بتصير بالنسبة للحالات الصعبة من اضطراب ما بعد الصدمة، وإحنا هلأ في غزة وصلنا لكرب ما بعد الصدمة.
1: نعم.
0: لأنه الاضطراب غير معالج بشكل مستمر للأسف الشديد وبشكل سريع، نتيجة للاحتياج العالي وقلة المؤسسات اللي ممكن توصل لها هذه الإحالة بصورة تخصصية. لكن إحنا بنحاول بندعم بشكل أساسي كل الأسرة، بنعمل جلسات في استجابة. إحنا مبارح كنا بنسجل قصة نجاح ما بعد 6 شهور من دخول مشروع تعافي لأسرة كاملة في العلاقات، في موضوع التعامل والتجاوب في صدمة كانت عند طفلة مصابة حرب، وعندها مشكلة في أنها تتعامل وتتجاوب مع الناس، أو حتى تروح المدرسة أو تتعلم أو تطلع من باب الخيمة. لقينا الحمد لله في استجابة بعد جلسات، وهي نموذج لأكثر من حالة في مناطق كنا بنقدر نوصلها ونستهدفها، بس بضلوا الميدان والناس والخيام وحتى اللي قاعدين في بيوت جزئية طبعا شبه منعدمة هي كمان محتاجين بحاجة مستمرة. عندنا نظام ما يسمى بالمساحات الآمنة، يمكن هذا كمان من الأشياء اللي كتير مهمة وبنركز عليها في مجموعة غزة، خاصة في المناطق المهمشة زي الزيتون، لأنه بنحاول نعمل تعزيز لصمود الناس في هذه المناطق، وتعزيز الصمود هو من أساسيات الدعم النفسي. لأنه أنت لما تلاقي حدا بوصل لك وحدا معك في منطقتك، خاصة إنها منطقة تقريبا على الخط الأصفر قريبة منه، فهذا يساعد على تعزيز صمود هاي المناطق، وإحنا بنحاول نوصلهم بكل الأشكال الممكنة اللي بنقدر عليها، وعنا دعم مستمر لكل الفئات اللي موجودة في هذه المخيمات.
1: نتمنى لكم دائما التوفيق وشكرا على جهودكم. أشكرك الدكتورة نورة مروان، استشاري برامج الدعم النفسي والاجتماعي في مجموعة غزة للثقافة والتنمية. ومن قطاع غزة إلى المحافظات الشمالية، حيث أخطر الاحتلال بهدم 6 منازل ومنشآت زراعية، بالإضافة لوقف العمل والبناء في 7

0: منشآت أخرى في جنوب الخليل. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد أسامة مخامرة الناشط ضد الاستيطان في جنوب الخليل. أهلا بك معنا سيد أسامة، صباح الخير.
1: صباح الخير إليك وللجميع.
0: يعني ما الأسباب وراء عمليات التسارع في هدم منازل أو وقف العمل في مناطق عديدة في محافظة الخليل وتحديدا في الجنوب مثل المسافر وأيضا في إذنة وغيرها من المناطق؟
1: نعم، يعني الهدف الرئيسي هو الضغط على المواطنين لتهجيرهم. هذه ليست المرة الأولى خلال الشهر الماضي تقوم سلطات الاحتلال بإخطار المنازل، يعني زادت هذه الوتيرة بشكل كبير جدا وبشكل متسارع. في منطقة الدرات هذه ثالث مرة يتم إخطار المنازل فيها خلال أقل من 30 يوم فقط. يوم الأمس الإدارة المدنية التابعة للاحتلال اقتحمت المنطقة، قامت بتسليم 13 إخطار من بينها إخطارات وقف عمل، وأيضا جزئية منها إخطار بالهدم والإزالة. وكان هناك قبل أسبوعين إخطارات جميعها يعني كانت وقف عمل، وقبل شهر تقريبا كذلك الأمر. هذه المنطقة تعرضت لاقتحام من قبل إدارة الاحتلال وسلمت المواطنين إخطارات وقف عمل وإخطارات هدم. أغلب المنازل الآن بمنطقة الدرات أصبحت مخطرة بالهدم. هذه السياسة جاءت طبعا بعد تحريض واسع من قبل مؤسسة الرقابين الاستيطانية من المستوطنين الذين اعتدوا على المواطنين ويقومون يوميا بإطلاق مواشين في محيط منازل المواطنين في هذه المنطقة. وهناك هناك يعني مخطط استيطاني لشق شارع استيطاني في هذه المنطقة يمتد من منطقة إكلحم وصولا إلى منطقة بني نعيم ويمر من هذه المنطقة باتجاه مسافر يطا. كل هذه الإجراءات الهدف منها هو توسيع للمخططات الاستيطانية التي رسمت سابقا من قبل حكومة الاحتلال. طبعا بعد أن انتهت الإدارة المدنية من تسليم الإخطارات في منطقة الدرات شرق يطا، توجهت إلى منطقة خلف الحمص جنوب مدينة يطا. هناك سلمت أيضا 6 إخطارات وقف عمل للمواطنين في تلك المنطقة. هذه المنطقة التي أقيمت عليها بؤرة استيطانية قبل أيام على بعد فقط عشرات الأمتار من مساكن المواطنين، سياسة التطهير العرقي واضحة جدا في مسافر يطا في مناطق شرق يطا. يتم بناء بؤر استيطانية للمستوطنين ومدها بخطوط الكهرباء وخطوط المياه، وكل البنى التحتية تقدم للمستوطنين وللبؤر الاستيطانية، بينما المواطن الفلسطيني الذي سكن هذه
0: سيد أسامة إذا ما تحدثنا عن عدد المنازل والمنشآت المخطرة بالهدم أو وقف العمل في جنوب الخليل ليس فقط في المسافر تقريبا،
1: يعني احنا بنتحدث ما بين منطقة فيرين إلى منطقة مسافر يطا وشرق يطا وصولا إلى مناطق الظهرية والسموع، بشكل عام أكثر من 90% من هذه المنازل أصبحت مخطرة بالهدم. هناك منازل خطرت قبل في 2000 في عام 2006، منازل خطرت في قبل 10 سنوات و5 سنوات. والأخطر في الموضوع الآن من الإخطارات هو رد محكمة الاحتلال للالتماسات التي تقدم بها المواطنين سابقا للحصول على أمر احترازي على الأقل، وهو تجنيب قرار الهدم. في منطقة الدرات ذاتها تم رفض أكثر من 11 التماس بشأن منازل مسكونة ومبنية منذ أكثر من 15 سنة. نتحدث عن منطقة غزاوي، هذه المنطقة التي تم إرجاع أكثر من 6 التماسات فيها، يعني نتحدث عن هدم، عن إخطار هدم نهائي من قبل محكمة الاحتلال بشكل مباشر. يعني عملية الإخطارات أصبحت أو توزيع الإخطارات أصبحت متسارعة، أصبحت في تزايد كبير. هناك المنازل التي لم تسلم إخطارات تم تسليمها إخطارات وقف عمل، والمنازل التي تم تسليمها سابقا إخطارات وقف عمل وبالرغم من متابعة المحاميين سواء مؤسسة سنت إيف عن طريق مؤسسة سنت إيف وغيرها من هذه المؤسسات يتم إخطارها بإخطارات هدم وإزالة. وعندما يحاول المواطن الفلسطيني الدفاع عن هذه المنازل من جديد ويتكبد مخاسر كبيرة، ترفض محكمة الاحتلال الالتماسات المرفوعة للمحكمة للحصول كما ذكرت على الأقل على أمر احتراز.
0: شكرا جزيلا لك السيد أسامة مخامر الناشط ضد الاستيطان في جنوب الخليل. نبقى في ذات الموضوع ما يتعلق بمصادرة الأراضي وتكثيف الاستيطان في مختلف محافظات الضفة. هذه المرة قوات الاحتلال أصدرت أوامر مصادرة أراضي في قرية شوفة بمحافظة طول الكرم. نرحب بمستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد مراد الدروبي الناشط ضد الاستيطان في شوفة. أهلا بك معنا سيد مراد، صباح الخير.
2: صباح الخير، حياكم.
0: يعني حدثنا أكثر عن واقع فعليا شوفة في ظل استمرار المصادرة، مصادرة الأراضي والتقييدات وفي هذه القرية.
2: شوف يعني شوف، تعتبر قرية منكوبة محاصرة منذ أكثر من 3 سنوات، وطبعا هاي مرحلة من غير المراحل السابقة. حيث أن شوف مغلقة من جميع الاتجاهات ما عدا طريق تقضية. يعني لكن تصور إنه الطريق من شوف إلى طول كرم تقريبا 8 كيلومتر. الآن نحن نمر عكس اتجاه طريقنا باتجاه كفر اللبد ثم ذنابة وهكذا، حيث المسافة 8 كيلو أصبحت 27 كيلومتر ذهابا 27 كيلومتر إيابا. طبعا هذا الشيء أدى لمعاناة كبيرة للمزارعين، الطلاب، للأهالي، وأيضا مع هذا الوضع الاقتصادي الصعب. شوفة عبارة عن يعني قرية موجودة على جزئين، أزبة شوفة وشوفة، وهذان الجزئان يفصلهما مستوطنة ابن حافتس الجاثمة على أراضي أهالي قرية شوفة من سنة 87. وهناك حواجز، حاجز عسكري ما بين شوفة وأزبة شوفة، حاجز عسكري وأيضا بوابة. هذه الطريق الرئيسية لطول كريم، وأيضا هناك إغلاق عن طريق بوابة أخرى وأكوام من التراب والحجارة الجهة الجنوبية، الطريق باتجاه الالتفافي، وهذا الطريق كنا يعني نذهب منها إلى نابلس لرام الله. الآن شوفة تقدم يوما بعد يوم، يعني إذا نظرنا نجد أن شوفة محاطة من الغرب ومن الجنوب ومن الشمال بنقاط استراتيجية، مناطق تدريب عسكري. يعني الجنوب عندنا مكان لتدريب الجيش، عندنا بؤرة استيطانية لأحد الرعاة وبؤرة تتمدد طبعا يفصلها عن شوفة شارع الالتفافي. أيضا هناك المنطقة الاستيطانية أو الصناعية على 800 دور تقريبا في غرب جنوب شوفة، وهي هذه المنطقة عادة أنها تسرق أراضي من أراضي شوفة وفرعون وجبارة، ستفصل منطقة الكفريات عن طول كرم تماما. أيضا عندنا منطقة محطة كهرباء أو محطة تقوية كهربائية والحاجز الالتفافي، ثم طريق استيطاني، ثم المستوطنة، ثم بؤرة استيطانية. والبؤرة يعني المستوطنة في أيضا هناك بؤرة استيطانية، والجديد وهو وضع اليد بأمر عسكري على منطقة هي قريبة جدا على شوفة، لكن هي الأراضي تعتبر جزء من أراضي كفر اللبد. كفر اللبد هي القرية الجار لنا. طبعا هذه المنطقة منطقة عالية ومرتفعة و يعني تشرف على الساحل كاملا. الآن المساحة اللي تم عرضها 29 دنم في منطقة على الجبل اللي هو شرق مستوطن ابن حافظ، وتأتي بين قرية شوفي يعني شمال قرية شوفي وغرب قرية كفر اللبد وشرق مستوطنة ابن حافظ.
0: يعني هي هل هذه الأرض مصادرة فعليا من قبل؟ لأنها يعني أمر الاحتلال أصدر بمصادرة هذه الأرض أو بوضع اليد عليها لأغراض عسكرية في ظل أيضا تعديل ما يسمى بحدود مستوطنة ابن حافتس.
2: الأرض هذا احنا طبعا الاحتلال الصهيوني له عدة طرق، وهذه الثقافة يجب أن نفهمها كشعب فلسطيني. أحيانا نظلم أنفسنا احنا ببعض الكلام. الآن الاحتلال الصهيوني إما أن يسعى لشراء أرض أو أن يستخدم المستوطنين بالعرض لأخذ أرض، أو يقوم بوضع اليد عسكريا. الآن وضع اليد عسكريا بقانون المنمي أنه هذه الأرض هي لصاحبها.

0: ولكن بأمر عسكري توضع يد الاحتلال عليها وتبقى يعني لا تصادر وتبقى لصاحبها، ولكن يمكن الاحتلال يستخدمها كما يشاء من السنوات 20 50 100 سنة. طبعا هي وسيلة أخرى لقضم الأراضي. فهنا هذه الأرض حسب الوصف هي وضع يد عسكرية، ليست مصادرة بمعنى مصادرة تملك كما الاستيطان. ولكن طبعا الاحتلال أي قطعة يدخلها يستخدمها لا يمكن أن تعود إلا إذا هناك ظروف سياسية أو برأس رب صلى الله تعالى. فهي عملية سيطرة ولكن ليست تملك.
1: أشكرك جزيلا شكرا سيد مراد دروبي الناشط ضد الاستيطان في شوفة بمحافظة طول كرم. ومن طول كرم إلى نابلس، حيث تصاعدت اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم في جنوب نابلس، أيضا بما يتعلق باقتحامات متكررة لقرى وبلدات جنوب نابلس، ما جرى من مهاجمة مركبات المواطنين في جنوب المحافظة، إضافة إلى قيام الاحتلال بدعس شاب من بلدة عقربة جنوب نابلس. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي السيد غسان دغلس محافظ نابلس. أهلا بك معنا سيد غسان، صباح الخير.
2: يسعد صباحك. صباح الخير،
1: أهلا بك. اعتداءات المستوطنين متصاعدة في كل محافظات الضفة، ونابلس أيضا لها نصيب الكبير في هذه الاعتداءات. إذا ما تحدثنا عن يعني نسبة الاعتداءات وخاصة في جنوب المحافظة مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بالذات.
2: نعم، هناك اعتداءات لن تتوقف في كل محافظات الوطن، وخصوصا محافظة نابلس دائما تسجل أعلى نسبة من اعتداءات المستوطنين. جنوب نابلس، شمال غرب نابلس، أيضا شرق نابلس، كلها كل يوم هناك اعتداءات للمستوطنين وتتكرر، وكل ذلك بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. حماية جيش الاحتلال لن تتوقف. وأيضا يعني هناك نحن نشاهد كل يوم هناك أكثر من مشهد لاعتداءات المستوطنين، ويكون هناك برافقها جيش الاحتلال الإسرائيلي. آخر اعتداء كان يعني على واضح الفيديو، اعتداء حوارة المصور، كان هناك برفقتهم جيش من الاحتلال الإسرائيلي. أيضا ما حدث في عاصير القبلية من اعتداء على المصانع في منطقة عاصير القبلية من قبل قطعان المستوطنين، أيضا جاء لجيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا يرافقهم. حال دعس الفتى بالأمس في بلدة عقربة ومنع السيارة الإسعاف من اقتراب منه لفترة طويلة. يعني كل جيش الاحتلال يتفنن الاختيارات التي يتم توزيعها في محافظة نابلس، وخصوصا على القرى في منطقة بزارية، في منطقة صباسي، منطقة المسؤولية، اختيارات بهدم مدخل بزارية. كل مدخل بزارية هو الآن مهدد بالهدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لأن بناء على طلب المستوطنين لشق طريق بديل عن الشارع الرئيسي ليصل إلى مستوطنة حومش التي تم إعادتها من جديد. الوضع كل يوم يزداد سوء، وأيضا البؤر الاستيطانية التي هي بدأت بكرفان، التي اليوم هناك أكثر من يعني حوالي 30 بؤرة استيطانية جديدة فقط في محافظة نابلس.
1: نعم، أيضا بما يتعلق يعني اعتداءات المستوطنين التي وصلت إلى حد القتل في عديد من القرى والبلدات، ليس فقط في محافظة نابلس وإنما في محافظات أخرى، ما الذي يمكن فعله في هذا السياق في ظل قضم الأرض، سرقة الممتلكات وتهجير المواطنين كما حدث مثلا في خربة من خرب عقربة ومناطق أخرى؟
2: يعني احنا لن نترك المواطن لوحده، ولكن نقول للعالم، بالأمس كان هناك السفير الهولندي في محافظة نابلس ويعرف كل التفاصيل، ولكن كل هم يدركوا ويعرفوا لديهم كل المعلومات الاتحاد الأوروبي العالم، ولكن لا يوجد هناك تحريك ساكن في سلوك الاحتلال الإسرائيلي. أصبحت الشوارع والطرقات يعني مكان حواجز جيش الاحتلال الإسرائيلي، يكون مستوطنين في ساعات متأخرة من الليل ويكون برش الغاز على المواطنين. نحن لساتنا الشعب الفلسطيني، يعني بالتأكيد هي مزيد من الصمود، مزيد من الصمود، مزيد من الصمود، لأن القادم هو بحاجة فقط إلى صمود، وأن يكون هناك حالة الوعي أكثر وأكثر، يكون رص الصفوف كتف مع كتف على الأرض. هذه إحنا لساتنا من محافظة نابلس، التي كل يوم نقوم بجولات ولقاء مع كافة المواطنين، والحمد لله رب العالمين بعد انتخابات الهيئات المحلية كان هناك أيضا زيادة في التحمس للعمل الميداني أكثر وأكثر، وحماية المواطنين من اعتداءات المستوطنين. وهناك خطة واضحة لدى كل المجالس عن طريق المحافظة وعن طريق

0: الإطار كيفية التعامل مع كافة كل بلدة على حدة. والحمد لله نحن ننجح بالعديد من المحاولات التي يعني يتم اقتحام مستوطنين بوسط البلدة أو أطراف البلدة، كيفية الرد عليهم وكيفية حماية أبناء شعبنا.
1: شكرا لك سيد غسان دغلس محافظ نابلس. ونبقى مستمعينا ومتابعينا الكرام في الاستيطان وتحديدا في مناطق شرق رام الله أي وسط الضفة، واعتداءات المستوطنين من سرقة الثروة الحيوانية للمواطنين، وأيضا قطع أشجار زيتون وأشجار مثمرة في عديد من القرى والبلدات تحديدا في شرق رام الله. هذا بالإضافة إلى منع القيادي في مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجة من السفر عبر معبر الكرامة. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد صلاح الخواجة مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وسط الضفة. أهلا بك معنا أستاذ صلاح، صباح الخير.
2: صباح السلامة، تحياتي لك والأخوة والأخوات المستمعين.
1: قبل الحديث عن الاستيطان في شرق رام الله بالتحديد، أسباب منعك من السفر سيد صلاح؟
2: هذه الضريبة التي ندفعها وطنيا بسبب نشاطنا الشعبي وسبب وجودنا في مقدمة النضال والكفاح ضد الاستيطان وضد سياسة المستوطنين في مناطق الضفة. زميلي مراد شتاوي تم تبييده للمرة الثانية بالاعتقال الإداري، رئيس هيئة مقاومة الجدار الأخ زياد أبوعين ارتقى شهيدا في قرية ترمسعية. عدد كبير من الزملاء في هيئة مقاومة الجدار اللي تم اعتقالنا في وقت طويل في سجون الاحتلال، وبالتالي هذه الإجراءات هم يعتقدوا بأن هذه الطريقة يمكن أن تكسر معنوية الشعب الفلسطيني وتكسر النضال الفلسطيني المقاوم للاحتلال. وبالأمس كنا يعني نحضر إلى المشاركة لأوسع مؤتمر دولي يعقد في ألمانيا بمشاركة برلمانيين ووزراء، وهذا المؤتمر السنوي يعقد بتنظيم من جمعية الصداقة الألمانية الفرنسية، ويشارك به عدد من الأحزاب الداعمة للحق الفلسطيني والمشاركين من كل دول العالم. وكنت من سيكون له المداخلة الرئيسية عن الوضع الفلسطيني والتطورات وما يجري من جرائم المستوطنين في الأراضي الفلسطينية والواقع الفلسطيني، ولكن هذه النهاية الذي ندفعها ليس هي المرة الأولى. لعشر سنوات يتم منع من السفر. خلال عشر سنوات هناك دعوات عديدة تم دعوتي للمشاركة فيها، وحتى تخريج أبنائي من الجامعات وزواج مقربين من العائلة، كل ذلك لا بالمعنى الإنساني ولا بالمعنى الوطني يسمح لنا بالسفر.
1: أستاذ صلاح، بما يتعلق بموضوع منع السفر والتحريض على كل من يعمل في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لأنهم يقومون بفضح ممارسات الاحتلال ويحاولون مساعدة المواطنين وتعزيز صمودهم، إذا ما تحدثنا عن نقل هذه القصص وهذه الأحداث إلى الرأي العام العالمي ليتخذ إجراءات وعقوبات على المستوطنين وعلى من يدعمهم في حكومة الاحتلال؟
2: يعني هذا الحق الفلسطيني في حرية التنقل والسفر. نعم. تكفل المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما تحميه أحكام اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني. فهذه القيود التعسفية في إجراءات عرقلة حرية الحركة للفلسطينيين وتنقلهم ووصولهم إلى أماكن عملهم وتعليمهم وعلاجهم وسفرهم هي تشكل بالأساس انتهاكا للالتزامات الدولية الواجب احترامها في الأراضي المحتلة. ومع كل أسف هذا الصمت الدولي المرعب على أبسط حقوق الإنسان هو الذي جعل عربة المستوطنين تستمر في كل مكان، وعدم وجود صوت قوي رادع للاحتلال والمستوطنين وجرم الاستيطان في السنوات الماضية كان يضلل العالم ويقول أن هذه مجموعات ثالثة من عقالها، وحاولوا أن يعزلوا كهانة عن أي مشاركة للانتخابات فيما تسمى بالكنيسة الإسرائيلي. اليوم من يقود حكومة الاحتلال سموتريتش هو قائد المجموعات الاستيطانية وأكثر التطرف الذي يمارس في مناطق الضفة بدعمه بن غفير في الحكومة، وكذلك يتبنى مسؤوليات عديدة. وبالتالي نحن أمام حكومة استيطان، ومع كل أسف الصمت الدولي مستمر وسقف تنديد استنكار.
1: الخطر الآن الذي يداهم مناطق شرق رام الله وفعليا تهجير يعني تجمعات

0: بدوية في تلك المناطق، وفعليا إقامة بؤر عديدة، بؤر استيطانية عديدة في كل هذه المناطق بهدف الضم.
1: أولا ما يجري لعائلة دار أبو فزاع، هذه العائلة الرائعة 32 يوم تحت الحصار، هم يريدوا أن يخلوا هذه العائلة ويقوموا بعملية تهجيرها القصري كما باقي التجمعات الأخرى، ليفرغوا أي وجود فلسطيني في منطقة شرق رام الله حتى منطقة الأغوار. وهذا الصمود الرائع الذي يقوم به أهالي أو عائلة أبو فزاع المكونة من 17 عائلة، هم يحققوا انتصارات في كل يوم لتحدي سياسة الاحتلال، ولكن لم يتوقف لا جيش الاحتلال ولا المستوطنين عن الاعتداءات المستمرة في كل صباح ومساء. وهذا يتطلب منا جميعا الحشد والدعم لهذه العائلة الصابرة الصامدة المقاومة بسياسة الاحتلال. بالأمس على سبيل المثال في مدينة رام الله ثلاث بؤر رعوية استيطانية في منطقة بيتلو، منطقة وضعوا بؤرة استعمارية على أراضي منطقة باب في منطقة دير أبو مشعل، كذلك في منطقة سلواد هذه البؤرة الخامسة الذي يتم بنائها في المنطقة الشرقية في ما بين دير الجريج ومنطقة سلواد، وبالتالي الجرائم مستمرة بأشكال مختلفة ضد الشعب الفلسطيني.
0: شكرا جزيلا لك السيد صلاح الخواجة، مدير مكتب هيئة مقاومة جداول الاستيطان في وسط الضفة. وننتقل إلى ملف الأسرة، ونرحب بالسيد منقذ أبو عطوان مدير عام هيئة شؤون الأسرة والمحررين في الخليل. أهلا بك معنا سيد منقذ.
2: صباح المستمعين.
0: أهلا بك. سأبدأ بالحديث فيما يتعلق بالأسير الطبيب حسام أبو صفية وظهوري للمرة الأولى منذ اعتقاله بحالة قاسية جدا، فقدان الوزن وأثار تعذيب على ما يبدو على جسده وعلى وجهه. إذا ما تحدثنا عن رسالتكم للعالم للعمل على إنقاذ الأسرى بشكل عام وأيضا طبيب كحسام أبو صفية بشكل خاص.
2: يعني أولا الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يرعب الشعب الفلسطيني، ويريد أن يرسل رسالة لكل أبناء الشعب الفلسطيني بأن مصير حسام أبو صفية هو مصير كل إنسان فلسطيني لا يتعاطى أو لا يتجاوب مع سياسات الاحتلال التدميرية للشعب الفلسطيني، ويريد أن يرعبنا، ويريد أن يظهر هذه الإجرام الحقيقي الذي يمارسه بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة في ظل إصدار قوانين وسياسات تمنع من إطلاع أي مؤسسة دولية على الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين، خاصة في إصدار قوانين بمنع الصليب الأحمر من زيارة السجون للاطلاع على حجم المأساة وحجم الكارثة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين من تغول في التعذيب وتغول في الأساليب القاسية التي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين.
0: نعم. إذا ما تحدثنا بما يتعلق بالصليب الأحمر، أين دوره في هذه العملية؟ أيعقل كدولة الاحتلال لها 70-75 سنة أن تسيطر على منظمة الصليب الأحمر اللي لها أكثر من 160 سنة؟
2: الموضوع ليس فقط سيطر على الصليب الأحمر، الموضوع له علاقة بإصدار قوانين بمنع الصليب الأحمر، بمنع هذه المؤسسة الدولية من الاطلاع على المأساة التي يعيشها الأسرى بزيارة الأسرى داخل سجون الاحتلال. وهذه الدولة الوحيدة في العالم التي تتغول في إصدار القوانين علنا ودون خجل ودون وجل ودون أن يندى لها جبين، تريد أن تمنع من خلال إصدار قوانين لدى المؤسسة التشريعية فيها وهو الكنيست بمنع هذه المؤسسة الدولية من زيارة الأسرى للاطلاع على الوضع المعيشي الذي يعيشه الأسرى، ولكي تمارس الطابع الإجرامي لها بحق الأسرى الفلسطينيين من خلال استمرار في الحرمان الطبي وتقليل كميات الغذاء وتفشي الأمراض الفتاكة داخل سجون الاحتلال، بالإضافة إلى عمليات التعذيب المستمرة من خلال تقييد الأسرى وربطهم بالقيود من خلف ووضعهم في حالة مأساوية والسير على أجسادهم كما يفعل الوزير المتطرف المجرم بن غفير. الاستمرار في منع الصليب الأحمر، الصليب الأحمر تقدم بأكثر من مرة بطلبات لزيارة الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى ذلك كانت هناك دعوة رفعت لدى ما يسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، وكان هناك موقف قانوني يطالب به بعض المؤسسات لضرورة فتح المجال لهذه المؤسسة الدولية بالاطلاع على أوضاع الأسرى، ولكن

0: شكرا جزيلا لك السيد منقذ أبو عطوان مدير عام هيئة شؤون الأسرة والمحررين في الخليل، ونتحول للزميلة شادن الرماوي موجز بأهم الأخبار. إليك شادن.
1: أهلا بك مجددا سلمى، وأهلا بالسادة المستمعين. استشهاد المواطن عبد الله أبو مصطفى متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال مدينة دير البلح. إصابة شابين برصاص قوات الاحتلال واعتقال 3 آخرين خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل، وإصابة شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح خلال اقتحام مدينة البيرة. قوات الاحتلال تجبر المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم الشمس في طول كرم على إخلاء المنطقة بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية. وقوات الاحتلال تهدم منزل المواطن محمود مليحات في بلدة بيت حنينة تحت شمال القدس، والذي يأوي 10 أفراد من عائلته. منظمة العفو الدولية تؤكد أن دولة الاحتلال تنفذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية. الجيش الأمريكي يعلن فجر اليوم الانتهاء من أحدث موجة ضربات ضد إيران، حيث استهدف قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي. بدوره الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه هجم 18 موقعا عسكريا أمريكيا في الكويت والبحرين والأردن. إلى ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن قادة إيرانيين اتصلوا به مباشرة على الهاتف وطلبوا منه وقف موجة القصف الأمريكي التي كانت جارية. المتحدث باسم جيش الاحتلال يعلن عن رصد إطلاق صاروخين سقطا في المنطقة التي تعمل فيها قواته العسكرية داخل الأراضي اللبنانية في القطاع الجنوبي. الرئيس التركي يقول إن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حدا يهدد تركيا أيضا، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدا للعالم كله ويجب وقفه. أخيرا وفي حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى الزميلة سلمى فقهاء واستكمال ملفات نهار جديد. إليك من جديد سلمى.
0: شكرا لك شادن، أهلا بكل المستمعين ومتابعين الكرام، نحن معكم في نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر. وبما يتعلق بدول أوروبية عديدة تفرض عقوبات مرتبطة بإرهاب المستوطنين، وفرنسا قامت بحظر دخول سموتريتش إلى فرنسا، بريطانيا ودول غربية أخرى فرضت عقوبات منسقة على مستوطنين المتواجدين في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة. عن هذا الموضوع مواضيع أخرى تتعلق بالحراك لإنهاء اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين، أهلا بك معنا دكتورة فارسين، صباح الخير.
2: صباح الخيرات، هلا.
0: سنبدأ بما يتعلق باعتداءات المستوطنين المتصاعدة وعمليات تسريع الضم. إذا ما تحدثنا عن عقوبات، يعني دول أوروبية عديدة فرض عقوبات على المستوطنين، أهمية هذه العقوبات وكيف سيتم البناء عليها لتكون واقعا وتضم كل من يدعم الاستيطان في حكومة الاحتلال؟
2: نحن كشعب فلسطيني واقع تحت الاحتلال كنا نطالب بهذه العقوبات منذ مدة طويلة، لأن دولة الاحتلال لا تفهم إلا لغة تمس وجودها وتقول لها وبكل صراحة إن ما تقوم به هو خطأ وهو ضد القانون الدولي وأن له ثمن، وإن لم تقم هذه الدول بفرض هذه العقوبات إسرائيل ستستمر في كل الانتهاكات التي تقوم بها. استسحلت إسرائيل في هذه الانتهاكات وتشرع وتسن قوانين اللي بتساعدها لحتى تقدر تقوم بهاي الانتهاكات. عندنا مثلا قانون الضم، عندنا قانون تسوية أو تسجيل الأراضي، عندنا استخدامها للمستوطنين والاستيطان كأداة لبسط سيطرتها على الأرض المحتلة وترحيل الشعب الفلسطيني. فكل دولة بتأخذ أي إجراءات هذا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة الحل أو السلام اللي إحنا منحب إنه نوصل له مع يعني احترامنا لكل القوانين الدولية وما يعطينا إياه هذا القانون. يعني القانون الدولي قال بصراحة إنه على هذا الاحتلال أن يرحل، ونريد أن نرى الدول كافة تضع إجراءات اللي تساعدنا للوصول ل الانعتاق من هذا الاحتلال.
0: غوتيريش قال بالأمس بأنه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو جذر أو هو أساس الصراع في الإقليم بشكل واسع. إذا ما تحدثنا عن أهمية هذا التصريح وكيفية فعليا العمل على إنهاء يعني هذه يعني هذا العدوان وهذا الاحتلال على الأرض الفلسطينية وتطبيق الاتفاقيات اللي حضرتك ذكرتيها المتعلقة بالشرعية الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية أيضا بما يتعلق بالاستيطان، بما يتعلق بالاحتلال، بما يتعلق أيضا بقرار التقسيم مثلا.
2: صحيح، غوتيريش قال كلمة حق، وهي الكلمة كان لازم إحنا نسمعها منذ وقت طويل. اليوم العالم عم بقولها صراحة وبصوت عالي، لأنه فعلا الأساس الصراع في المنطقة ككل، في الإقليم ككل، ويمكن ما أبعد من الإقليم، هو القضية الفلسطينية. وإذا لم تحل هذه القضية الفلسطينية سيبقى هذا الصراع. هلأ كيف ننهي الاحتلال؟ هذا ليس فقط مسألة فلسطينية، إنما مسألة دولية. دول العالم بدها تأخذ مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المحتل، وتجاه تجزئتها لفلسطين التاريخية لدولتين. الدولة موجودة، دولة إسرائيل موجودة، الآن آن الأوان لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. وفي عنا وثيقة نيويورك، اليوم وثيقة نيويورك في وراها 143 دولة صادقت عليها. وثيقة نيويورك بتقولنا بشكل كتير صريح في 42 نقطة كيف يمكن لنا أن يعني نمشي من وين ما إحنا اليوم لا حتى نخلص من هذا الاحتلال.
0: ولكن وثيقة نيويورك وأهميتها ودعم 143 دولة، وهناك المفروض كانت خطة عمل، بمعنى كل دولة لديها خطة، لديها نقاط تستطيع أن تفعلها في سبيل تحقيق حل الدولتين، ولكن حتى يومنا هذا لم نرى فعليا إجراء على الأرض سوى عقوبات بسيطة فرضتها بعض الدول في الاتحاد الأوروبي على مستوطنين، يعني كأشخاص وليس كمجموعات مدعومة من الاحتلال من الحكومة.
2: صحيح. نعم صحيح، بس هذا واقع اللي احنا عايشين فيه. نريد أن نبقي هذا الملف مفتوحا. عندنا في ائتلاف حل الدولتين اللي بلتقي باستمرار، وكل عمل ائتلاف حل الدولتين بصب في عمل وثيقة نيويورك. بدنا نبقي صوتنا عاليا، وبدنا نبقي نطرق أبواب كل المنابر الدولية لحتى العالم كله ياخد خطوات أكبر. خطوات اللي اتخذت الآن باتجاه الاستيطان والمستوطنين بالرغم من إنها بنظر الكثيرين بسيطة، ولكنها تؤسس لعمل أكبر.
0: نعم، وبما يتعلق أيضا بقرارات الكنيسة العنصرية، بإذن سواء بما يتعلق بقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية، بما يتعلق حتى بالأسرة وقانون الإعدام، بما يتعلق بعمليات الضم بشكل فعلي على الأرض من خلال المصادرة وما إلى ذلك وهدم المنازل، ما الذي يمكن فعله في هذا السياق يعني حراككم القادم بما يتعلق بهذه القضايا؟
2: يعني بالأساس كل ما تقوم به إسرائيل هو باطل وليس له أي أساس قانوني، وحراكنا مستمر في كل المنابر الدولية على كل الاتجاهات. على سبيل المثال البارحة كان في عنا زيارة للخان الأحمر، أخذنا فيها مجموعة من الدبلوماسيين اللي قمنا بزيارة ميدانية للتجمعات البدوية وبالتحديد في الخان الأحمر. كان التركيز على مشروع إيوان وخطورته. يعني إحنا كلنا بنعرف إنه مشروع إيوان هو مشروع ضم بامتياز، وهو خطر جدا على مسألة التهجير ووقت حل الدولتين. والهدف كان إنه نعطي رسالة كثير قوية للمجتمع الدولي حول ضرورة العمل من أخذ يعني من خلال أخذ إجراءات رادعة وحازمة. إجراءات من هذا النوع، زيارات من هذا النوع، إحاطات. على سبيل المثال قبل يومين كان عندنا إحاطة للسلك الدبلوماسي أيضا عن الوضع الصحي، كلها بتصب باتجاه إعلاء الصوت وحث هذا المجتمع الدولي للتحرك والتحرك بشكل سريع.
0: شكرا جزيلا لك يا دكتورة فرسين شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين. نحن ما زلنا معكم مستمعينا متابعينا الكرام في نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر، وبما يتعلق بتواصل حملات المقاطعة الأكاديمية وغيرها من المقاطعات للاحتلال بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا واستمرار الاستيطان والاحتلال للأرض الفلسطينية. نرحب مستمعينا متابعينا الكرام بدكتور رمزي عودة الأمين العام للحمل الوطني الأكاديمي لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد. أهلا بك معنا دكتور رمزي، صباح الخير.
3: صباح النور، أهلا وسهلا بكم.
0: ما الذي يجري على الأرض هو غير مسبوق، هو قضم الأرض وتهجير المواطنين واعتداءات المستوطنين المتصاعدة التي تصل إلى حد القتل، ويعني وحدث ذلك يعني يمكن أكثر من 17 مواطن استشهدوا برصاص المستوطنين منذ بداية العام الجاري. إذا ما تحدثنا عن يعني كيفية نقل كل ذلك من خلالكم للأكاديميين حول العالم والعمل على فرض عقوبات على إسرائيل والجماعات الاستيطانية.
3: يعني هذا موضوع مهم، هو موضوع وسؤال للحملة الأكاديمية لجميع حملات المقاطعة وللدبلوماسية الرسمية، الجميع يعمل من جانبه حتى أولا نقل الحقيقة. هذه السردية، هذا مهم جدا أن يدرك الرأي العام الغربي أن ما تقوم به إسرائيل هو أولا تهجير الشعب الفلسطيني، هو جزء من الإبادة الجماعية سواء في غزة أو في الضفة الغربية، وهو أيضا قتل لحل الدولتين كما تفضلت في اللقاء السابق، يعني مستوطنة أو مستعمرة إيوان هي إنشاءها يعني عدم وجود حل للدولتين الفلسطينية. فبالتالي المسألة لها علاقة بحق تقرير المصير وبجرائم إسرائيل. أول قضية إحنا مسؤولين عنها اللي هي نقل هذه السردية، هذه الحقيقة للرأي العام، وثانيا طبعا النقل بيكون من خلال أوراق العمل، من خلال المشاركة في المؤتمرات إلى آخره من القضايا، أيضا نوثق هذه الجرائم ونصدرها للمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان في الدول الغربية. هناك للحملة فروع في بروكسل، وأيضا فروع في فرنسا إلى آخره، يعني هم شركاء لدينا، نقوم برصد هذه الجرائم وإرسالها لهم من أجل عرضها على مكاتب مكتب حقوق الإنسان، والتحدث بشكل صريح جدا عما تقوم به إسرائيل من جرائم في هذا الموضوع. النقطة الثالثة والمهمة هي التعاون مع جاليات الفلسطينية في تنظيم مظاهرات، في تنظيم فعاليات شعبية، فعاليات جماهيرية في العواصم الغربية من أجل الضغط على سياسات الحكومات الغربية لفرض مساءلة. هذا حدث وشكل مهم جدا ما حدث في خلال حرب الإبادة في قطاع غزة. يعني معظم جالياتنا الفلسطينية والمناصرين استنفرت قواها في العواصم الغربية وقامت بمظاهرات شبه أسبوعية، هذه غيرت سياسات وأدت إلى المطالبة بوقف إطلاق النار، وفعلا هذا نجح على حتى لو بشكل يعني ليس كلي، وأيضا الاعتراف بدولة فلسطين.
0: دكتور رمزي، أنت تعلم أن الكنيسة يصدر قرارات بين الفجنة والأخرى كلها قرارات عنصرية، مثل يعني سرقة أموال الضرائب الفلسطينية، قانون إعدام الأسرى وغيرها من القرارات، مثل منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين في السجون. إذا ما تحدثنا عن دوركم مع الأكاديميين وهم فئة فعليا محترمة ولها شعبية في دولها، أن تضغط باتجاه أن تقوم برلمانات هذه الدول والحكومات بمقاطعة برلمان الاحتلال.
3: يعني حتى للأسف لم ننجح بهذا الموضوع، لكن أكثر شيء قمنا أو يعني ساهمنا به نحن والدبلوماسية الفلسطينية اللي هي جعل 6 دول على الأقل غربية تقوم بفرض عقوبات على المستوطنين. يعني هذا مش مرض بالنسبة لنا كأكاديميين، لأنه نحن نريد عقوبات رمزية لبعض المستوطنين، نريد عقوبات على دولة الاحتلال. لن نستطيع التخلص من نظام القصف العنصري والاحتلال الإسرائيلي بدون عقوبات حقيقية من الدول الغربية الشريكة مع إسرائيل اقتصاديا وسياسيا، في فرض عقوبات عليها حتى يتم تراجع، على الأقل تراجع قوات الاحتلال عما تقوم به.
0: نعم.
3: إحنا بالنسبة للقوانين الأخيرة إحنا أصدرنا العديد من تقارير الموقف وأوراق السياسات مترجمة لعدة لغات حول قانون إعدام الأسرى، حول قضايا كثيرة من ضمنها قوانين تسوية الأراضي لسموتريتش. وكان واضح جدا أنه النتيجة العامة أنه هذه قوانين عنصرية، وهي تساهم بتعزيز أو بمزيد من فرض خلينا نقول النظام العنصري، وثانيا وهذا المهم أنه هذه القوانين تؤدي إلى الإبادة. يعني مفهوم الإبادة مفهوم ارتبط بالأبرتهايد والفصل العنصري، لأنه الفصل العنصري يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين. أعطيكي مثلا، العام الماضي 2000 أكثر من 2000 فلسطيني هجر من قراها في المناطق، خاصة مناطق الأغوار ومناطق القدس في الشيخ جراح وغيرها من هذه المناطق والخال الأحمر. فبالتالي الفصل العنصري قوامه أساسه عملية التطهير العرقي وعملية الإبادة. هذا مهم، لأنه إحنا بنرسل هذه الدراسة إلى الجامعات الغربية ونشارك في المؤتمرات في دول الغرب في هذا الموضوع، حتى نشكل رأي عام دولي ضاغط. يعني هاي الدبلوماسية الأكاديمية، رأي عام دولي ضاغط من قبل الجامعات والأكاديميين في مختلف أنحاء العالم لهذا الموضوع، مع التأكيد أنه دوائر منظمة التحرير يعني قامت بجهد مشكور جدا في موضوع البرلمان، يعني الدعوة إلى مقاطعة الكنيسة الإسرائيلي.
0: نعم.
3: مؤخرا، وحركة فتح أيضا لأنها ممثلة في الاشتراكية الدولية، لكن حتى للأسف لم تنجح هذه الجهود.
0: التحريض على كل من يحاول فضح جرائم الاحتلال، كما حدث على التحريض على مسؤولين في هيئة مقاومة جدار الاستيطان، منعهم من السفر، اعتقال بعضهم إداريا والتجديد له مرة ومرتين لأنهم يقومون بفضح ممارسات الاحتلال وأيضا والتوثيق، إضافة إلى يعني دعم صمود المواطنين. أيضا آليات نقلكم لهذه القضايا، وقد تكونون يعني أيضا من يتم التحريض عليه من قبل الاحتلال، كونكم تفضحون ممارسات الاحتلال عبر العالم أو يعني إلى العالم.
3: صحيح. هذا يمارس علينا يعني يوميا، الضغوط من قبل القوات الاحتلال، الشتات الإسرائيلي، منع تدخلنا، التهديد أيضا، يرسلوا بياناتنا أيضا للمنظمات الصهيونية الاستيطانية. تعرضنا وتعرض العديد من أعضاء الحملة الأكاديمية للاعتقال والتفتيش، وخاصة أعضاءنا في القدس، يعني منعوا حتى من حضور أي فعالية من فعاليات الحملة الأكاديمية في الضفة الغربية، ليس فقط في القدس، في الضفة الغربية. نحاصر بشكل كبير جدا، ومؤخرا كما لاحظتم يعني حوالي من خلال العشر أيام الأخيرة في هجمة شرسة من الشباك الإسرائيلي على الأكاديميين. يعني اعتقلوا رئيس قسم العلوم السياسية في الخليل وفي جامعة الخليل، يعني ودمروا بيته. هناك حوالي 4 موظفين وموظفات من جامعة دير زيت تم اعتقالهم مؤخرا. هناك أيضا أحد الأكاديميين في الشمال على منطقة في سلفيد البارحة تم اعتقاله. فبالتالي في تهديد مباشر للحركة الأكاديمية، لأنه التهمة واضحة دائما جاهزة محريضة. الأكاديمي إذا قال أنه إسرائيل تمارس إبادة جماعية، هذه واحدة تكفيها به من اعتقال الإداري مدة عامين أو أكثر.
0: شكرا جزيلا لك دكتور رمزي عودة، الأمين العام للحملة الوطنية الأكاديمية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد. وننتقل مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى ملف الثانوية العامة التوجيه، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة في فلسطين هذا العام في 20 من هذا الشهر. ونرحب مستمعينا بالأستاذ صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي، أهلا بك معنا.
4: أسعد الله أوقاتك وأوقات المتابعين والمتابعات جميعا، ودمتم كل الخير.
0: آخر المستجدات ويعني التحضيرات المتعلقة بعقد الامتحان هذا العام.
4: 89,000 طالب إذن تقريبا تقدمون للامتحان هذا العام الذي ينطلق في 20 الشهر 20/6، استمر طبعا في قطاع غزة حتى 29/6، سيتم لقطاع غزة طبعا إلكترونيا عبر تطبيق قواز سكول. في الضفة يبدأ الامتحان بتاريخ 20/6 وينتهي بتاريخ 8/7. سيعقد طبعا لطلبة الضفة من فيها القدس ومدارسنا خارج الوطن وطلبة غزة في الخارج.

0: انه شغال وكل ما الى ذلك. في حال احتاج اي مساعدة تقنية، الامتحان طبعا سيكون 50 سؤال اختيار من متعدد، هذا منشان نسهل على الطلبة. تم تطبيقه في غزة على مدار 4 دورات من الامتحان التوجيهي، سيطبق للمرة الخامسة لانه من 20 ل 29.
1: لماذا تم اختيار ان يكون الامتحان الكترونيا، ولماذا هذه المادة يعني التربية الإسلامية؟
0: اشكرك ايضا على هذا السؤال. ابدا بالسؤال الثاني، لماذا التربية الدينية تحديدا؟
1: نعم.
0: لانه احنا اصلا لدينا جاهزية كاملة لموضوع، طبعا في غزة تم تطبيقه كما ذكرنا 4 مرات، لكن احنا لدينا جاهزية لبنك الأسئلة. هذا الاختبار في حال تطبيقه بهذه الآلية يتطلب أو يتيح اختيار أسئلة نماذج مختلفة ومتكافئة، بمعنى الطلاب داخل الغرفة كل واحد تطلع له أسئلة مختلفة عن الآخر. لدينا جاهزية حتى اللحظة على الكتاب كامل، يعني المادة المقررة كامل وليس على الرزم كما هو في قطاع غزة، لمبحثين كان التربية الإسلامية والجغرافيا. عندما طبقنا الموضوع للجغرافيا في قطاع غزة اكتشفنا أنه سؤال الأسئلة الرسم والخرائط والتعيين هذا يعني لا يتوافق طبيعة هذا الامتحان لاختيار المتعدد، وبالتالي التربية الدينية لأنه جاهزية تنكي الأسئلة لهذا الموضوع. هذا أولا. ثانيا الآلية هي أنتم كنتوا معنا أثناء الحرب عندما تم التحول للتعليم الإلكتروني،
1: ولكن كنا مجبرين على ذلك بمعنى أنه ظروف الحرب الآن لا شيء يجبر.
0: وقد نكون مجبرين، وقد نكون كنا مجبرين وقد نكون مجبرين مرة أخرى.
1: نعم.
0: يعني العام الماضي لما اضطرينا نأجل الامتحان في جين في طول كرم في أحد الأيام، لو كان لدينا مثل هذه الجهوزية لكنا أعلننا عن التحول في أي منطقة يتعذر وصول الطلبة إليها، وبالتالي مستقبلا سيشمل ذلك جميع أو مباحث أخرى وليس جميع المباحث.
1: ولكن أستاذ صادق، حضرتك ذكرت يعني عندما تم الاختيار بين الجغرافيا والدين
0: إنه بنك الأسئلة
1: بالضبط، يعني هناك ممكن يكون في صعوبة في إنه يتم يعني وضع أسئلة تكون مناسبة للتطبيقات الإلكترونية.
0: وين؟ لا أنا لذلك قلت لك مستقبلا، دعيني أكمل. مستقبلا سيكون هناك لمباحث أخرى تتقاطع طبيعتها وصلاحيتها لمثل هذا النوع من الاختبارات. يعني معروف تلقائيا أنه مهما تطور الموضوع مستقبلا لن يشمل مثلا الفيزياء والرياضيات والكيمياء، المباحث اللي بدها حل لن يشمل الورقة الثانية في اللغة العربية الأدبي مثلا واللغة الإنجليزية لأنه فيها موضوع تعبير.
1: صح.
0: قد يشمل الورقة الأولى، وبالتالي لكن ما أراد تقوله أنا هنا أتحدث، وأنا دعيني أشير إلى أنه بعض الملاحظات التي يسألها البعض هي ماذا لو. لا، هو إحنا طبقنا الامتحان، طبقنا على مدار 4 دورات في قطاع غزة، سنطبق للدورة الخامسة، وبالتالي أطمئن الطلبة.
1: أنا بدأ أتحدث عن، معلش دكتور صادق، أستاذ صادق، أتحدث عن الامتحان التربية الإسلامية في 4/7، التربية الدينية في 4.
0: يشمل التربية الإسلامية، يشمل التربية المسيحية.
1: نعم.
0: ويشمل مادة القرآن وأحكامه لطلبة الفرع الشرعي.
1: طيب.
0: هذه المباحث المجدولة بتاريخ 4/7.
1: تمام. الآن هل سيذهب الطالب إلى القاعة أم سيكون من منزله؟
0: هذا قلنا بأن الطالب سيذهب للقاعة.
1: طب شو معناته، شو الفائدة من تطبيق هذا النظام إذا كان الطالب سيذهب إلى القاعة؟ يمكن يكون هناك ظرف استثنائي، وأنت تعلم يعني الوضع العام.
0: نعم. كان ظرف استثنائي سنعطي الطالب الرابط ليقدم من بيته. يعني إحنا أنا بقول لك هذا الموضوع مستقبلا، أنا قلت في حال وجود حالة طارئة. الآن في قطاع غزة أصلا إحنا الطالب يقدم من بيته.
1: نعم.
0: في حال كان ظرف عام أقوى منه احنا، انا ولذلك قلت انه مما يتيح هذا النظام ان التعامل مع الحالات الطارئه، وبالتالي الان احنا بما اننا نتحدث عن نظام يطبق للمره الاولى، اتوقع انه يعني كل الاسئله اللي بتفترض انه يكون لدينا نظام يعني او نجيب عن كل التساؤلات مره واحده، يعني البعض بيسأل أسئلة ترتبط بالمستقبل هذا التطبيق.
1: طيب. الآن الطلاب سيأتي يعني سيأخذون معهم
0: الطالب لهذا التطبيق يطبق يعني حتى

0: ونقربها. الموضوع يسأل عن الجاهزية التقنية. أسألك، هل تقنيا إحنا يعني غزة جاهزة أكثر منا؟
1: لا.
0: طيب ماشى في غزة. ثانيا توافر الأجهزة في غزة بتم تطبيقه على أجهزة.
1: ما هو معلش أستاذ صادق، ما مشاش في غزة بشكل كامل، لأنه في طلاب ما سجلوا، في طلاب ما سجلوا اللي عايشين في الخيام أو في واقع صعب.
0: يبدو أن الصورة غير مكتملة لديك. الطالب كمل من خيمته، من فوق ركام بيته. في طلبة هم لم يسجلوا لأنه كان الطالب لم يكن هو جاهزا، لكن ولا مرة كان عدم دخول الطالب الامتحان هو لأسباب تقنية أو أسباب التطبيق في حينه. وإحنا استطعنا إنقاذ التوجيه لأزيد من 65 ألف طالب على مدار عامين في قطاع غزة على مدار 4 دورات. بالتالي الموضوع الجهوزية التقنية وامتلاك الطلاب للأجهزة، نقول استحضروا نموذج غزة، استحضروا نموذج غزة، ونموذج غزة كان نموذج معبر عن ذلك.
1: يعني الآن الطلاب سيأخذون معهم آيباد، جهاز كمبيوتر،
0: الهاتف المحمول الهاتف المحمول والتطبيق قابل للدخول على هذه الأجهزة.
1: نعم.
0: وأيضا في حال في بعض المناطق كان في مشكلة في يعني أو عدد الطلاب كبير وما إلى ذلك، سيكون هناك حزم للطلاب كما جرى مع طلبة غزة.
1: نعم.
0: موضوع المحاكاة الهدف منه كما ذكرت ليس اختبار الطلبة في المادة، اختبار الجهوزية لنا ولأجهزة الطلبة وللتطبيق. وبالتالي الموضوع أنه نتأكد أنه فعلا كل شيء سيصير كما هو مخطط له. بإذن الله
1: إن شاء الله يعني يتم التوفيق والنجاح في هذا الموضوع. أستاذ صادق، بدي يعني كان هناك إعلان في وقت سابق، في فترة سابقة، أنه سيكون نظام التوجيه على مدار عامين، على أن يمكن أنه يتم البدء فيه العام المقبل. هل هنالك أي جديد في هذا الموضوع؟
0: يعني هذا الموضوع الآن في حال وجود أي جديد فيما يخص ذلك سنعلن عنه إن شاء الله قريبا جدا، لكن الموضوع الآن قيد النقاش. معالي الوزير أعلن قبل يومين في مقابلة تلفزية بأنه توجه الوزارة لعقد الامتحان على مدار عامين، لكن هل سيتم تطبيقه العام القادم ولا لا؟ هذا قيد النقاش مع من خلال لجنة الامتحانات وجهات الاختصاص في الوزارة. وإن شاء الله يعني الأسبوع القادم أو في بحر الأسبوع القادم يتم الإعلان نهائيا عن القرار على هذا الصعيد.
1: طب حضرتك ذكرت في بداية الحوار بأنه سيتم الإعلان اليوم عن شيء يتعلق بالثانوية العامة لهذا العام.
0: لا، هو سيتم الإعلان، حتى نكون واضحين، سيتم الإعلان عن بعض التفاصيل الإجرائية المرتبطة بتنفيذ امتحان التربية الدينية إلكترونيا. هذا ما قلته حتى نكون واضحين. وأيضا نؤكد على أنه كما ذكرنا في مستهل هذا اللقاء، احنا والوزارة استكملت الجهوزية لبدء الامتحان كما هو مخطط له في 2060 89 ألف طالب تقريبا، منهم 2000 يتواجدون خارج الوطن، وعدد القاعات خارج الوطن هذا العام هو الأعلى في تاريخ الوزارة، لأنه احنا ننقصر لو لحق طالب واحد من طلبة غزة، حيث سيعقد الامتحان خارج فلسطين في 46 دولة.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي، نتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا.

إذن مستمعينا متابعينا الكرام، بما يتعلق بالتحضيرات لعقد امتحان الثانوية العام الذي سيبدأ في 20 من هذا الشهر، 89,000 طالب وطالبة سيتقدمون الامتحان الثانوية العامة في الضفة وقطاع غزة وأيضا في الخارج، في دول عديدة في الخارج. قال يعني بين الأستاذ صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي أن امتحان التربية الدينية سيعقد في 4 تموز القادم إلكترونيا، وسيكون هناك يعني محاكاة لهذا التطبيق في الأيام القليلة القادمة لوضع الترتيبات اللازمة لتجهيز الطلبة وأيضا لتجربة نجاح هذه التجربة أو هذا التطبيق. سيكون على الطالب إحضار

هاتفه أن قال تنزيل التطبيق والذهاب إلى قاعة امتحان وتقديم الامتحان بما يتعلق بامتحان التربية الدينية.

0: إلى هنا نأتي مستمعينا ومتابعينا الكرام لختام نهار جديد لهذا اليوم. أشكر فريق العمل عبد الرحمن جود الله من الهندسة الإذاعية، أسماء عويس في المتابعة والتنفيذ والتنسيق، ورمزي أبو ظاهر من الإخراج، وكانت معكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
1: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادن الرماوي ونستهلها بأبرز العناوين. إصابة شابين برصاص الاحتلال في مخيم الفوار، والاحتلال يخطر بهدم منزل في الأغوار الشمالية ويهدم منزلا بالقدس. الجيش الأمريكي ينهي ضربة على مواقع عسكرية إيرانية، وترامب يتوعد بالمزيد إذ لم توقع طهران على اتفاق لإنهاء الحرب. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد المواطن عبد الله أبو مصطفى متأثرا بجروح أصيب بها في قصف الاحتلال مدينة دير البلح، كما أصيب مواطنان إثر إطلاق الاحتلال النار على المواطنين في مخيمي المغازي وانصراط. أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال واعتقل ثلاثة آخرون خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب الخليل. وذكر مراسلنا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار وانتشرت في الطرقات وحطمت عددا من كاميرات المراقبة الخاصة ببعض المحال التجارية قبل أن تداهم منازل المواطنين وتنكل بالأهالي. كما أصيب شاب جراء اعتداءات قوات الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحام مدينة البيرة. أجبرت قوات الاحتلال المواطنين في منطقة جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس في طول كرم على إخلاء المنطقة بحجة تنفيذ تدريبات عسكرية، كما أخطرت قوات الاحتلال بالاستيلاء على مساحات من أراضي قريتي شوفة وكفر اللبد بحجة الأغراض العسكرية. أخطرت قوات الاحتلال الليلة الماضية بهدم منزل في قرية بردلة بالأغوار الشمالية يعود للمواطن عزة أحمد رشايدة. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات بأن الاحتلال أخطر بهدم منزل إسمنتي قيد الإنشاء مكون من ثلاثة طوابق. إلى ذلك، هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمود ملاحات في بلدة بيت حنينة تحت شمال القدس والذي يأوي عشرة أفراد من عائلته. أكد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وسط الضفة صلاح الخواجة أن سلطات الاحتلال صعدت إجراءاتها بحق نشطاء مقاومة الاستيطان من خلال الاعتقالات الإدارية ومنع السفر والتحريض.
1: هذه الإجراءات هم يعتقدوا بأن هذه الطريقة يمكن أن تكسر معنوية الشعب الفلسطيني وتكسر النضال الفلسطيني المقاوم للاحتلال. نعم. وبالأمس كنا نحضر إلى المشاركة لأوسع مؤتمر دولي يعقد في ألمانيا بمشاركة برلمانيين ووزراء، وهذا المؤتمر السنوي يعقد بتنظيم من جمعية الصداقة الألمانية الفرنسية، ويشارك به عدد من الأحزاب الداعمة للحق الفلسطيني والمشاركين من كل دول العالم. وكنت من سيكون له المداخلة الرئيسية عن الوضع الفلسطيني والتطورات وما يجري من جرائم المستوطنين في الأراضي الفلسطينية والواقع الفلسطيني. عشر سنوات يتم منع من السفر، خلال عشر سنوات هناك دعوات عديدة تم دعوتي للمشاركة فيها.
0: وحذر الخواجة لإذاعتنا من تصاعد الاستيطان ومحاولات التهجير القسري للتجمعات البدوية شرق رام الله.
1: ما يجري لعائلة دار أبو فزاع، هذه العائلة الرائعة 32 يوم تحت الحصار، هم يريدوا أن يخلوا هذه العائلة ويقوموا بعملية تهجيرها القسري كما باقي التجمعات الأخرى ليفرغوا أي وجود فلسطيني في منطقة شرق رام الله حتى منطقة الأغوار. وهذا الصمود الرائع الذي يقوم به عائلة أبو فزاع المكونة من 17 عائلة، هم يحققوا انتصارات في كل يوم لتحدي سياسة الاحتلال، ولكن لم يتوقف لا جيش الاحتلال ولا المستوطنين عن الاعتداءات المستمرة في كل صباح ومساء. وهذا يطلب منا جميعا الحشد والدعم لهذه العائلة الصابرة الصامدة المقاومة بسياسة الاحتلال.
0: أكدت منظمة العفو الدولية أن دولة الاحتلال تنفذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية. وأكدت المنظمة أن التطهير العرقي يستدعي تحركا دوليا عاجلا. أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم الانتهاء من أحدث موجة ضربات ضد إيران، حيث استهدف قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوية. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية أن تلك الضربات استهدفت أهداف إيرانية كانت تشكل تهديدا للقوات الأمريكية وللسفن التجارية الدولية التي تعبر المياه الإقليمية. في دوره أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم 18 موقعا عسكريا أمريكيا في الكويت والبحرين والأردن. وأعلن الجيش الكويتي أن منظوماته الدفاعية تتصدى لأهداف جوية معادية، كما أعلنت الكويت إغلاق أجوائها مؤقتا أمام الرحلات الجوية. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قادة إيرانيين اتصلوا به مباشرة على الهاتف وطلبوا منه وقف موجة القصف الأمريكي التي كانت جارية، وأشار إلى أنه إذ لم تقبل طهران بشروط واشنطن لإنهاء الحرب فإنه سيقصفهم بقوة مساء اليوم. أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال عن رصد إطلاق صاروخين سقطا في المنطقة التي تعمل فيها قواته العسكرية داخل الأراضي اللبنانية في القطاع الجنوبي. وفي وقت سابق أفاد الجيش بأن قيادة الجبهة الداخلية أصدرت توجيها مسبقا بعد رصد عمليات إطلاق من لبنان تجاه عدة تجمعات سكنية شمال إسرائيل. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حدا يهدد تركيا أيضا، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدا للعالم كله ويجب وقفه. وقال أردوغان إن الهجمات أوصلت المسألة إلى حد يهدد تركيا وبأن أمن بلاده مرتبط بأمن هذين البلدين. أخيرا، في حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يترأ تغير يذكر على درجات الحرارة. كما يكون الجو يوم غدا الجمعة ويترأ عليه انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. والله تعالى دائما أعلى وأعلم. في الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. إصابة شابين برصاص الاحتلال في مخيم الفوار. الاحتلال يخطر بهدم منزل في الأغوار الشمالية ويهدم منزلا في القدس. الجيش الأمريكي ينهي ضربة على مواقع عسكرية إيرانية، وترامب يتوعد بالمزيد إذ لم توقع طهران على اتفاق لإنهاء الحرب. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين، وقرأتها شادن الرماوي. في أمان الله.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء، فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تقول الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا صوت فلسطين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة، وهذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية تسمعونا على 90.7 100.1

أما موجاتنا الرئيسية العامة لإذاعة صوت فلسطين بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.pbc.ps. أيضا بتشوفونا وبتتابعونا على تلفزيون مدى وحضارة التفاعلي على إذاعة صوت فلسطين Voice of Palestine. أيضا مستمعينا حتى توصلكم كل أخبار العاجلة أولا بأول تفضلوا بمتابعة قنواتنا على السوشيال ميديا على إذاعة صوت فلسطين VOP. حلقة جديدة ومتجددة من الفترة الصباحية لليوم الخميس الموافق 11 من حزيران للعام 2026. محطات منوعة مستمعينا إن شاء الله لعند الساعة 11 رح نكون مع عدة مواضيع في أولى محطاتنا في الصحة النفسية. قديش دائما منخطط ومنعمل خطط لمواضيع معينة وهي الخطط دائما بتتأجل أو بتتسوف، فالتسويف والتأجيل يقللان من فرص الوصول للهدف. دكتور أكرم عثمان المستشار والمدرب الدولي في التنمية البشرية سيكون حاضر الحديث عن هذا الموضوع. وفي فقرتنا في الصحة الجسدية الكبد الدهني بين المخاطر وطرق العلاج. مستمعينا يعني موضوع دهون الكبد مش إشي سهل وما برتبط كمان بالوزن، يعني حتى الناس النحاف نوعا ما لازم كل فترة وفترة يعملوا فحوصات للكبد حتى يطمنوا على نسبة الدهون. اليوم دكتور حسام النادي أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد ومناظير المعدة والقولون سيحدثنا عن هذا الموضوع. وفي إنجاز جديد لمؤسسة ياسر عرفات إصدار كتاب جائزة عرفات للأبحاث والدراسات 2025. رح نشوف هذا الكتاب وفحوى هذا الكتاب مع الدكتور عودة مشارقة المدير العام لمؤسسة ياسر عرفات. وفي الشأن الزراعي يعني انهيار على أسعار الدواجن في الضفة والمزارعون يدفعون الثمن. باسم عكاوي صاحب مزارع البياض في طول كرم رح يكون موجود معنا الحديث عن هذا الموضوع. يعني وكمان انتشر على السوشيال ميديا انه كرتونة البيض وصلت 8 شيكل أو 6 شيكل في بعض الأوقات، هذا بدل على وجود فائض من البيض في السوق. ممكن تكون الدوافع اتباع أنظمة غذائية معينة. حكينا عن نظام الطيبات في الحلقة أول امبارح، حكينا قديش هذا النظام يعني ممكن أنه يكون ضار للعديد من الفئات وممكن أنه يكون صالح لفئات أخرى. وفي الضابطة الجمركية رح نكون مع موضوع ضبط مستودع لتصنيع منتجات الألبان يحتوي على كميات من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر. العقيد إبراهيم عياش مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة سيكون حاضر الحديث عن هذا الموضوع. وإلى قرية نعلين راح نكون أو عفوا بالعين راح نكون مع زاد زوادة معرض للتراث الفلسطيني والإنتاج المحلي. أحمد أبو رحمة مدير مركز الهدف الثقافي في بالعين سيحدثنا عن هذا المعرض. وفي إنجاز جديد وبصمة جديدة فلسطينية في عالم الذكاء الاصطناعي، وطلبة من الجامعة العربية الأمريكية يبتكرون تقنية الذكاء الاصطناعي لرصد أخطاء التجويد في القرآن الكريم. رح يكون خالد الصعيدي طالب الهندسة في الجامعة العربية الأمريكية رح يكون معنا عشان يحكي لنا أكثر عن هاي التقنية الجديدة. وفي آخر محطاتنا من قطاع غزة، طلبت الثانوية العامة في غزة بين المتطلبات الإلكترونية وضعف بنيتها التحتية. هذه الموضوعات وأكثر على طاولة البرنامج مستمعينا. وفي البداية اسمحوا لي أن أرفق لكم تحية فريق العمل: عبد الرحمن جدلة في الهندسة الإذاعية، هيام قاسم في إعداد البرنامج، ورمزي أبو ظاهر في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني. ومعكم على الهواء مباشرة في التقديم بكل المحبة وليد خروف، وأسعدتم صباحاً.

مجددة تحية صباحية لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين معكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين مباشرة إلى أولى محطاتنا في الحالة الجوية. ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل، واليوم يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. في ساعة المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق. أيضا ليوم غد الجمعة يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. مع درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم في مختلف محافظات الوطن، في العاصمة القدس نهارا تسجل 29 درجة مئوية والصغرى ليلا 18، في رام الله 28-17، في نابلس 30-19، في جنين 34-22، في طوباس 35-22، في الخليل 28-17، في أريحة العظمى نهارا 39 والصغرى ليلا 26، في الأغوار الشمالية 37-24، في بيت لحم 29-18، وفي طول كرم وقلقيلية 30-20، في سلفيد 29-18، في غزة وخان يونس العظمى نهارا 29 والصغرى ليلا 21، وأخيرا في رفح العظمى 30 والصغرى 20. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. من أحوال من حالة الطقس إلى أسعار صرف العملات، بحسب الأسعار العالمية الأخيرة يصرف الدولار ب2.97 شيكل، والدينار ب4.19 شيكل. أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3.43 شيكل. ومن الواضح أنه في انخفاض على أسعار الذهب عالميا، أونصة الذهب ب$4090 وجرام الذهب ب$131.

مباشرة ننتقل مستمعينا وإياكم إلى أول تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين لهذا الصباح، والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك، بوابة عطار القديمة كثافة سير، قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج أيضا. في محافظات الجنوب حاجز الكونتينر أزمة خانقة باتجاه الجنوب، رأس الجورة مغلقة، نبي يونس مغلق، والفوار مغلقة، العروب العجوري تفتيش للخارج. أخيرا إلى محافظات شمال بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبتة مغلق، وبورين تفتيش، وعين شبلي مغلق. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. دائما نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: نجدد التحية الصباحية لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين معكم عبر صوت فلسطين. التسويف والتأجيل يقللان من فرص الوصول للهدف. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة دكتور أكرم عثمان المستشار والمدرب الدولي في التنمية البشرية. دكتور أكرم صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: الله يسلمك، صباح الخير لحضرتك والسادة المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. دكتور أكرم، يعني كثير مرات بنكون حاطين في بالنا خطط معينة سواء في العمل أو في مجالات الحياة المختلفة، ودائما هاي الخطط منأجلها، مرات منأجل منقول بهمش بزيادة شوي، ومرات يعني مع التأجيل مننسى أصلا أنه إحنا منا نعمل إشي معين. فالتأجيل والتسويف فعلا يضيعان الفرص، كيف ممكن نتغلب على هذا الموضوع؟
1: أكيد بلا شك. بسم الله الرحمن الرحيم. التأجيل والتسويف دائما يمكن أن يكون لها أثر كبير في مسألة الحالة النفسية، الشخصيات المترددة دائما، الناس اللي ممكن يشعروا بالإحباط، يشعروا بالظروف القاهرة اللي احنا بنعيشها، بعض الأحيان ما بتكونش فيها شيء من الآمال والإيجابية الزائدة. فعشان هيك دائما إذا كانت الحالة النفسية بتكون يعني متراجعة، في إحباط، في شعور باليأس بعض الأحيان، عدم التعود على إدارة الزمن وتحديد البوصلة بشكل كبير، فممكن إحنا بالفعل يعني نأجل ونسوف. أنا بتصور مسألة التأجيل يعني دائما الشخص الناجح في العادة يبدأ بإنجازات بسيطة ثم تتحول إلى إلى إلى أعمال عظيمة. فعشان هيك تجزئة المهام كثير مهم، إن إحنا دائما إذا كان في عنا مهمات كبيرة نعملها 3 مراحل أو 4 مراحل، إذا كان في عنا تقارير، في عنا واجبات، في عنا أعمال بدنا نسلمها، امتحانات، يفترض إن إحنا ناخد الحيز. دائما الشخصيات المتميزة والشركات المتميزة بتشتغل على مصفوفة إدارة الوقت اللي هو المهم لكنه غير عاجل.
0: نعم.
1: فبالتالي إعطاء مساحة من الزمن بتعطي فرصة للإنسان إن ينجز. ما نحط حالنا في مجال الطوارئ، إن إحنا دائما إذا كان معانا 2 أسبوع لتسليم تقرير أو تسليم عمل معين نضل نايمين، ما فيش أعمال، فنروح آخر 2 فراح نشعر بالضغط ونشعر إنه كان بالفعل عنا استرس. فعشان هيك دائما التجزئة إلها يعني مفاعيلها، إلها أثارها وأهميتها في مسألة التعامل مع الأعمال وإدارة الوقت بشكل كتير إيجابي.
0: نعم. دكتور أكرم، يعني إحنا هلأ في هالفترة يعني بنشهد سيمينارات ومشاريع تخرج في الجامعات وفترة امتحانات أيضا للثانوية العامة، يعني هاي الفترة فعليا هي نهاية العام الدراسي، فقديش مهم إنه يعني ما نأجل إشي لآخر لحظة، تحديدا للناس اللي بيعملوا مشاريع التخرج. يعني منشوف إنه بيضغطوا حالهم بآخر 2 أو آخر 2 قبل التسليم، وببلشوا يسهروا، ببلشوا يعني يتشتتوا، مش عارفين من وين يبدوا. وأيضا كمان طلبة الثانوية العامة يعني بقول لك إنه خلاص ممكن اليوم أقضي فري، أخذوا 2 نزهة وخلاص بكرة أو بعده ببلش أدرس، وبكتشف يعني بالنهاية إنه الوقت عم بداهمه وهو مش مخلص المادة.
1: لا، يفترض إن يكون في عنا حالة نفسية مهيئين بشكل كويس، لأنه بعض الأحيان الشعور بالخوف والقلق والتوتر دائما بيخلينا نتجنب نسوف، ما تكونش عندنا النفسية والروح الإيجابية في مسألة الإقبال على العمل. التنظيم مهم جدا. بعض الأحيان في قاعدة 5 دقائق إنه أنا بكون في حالة من الكسل والخمول، أصير أعمل عملية تحايلية على ذاتي إنه خليني كمان أشتغل كمان 5 دقائق، 5 5 5، حتى إن أنا بالفعل دائما الوقت المجزأ النفس حتى لو كانت كسولة فيها نوع من التسويف تتقبله. فعملية التحايل على النفس بهذه الطريقة كتير مهمة جدا. والجانب الآخر في مسألة دراسة الثانوية العامة، زمان كنا نحكي لهم ادرس 5 ساعة لربع ساعة بعدين فترة راحة، لا، اليوم خذ 1/2 ساعة يعني بحالة من التركيز وحالة من الشغف، ثم خذ فترة راحة لمدة 5 دقائق. كل ما زادت ساعات الدراسة بتصير ساعات الاستراحة أطول. عشان هيك أحد أولياء الأمور بيحكيني أنا بنتي بتجيب 99 ما قدمت امتحان في التجريبي فصار عندها حالة نفسية. حكيت له بنتك عندهاش مشاكل لا في النسيان ولا في الدراسة، عندها حالة من الخوف والقلق والتوتر. فطبيعة الإنسان لما بكون بحالة من الهدوء والطمأنينة، بتصور هذا الأمر بيعطيه يعني بونس في مسألة الدفع ومسألة الإقبال وبناء الحافز والدفعية الأكثر في التعامل مع مواقف الحياة. نعم. المسألة تحتاج إلى همة وتحتاج إلى إيجابية وتحتاج إلى بالفعل يعني انضباط. الشخصيات المنضبطة دائما بتنجز وتحاول قدر الإمكان أن تكون بالفعل يعني تسلم الأمور وتتهيئ حالها بطريقة كتير إيجابية.
0: نعم دكتور أكرم، يعني أهمية وجود هدف أو دافع لإنجاز مهمة معينة أو دراسة معينة أو الانتهاء من عمل معين.
1: الهدف كثير مهم، لأنه في النهاية يعني مباراة كرة قدم بدون أهداف لا تساوي شيء.
0: طبعا.
1: ما في تحفيز، ما فيش عندنا رؤية، ما فيش عندنا رسالة، فيش عندنا غايات في التعامل مع الأمر. فبالتالي الهدف بيحفزني، بيخليني دائما يعني إنسان مقدام، بيولد عندي الشغف حتى بالفعل ان انا يعني احرك هاي المكامن. الدراسات تقول بانه القدرات العقليه احنا بنستثمرها ما بين 2-8%، فعندنا ما بين 92-90% مهدره او مش مستثمره. فبالتالي عمليه التفعيل بتكون لها اثر كبير جدا في التعامل مع الامور، ودائما الاهداف يمكن انها بالفعل ان تكون لها دفعه قويه جدا حتى ان احنا نتحرك وننجز الأعمال بطريقة إيجابية وبطريقة كثير لائقة.
0: نعم، يعني أهمية العمل بجد والتأكد من الطريق نحو الهدف، يعني مش مهم أنه نوصل الهدف بقدر المهم أنه نكون متأكدين أنه إحنا على اللاين الصح أو على الخط الصح باتجاه الهدف.
1: حتى لو كان في أخطاء، كان في عنا تعثرات، يكفينا شرف المحاولة أن إحنا دائما، وكل ما كان في عنا محاولات قد نتعلم من الأخطاء اللي احنا يعني بنسير فيها. فبالتالي بيصير في نوع من التطوير والبناء والاستحداث. أحد العلماء سألوا سؤال، لو كان في عندنا شغل بنعطيه لواحد فاضي ولا واحد مشغول؟ قال لا، أعطي لواحد مشغول، لأنه الفاضي دائما كسول، عنده تردد، عنده تأجيل، عنده تسويف. الإنسان دائما اللي عنده الحماوة، اللي عنده الشغف والتحفيز والهمة العالية، بتصور عنده التكنيكات القادرة على عمل إنجازات والوصول الأهداف بطريقة إيجابية وبطريقة متميزة.
0: نعم، يعني التغلب على التحديات اللي بتؤدي إلى تأجيل الإنجازات، كيف ممكن إحنا نتغلب عليها؟ يعني منا هيك أكم من نصيحة نختم فيها الفقرة، إنه كيف ممكن إحنا نتغلب على التحديات اللي بتواجهنا فعلا؟
1: أول شيء كما ذكرت حضرتك، يكون في عنا هدف، تكون همتنا عالية، الحالة النفسية لنا لا تتأثر بالأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بحيث ان احنا نجد هاي المشاكل فرص للبناء، فرص للتعمير، وفرص ان احنا كيف ممكن نتغلب. لو كان في عندي حالة بطالة، بدل ما اجلس في البيت احاول قدر الامكان ان انا اطور نفسي، ابني مهارات كثير مهمة جدا. فبالتالي بتصور بناء الهدف ووجود حالة من العمل والتطوع والبحث، لأنه دائما الكثير من الخريجين مثلا، وإحنا الآن على فكرة أنا على مشارف يعني عندي دورة في للخريجين حتى يذهبوا إلى سوق العمل، كيف ممكن نبني عندهم مهارات السوفت سكيلز والتسويق والمبيعات، حتى كيف إنهم يرتبطوا بسوق العمل. الحركة دائما كما يقولون فيها بركة وفيها نجاح وفيها إيجابية كبيرة في هذا السياق.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور أكرم عثمان، المستشار والمدرب الدولي في التنمية البشرية، شكرا جزيلا لك.

0: صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام، ومكملين معكم في الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين. كل التحية لكل الناس اللي انضمت معنا على السمع في هذه اللحظات. وإلى تاني محطاتنا لليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم، الكبد الدهني بين المخاطر وطرق العلاج. عن هذا الموضوع راح يكون معنا دكتور حسام النادي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد ومناظير المعدة والقولون. دكتور حسام صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا فيك وجميع المستمعين والمشاهدين.
0: يسعد صباحك بكل الخير دكتور، يعطيك ألف عافية. بالبداية يعني إحنا بنسمع كثير عن الكبد الدهني، يعني حابين نعرفه مع حضرتك وأنواع الكبد الدهني، تفضل.
1: صحيح، يعني اولا مبدئيا اذا نعرف الكبد الدهني لازم نعرف اولا انه في الوضع الطبيعي الكبد عند الانسان المفروض ما يكون فيه تراكم دهون عليه، يعني الوضع الطبيعي الكبد ما يكون فيه عليه دهون، لكن اذا تراكمت الدهون على الكبد وهذا وضع غير طبيعي فبيؤدي هذا مع الوقت انه هاي الدهون تبدا تاثر على شغل الكبد وبتؤدي لحدوث التهاب في الكبد. فبالتالي اذا بدنا نحكي نعرف مرض الكبد الدهني هو عبارة عن التهاب وخلل في وظائف الكبد ينتج عن تراكم الدهون على الكبد لفترة طويلة. في النهاية إذا لم يتم علاج هذا المشكلة الالتهاب الناتج عن الدهون أو اكتشافه في الوقت المناسب ممكن يؤدي هذا لضعف في وظائف الكبد، وممكن على المدى البعيد كمان نوصل لوضع أنه يصير في شيء بنسميه إحنا تليف أو تشمع في الكبد. فهو عبارة عن التهاب بصير بسبب تراكم الدهون على الكبد لفترات طويلة إذا بدنا نعرفه بشكل مبسط.
0: نعم. طيب دكتور، يعني شو مسببات هاي الدهون؟ هل هي وراثية أو من طبيعة الأكل؟
1: يعني في عدة أسباب لوجود الكبد الدهني عند بعض الناس. أول إشي، أول سبب وأكثر سبب شيوعا هو وجود الوزن الزائد. الوزن الزائد بأثر على كثير أشياء في الجسم. كان زمان يعتقد أنه يؤثر أكثر على القلب، على موضوع الدهون في الدم، أمراض الشرايين، لكن كمان اكتشفنا أنه بأثر على الكبد. الناس اللي عندهم وزن زائد هم أكثر عرضة من غيرهم من يصير عندهم تراكم دهون على الكبد وكبد الدهني، مع أنه مش شرط، يعني بعض الأشخاص بيكونش عندهم وزن زائد لكن بيكون عندهم كبد دهني، لكن وجود الوزن الزائد هذا أحد الأسباب. سبب ثاني كمان إضافي لحدوث الكبد الدهني أمراض معينة زي مثلا السكر. معروف أنه السكري خصوصا إذا ما كان موزون أو الأشخاص ما كانوش بيتابعوا بشكل صح مع الوقت بيؤدي إلى حدوث تراكم دهون على الكبد ونشوء المرض الكبد الدهني. كمان سبب ثالث ضغط الدم. الناس اللي عندهم ارتفاع ضغط الدم أو مرض ارتفاع ضغط الدم كمان إذا كان ارتفاع ضغط الدم غير موزون مع الوقت بأثر على الكبد وبسوي كبد الدهني أو مرض الكبد الدهني. سبب كمان إضافي هو وجود الدهون أو الكوليسترول في الدم. الناس اللي عندهم الكوليسترول عالي في الدم كمان هم عرضة أكثر من غيرهم أنه يصيبهم مرض الكبد الدهني.
0: نعم.
1: وإضافة لهذا الحكي كمان الإشي اللي أنت ذكرته في سؤالك الوراثة، هل إلها علاقة أو لا؟ كمان الوراثة إلها علاقة، يعني الناس اللي في عندهم حالات إصابة بالكبد الدهني في العائلة هم معرضين في الجيل التالي إنهم كمان يكونوا أكثر من غيرهم معرضين للإصابة بالكبد الدهني.
0: نعم.
1: هاي الأسباب الرئيسية، بالإضافة في أسباب يعني ثانوية ممكن نحكي فيها زي مثلا نمط الحياة، يعني مثلا الناس اللي قليلين الحركة بيلعبوش رياضة بشكل منتظم بيحركوش كثير كمان عرضة انهم يصابوا بالكبد الدهني. الاشخاص اللي نمط حياتهم بركز على الدايت او الاطعمة اللي كثيرة الدهون كمان هذا اللي يعني بركز اكله على الدهون كثير زي اللحوم الحمراء وغيرها كمان معرضين اكثر من غيرهم. ففي اسباب كثيرة، هاي هي اللي ذكرتها بعض منها.
0: كمان المشروبات الكحولية فعليا،
1: المشروبات الكحولية احنا بنخلي لها اطباء الكبد بنخلي لها فصل لحالها او بنحطها بمجموعة لحالها، لانها هي السبب بيكون عادة الكحول نفسها بتسوي تغيرات دهنية في الكبد. مظبوط، فبيكون اشي اسمه الدهون على الكبد الكحولية بنسميها، لكن هذا احنا بنعتبره مرض منفصل اللي هو مرض الكبد الكحولي اللي بسوي دهونيات على الكبد. لكن اذا بدنا نحكي عن مرض الكبد الدهني العادي اللي مالوش علاقة بالكحوليات وهو الشائع حاليا اللي هو سببه مش الكحول، سببه الاشياء اللي حكينا عنها زيادة الوزن والضغط والسكر وكل هاي الامور.
0: نعم دكتور، يعني يعني من تجاربك مع المرضى ومن الحالات اللي بتشوفها، وين بتشوف في ممارسات خاطئة عند المواطنين أو المرضى المصابين بالكبد الدهني؟ يعني إيش أكثر الأخطاء الشائعة اللي بيرتكبوها المرضى وبتفاقم من حالتهم بدل ما تقلل يعني؟
1: صحيح، يعني اولا لازم نحكي انه مرض الكبد الدهني او الدهون الكبد هي من اكثر الامراض الكبد شيوعا حاليا. يعني زمان كنا نفكر او كان الاعتقاد انه اكثر شيء شائع هو مثلا شيء اسمه مرض الكبد الوبائي او مرض الكبد، حاليا الكبد الدهني صار هو في المرتبة الاولى بنقدر نحكي، سبق كل الامراض الثانية للكبد لانه شائع جدا. الاخطاء اللي ممكن الواحد يرتكبها او المواضيع اللي ما ينتبهش عليها، اول شيء انه كان او لحد الان حتى شائع انه الدهون على الكبد انه هذا شيء عادي.

0: يعني ولا إشي. يعني في بعض الأشخاص مثلا بيروح بيعمل صورة للبطن للكلى للحصوات لأشياء من هالنوع، فبيكتشفوا بالصدفة إنه في عنده دهون على الكبد، لكن ما حدش يعني بنحكى له إنه هذا إشي عادي وما تخافش.
1: بيستهينوا بالموضوع.
0: لأنه زمان كان يعتبر إنه إشي يعني شائع، ما كانوش يعني كانش معروف إنه بأثر على شغل الكبد. فأول شغل إنه إذا في عندنا حدا عنده دهون على الكبد بين معه بأي طريقة وبأي صورة، لازم يتابع عند دكتور الكبد، ما يستناش، لأنه ممكن في أولها الدهون هاي تكون موجودة مش عندها مشاكل، فممكن إحنا نسيطر عليها قبل ما تؤدي إلى مشاكل والتهاب. الشغل الثاني اللي بوقع فيها بعض الناس إنه بيكون عنده عوامل الخطر لدهون الكبد، يعني بيكون عنده زيادة وزن وعنده ضغط وعنده سكري وعنده كوليسترول، وطبيعة أكله فيها لحوم حمراء كثير وفيها دهون كثير، لكن ما بيجيش على باله إنه يفحص الكبد. أكثر الناس تعرف الثقافة الكلاسيكية القديمة إنه انتبه على القلب، حاول تفحص الكوليسترول، لكن مش كتير ناس منتبهوا على الكبد. لكن حاليا صرنا نعرف إنه الكبد بتأثر بالدهون وبهاي الأمور زيه زي القلب زي أي محل تاني. فهاي الأشياء اللي أكثر إحنا بنواجهها، والمريض وصلنا في مراحل متأخرة، يعني ما بيهتم، عنده حكوله قبل 5 سنين إنه عنده دهون على الكبد وما تابع، فبيجي عنا صار عنده أوريدي مضاعفات من هذا الشيء. هذول أكثر شغلتين اللي بنواجهها المشاكل، بنواجهها إنه فيش يعني إضاءة على هذا الموضوع بشكل كبير ومتابعة في الوقت المناسب.
1: نعم دكتور، يعني نصائح، خلينا نختم الفقرة بشوية نصائح لمرضى الكبد الدهني، إنه شو بتنصحهم اليوم؟
0: يعني أول إشي يعني بنحب ناش، إحنا يمكن حكينا كثير عن الأشياء إنه المضاعفات، يمكن خوفناهم شوي من هذا الموضوع، لكن أول شيء بحب أحكي لهم إنه وجود دهون على الكبد لحاله إذا كشفناه في مراحله الأولية هذا إشي مش خطير، ممكن إنه إحنا نسيطر عليه وممكن هاي الدهون تروح ونتفادى مشاكل لقدام. هلا النصائح اللي بوجهها، أول شيء مشان يعني نتجنب إنه يكون في عندنا دهون على الكبد، أول شيء نمط الحياة السليم، هذا بأثر على كل شيء في الجسم لكن كمان بشكل خاص على الكبد. نبتعد عن الأطعمة الغنية بالدهون، أكثر شيء اللحوم الحمراء، يمكن نروح أكثر على اللحوم البيضاء، نركز مثلا على السمك على الدجاج أكثر من اللحوم الحمراء العجل والخروف. ثاني شيء الحلويات المصنعة، خاصة الشوكليت الشوكولاتات البسكويت بسكوت، كل هاي الأمور كلها. الحلويات الشرقية اللي فيها زبدة وسمنة، هاي كلها كثير فيها دهون. الألبان، نحاول إذا بدنا نشتري ألبان أو نأكل ألبان تكون ألبان قليلة الدسم، ما نروحش على الألبان الغنية الدسم، هاي كمان مهمة. بالنسبة لنمط الحياة كمان الحركة، منيح الحركة الرياضة الخفيفة، المشي، يعني مش شرط نعمل نروح الجيم ونعمل رياضة قوية، المشي في الصيف في المساء كثير مهم، المشي في إنه بحرق الدهون. ثالث إشي الناس اللي عندهم ضغط لازم يتابع الضغط ويكون موزون، ما يرتفع يضل يرتفع ينزل، لازم ناخذ الدواء للضغط ونحافظ عليه تحت السيطرة. نفس الشيء مرضى السكري، مرضى السكري لازم نتابع السكر نفحصه ونشوف انه تحت السيطرة، اذا تحت السيطرة بأدي لدهون على الكبد. كمان ناس عندهم كوليسترول نفس الإشي، نبعد عن الأكل يعني بالكوليسترول ونعالج الكوليسترول في الوقت المناسب. وآخر إشي إذا في حدا عنده دهون على الكبد بنصحه انه يتوجه لطبيب الكبد حتى نفحص هل هاي الدهون مأثرة على الكبد ولا لا، هل بدها تعديل في نمط الحياة او لا بدها علاج دوائي، لانه في ادوية بنعالج فيها مرض الكبد الدهون.
1: نعم بدي اشكرك جزيل الشكر على كل هاي المعلومات دكتور حسام النادي، اخصائي امراض الجهاز الهضمي والكبد ومناظير المعدة والقولون، شكرا جزيلا. إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين وإلى محطتنا التالية وإلى بلعين مباشرة، زاد وزواد معرض للتراث الفلسطيني والإنتاج المحلي، حتى نتعرف على فعاليات هذا المعرض والأيام اللي راح يكون فيها والمواقع اللي راح يكون فيها زاد وزواد، بنضم لنا مباشرة سيد أحمد أبو رحمة مدير مركز الهدف الثقافي في بلعين. أستاذ أحمد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
2: يسعد صباحك صباح كل المستمعين.
1: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أستاذ أحمد، قبل ما نروح لزاد وزواد احكي لنا أكثر عن مركز الهدف الثقافي في بلعين وأهداف هذا المركز، تفضل.
2: مركز الهدف الثقافي تأسس في العام 2007 ضمن رؤية وتوجه الشباب، حاجة الشباب يعني اللي كانت في هذاك الوقت مأسة إنه يكون في مؤسسة تحتوي الشباب ورأيهم وأفكارهم وتطوير مهاراتهم. وهذا المركز عمل على العديد من الأنشطة والفعاليات للشباب والنساء في ذات الوقت. وهذا المركز أصبح متطلب منه أن يعمل بجهد أكثر من أجل تطوير هذه القرية. القرية قرية بدعين كما تعلم هي تقع على الخط الأخضر محاذية للجدار فصل العنصري، قرية مهمشة. وهذا المركز استطاع أن يحط قرية بلعين على في كل المراحل. عملنا على الكثير من الفعاليات، منها مهرجان الزيتون 14 مهرجان عملنا متتاليات كل عام. هذا المهرجان أتى في موسم قطف الزيتون من أجل المحافظة على هذا الموسم وتشجيع المزارعين في ذات الوقت وإبراز الهوية الفلسطينية والتراث الفلسطيني. من ثم عمل المركز على العديد من الأنشطة الخاصة بالأطفال مثل المخيمات الصيفية وتبني مواهبهم ودعم التعليم المساند في القرية. كما تعلم أن في الآونة الأخيرة التعليم كثير تراجع، فإحنا عملنا على دعم التعليم في المدارس وداخل المركز. كما عمل المركز على العديد من افتتاح مثلا حديقة خاصة بالأطفال من أجل افتتاح مساحة آمنة للأطفال بعد منعنا من الوصول إلى الحديقة التي هي لقريتنا وهي متواجدة هذه الحديقة بمحاذاة الجدار. فهذا هو طبيعة المركز. كل يوم يعمل على العديد من الفقرات والفعاليات الفنية والثقافية
1: اللي من ضمنها اللي من ضمنها معرض زاد زوادة للتراث الفلسطيني يعني والإنتاج المحلي فعليا. احكي لنا أكثر عن هذا المعرض أحمد، وإمتى رح يكون فعليا، وإيش النشاطات اللي رح تتخلل المعرض وفعالياته بشكل عام؟ تفضل.
2: المعرض زاد زوادة إجي يعني اسم زاد زوادة من الأكلات الشعبية الفلسطينية المتعارف عليها، إبراز هذا التراث الفلسطيني. طبعا سوف يشمل هذا المعرض سوق شعبي لعدد من المنتجين في القرية والمنتجات من أجل تمكين النساء اقتصاديا. هذه المنتجات التي نعمل عليها وتطويرها في القرية. كما تعلم هناك في العديد خصوصا في الوضع الاقتصادي السيء الذي نعيشه نحن، نحاول إبراز وتسويق هذه المنتجات الفلسطينية الموجودة لدى الفلسطينيات أو نساء القرية. من ثم سوف يكون هذا بجانب هذا المعرض السوق الشعبي فقرات للأطفال من أجل أن يكون هناك العائلات بشكل عام، مشاركة العائلات بشكل عام، مشاركة أطفالهم في المنتفخات. فسوف يكون هناك مهرج. طبعا هذا اليوم الأول، وهو غدا الساعة الرابعة يوم الجمعة في ساحة مركز الهدف الثقافي. بعد غد سوف يكون يوم السبت في مزرعة المسلمان، هي هذه مزرعة بيئية نحاول نركز على الزراعة البيئية ومنتجات الزراعة البيئية ومنتجات هذه المزرعة. ويتخلل هذا معرض للمنتجات الزراعية البيئية، من ثم فقرات الأطفال وأمسية فنية. كما سوف يشمل يوما آخر وهو بتاريخ 18/6 في كوخ الميناء، وهذا هذا منتجع سياحي صغير يقع في محاذي للجدار، ومن أجل تشجيع السياحة البديلة في القرية وتشجيع الناس التوجه إلى المناطق المحاذية بعد منعنا في بعد 7 أكتوبر من الوصول إلى أراضينا. فنحن نتوجه بأنشطة وفعاليات من أجل توجيه الناس والمواطنين إلى هذه المناطق والتواجد على أرضهم والبقاء على أرضهم وحمايتها. طبعا هذا يشمل كمان معرض رسومات، أمسية فنية، أمسية شعرية، كما يشمل

0: خلال معرض للمنتجات التراثية.
1: نعم. أهمية تشجيع أستاذ أحمد أدش، أهمية تشجيع المنتج المحلي والصناعات اليدوية لدعم وصمود المواطنين فعليا في أراضيهم، تحديدا النساء يعني.
0: بالتأكيد هذا مهم جدا. نحن في الكرة الريفية نفتقر إلى هذه الأسواق، وخصوصا في هذا الوضع الاقتصادي السيء الذي نعيشه. نحن نحاول نسلط الضوء على هذا المنتوج، نحاول تسويقه بإمكانياتنا، بفتح مجال عرض هذه المنتوجات أمام الجمهور من أجل دعم وإسناد هذا المنتوج الفلسطيني والتراث الفلسطيني، من أجل أن يكون هناك رفع من المستوى الاقتصادي في القرية ودعم النساء بشكل عام.
1: نعم. يعني أنا بدي أشكرك على كل هاي التفاصيل ويعطيكم ألف عافية. سيد أحمد أبو رحمة مدير مركز الهدف الثقافي في بلعين، شكرا جزيلا لك.

0: وفي خبر منوع مستمعينا، منتخبنا الوطني للناشئات يتعرف إلى منافسيه في بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة. في التفاصيل، أسفرت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة للناشئات عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي الأردن المستضيف والبحرين. هذا وتقام البطولة خلال فترة ما بين 17 إلى 26 تموز المقبل، وتشهد مشاركة 7 منتخبات فلسطينية هي فلسطين والأردن والإمارات والبحرين والسعودية ولبنان وسوريا. ووفقا لنظام البطولة، فقد تم توزيع المنتخبات على مجموعتين، إذ ضمت المجموعة الأولى منتخبات لبنان وسوريا والسعودية والإمارات، فيما جاءت فلسطين إلى جانب الأردن والبحرين في المجموعة الثانية. كل التوفيق لمنتخبنا الفلسطيني للناشئات فعليا مستمعينا. أما الآن سننتقل وإياكم مباشرة إلى استوديو الأخبار، وبعد الأخبار مباشرة رح نكمل فقراتنا المنوعة ضمن الفترة الصباحية لعند الساعة 11. أما الآن ننتقل إلى موجز العاشرة مع زميلة شادن الرماوي. صباح الخير شادن.
1: صباح الخير لك وليد وللسادة المستمعين. قوات الاحتلال تشرع صباح اليوم بهدم منزل قيد الإنشاء في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت، تعود ملكيته للمواطن محمد إسماعيل. وقوات الاحتلال تخطر بهدم منزل في قرية بردلة بالأغوار الشمالية، يعود للمواطن عزة أحمد رشيدة. مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وسط الضفة صلاح الخواجة يؤكد أن سلطات الاحتلال صعدت إجراءاتها بحق نشطاء مقاومة الاستيطان من خلال الاعتقالات الإدارية ومنع السفر والتحريض. حكومة الاحتلال تعتزم المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة. وزيرة الخارجية والمغتربين تؤكد استمرار التحرك الفلسطيني في المحافل الدولية وحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات أكثر فاعلية. من المقرر أن يتوجه نحو 89 ألف طالب وطالبة لتقديم امتحانات الثانوية العامة اعتبارا من 20 من الشهر الجاري، وفق المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي. الجيش الأمريكي يعلن الانتهاء من أحدث موجة ضربات ضد إيران، حيث استهدف قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوية. بدوره الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه هاجم 18 موقعا عسكريا أمريكيا في الكويت والبحرين والأردن. إلى ذلك الرئيس الأمريكي يقول إن قادة إيرانيين اتصلوا به مباشرة على الهاتف وطلبوا منه وقف موجة القصف الأمريكي التي كانت جارية. المتحدث باسم جيش الاحتلال يعلن عن رصد إطلاق صاروخين سقطا في المنطقة التي تعمل فيها قواته العسكرية داخل الأراضي اللبنانية في القطاع الجنوبي. والرئيس التركي يقول إن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حدا

0: يهدد تركيا أيضا، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدا للعالم كله ويجب وقفه. في حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. نهاية الموجز، نعود مباشرة ومن جديد إلى الزميل وليد خروفة وآخر المستجدات والمواضيع في الفترة الصباحية. صباح الخير مجددا وليد.
1: شكرا شادن، يسعد صباحك بكل الخير، وصباح مستمعينا الكرام أينما كنتم، ومكملين معكم في الساعة الثانية من الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين.

وإلى تحديث آخر على أحوال الطرق، والبداية بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج وللداخل سالك، قلندي أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج أيضا. وفي محافظات الجنوب حجز الكونتينر أزمة باتجاه الجنوب، راس الجورة مغلقة والنبي يونس مغلقة، الفوار مغلقة والعروب العجوري تفتيش للخارج. أخيرا في محافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبتة مغلقة، وبورين تفتيش، وأخيرا عين شبلي مغلق. إذا كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق. دائما نتمنى لكم طريق السلامة. من صوت فلسطين، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: متواصلين وإياكم مستمعين عبر صوت فلسطين، ونرحب بكل من انضم إلينا على السمع في هذه اللحظات. وإلى أجندة البرنامج: إصدار كتاب جائزة ياسر عرفات للأبحاث والدراسات للعام 2025. عن هذا الموضوع والمزيد من التفاصيل عن هذا الكتاب وإصداره ينضم إلينا مباشرة الدكتور عودة مشارقة، المدير العام لمؤسسة ياسر عرفات. دكتور عودة صباح الخير وأهلا ومرحبا بك على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك أخي وليد، وصباح الخير لشعبنا وللوطن الجميل.
0: يسعد صباحك بكل الخير دكتور. يعني عن إصدار هذا الكتاب، كتاب جائزة ياسر عرفات للأبحاث والدراسات، وأهمية هذا الكتاب بالتعريف بالأبحاث العلمية الفائزة بالجائزة للاستفادة منها لاحقا.
1: شكرا لك. في الحقيقة مؤسسة ياسر عرفات تسعى جاهدة لأداء رسالتها وتحقيق أهدافها تجاه شعبنا الفلسطيني ومعالجة يعني الهموم اليومية قدر الإمكان. بالعام الماضي 2025 أطلقت المؤسسة جائزة جديدة اسمها جائزة ياسر عرفات للأبحاث والدراسات، وتم الإعلان لطلبتنا في الجامعات الفلسطينية باعتبارها الفئة المستهدفة في المراحل التعليمية العليا الثلاث، البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، للتقدم بأبحاث تخدم القضية الفلسطينية وخاصة في ظل الظروف الراهنة. وكما تعلم يعني شعبنا يعيش ظروف حرب الإبادة الجماعية، ويعني لابد من الوصول إلى العالم، والطلبة في العالم بعد أن يعني خرجوا إلى الشارع في العديد من دول العالم تضامناً مع شعبنا الفلسطيني، كان لابد من أن نقوم بمثل هذا النشاط ليكتب الطالب أبحاثاً علمية تلامس الواقع الفلسطيني وتنقله أو تنقل السردية الفلسطينية إلى العالم كما هي. تقدم العديد من طلبتنا بأبحاثهم، وتم تشكيل لجنة علمية لتحكيم هذه الأبحاث ولفرسها بما يليق بأبحاث علمية يمكن نشرها لتصبح مراجع علمية وتصبح جاهزة لدراسات أخرى. ومن هذا المنطلق يعني حكمت ووفق الأصول، واللجنة طبعا لمجموعة من الخبراء أساتذة جامعيين فلسطينيين بالإضافة إلى أساتذة جامعيين من دول عربية مثل تونس، وتم الوصول إلى 10 أبحاث محكمة ونشرت في الكتاب الذي أشرت له حضرتك، وهذا يعتبر مجلد علمي يمكن لأي باحث في العالم أن يصل إليه من خلال صفحة مؤسسة ياسر عرفات.
0: قديش حلو يكون في عنا أرشيف كمان لمؤسسة ياسر عرفات للدراسات الفلسطينية المعاصرة. يعني هذا شيء جميل وممكن أنه ينبنى عليه دراسات أخرى فيما بعد.
1: هذا صحيح. الكتاب أو هذا المجلد العلمي الرائع تم توزيعه بالأمس على الجامعات الفلسطينية ومراسلتها، بالبدء أيضا بجائزة ياسر عرفات للأبحاث والدراسات في العام الحالي 2026. هذا يعني الرافد بمكتبات جامعاتنا الفلسطينية أعتقد أنه يشكل مراجع علمية لطلبتنا لأن يبدعوا أكثر. الجميل في الموضوع أخي وليد عناوين هذه الأبحاث. يعني على سبيل المثال أحد طلابنا في جامعة النجاح وهو ليس ماهر أميس كتب بحثا في منتهى الروعة عنوانه أثر الهيمنة النفسية والتضليل الجماهيري في صناعة اللاوعي الجمعي، قراءة نفسية في البعد السلبي لاستجابات الموقف الدولي من حرب الإبادة الجماعية. أنا وأنا أقرأ في هذا البحث كنت مستمتعا حقيقة، وهو واحد من الأبحاث الفائزة بجائزة ياسر عرفات للأبحاث، حصل على المرتبة الثانية في قيمة مالية طبعا يعني تدفع لهؤلاء الباحثين. هناك بحث رائع لطالبة فلسطينية من قطاع غزة الصامت تدرس في جامعة عين شمس في القاهرة بمصر، ويعني أنجزت بحثا في منتهى الروعة عنوانه ازدواجية المعايير في الاستجابة الدولية للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين طلعت بين التواطؤ والإدانة. أيضا في منتهى الروعة
0: العناوين لافتة فعليا ومهمة جدا يعني ومشوقة. يعني أنا من العناوين صار جعبالي أقرأ هاي الدراسات، واضح إنها جميلة ومتعوب عليها كمان.
1: أخي وليد، حقيقة الإذاعة صوت فلسطين وتلفزيون فلسطين شركائنا في مؤسسة ياسر عرفات في إبراز هاي النشاطات لتصل إلى كل جماهيرنا وإلى شعبنا. تسلم. وإحنا يعني في طريق إهدائكم هذا المجلد العلمي، وإن شاء الله سيصلكم. وبالمناسبة سنقدم لمؤسساتنا، وأنا على قناعة أنه يفيد صناع السياسات الفلسطينية وصانع القرار الفلسطيني، وهذا هو واحد من أهداف المؤسسة. بالمناسبة أخي وليد، الطالب الفلسطيني يبدع إذا فتح أو إذا أتيح له المجال أن يعمل عقله جيدا. دليل على ذلك كما تعلم، وإحنا مرينا يعني في المراحل الجامعية، الطالب عندما يركز فقط على تخصصه العلمي يمكن أنه يمل أو أنه يعني محدد، هو ما بيقدرش يخرج عن الإطار الخاص في التخصص وفي هيكلية البحث وأسلوبه. وبالتالي عندما فتحت مؤسسة ياسر عرفات الباب واسعا أمام مواضيع شتى تخدم الوطن، حقيقة طلابنا أبدعوا، وأنا يعني فخور جدا بذلك. وأنا أقرأ

0: في هذه الأبحاث حقيقة. وفي العديد من الأخوان اتصلوا كانوا مستمتعين جدا، وقد فتحت الباب أمام مواضيع أخرى.
1: نعم.
0: أنا أذكر كمان يعني هذه الأبحاث تعالج قضايا فلسطينية، يعني في بحث عنوانه كان عن الانتخابات، أذكر فعالية العملية الانتخابية الفلسطينية في تجديد الشرعية السياسية وتعزيز المشاركة الديمقراطية في ظل الانقسام والتحديات البنيوية، حقيقة في منتهى الروعة، وأنا على قناعة أنه مفيد. يعني صانع القرار يفيد في عمل أبحاث تعالج همومنا اليومية، وهذا كثير رائع وهو يعني مطلوب.
1: أو حتى يعني أيضا تسليط الضوء على قضايا يمكن أنه بعض صناع القرار غافلين عنها، ممكن أنه هاي الدراسات يعني لما يكون طالب لسه مخه فرش ولسه حاطط راسه بالدراسة وبالبحث وبهاي الأمور، ممكن بشوف الحياة من زاوية أخرى، أو بشوف المشاكل أو القضايا المختلفة من مجتمعنا الفلسطيني من زاوية أخرى، وبسوى كمان أنه هاي الدراسات تتوثق بكتاب زي هذا الكتاب، فعليا كتاب جائزة ياسر عرفات.
0: هذا صحيح أخي وليد، وأنا أنصح كل باحث كل دارس من طلابنا من كمان الباحثين في مثل هذه المواضيع أن يدخل على صفحة مؤسسة ياسر عرفات المجلد العلمي أو هذا الكتاب منشور هناك إلكترونيا، ويستطيع الدخول إليه من خلال الكلمات المفتاحية للعناوين أو لهذه المواضيع بسهولة ويسر. وبالمناسبة أي باحث في العالم يعني حتى لو في آخر المعمورة يستطيع الدخول من خلال كلمة مفتاحية، لأنه كل بحث في مقدمته ملخصين، واحد باللغة العربية وآخر باللغة الإنجليزية.
1: بالضبط، أنا كنت أسأل إذا في ترجمة لهاي الدراسة.
0: نعم صحيح. نعم صحيح. هو أحد هذه الأبحاث على فكرة يعني باللغة الإنجليزية للطالبة التي من أو تدرس في جامعة عين شمس، لأن إحنا على فكرة بدنا نخدم طلابنا أينما كانوا، ليس طبعا فقط في الجامعة الفلسطينية في طبعا الداخل، حتى لو في أي بلد آخر في العالم. وهذا كثير كان إحنا بالجديد أخي وليد، إذا حبيت تسألني أو من خلال إذا عتم الكريمة أن أخبر شبابنا في الجامعات الفلسطينية أن أيضا لهذا العام 2026 على غرار ما حصل في العام 2025 تم تقييم النشاط في العام الماضي وعدلنا عليه، كانت الفئة المستهدفة أن لا يزيد عمر الطالب عن 30 عاما. الآن فتحناها لسبب، لأنه في طلاب ماجستير ودكتوراه أكبر من 30 عام.
1: وأبحاثهم يعني ممكن تستحق النشر فعليا، وتناولوا مواضيع مهمة
0: وعندهم خبرة أكثر قد تكون بحكم السن، وإنهم أنجزوا أبحاث علمية سابقة، وبالتالي يعني فتح المجال، هاي فيها نزاهة وشفافية أيضا وعدالة، لأنه اسمه طالب حتى لو كان عمره أكبر. ثم إن شاء الله يعني سيقدمون أبحاثهم، وأنا أعلن يعني من خلال إذاعتكم الكريمة أن الجوائز الثلاث ما زالت كما هي، الذي يفوز بالمرتبة الأولى سيحصل على شهادة المؤسسة وشهادة يعني شهادة بحث علمي، ثم جائزة مالية بقيمة 2500 دولار، الفائز بالمرتبة الثانية ذات الأمر ولكن 1500 دولار، والفائز بالجائزة الثالثة 1000 دولار مع الشهادة. وبنكون سعداء جدا انه نقدم هاي الجوائز لطلابنا في هذه الظروف العصيبة، علها تساعد ايضا في الاقساط الجامعية، في يعني عامل تحفيزي وتشجيعي ان شاء الله لعمل ابحاث افضل.
1: نعم، يعني أنا بدي أشكرك دكتور عودة، وكمان لكل الناس تقدروا تتابعوا صفحة أو الويب سايت الخاص بمؤسسة ياسر عرفات على www.yaf.ps. بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور عودة مشارقة، المدير العام لمؤسسة ياسر عرفات، يعطيكم ألف عافية.
0: شكرا لك وبركة جهودكم، تحياتي.
1: شكرا لك. إذن فاصل قصير مستمعينا، وبعد هذا الفاصل سنكون مع موضوع انهيار أسعار الدواجن في الضفة والمزارعون يدفعون الثمن.

0: صباح الخير لكل من انضم إلينا على السماع في هاي اللحظات على 90.701 FM ومكملين معكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين. شو قصة انهيار أسعار الدواجن في الضفة والمزارع دائما هو اللي بيدفع الثمن؟ يعني امبارح سمعنا أنه كرتونة البيض وصلت 8 شيكل و6 شيكل، وهناك العديد من الأسباب لتكدس هذه البضائع والبيض تحديدا والدجاج. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر السيد باسم عكاوي صاحب مزارع البياض في طول كرم. أخ باسم صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين ويعطيك العافية.
1: صباح الخير وصباح الخير للشعب الفلسطيني ولكل المشاهدين والمستمعين إن شاء الله.
0: يسعد صباحك.
1: إحنا صاحب مزارع بيض العلاري عندنا في منطقة الشعراوية بسهل العلار. بخصوص قصة انهيار السوق البيض والدواجن، هذا بيعود لضعف القوة الشرائية في السوق وتكاثر المشروع. يعني مثلا الضفة الغربية تستهلك مثلا 1,000,000 كرتونة، شايف؟ فبيكون في بزيادة حوالي 2,000,000. اثنين، في عدة عوامل أدت، يعني طبعا هذا الشهر هو كان قبل يعني مشي الأمور. هذا الشهر بالذات أول شيء عدة عوامل اللي بتلعب دور في انخفاض سوق البيض وسوق الدواجن، مش بس سوق الدواجن، والمزارعين الخضرة كمان كلياتهم تكسروا. يعني ليش؟ أول شيء فيش أيدي عاملة اللي تضخ سيولة في السوق. اثنين، في 50% من رواتب الموظفين، يعني النسبة النصف، فهنا بيكون الاستهلاك بيأثر على كل القطاعات، قطاع الزراعي، قطاع الدواجن، قطاع حتى المشتريات في الأسواق تنزل 50%. لهذا السبب يعني هسه فيش بيض متكدس. ليش لما نزل 50% كله ماشي البيض؟ لأن القوة الشرائية ضعفت. اثنين، احنا الوحيدين المزارعين القطاع الزراعي اللي بالضفة الغربية اللي هو يتيم ايتام، بينما طلع هاي مثلا جيراننا في باك الغربية في عرب الداخل، باك الغربية ولا جت المثلث 40 شيكل كرتونة البيض. ليش؟ في لهم ابو في احنا نقطع تحت احتلال. السلطة تعاني، يعني احنا لو بدنا نحكي للسلطة، السلطة تعاني من حصر اقتصادي.
0: يعني بسبب الظروف الاقتصادية. نعم بس هذا مش على قطاع الدواجن فقط.
1: ما غير طارد من رب العالمين.
0: نعم بس هذا مش على قطاع الدواجن فقط، يعني الوضع الاقتصادي بشكل عام يعني يعني متضرر في كل القطاعات. طيب سيد باسم، يعني فعليا انخفاض القوة الشرائية ربما هذا السبب الوحيد لانهيار أسعار الدواجن، ولا في هناك أسباب أخرى؟
1: لا بس بشكل عام انخفاض القوة الشرائية. اثنين، احنا محاصرين، احنا اغلاقات، يعني ما فيش نقدرش نفوت جوا في العرب الداخل. نقدرش نطلع برا، نقدرش نسوق. لا مش بس قطاع الدواجن، حتى قطاع الخضروات الزراعي الماشي، يعني اقول لك الشغل

0: الرئيسي بسبب هذه المزارع. نعم. إذا انهارت انهار الجميع. شايف
1: طبعا كل شيء مشبوك ببعض.
0: نطلبوا من وزارة الزراعة يعني ينظموا عملية تربية الدواجن، عملية الأسواق، يعني في كل الدول اللي بتجيب جيراننا مثل الأردن مثل الداخل، شايف بتدعم مدعوم القطاع الزراعي. في مثلا الأسعار في هناك يعني شيء محدد للسعر.
1: نعم.
0: أما إحنا على تفويض المولى، على فائض المولى رب العالمين، بس إحنا بس محميين من رب العالمين، ننظر الحبل توكل على الرب، إن أجد ضبطت وما جد ما ضبطت.
1: نعم، يعني مطالبكم بتتمثل ب يعني التفات وزارة الزراعة لقطاع مربي الدواجن ووجود آليات وحلول معينة.
0: احنا يا ريت نتمنى على وزارة الزراعة ان توجد لنا آليات. احنا ما نطالب بينها ولا من الشعب تعويضنا، بالعكس الله يعين، الله يكون بعون الشعب، والله يكون بعون الشعب الفلسطيني وين ما كان. احنا وزارة الزراعة ما هو حتى الموظف ملوش نفس، ليش؟ لانه باخذ نص معاش.
1: نعم.
0: ملوش نفس اصلا بالشغل وبده يغطي نفقاته. احنا وزارة الزراعة يعني تعمل لنا مثلا تنظيم للسوق، ايجاد تسويق للخضرة للبيض للدواجن، البيض والدواجن والخضرة مادة اساسية، المزارع الفلسطيني هو بير النفط الفلسطيني، احنا ما عندناش نفط ولا عندنا مصانع. شايف ظل هالقطاع، القطاع الزراعي إذا انهار انهار الوطن كلياته. لأنه هنا في منطقة الشعراوية عندنا حوالي 5000 دلم بيوت بلاستيكية، وعندنا مزارع بياض ومزارع لاحم ومزارع حبش. شايف منين بدنا نلكاها ونلكاها؟ الجانب الآخر بيضغط علينا بارتفاع العلف، بارتفاع الأدوية، بارتفاع بيضغط علينا وبالأسمدة. شايف وإيش وإنتاجنا ما بفوتش جوا ولا بروح شركة ولا غربة. شايف.
1: نعم.
0: وإذا بدك تودي حتى على رام الله بتلك بيفسد الدجاج ولا البيض قبل لا يصل رام الله. من إيش؟ من الإغلاقات والطرق. شايف.
1: نعم. يعني الله يكون بالعون. يعني شوف
0: نحمل السلطة أكثر من همها ولا الوزارة.
1: يعني هو فعليا يعني هو الواقع بشكل عام صعب، الواقع الاقتصادي، ولكن دايما احنا في عنا امل بانه ان شاء الله الامور رح تتحلحل. وانا بتمنى انه رسالتك اخ باسم تكون وصلت لوزارة الزراعة من خلال صوت فلسطين، واحنا ان شاء الله يعني رح نتحدث مع وزارة الزراعة في هذا الموضوع. هيام يا ريت تحطي عندك على الاجندة موضوع وزارة الزراعة حتى نحاول نتابع هذا الموضوع ونجد مع بعض آليات لحماية المزارع الفلسطيني. بدي أشكرك جزيل الشكر باسم عكاوي صاحب مزارع البياض في طول كرم على كل هاي المعلومات والإضافات. يعطيك ألف عافية.

0: نجدد لكم تحية مستمعينا الكرام عبر صوت فلسطين وإلى محطتنا التالية. وضبط مستودع لتصنيع منتجات الألبان يحتوي على كميات من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر العقيد إبراهيم عياش، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضبيطة الجمركية. سيادة العقيد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك وصباح كل المستمعين والمتابعين الكرام، حياكم الله.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني المواد التي تم ضبطها في هذا المستودع فعليا اللي المستودع اللي بيصنع الألبان هاي؟
1: صحيح، هي في البداية يعني بنوجه التحية لصوت فلسطين المتابع لعملنا وتوصيل رسالتنا لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجد وحول الدور الذي يقوم به الجهاز مع شركائه في المؤسسة الأمنية وجان السلام العامة في الحفاظ على أسواقنا وتوفير الأمن الصحي والاقتصادي والغذائي لأبناء شعبنا، ما يؤدي إلى تعزيز صموده على أرضه. بناء على معلومة ضمن العمل الأمني المشترك مع جهاز الأمن الوقائي، وصلت معلومة بوجود شبهة حول أحد الأماكن يتم تجميع في المواد الغذائية والألبان لإعادة تصنيعها لإعادة توزيعها، هكذا كانت المعلومة. فعلا تم أخذ المعلومة وتشكيل فريق عمل من الإخوة في الأمن الوقائي ووزارة الاقتصاد والزراعة، وتم الذهاب إلى المكان، وتم داخل هذا المستودع في إحدى البلدات شمال محافظة نابلس، وتم ضبط الكميات التي تم أعلن عنها ما يقارب 1750 كيلو حليب ناشف وأجبان وألبان كانت معدة للتصنيع أو التوزيع، 1395 لتر من زيت الزيتون أخذ عينات منها للتأكد من سلامتها، أكثر من 4000 ما يقارب 5000 لتر من زيت النباتي المخصص للقلي أيضا غير معرض، وتم التحرز على كافة المضبوطات وتسليمها لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية.
0: نعم سيادة العقيد، يعني أهمية مطابقة مواد الخام للمواصفات والمقاييس الفلسطينية وأيضا تكثيف الجولات في المحافظات لضبط السوق.
1: صحيح، أي سلعة وخاصة السلعة الاستهلاكية دخولها للسوق الفلسطيني مقرون بحصولها على الشهادات اللازمة أو التصريح اللازم من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وأيضا أن تكون معربة حتى يستطيع المواطن التأكد من أن هذه البضاعة معربة أي بمعنى صالحة للاستهلاك داخل السوق الفلسطيني، المكونات، تاريخ الإنتاج، الصلاحية، المنشأ، مدة استخدامها. هناك بعض السلع مثلا تكون صالحة بعد فتح المادة بستة شهور أو شهرين، أو يكون محدد تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء. يجب التأكد من أن تكون أي بضاعة وخاصة السلع الاستهلاكية تحمل بطاقة اللغة العربية. بالإجابة على الشق الثاني لسؤالك، نحن جولاتنا الرقابية حواجزنا عملنا الاستخباري مع الأجهزة الأمنية مستمر، ولكن هذا العمل بحاجة أيضا إلى شراكة من المواطن. يعني مثل هذه المعلومة أدت إلى هذه الضبطية خارج مناطق ألف خارج السوق. الآن يتم يعني عملنا الاستخباري أو نتائجه أنه هناك بسبب الاقتحامات المتكررة لمراكز المدن، تقلبات الطقس، الظروف الاقتصادية التي نمر بها وخلافه، يقوم البعض بالتخزين خارج مناطق ألف استغلال بعض الظروف وإدخال هذه البضائع إلى السوق الفلسطيني أو إلى مراكز المدن ليلا أو مع ساعات الفجر الأولى. لذلك نحن دائما نقول الشراكة الحقيقية مع المواطن من خلال التبليغ، الاستفسار، الرقم المجاني 132 سواء لدينا وزارة الاقتصاد، الإخوة في الأمن الوقائي أو أي من الأجهزة الأمنية. المعلومة في النهاية كجهة اختصاص ستصلنا وسنقوم بمتابعتها مع زملائنا. لذلك الشراكة الحقيقية والتواصل حقيقي ورفع مستوى الوعي من قبلنا نحن كمؤسسة أمنية وجهاز ضبط الجمركي، يوميا لدينا محاضرات ونشرات توعوية وسبوتات ونماذج لتوضيح ورفع مستوى الوعي لدى المواطن بمخاطر البضائع الغير قانونية وضررها على الاقتصاد الوطني وضررها على صحة المواطن حيث في حين دخولها إلى السوق الفلسطيني.
0: نعم، بالنسبة للأرقام اللي ممكن تواصلوا عليها المواطنين يعني بحال حبوا

0: يقدموا شكوى أو يتواصلوا معكم في جهاز الضابطة؟
1: الرقم المجاني 132 أو على الصفحة الرسمية للجهاز على صفحة على الموقع الفيسبوك أو كافة مواقع التواصل الاجتماعي. إحنا موقع تيك توك وإنستغرام منصة تيكس موجودين على كافة المواقع التواصل الاجتماعي لاستقبال الشكاوي لاستقبال أيضا الاستفسارات للتواصل بشكل دائم معنا لحماية اقتصادنا الوطن وحماية أسواقنا.
0: أشكرك جزيل الشكر العقيد إبراهيم عياش مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية. شكرا جزيلا لك.

0: نجدد التحية الصباحية لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين. وفي الفترة الصباحية، طلبة من الجامعة العربية الأمريكية يبتكرون تقنية ذكاء اصطناعي لرصد أخطاء التجويد في القرآن الكريم. شو جميل الفكرة، يعني فكرة المشروع تبعهم وفكرة هاي التقنية، وقديش ممكن إنها تخدم محبي التجويد يعني وأيضا رجال الدين. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة طالب الهندسة في الجامعة العربية الأمريكية خالد الصعيدي. خالد، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: يا أهلا، السلام عليكم، يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني خالد، احكي لنا أكثر عن هاي التقنية وآلية عملها فعليا.
1: أولا يسعد صباحك ويسعد صباح كل المستمعين والمشاهدين. بداية بسعدني أن أكون معكم على صوت إذاعة فلسطين، وبسمي حقيقة هذه اللفتة الجميلة منكم اللي بتسلط الضوء على البحث العلمي وبتتيح المساحة والوقت للحديث عنه.
0: أكيد
1: هسا عشان نحكي ببساطة عن جود. جود هو أتى ضمن نهاية المساقات الجامعية، فأنا وزملائي ليث وأحمد شفنا مشكلة أو شفنا ولاحظنا مشكلة في مجتمعنا أو بمجتمعات ثانية، فتوجهنا لحلها من خلال أنه ننظف ونطوع الذكاء الاصطناعي بحيث أنه المستخدم أثناء تلاوته لموضع معين أو لآية معينة، في حال وقوع المستخدم في خطأ بعمل ديتكت للخطأ الموجود وبعطيه فيدباك كيف أنك أنت تنطق هاي الحكم أو هاي الأحكام بشكل صحيح.
0: حلو، جميل. قديش اليوم مهم خالد أنه يعني أدوات الذكاء الاصطناعي نستخدمها لتسهيل حياتنا اليومية، وفعليا زي هذا الغرض يعني رصد أخطاء التجويد، يعني فكرة كتير جميلة. فكيف تطور الذكاء الاصطناعي أيضا عشان يرصد هاي الأخطاء؟
1: صح، بالضبط، هي من هون بتبلش القصة ككل. يعني أنه إحنا هاي الأيام حاليا كل شيء بتوجه لاستعمال الـ AI، فحبينا أن نكون لنا إيد على أساس نوظف هاي التقنيات بعلم حقيقي ينتفع به. فإحنا شفنا زي ما حكينا ولاحظنا عدة طلاب بحاولوا يتعلموا أحكام التلاوة بس ما كانش معهم الوقت الكافي، خلينا نحكي على أساس يلتحقوا ببعض المؤسسات اللي يتعلموا من خلالها. فإحنا توجهنا على شوي يعني زي ما حكينا أنه العالم بتوجه لموضوع التعلم الذاتي عن بعد، فهنا وجود الـ AI بيساعدنا اللي نطبق هاي الخاصية. فإحنا عملنا تطبيق جود اللي يساعد المتعلم أن يتعلم وانت بده، وقت ما بده وانت ما بده يعني.
0: حلو.
1: أو وين ما بده.
0: نعم، طيب وين هلا التطبيق؟ اسمه جود.
1: جود، صحيح.
0: جود بالعربي ولا بالإنجليزي؟
1: كل واحد يعني.
0: نعم، طيب موجود على الجوجل بلاي والأب ستور؟
1: هسا هو لسه مش نازل، يعني خلينا نحكي للمستخدمين بشكل نهائي لأنه التطبيق ما بدعم كل الأحكام، لأنه أكيد يعني الأحكام ما بتتوقف بس على حكم أو حكمين أو ثلاث، لا، إنما الأحكام أوسع من هيك، أحكام التلاوة والتجويد أوسع من هيك، لأنه هو لا يكفي فقط إنه إحنا نتقن الكلمات الموجودة، لا، لازم كمان نتقن أحكام التلاوة الموجودة على أساس إحنا يكون تلاوتنا سليمة.
0: نعم،
1: فالتطبيق لسه مش نازل لأنه ما بغطي كامل الأحكام أو كافة الأحكام.
0: نعم خالد، يعني كيف بتشوفوا كمان أدوات الذكاء الاصطناعي وتعاملها مع اللغة العربية تحديدا؟
1: مضبوط، احنا بالبداية واجهنا مشكلة حقيقة بأنه نوظف الذكاء الاصطناعي في لغتنا، لأنه الإشي مش موجود زي بقية اللغات، فالإشي كان صعب. بس احنا بنتوجه او بنحاول يكون لنا ايد على اساس انه نحط الذكاء الاصطناعي بلغتنا ويكون لها زي ما نحكي انه نطلع بلغتنا ونوظفها بالذكاء الاصطناعي.
0: نعم،
1: ونصعد فيها.
0: نعم، بدي أشكرك كتير ويعطيكم ألف عافية أنت وزملائك. خالد الصعيدي طالب الهندسة في الجامعة العربية الأمريكية، شكرا جزيلا لوجودك معنا ويعطيكم ألف عافية.

0: إذا مستمعينا مكملين معكم في الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين، وإلى آخر موضوعاتنا ومحطاتنا لهذا الصباح. طلبت الثانوية العامة في غزة بين المتطلبات الإلكترونية وضعف بنيتها التحتية. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر مراسلنا في قطاع غزة رجاء صالحة. رجاء، صباح الخير.
1: صباح الخير لك زميلي وليد ولكل الزملاء وللسادة المستمعين والمشاهدين.
0: يسعد صباحك بكل الخير رجاء. يعني موضوع طلبة الثانوية العامة، وفعليا في بعض التوجهات اللي في هناك قد تكون بعض الامتحانات إلكترونيا، يعني في الوقت اللي فعلا بيعاني في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القطاع من ضعف شديد جراء استمرار يعني الإغلاقات وعدم السماح بإدخال الإلكترونيات والموارد الأخرى.
1: نعم زميلي وليد، يعني رغم إصرار طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة على مواصلة مسيرتهم التعليمية، إلا أنهم يواجهون تحديات متزايدة فرضتها الحرب على مختلف مناحي الحياة وفي مقدمتها قطاع التعليم. الآن يجد آلاف الطلبة أنفسهم أمام معادلة صعبة تجمع بين الحاجة بين إلى الأجهزة الذكية والاتصالات المستمرة وبالإنترنت من جهة أخرى، ومن جهة أخرى زميلي وليد ضعف البنية التحتية وانقطاع الكهرباء والاتصالات من جهة أخرى. تعرضت غالبية المنشآت التعليمية في قطاع غزة للدمار والأضرار الجسيمة، فيما حرم مئات آلاف الطلبة من التعليم الوجاهي لفترات طويلة، الأمر الذي دفع إلى الاعتماد على التعليم الإلكتروني كخيار اضطراري لجميع طلبة قطاع غزة. يعاني الآن طلبة الثانوية العامة من صعوبات يومية تتمثل في عدم توفير الأجهزة الإلكترونية لدى كثير من الأسر والطالبات، وضعف شبكات الإنترنت والانقطاع المتكرر للكهرباء، إلى جانب ظروف النزوح والاكتظاظ داخل مراكز الإيواء، فيما يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على متابعة الدروس والتقديم للامتحانات الإلكترونية زميلي وليد. نعم. رغم هذه الظروف القاسية يواصل الطلبة محاولاتهم للتغلب على العقبات من خلال الاستفادة من المساحات التعليمية والمبادرات المجتمعية التي أنشئت لدعم التعليم والتعلم الإلكتروني. واجهنا وتقابلنا مع الكثير من المختصون التربويون يقولون أن نجاح التعليم الإلكتروني في غزة يتطلب توفير بنية تحتية مناسبة تشمل الكهرباء والإنترنت والأجهزة الرقمية، إلى جانب دعم نفسي وتعليمي للطلبة الذين عانوا من انقطاع طويل عن الدراسة. يعني يبقى الطلبة الثانوية العامة في قطاع غزة نموذجا للصمود زميلي وليد والتحدي. يعني لمحة بسيطة زميلي عن الاحتياجات الذي يحتاجها الطلبة الثانوية العامة في هذه المرحلة الصعبة والقاسية. أجهزة اللابتوب، لك أن تتخيل السعر، الجهاز الواحد من 1500 إلى 2000 إلى 2500 دولار، الجوال المستخدم 300 و 400 إلى 500 دولار تقريبا. نعم. اشتراك الانترنت من 50 إلى 100 شيكل شهريا حسب الحزمة، بالإضافة إلى اشتراك كهرباء الكيلو الواحد 25 شيكل. قصص كثيرة إنسانية واجهناها في قطاع غزة، واجهنا الكثير من القصص، يشتكون ويبكون طلبة الثانوية العامة من هذه القصص. لك أن تتخيل أن الملابس تشترك بها الطالبتان الأخوات في البيت الواحد. لك أن تتخيل زميلي وليد، عندما سألنا أحد زملائي من

0: مدراء المدارس، ما هو أصعب موقف إنساني عايشته خلال فترة التعليم قبل التقاعد. قال لي أن طالب في الفترة المسائية يأتي متأخرا زميلي وليد، عندما حذرنا عدم التأخر مرة ومرتين وثلاثة، المرأة الرابعة عاقبوا هذا المدرس وهذا المدير، بكى الطالب وبعد أن انتهى من البكاء قال لمدرسه أنا تأخرت لأن أنتظر والدي أخي في الفترة الصباحية حتى أخذ الحذاء أجلكم الله منه وأذهب إلى المدرسة. فبكى المدرس وبكى مدير المدرسة. مشهد آخر إنساني زميل وليد، طالبتان زميلتان شريكتان في سماعة أذن واحدة في قطاع غزة، لا تملك سماعة لوحدها هذه الطالبة. مشهد آخر زميلي وليد، يعني طالبة تتحدث وتقول أنا كنت قبل الحرب بعيد عن كل العالم، أما الآن أنا في النزوح، أنا بين كل العالم في الخيمة الواحدة، الأب والأم والأخت والأخوات والأطفال في هذه الخيمة غير صالحة للدراسة وغير مهيئة للتعليم، حتى مراكز التعليم غير مهيئة لتلقي المعرفة والعلم والتدريب زميلي وليد. يعني هذا حال وواقع الطلبة في قطاع غزة، ليس فقط طلبة الثانوية العامة بس، جميع الطلبة الجامعيين أيضا يعانون.
1: يعني كان الله بالعون، أشكرك على هذه التفاصيل والقصص. فعليا مراسلنا في قطاع غزة رجاء صالحة، شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية. إذن 50 دقيقة بعد العاشرة، ساعتنا في استوديوهات صوت فلسطين. مستمعينا وإلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة الصباحية. كل الشكر لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، عبد الرحمن جد الله في الهندسة الإذاعية، هي مقاسم في اختيار موضوعات البرنامج، شكرا جزيلا يعطيكم العافية. وأيضا شكر موصول لزميلنا الرائع دائما والمتميز رمزي أبو ظاهر في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني. كنت معكم على الهواء مباشرة بكل المحبة بالتقديم، أنا وليد خروفة، دي أتمنى لكم فعليا بقية نهار مليئة بالنجاحات والرزق إن شاء الله، وأيضا نهاية أسبوع سعيدة لكم جميعا، على أمل أن يتجدد اللقاء الأحد في حلقة جديدة وموضوعات جديدة من الفترة الصباحية مع زميلة نسرين عواد. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوء وماء، فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا وسهلا بكم سيدتي وسادتي لنشرة موجزة تقرأها شادا الرماوي. شرعت قوات الاحتلال صباح اليوم بهدم منزل قيد الإنشاء في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيد تعود ملكيته للمواطن محمد إسماعيل. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال الليلة الماضية بهدم منزل في قرية بردلة بالأغوار الشمالية يعود للمواطن عزة أحمد رشيدة. أكد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وسط الضفة صلاح الخواجة أن سلطات الاحتلال صعدت إجراءاتها بحق نشطاء مقاومة الاستيطان من خلال الاعتقالات الإدارية ومنع السفر والتحريض. وحذر الخواجة لإذاعتنا من تصاعد الاستيطان ومحاولات التهجير القسري للتجمعات البدوية شرق رام الله. أعلنت بريطانيا واستراليا وكندا إطلاق صندوق مالي مشترك للسلام يهدف إلى تعزيز الجهود الرامية لتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وتبلغ قيمة الصندوق 3 ملايين جنيه استرليني في مرحلته الأولى، وسيركز على دعم المشاريع الشعبية الجديدة والقائمة. تعتزم حكومة الاحتلال المصادقة اليوم على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. وبحسب مصادر إسرائيلية مطلعة على المقترح، فإن الحكومة تخطط لتخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات لذلك المشروع. أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين فرسين شاهين استمرار التحرك الفلسطيني في المحافل الدولية، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات أكثر فاعلية. من المقرر أن يتوجه نحو 89 ألف طالب وطالبة لتقديم امتحانات الثانوية العامة اعتبارا من 20 من الشهر الجاري، وفق المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي. أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم الانتهاء من أحدث موجة ضربات ضد إيران، حيث استهدف قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوية. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية أن تلك الضربات استهدفت أهداف إيرانية كانت تشكل تهديدا للقوات الأمريكية وللسفن التجارية الدولية التي تعبر المياه الإقليمية. هذا وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية إصابة الطفلة بجروح طفيفة جراء العدوان الإيراني على البحرين. في دوره أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم 18 موقعا عسكريا أمريكيا في الكويت والبحرين والأردن.

0: إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قادة إيرانيين اتصلوا به مباشرة على الهاتف وطلبوا منه وقف موجة القصف الأمريكي التي كانت جارية، وأشار إلى أنه إذ لم تقبل طهران بشروط واشنطن لإنهاء الحرب فإنه سيقصفهم بقوة مساء اليوم. أعلنت إسلام أباد أن المسؤولين الباكستانيين سيواصلون جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران على الرغم من التصعيد الأخير، داعية إلى تسوية بالتفاوض. اندلع حريق في غرفة محركات ناقلة نفط قرب مضيق هرمز قبالة سواحل عمان دون الكشف عن سبب الحريق. هذا وأعلنت الهند مقتل البحارة الهنود الثلاثة الذين فقدوا جراء هجوم أمريكي على سفينة تجارية قبالة سواحل سلطنة عمان أمس. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. كما يكون الجو يوم غد الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، في أمان الله.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: افتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم، فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية، لا تسمعوا لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم، تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم، تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا، لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم، تقدموا تقدموا تقدموا
1: أنتم تستمعون الآن إلى لابد للقيد أن ينكسر مع فلسطين حجة.
2: على وطن إيش حالك؟ تطور
1: صوت فلسطين، لابد للقيد أن ينكسر. أسران البواسل، أنتم أهم قطعة من أرض فلسطين يجب تحريرها.
2: مرحبا بابا، أنا حمودي أبو العبيد، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
1: مهما طالت المسافات
3: ومهما زاد سخط السجان،
1: أنتم أقوياء ونحن سنبقى صوتكم حتى حريتكم بإذن الله.
4: لن يهدأ لنا بال إلا إذا حرروا جميعا وبيض
3: هنا صوت فلسطين. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نأتيكم في حلقة جديدة ومشوار جديد من برنامج لابد للقيد أن ينكسر. نتابع وإياكم آخر التطورات والمستجدات لأسرنا وأسيراتنا في السجون الإسرائيلية في ظل التنكيل والتجويع والاعتداء الجسدي والجنسي وكل هذه الممارسات العنصرية التي يحاول الاحتلال بها في سياسات ممنهجة قتل أسرانا وأسيراتنا داخل السجون، في ظل إقرار قانون إعدام الأسرى الذي دخل حيز التنفيذ لشرعنة هذا القتل رسميا، في ظل للأسف هذا الصمت الدولي وتقاعس الصليب الأحمر لدوره في زيارات ومتابعة أوضاع أسرانا في السجون. سأكون أنا معكم فلسطين حجة، وأرحب بفريق العمل عبد الرحمن جد الله، هيام قاسم، ورمزي أبو ظاهر. وأبدأ بالحديث وأرحب بضيفي الأخ مظفر ذوقان، مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة

0: نابلس، تحياتي لك أخي مظفر.
1: عسل الله صباحك أختي العزيزة فلسطين ولجميع أبناء شعبنا.
0: تحياتي لك. أريد أن أبدأ معك بآخر ما لديكم لأوضاع أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل هذه الظروف القاسية التي يعيشونها تحديدا ما بعد 7 أكتوبر 2023.
1: يعني لازلت الأوضاع كارثية بالنسبة للأسرى نتاج السياسات الممنهجة من قبل منظومة مسرح سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهي ظروف كارثية وتتسم بالتعذيب بالتنكيل. والسجون اليوم يعني اكتظاظ غير مسبوق، نتحدث عن 9600 أسير فلسطيني، وتصاعد في سياسات التجويع والإهمال الطبي وأيضا حرمان الأسرى من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، وهذا يعني أدى إلى ارتقاء العشرات منهم وتجاوز العدد لأكثر من 100 شهيد أسير خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي، وتحتجز جثامينهم بقرار حاقد من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يعني نتاج الجرائم القتل البطيء والتعذيب التي تمارسها إدارة مسرح السجون وقوات قمعها التي هي تنكل بالأسرى صباح مساء. واليوم نتحدث عن بأن الاحتلال الإسرائيلي يعني يواصل احتجاز العديد من أسرى قطاع غزة ويعتبرهم أسرى غير شرعيين ويضعهم في معسكرات يعني تفتقر للمعايير الأدمية مثل معسكر سيدي تمان الذي هناك يعني تمارس كافة الجرائم التي لا تخطر على بال بشر. يعني عندما يعني يفرض على الأسرى أن يوضع في أقفاص ولا تشبيه كالحيوانات، ويفرض عليهم أن يلبسوا حفاضات الأطفال بحكم أن هناك لا توجد يعني دورات مياه، هذا أقصى يعني جريمة يرتكبها الاحتلال بحق أسرى قطاع غزة. وهناك يعني من سياسات التعذيب سياسة التعذيب الجسدي والنفسي والتي يتعرض لها الأسرى لأساليب تنكيل وحشية، الضرب المبرح، الصعق بالكهرباء، وأيضا الاعتداءات الجنسية، وإضافة إلى الإذلال والتفتيش العارض، ناهيك عن العزل والتنكيل بقيادات الحركة الأسيرة الفلسطينية، الأخ القائد مروان البرغوث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، عبدالله البرغوثي وحسن سلامي، والعشرات منهم الذين ينكل بهم بشكل خاص على اعتبار بأنهم يمثلوا رموز للحركة الأسيرة الفلسطينية. وبشكل عام كافة الأسرى تعرضون للتنكيل وتعرضون لسياسة الإهمال الطبي الممنهج، والتي من خلالها يتلذذ الاحتلال على كيف ينهك أجساد الأسرى وكيف يعاني الأسرى من سياسة التنكيل إضافة إلى سياسة الإهمال الطبي في مقدمة مرض الجرب ألا هو سكابس، والذي هو يعني يقود مضاجع الأسرى. وهذا المرض يعني تفشى في صفوف الأسرى، وهو يعني بما معناه ينتج عنها الحكة خروج الدم والدمامل من أجساد الأسرى، ويبقى هذا الأسير رهينة للسجان الذي يتركه لعذاباته ويفرض عليه أيضا مثل هذا المرض البشع. يعني هناك أسرى بحاجة لجلسات لعلاج أو يتلقون رعاية صحية أو لا يتلقون الرعاية الصحية، وهم أسرى مرضى السرطان الذين هم بحاجة لرعاية صحية مكثفة، ولكن الاحتلال يتعمد أن ينكل بهم ولا يوضعهم في سجن مدني كأي أسير بحاجة لأن يتلقى هذه الرعاية الصحية الخاصة. وأيضا سياسة التجويع لازالت مستمرة منذ أكثر من 2.5 عامين بحق الحركة الأسيرة الفلسطينية، هناك نقص حاد وشديد في كمية الطعام وجودة الطعام، إضافة إلى حرمانهم من مواد التنظيف، الملابس الكافية، ومصادرة كافة مقتنيات الأسرى الشخصية، ولازال هناك يعني القمع كما قلت، والجرائم الطبية تستهدف كافة أبناء الحركة الأسيرة الفلسطينية.
0: وأريد أن أتحدث في ظل هذه الجرائم وهذه التنكيلات بحق أسرانا، لابد أن نتحدث عن أسيراتنا الذين عشنا فعليا لا يقل من ظروف صعبة جدا وتصاعد في الفترة الأخيرة في الاعتداء الجسدي والنفسي وأيضا التنكيل، التجويع، امتهان الكرامة. 89 أسيرة داخل السجون، منهن قاصرات ومنهن حوامل، ولاحظنا أيضا أخي مظفر بالفترة الأخيرة تصاعد بحملات اعتقال الطالبات في الجامعات الفلسطينية، وكان آخرها 4 طالبات من جامعة بيرزيت واستهداف

0: واضح أيضا لنشطاء الحركة الطلابية.
1: يعني الأسيرة الفلسطينية كأي أسير فلسطيني تتعرض للتنكيل، ولكن هناك يعني خصوصية للأسيرة الفلسطينية عندما يتم اعتقالها من لحظة اعتقالها من بيتها بوقت أوقات متأخرة من الليل، وكيف يتم اقتحام هذه البيوت بطريقة ترهب هذه الأسر من خلال يعني تفجير الأبواب واقتحام البيت بوقت متأخر من الليل، ولا يعير اهتمام بأن هناك كبار سن نساء أطفال، ولكن هم يهدفوا أن يروع الشعب الفلسطيني، وتقتاد هذه الطالبة الجامعية أو المرأة الفلسطينية أو الأسيرة التي اعتقلت وهي حامل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، وهناك يعني يمارس عليهن أبشع الجرائم من قبل منظومة إدارة مصلحة السجون. لذلك هناك يعني تعاني غرف الأسيرة من تكدس في عدد الأسيرات، اليوم نتحدث عن قرابة 90 أسيرة فلسطينية ماجدة في زنازين وغرف سجن الدامون، وتضطر العديد منهن للنوم على الأرض لعدم توفر أسرة كافية، وأيضا يفرض عليهن سياسة التجويع كما الأسرة ككمية الطعام القليلة ورداءة هذا الطعام، ولا تتناسب مع الارتفاع المتزايد في أعداد المعتقلات، وأيضا يعني يتعرضن للتنكيل الجسدي حتى اللفظي والشتائم البذيئة من قبل السجنات والسجنين الصهاينة، والضرب والعزل الانفرادي وجولات التفتيش الاستفزازية بشكل يعني دائم من قبل قوات القمع وإدارة مصلحة السجن، وأيضا كما الأسرى يتعرضن لسياسة الإهمال الطبي المتعمد، وحتى الأسرات هناك حوامل بحاجة يعني لرعاية صحية مكثفة، ولكن يفتقدن للحد الأدنى من الرعاية الصحية لخصوصة وضعهن، بما معناه هي يمارس عليها سياسة الإهمال الطبي، وكون بعض الأسرات حوامل هن تستهدف، وهن والجنين الذي هو يعني يستهدف أيضا نتاج سياسة التجويع وعدم تقديم الرعاية الصحية، وأيضا يعني تحرم الأسرات كما الأسرة من زيارة الأهل أو التواصل مع أطفالهن، إلى جانب فرض قيود مشددة تمنع المحامين من لقائهن في كثير من الأحيان، ويواصل الاحتلال الإسرائيلي يعني حجب أي معلومات عن أسرات قطاع غزة، أيضا المحتجزات في معسكرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويرفض الإصلاح عن هويتهن أو أعدادهن، لذلك يعني تفرض حتى المحاكم العسكرية يعني شروط قاسية على الأسرات المحررات، تشمل منعهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتحدث للإعلام للتغطية على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال داخل السجن، وبما معناه يهددنا إذا تم يعني الإفراج عن أي أسيرة بأنها ستعطي معلومات لوسائل الإعلام أو للرأي العام الفلسطيني أو لأي يعني جهة إعلامية، سيهددنا بإعادة الاعتقال مرة أخرى. لذلك هذا
0: هل هو نوع من الترهيب ومحاولة لنقول ترهيب ومنع الروح الوطنية التي لطالما كانت بين أبناء شعبنا، بما يخص تحديدا قضية الأسرى بالدعم والمساندة، وهذا نشهده فعليا بالفعاليات التي نشهدها داعمة مساندة بالوقفات لقضية الأسرى وما يحدث للأسرى من جرائم فعليا. وهنا لابد أخي مضفر أن نتحدث، وأنت الأعلم فعليا بهذا الموضوع تحديدا، إعادة روح الوطنية لدى أبناء شعبنا بقضايا الوطنية وتحديدا قضية أسرانا.
1: يعني الاحتلال الإسرائيلي يعني من خلال سياسة التنكيل ومن خلال الإبادة التي مارسها بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ورسخ أكثر من 70,000 مواطن من قطاع غزة، وثلثي الشهداء هم من الأطفال والنساء، وأيضا يعني يمارس الإرهاب في الضفة الغربية، ويترك قطعان المستوطنين لينكر بالمواطن الفلسطيني والفلاح الفلسطيني، ويهدد بأرضه وبقوته وبمصدر رزقه، ويمارس السرقة والتعدي على المواطن الفلسطيني بحماية جيش الاحتلال. هذا يندرج في إطار الإرهاب الممنهج الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي كما يمارس على الأسرى ويمارس على الأسرة، وتستهدف الطالب الجامعية ويتم اعتقالها أو الطالب الجامعي، وهذا يؤثر على يعني بما معناه المراحل

0: آلاف الآلاف من الجرحى وأكثر من مليون أسير فلسطيني أو مواطن فلسطيني تعرضوا للاعتقال. كل هذه الممارسات لم تكسر إرادة الشعب الفلسطيني، بل وبقي الشعب الفلسطيني يؤمن بعدالة قضيته ويستمر في نضال المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي، ويقول للعالم بأننا أنا صاحب الأرض وأنا صاحب الرواية وأنا صاحب جانب، نحن ملح الأرض وهذا الاحتلال هو إلى زوال. يعني برغم ما مارس من إرهاب وحتى برغم كل يعني ما يعاني الشعب الفلسطيني من خذلان، إن كان يعني خذلان عربي أو إسلامي أو دولي أو انبطاح هذه المؤسسات التي تدعي أنها مؤسسات حقوق الإنسان، كل ذلك لم يكسر إرادة شعبنا في مواصلة نضال المشروع حتى نيل حقوق المشروعة بإقامة دولة الفلسطينية وعاصمتها قدس الأقداس.
1: لابد أن نتحدث أيضا فيما تحدث به أخي مظفر بالصرخة التي فعليا تم إطلاقها للأسرى المحررين المبعدين، هي نداء إنساني ليرفع للعالم أجمع من أجل حقهم للقاء عائلاتهم وأهلهم بعد سنوات طويلة من الحرمان والفراق. وما أكد عليه هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بضرورة الاستجابة السريعة فعليا لجمع شمل الأسرى المبعدين بأسرهم. وأيضا أريد أن تحدثنا كيف هذه السياسات تنعكس على إرادة ونفسية وصمود أسرانا.
0: يعني بما يخص أسرانا المحررين الذين أبعدوا إلى مصر الشقيقة أو إلى دولة أخرى، أو الذين أبعدوا منذ سنوات طويلة أيضا إن كان مبعدي كنيسة المهد أو مبعدي صفقة وفاء الأحرار بين هلالين صفقة شليط، وكل الذين أبعدوا قصرا يعني عن ديرهم وعن وطنهم، وهو حق أصلا أن يحرروا إلى مسقط رأسهم وليس إلى خارج حدود فلسطين، ولكن هذا هو ديدا الاحتلال الإسرائيلي. ومع ذلك الاحتلال يريد أن يعيق يعني التقاء الزوجة بزوجها الأسير المحرر أو الأم الفلسطينية بفلدة كبدها، والتي يمكن كانت تحرم من زيارته عندما كان في السجن لسنوات طويلة، أو يحرم الأسير المتزوج من الالتقاء بأبنائه. هذا حق مكفول ضمن القانون الدولي الإنساني، ولكن الاحتلال لا يعير اهتمام لأي مواثيق دولية، وهذا يؤثر سلبا على نفسية هذه الأسر التي تنتظر أن يسمح لها الاحتلال الإسرائيلي باجتياز هذه المعابر وهذه الحدود حتى تلتقي هذه الأسرة ويلتم شملها مع أبنائهم المناضلين المحررين خارج حدود الوطن. وهذا حق يعني من حقوق الشعب الفلسطيني وحق حتى الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي أن يكون هناك حرية تنقل حتى داخل هذا الوطن. هناك حدود، هناك معابر، هناك حواجز عسكرية قاهرة تذل المواطن الفلسطيني والمواطنة الفلسطينية. لذلك هذه إجراءات الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يكون هناك صوت وصرخة تصل لمنظمات حقوق الإنسان أن تقف عند مسؤولياتها وتجرم الاحتلال الإسرائيلي، ونقول لهم كفاكم صمتا أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وهذه أقل ما يمكن إذا كنتم يعني لا تخففوا عن الأسرى في ظل المقتل التي يتعرضون لها. أقل ما يمكن أن تضغطوا على الاحتلال الإسرائيلي أن يسمح لهذه العائلات أن تلتقي بأبنها خارج حدود الوطن. ومن حق حتى المحررين الذين أبعدوا خارج حدود الوطن أن يعودوا إلى ديارهم وإلى بيوتهم التي منذ سنوات طويلة اعتقلوا منها، ويجب أن يعودوا إليها بدلا من أن يكونوا خارج حدود هذا الوطن. وهذا حقنا وليس منة من الاحتلال الإسرائيلي، ولكن الاحتلال يريد أن ينغص على العائلات الفلسطينية كما ينغص على أسرة الشهيد الأسير الذي ارتقى شهيدا ويحتجز جثمانه، وبحاجة أن يكون هناك ضغط يعني من مؤسسات حقوق الإنسان أن تتحرر هذه الجثمين وأن تدفن حسب الشرائع السماوية. لذلك الاحتلال فقط جله وجل اهتمامه كيف ينغص على الشعب
1: صحيح.
0: الفلسطيني.
1: وهنا لابد أن نتحدث عن دور المؤسسات الحقوقية والقانونية أيضا الدولية التي كثيرا تحدثنا معها، وكثيرا ما تم سن قوانين من كل ما يجب فعليا ضمن الانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى بحق أبناء شعبنا، حتى تم اعتماد ووضع إسرائيل على قائمة العار القائمة السوداء دوليا في ظل الاعتداءات الجنسية بحق المتضامنين وبحق المعتقلين. ولكن يعني كيف يمكن اليوم استخدام أدوات ضغط أقوى؟ حتى تتحرك.

0: ليس للتنديد والشجب والبيانات بشيء حقيقي على أرض الواقع لتلجم جنون هذا الاحتلال وتحاسبه، لأنه هذا الصمت فقط بالتنديد والشجب يعطيها الضوء الأخضر باستمرار هذه الجرائم.
1: باعتقادي إذا كان هناك ضغط يعني يمكن أن يشكل على الاحتلال الإسرائيلي، هو يعني يتأتى من خلال وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، بحكم أن الاحتلال ومحاكم الاحتلال أقرت مؤخرا بالسماح لمنظمة الصليب الأحمر الدولي أن تدخل السجون وتطلع على أحوال الأسرى، ولذلك هذا القرار بات حبرا على ورق ولم يكن هناك تنفيذ لهذه القرارات. وأيضا إذا كان هذا الاحتلال يعني وضع على اللائحة السوداء في الأمم المتحدة كاحتلال مارق ويمارس الإرهاب والإبادة بحق شعبنا الفلسطيني، يعني يفترض في هذه المنظمة الدولية كالأمم المتحدة أن تتخذ قرارا أمميا يجرم الاحتلال الإسرائيلي من خلال قرار يحول إلى مجلس الأمن وتجريم الاحتلال، واعتبار بأن هذا الاحتلال يمس بكل القوانين الدولية وبالشرائع السماوية. مهم يعني جدا،
0: يعني عندما يخرج الصليب الأحمر، يعني ما تحدثت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير أن مصادقة ما تسمى لجنة الأمن القومي في الكسعة تحويل مشروع قانون يقضي بمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول السجون الإسرائيلية وزيارة المعتقلين، رغم أن من مسؤولياتها ودورها فعليا هو حماية أسرانا داخل السجون الإسرائيلية، ونحن لا نريد أن نتحدث بازدواجية المعايير الذي يقوم بها الصليب الأحمر، لكن يعني هناك تقاعس واضح ولنقل علامات استفهام بتقاعس لهذا الدور.
1: منظمة الصليب الأحمر الدولي هي منظمة عاملة في الأرض المحتلة، ولكن حتى يعني طبيعة عملها وأدائها ودورها هو مقيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولو كانت هذه المنظمة الدولية ستجرم الاحتلال الإسرائيلي وستصدر تقريرا يتحدث عن منع منظمة دولية أن تدخل السجون منذ أكثر من عامين ونصف، ويصدر تقريرا يتحدث عن الانتهاكات التي تعرض لها المواطن الفلسطيني أو الأسرى داخل السجون، باعتقادي لن يبقوا دقائق موجودين في الأرض المحتلة، سيتم ترحيلهم إلى خارج الوطن، بما معناه هي منظمة دولية مقيدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ولكن وجودها مهم يعني للشعب الفلسطيني كرسالة بأنها هي موجودة في أرض محتلة. نعم فلسطين اليوم دولة بصفة مراقب، ولكن دولة تحت الاحتلال، ووجود منظمة الصليب الأحمر الدولي إشارة على وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يقول نحن لسنا احتلال ويقول للعالم بأننا يعني بما معناه أصحاب الأرض، ولكن حسب القانون الدولي بأنها دولة مراقب تردح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هذه المنظمة مكبلة يعني لا تقدم أي شيء في ظل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن يفترض أن تخرج عن صمتها وتقول بأن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يمنع هذه المنظمة أقل ما يمكن. يعني نحن نتطلع أن يصدر تقرير أممي أو يصدر تقرير كل مكاتب الصليب الأحمر في الضفة الغربية وفي قطاع غزة أن يصدر تقريرا إلى ممثلين في جنيف يقولوا بأننا نكبل وتوضع أمامنا العراقيل ونحن صحيح. لا نمارس دورنا الإنساني كما وجد أو بما معنى الرسالة التي وجدت بها منظمة الصليب الأحمر الدولي في الأرض الفلسطينية.
0: طب قبل أن نختم أريد أن أنهي حول هذا الاستهداف للصحفيين للمقدسيين بالاعتقال والإبعاد أيضا وملاحقتهم، حتى الملاحقة الجغرافية ما بعد الإبعاد، مثل ما حصل مع الصحفي الذي صلاح الحموري الذي تم إبعاده إلى فرنسا ورفع دعوى قضائية ضد الاحتلال لإبعاده قسرا عن القدس، وهذه السياسات التي يحاول الاحتلال برأيك من خلالها تأكيد روايته الكاذبة التي لطالما كان لعقود نشرها ينشرها للمجتمع الدولي.
1: يعني هذا الاحتلال هو فقط يحاول أن يحجب الحقيقة ويحاول أن يكمم الأفواه، وما حصل مع المناضل صلاح الحموري الصحفي والتي أبعد قسرا إلى فرنسا هو شكل من أشكال الإرهاب الصهيوني ومحاولة تكميم الأفواه ومحاولة منع أي صوت من شأنه أن يجرم الاحتلال الإسرائيلي ويفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن يجب أن يكون هناك يعني دور لكل يعني من له علاقة برسالة الإعلام كرسالة يعني محمية بموجب القانون الدول الإسلامي كسلطة يعني لها يعني بما معناه بما مساحتها الواسعة التي من حق أن تمارس عملها في كافة يعني الأرض الفلسطينية وحتى في قطاع غزة. يعني منع الصحفيين الدوليين من دخول قطاع غزة أيضا حتى يعني بما معناه يطلعوا على وضع الشعب الفلسطيني وكيف مارس الاحتلال الإبادة. ولكن الاحتلال دائما يضع العراقيل، يريد أن يحجب الصورة التي هي أصلا تصل من خلال كل مواطن فلسطيني يمتلك جوال ويفتح الكاميرا ويصور ويبث من خلال جواله إلى كل العالم. كل فلسطيني بمثابة صحفي، يعني بما معنى حتى لو استهدف الصحفيين كل مواطن فلسطيني يرى بأم عينه الجريمة ويقوم بتصوير هذه الجرائم ويبثها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال كل المواقع يعني الإلكترونية، هذا بحد ذاته يعني بما معناه تحدي لكل يعني أساليب القمع وأساليب حجب الحقيقة عن العالم. والحقيقة هي واضحة وضوح الشمس اليوم، العالم يقف، كل العالم الحر يقف مع الشعب الفلسطيني. اليوم الاحتلال هو الذي يحشر بالزاوية، وحتى في أمريكا الداعم الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي اليوم الشباب الأمريكي في الجامعات يعني ينتفض ضد الحكومة الأمريكية التي تنحاز للكيان الإسرائيلي وتدعمها بالمال وبالسلاح وتدعم هذا الكيان. اليوم هناك وعي كبير في هذا العالم، ونحن في معركة وعي مع الاحتلال الإسرائيلي. واليوم العالم يتقدم أو العالم الحر يتقدم باتجاه يعني الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس. يعني مهما مارس الاحتلال من إجرام من تكميم للأفواه وقتل الصحفيين في غزة وارتقى العشرات منهم ويستهدف الصحفي الفلسطيني إن كان في محافظة القدس وفي كافة محافظات الضفة الغربية، كل إجراءاتهم ستبوء بالفشل بحكم أن اليوم الصورة أبلغ من الكلام وأوضح من أن يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يقيد هذه الصورة التي هي يعني أصبحت اليوم هي صورة الفلسطيني الذي يتطلع أن يكون له دولة ويحاول الاحتلال أن يحجبها. العلم الفلسطيني اليوم يستهدف، ويحاول جيش الاحتلال أن يمنع طفح العلم الفلسطيني. اليوم الريوال الفلسطينية تنتصر والاحتلال هو الذي يتراجع ومصير الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال.
0: يعني أتمنى إن شاء الله أن يكون هذا الشيء قريبا ويتم حرية أسرانا وأسيراتنا من السجون الإسرائيلية. أشكرك جزيل الشكر مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة نابلس الأخ مظفر ذوقان، شكرا جزيلا لك.

0: إذن لابد للقيد أن ينكسر. وفي ظل صرخة الأسرى المحررين والمبعدين في قطاع غزة هي نداء إنساني يرفع للعالم أجمع من أجل حقهم في لقاء عائلاتهم وأهلهم بعد سنوات طويلة من الحرمان والفراق. للحديث معنا من قطاع غزة مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأخ حسن قنتي معنا مباشرة. تحياتي لك أخي حسن.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا.
0: يعني لو تضعنا بتفاصيل هذه الصرخة الذي أطلقها الأسرى المبعدين المحررين في قطاع غزة للعالم للقاء عائلاتهم بعد هذه السنوات الطويلة وهذا الحرمان والاشتياق والفراق، والذي أيضا طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الأخ رائد أبو الحمص العالم أجمع بالاستجابة السريعة لشمل الأسرى المبعدين.
1: بالتأكيد أخت فلسطين، أن صرخة الأسرى المبعدين إلى الضفة من الضفة الغربية ومن سجون الاحتلال إلى قطاع غزة هي حقيقة استكمالا لمسلسل المعاناة والتعذيب والتنكيل الذي يتعرض له هؤلاء الفتية، هؤلاء الشباب الذين أطلق سراحهم بعد عشرات السنين من الاعتقال، وأيضا تأتي استكمالا وأيضا تركيزا أيضا على مسلسل المعاناة لهؤلاء الأسرى ولمن سبقهم من إخوانهم الأسرى المبعدين الآخرين، حيث هؤلاء الأسرى الذين أفرج عنهم في خلال حرب الإبادة والتطهير هم جزء حقيقة من أكثر من 200 مبعد كانوا متواجدين في قطاع غزة أبان صفقة شاليه. جزء كبير من هؤلاء تم إعدامهم بشكل مقصود وبدم بارد خلال حرب الإبادة. والصرخة التي أطلقها الأسرى المبعدون أول أمس هي تأكيد على أن رفضا لأن يلقوا نفس المصير الذي تعرض لهم إخوانهم وزملائهم من أسرى شليه، وتم إعدام ما يزيد عن 11 معتقل و11 أسير محرر ومبعد من هؤلاء المعتقلين. نحن نقول بشكل واضح أن الإبعاد جريمة لا تقل عن جريمة الاعتقال، كونها أيضا تمارس بحقهم أولا في التنكيل والتعذيب والحرمان من لقاء الأهالي، أضف إلى ذلك الجريمة الكبرى التي ينفذها خارج نطاق القانون وهي إعدام العديد من هؤلاء المبعدين. هذه الصرخة نحن نرى بها أنها صرخة للمؤسسات الدولية الصامتة التي تتفرج حشيرتها ولم تأخذ أي مصدر حيال الجرائم السابقة التي ارتكبت بحق الأسرى المبعدين بصفقة شاليه. وهؤلاء المبعدين لهم الحق، ونحن في هيئة شؤون الأسرى والمحررين وكل قطاع غزة بالتأكيد نشعر بالتضامن الكامل مع هؤلاء الإخوة الأعزاء المناضلين الذين أمضوا عشرات السنين في سجون الاحتلال، وأقل حقوقهم هو ضمان حقيقة لقائهم واجتماعهم مع عوائلهم وزوجاتهم وأبنائهم. نحن في هيئة شؤون الأسرى والمحررين لدينا العديد من الخطوات التي تم اتخاذها وتأمين خروج هؤلاء الأسرى من قطاع غزة في دول أخرى على أمل أن يتم التقائهم مع زوجاتهم وعوائلهم، ولكن سلطات الاحتلال حتى اللحظة ترفض السماح لهؤلاء المبعدين الخروج من قطاع غزة، على اعتبار أن قطاع غزة بشكل عام أصبح هو حقيقة مصدر القتل والإعدام الغير محسوب والغير مدروس والخارج عن نطاق القانون. وبالتالي هؤلاء دولة الاحتلال وجيش الاحتلال نعتقد أنه لا زال يسلط الضوء على هؤلاء الأسرى المبعدين على أمل واقتناص فرص معينة لتصفية أكبر عدد ممكن من هؤلاء، ونحن نشعر حقيقة بالتخوف على حياة هؤلاء الإخوة في ظل هذه السياسة المنفلتة من قبل هذه الحكومة المتطرفة، وفي ظل صمت كل المؤسسات الدولية التي تحارب أي خطوة من قبل هذه الحكومة، والتي كان آخرها أيضا دعينا نقول محاولة الالتفاف على قرار المحكمة العليا التي سمحت للصليب الأحمر بزيارة السجون. كل تلك الجرائم تأتي متكاملة لتحقيق هدف واحد، وهو قتل أكبر عدد ممكن من الأسرى في داخل السجون وفي خارج السجون، وممارسة الجريمة والمنظمة ضد هؤلاء وحرمانهم من كل الحقوق الأدمية.
0: يعني لو تضعنا أيضا بآخر ما وصلكم ولديكم بما يخص الأسير الطبيب الدكتور حسام أبو صافية. يعني سمعنا هناك رسالة من المحامي الذي يتابع قضية الأسير الطبيب حسام أبو صافية بأن أنا طبيب أطفال أقدم الرعاية الطبية للمرضى والمصابين والضعافة، أنا قمت بعملي وفقا للقانون الدولي ووفقا للمعايير الإنسانية، واعتقالي هو اعتقال ظالم وتعسفي.
1: بالتأكيد، وأيضا نضيف أن الدكتور حسام أبو صافية كما قال في إحدى اللقاءات بالمحاكم أنني دخلت السجن باسم الإنسانية وسأخرج من السجن باسم الإنسانية. وبالتأكيد نحن في قطاع غزة سواء كمؤسسات أو نشطاء أو أهالي، حقيقة نحن من الشهود الأحياء على مسيرة ومسيرة هذا الدكتور الإنسان الذي رفض مغادرة مستشفى كمال عدوان وبقي بجانب أهله وبجانب شعبه وبجانب أبناء المخيم دفاعا أولا عن آدمية الأوايا، دفاعا عن مهنية مهنته الطبية وعلاج المصابين والمرضى. نحن نقول أن اعتقال الدكتور حسام جاء انتقام من المنظومة الصحية بشكل عام، حيث المنظومة الصحية في قطاع غزة تعرضت لعملية إبادة ممنهجة، سواء كان بتدمير المشافي سواء في شمال قطاع غزة أو في مدينة غزة أو في الجنوب، وأيضا تأتي في حجم الاعتقالات الكبيرة التي ما يزيد عن لحتى اللحظة ما يزيد عن 180 كادر من وزارة الصحة والكادر الطبي لا زال رهن الاعتقال. كل تلك الهجمة تأتي بهدف أولا تنغيص على حياة الإنسان الفلسطيني في قطاع غزة، حتى يشعر الإنسان الفلسطيني عندما يحتاج الذهاب للمشافي ألا يجد أحد يقوم بعلاجه، وهذه بالفعل متواجدة وموجودة في المشافي في قطاع غزة، ونعم الوضع الصحي يعيش حالة كارثية. جزء أو سبب من هذه الحالة هو حجم الاعتقالات الواسع. الدكتور حسام أبو صافية حقيقة نقول أنه نموذج جمع بين كل أساليب التعذيب والتنكيل. حسام أبو صافية تعرض للإصابة قبل الاعتقال، الدكتور حسام أبو صافية فقد نجله في مشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صافية عند الاعتقال أيضا فقد والدته، الدكتور حسام أبو صافية أصيب بمرض الجرب سكايفوس، وأيضا الدكتور حسام أبو صافية تعرض لجريمة الإخفاء القسري، وأيضا تعرض للحرمان من كل الحقوق التي تعرضها كل الأسرى الفلسطينيين بشكل عام. نحن نقول أن الدكتور حسام أبو صافية يتعرض لحالة من الاستهداف، كونه جسد نموذجا واضحا لحجم الجرائم التي ترتكب بحق المعتقلين بشكل عام الفلسطيني. نحن نتطلع حقيقة لموقف واضح من الصليب الأحمر، ونتطلع موقف أكثر وضوحا من المنظمات الحقوقية المختلفة المتعددة الأسامي والأسماء، ليكون لها موقف ومطالبة بإفراج فوري وسريع عن الدكتور حسام أبو صافية وكل الكادر الطبي.
0: يعني نتمنى ذلك فعليا، وهذا أقل ما يمكن فعليا القيام به وقوله، هو أن هذه المؤسسات التي من دورها أن تتابع ما قضايا وأمور ما يحدث لأسرانا داخل السجون الإسرائيلية أن تكون عند مسؤوليتها فعليا في ظل هذا التقاعس الواضح للأسف بما يحدث من إعدام ممنهج بحق أسرانا داخل السجون الإسرائيلية. أشكرك جزيل الشكر على كافة هذه الإيضاحات والمعلومات الأخ حسن قنات مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل لنهاية مشوار اليوم من لابد للقيد أن ينكسر. سنبقى على تواصل دائم لمتابعة آخر أوضاع أسرانا في ظل ما يعيشه الأسرى من قتل ممنهج بحقهم في السجون الإسرائيلية. كنت أنا معكم فلسطين حجة، وأشكر زملائي عبد الرحمن جدلة ثم لأبو عرقوب وهيام قاسم ورمزي أبو ظاهر. دمتم بكل خير.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

تسيل للدموع غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع تقدموا من شارع لشارع من منزل لمنزل من جثة لجثة تقدموا يصيح كل حجر مغتصب تصرخ كل ساحة من غضب يا

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادا الرماوي ونستهلها بأبرز العناوين. حكومة الاحتلال تعتزم إقرار خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة وتواصل هدم منازل المواطنين. مخطط للاحتلال لهدم كليات التدريب المهني التابعة لوكالة الأنروا في كفر عقب. الجيش الأمريكي يواصل استهداف السفن التي تكسر حصاره على الموانئ الإيرانية واستمرار المفاوضات رغم تبادل القصف. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد مواطن وأصيب ثلاثة مواطنين آخرين اليوم بقصف ورصاص الاحتلال في مخيم انصراط وحي الزيتون وبلدة بيت لهيا بقطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن في قصف الاحتلال شقة سكنية شمال مخيم انصراط. هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزلا قيد الإنشاء في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت تعود ملكيته للمواطن محمد إسماعيل. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال الليلة الماضية بهدم منزل في قرية بردلة بالأغوار الشمالية يعود للمواطن عزة أحمد رشيدة. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طباس معتز بشارات بأن الاحتلال أخطر بهدم منزل إسمنتي قيد الإنشاء مكون من ثلاثة طوابق. حذرت محافظة القدس من المخطط الذي تدفع به بلدية الاحتلال لإقامة ما تسميه مجمعا تعليميا جديدا في حي كفر عقب على أرض تحتضن منذ عقود كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأنروا. وأكدت المحافظة أن المشروع يشكل حلقة جديدة في سياق السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض عمل الوكالة الأممية في القدس المحتلة. أكد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وسط الضفة صلاح الخواجة أن سلطات الاحتلال صعدت إجراءاتها بحق نشطاء مقاومة الاستيطان من خلال الاعتقالات الإدارية ومنع السفر والتحريض.
1: هذه الإجراءات هم يعتقدوا بأن هذه الطريقة يمكن أن تكسر معنوية الشعب الفلسطيني وتكسر النضال الفلسطيني المقاوم للاحتلال. نعم. وبالأمس كنا نحضر إلى المشاركة لأوسع مؤتمر دولي يعقد في ألمانيا بمشاركة برلمانيين ووزراء، وهذا المؤتمر السنوي يعقد بتنظيم من جمعية الصداقة الألمانية الفرنسية ويشارك به عدد من الأحزاب الداعمة للحق الفلسطيني والمشاركين من كل دول العالم، وكنت من سيكون له المداخلة الرئيسية عن الوضع الفلسطيني والتطورات وما يجري من جرائم المستوطنين في الأراضي الفلسطينية والواقع الفلسطيني.

0: لعشر سنوات يتم منع من السفر خلال عشر سنوات. هناك دعوات عديدة تم دعوتي للمشاركة فيها.
1: وحذر الخواجة لإذاعتنا من تصاعد الاستيطان ومحاولات التهجير القسري للتجمعات البدوية شرق رام الله.
0: ما يجري لعائلة ضرب وفزاع هذه العائلة الرائعة 32 يوم تحت الحصار، هم يريدوا أن يخلوا هذه العائلة ويقوموا بعملية تهجيرها القسري كما باقي التجمعات الأخرى ليفرغوا أي وجود فلسطيني في منطقة شرق رام الله حتى منطقة الأغوار. وهذا الصمود الرائع الذي يقوم به عائلة أبو فزاع المكونة من 17 عائلة، هم يحققوا انتصارات في كل يوم لتحدي سياسة الاحتلال، ولكن لم يتوقف لا جيش الاحتلال ولا المستوطنين عن الاعتداءات المستمرة في كل صباح ومساء. وهذا يطلب منا جميعا الحشد والدعم لهذه العائلة الصابرة الصامدة المقاومة بسياسة الاحتلال.
1: أعلنت بريطانيا واستراليا وكندا إطلاق صندوق مالي مشترك للسلام يهدف إلى تعزيز الجهود الرامية لتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وتبلغ قيمة الصندوق 3 ملايين جنيه استرليني في مرحلته الأولى، وسيركز على دعم المشاريع الشعبية الجديدة والقائمة. تعتزم حكومة الاحتلال المصادقة اليوم على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. وبحسب مصادر إسرائيلية مطلعة على المقترح، فإن الحكومة تخطط لتخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات لذلك المشروع. أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين فرسين شاهين استمرار التحرك الفلسطيني في المحافل الدولية، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات أكثر فاعلية.
2: كل دولة تأخذ أي إجراءات هذا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة الحل أو السلام اللي إحنا منحب إنه نوصل له، مع يعني احترامنا لكل القوانين الدولية وما يعطينا إياه هذا القانون. يعني القانون الدولي قال بصراحة إنه على هذا الاحتلال أن يرحل، ونريد أن نرى الدول كافة تضع إجراءات اللي تساعدنا للوصول ل الانعتاق من هذا الاحتلال.
1: من المقرر أن يتوجه نحو 89 ألف طالب وطالبة لتقديم امتحانات الثانوية العامة اعتبارا من 20 من الشهر الجاري، وفق المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخطور.
3: تمر قطاع غزة حتى 29/6 سيتم لقطاع غزة إلكترونيا عبر تطبيق غزة سكول في الضفة، يبدأ الامتحان بتاريخ 20/6 وينتهي بتاريخ 8/7. سيعقد طبعا لطلبة الضفة بما فيها القدس ومدارسنا خارج الوطن وطلبة غزة في الخارج، سيعقد كما جرت العادة الوجاهية ما عدا امتحان التربية الدينية اللي تم الإعلان عن عقده إن شاء الله إلكترونيا عبر تطبيق غزة سكول بتاريخ 4/7.
1: أعلن الجيش الأمريكي فجر اليوم الانتهاء من أحدث موجة ضربات ضد إيران، حيث استهدف قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوية. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية أن تلك الضربات استهدفت أهداف إيرانية كانت تشكل تهديدا للقوات الأمريكية وللسفن التجارية الدولية التي تعبر المياه الإقليمية. هذا وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية إصابة طفلة بجروح طفيفة جراء العدوان الإيراني على البحرين. كما أفادت الوزارة بأن عددا من المركبات احترقت وتضررت منازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم 18 موقعا عسكريا أمريكيا في الكويت والبحرين والأردن. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قادة إيرانيين اتصلوا به مباشرة على الهاتف وطلبوا منه وقف موجة القصف الأمريكية التي كانت جارية، وأشار إلى أنه إذ لم تقبل طهران بشروط واشنطن لإنهاء الحرب فإنه سيقصفهم بقوة مساء اليوم. أعلنت إسلام أباد أن المسؤولين الباكستانيين سيواصلون جهود الوساطة لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران على الرغم من التصعيد الأخير، داعية إلى تسوية بالتفاوض. اندلع حريق في غرفة محركات سفينة شحن إيرانية إثر قصفها بصاروخ أمريكي قرب مضيق هرمز قبالة

سواحل عمان. هذا وأعلنت الهند مقتل البحارة الهنود الثلاثة الذين فقدوا جراء هجوم أمريكي على سفينة تجارية قبالة سواحل سلطنة عمان أمس. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. كما يكون الجو يوم غد الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائه حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين، إلى اللقاء.

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: علينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشايب ولا يستسلم،
0: يموت من الطفل والشايب ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا، لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

عساك الله عيشة زمان والأيام الهنية عالبساطة كل شي كان وعيشة عالسبحانية.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: تمام الواحدة ظهرا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين لكم موجزا بأهم وآخر الأنباء يذيعه على حضراتكم جهاد البرق. استشهاد مواطن وإصابة 3 مواطنين آخرين بقصف ورصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم صيرات وحي الزيتون وبلدة بيت لاهية بقطاع غزة. الاحتلال يشرع بهدم منزل في كفر الديك غرب سلفيت ويعتقل شابا من بروقين ويدهم منازل فيها. مخطط للاحتلال الإسرائيلي لهدم كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأونروا في كفر عقب. مستوطنون يهاجمون المواطنين في الطيب ويشعلون النار في برقة شرق رام الله. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح يرحب بإطلاق بريطانيا وأستراليا وكندا صندوقا دوليا لدعم جهود السلام لتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. حكومة الاحتلال تعتزم إقرار خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة وتواصل هدم منازل المواطنين. الجيش الأمريكي يواصل استهداف السفن التي تكسر حصاره على الموانئ الإيرانية واستمرار المفاوضات رغم تبادل القصف. نحو 89,000 طالب وطالبة يتوجهون لتقديم امتحانات الثانوية العامة اعتبارا من 20 من الشهر الجاري. ختاما وفي حالة الطقس أجواء حارة نهارا حتى الأربعاء المقبل. ختام الموجز بأمان الله.

صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرف.
1: منا وفينا، برنامج أسبوعي عبر صوت فلسطين، يستضيف آخر الأعمال الخيرية والتطوعية التي تركت أثرا في مجتمعنا. كل خميس بعد الواحدة ظهرا مع براء عماد. احنا اهل البلد والخير من

هنا دولة فلسطين وعاصمتها القدس الأبدية. سلام لفلسطين العزيزة والوطن الغالي على قلوبنا. لغزة العزة التي لا يليق بها سوى الحياة والفرح. ولكل بقعة من هذه الأرض الطاهرة. بسم الله على فلسطين حتى يطمئن فؤادها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. نحييكم مستمعينا ومشاهدينا على امتداد مدننا وقرانا ومخيماتنا، وتحية لأبناء شعبنا الصامد الصابر الثابت شعب الجبارين. مستمعينا ومشاهدينا، نحن معكم على الهواء مباشرة في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي منا وفينا الخير، ومعكم عبر إذاعة الكل الفلسطيني، إذاعة صوت فلسطين، موجاتنا الرئيسية 90.7 و100.1 FM، ومعكم من خلال موقعنا الإلكتروني في op.bs. دوما وأبدا الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لكل جرحانا، والحرية القريبة لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات في سجون الاحتلال.

0: أرحب بفريق العمل الذي يرافقني، ثمالة أبو عرقوب من الهندسة الإذاعية، هيام قاسم من التنفيذ والإنتاج، وفي الإخراج الإذاعي رمزي أبو ظاهر. وسأكون معكم من الإعداد والتقديم أنا براء عماد. مستمعينا ومشاهدينا، نبدأ معكم من أولى فقراتنا من برنامج منا وفينا الخير وفقرة بهمتنا. في مجتمعاتنا لا يقتصر العطاء على تقديم المساعدة فحسب، بل يمتد ليصنع الأمل ويمنح الكثيرين فرصة لبداية جديدة. ومن هنا ومن هذا الإيمان بأهمية العمل الإنساني والتكافل الاجتماعي، يسعدنا أن نستضيف معنا الأستاذة علا بركات، رئيسة جمعية البلوطة الخيرية. أهلا ومرحبا بك معنا.
1: اهلا فيكم، يسعد مساكم ومسا الجميع ومسا الوطن الجميل يا ربي.
0: يسعد مساكي، اهلا وسهلا استاذة علا. يعني نستهل الحديث من اسم الجمعية والقصة ما وراء هذا الاسم، تفضلي.
1: صراحة القصة كثير حلوة ورائعة. اسم جمعية البلوطة الخيرية، اجت الفكرة انه احنا عندنا بكفر عقب شجرة بلوط معمرة، يعني عمرها اكثر من 500 سنة واكثر ممكن تكون. هاي الشجرة موجودة بكفر عقب، وحسب الروايات انه كان يسكنها ويلي وإلها مغارة وإلها حكايات طويلة. فأجت التسمية من الشجرة هاي الموجودة حاليا، موجودة لليوم بكفر عقب وإلها تاريخ عريق، فأجت التسمية من هاي الشجرة للبلوطة الخيرية.
0: ومن هنا يعني تأتي تسمية هذه الجمعية. صحيح. لدليل عفوا على أن العمل الخيري ممتد وعمل الخير يعني لا يفنى أبدا. جمعية البلوطة الخيرية، متى تأسست أستاذة علا وما هي رسالتها الأساسية؟
1: صراحة جمعية البلوطة تأسست لها سنتين بال24، والهدف من تأسيس هاي الجمعية أنه أنا كنت عضو بلدية وما زلت، يعني دورة سابقة والدورة الحالية، فكنت أفكر كثير وأتعامل مع النساء كثير، ففكرت أنه لا، لازم يكون إشي خاص بالنساء في هاي المنطقة، منطقة كفر عقب، المنطقة اللي خلينا نكون مهمشة فيها من جميع أنحاء فلسطين، ناس ساكنين هون ونساء مهمشات، يعني ما حدا بيهتم فيهم كثير. فأجت الفكرة إنه إحنا قعدنا هيك كصبايا إنه نفكر لا، لازم يكون لنساء المنطقة إشي خاص بيهم. فأجت الفكرة من هون إنه نفكر بجمعية هي تكون تخدم النساء. وأهم هدف للجمعية هو النساء، المرأة، رفع مستوى، تحسين أحوال، يعني في مختلف الظروف للمرأة من الناحية الصحية، الاجتماعية، التعليمية، الثقافية، في كل مراحل الحياة للمرأة، إنه نكون إحنا جنب إلى جنب لهاي المرأة. فمن هون أجت الفكرة.
0: يعني للمرأة أولوية خاصة لدى جمعية البلوطة الخيرية. طيب أستاذة علا، نتعرف أكثر على أبرز البرامج والمشاريع التي تعمل عليها الجمعية في الوقت الحالي.
1: طبعا كثير إحنا برامج بنشتغل فيها بمنطقة كفر عقب، وأهم البرامج اللي اشتغلنا معها مع المرأة ومع لجنة الهلال الأحمر، شكلت أنا لجنة في كفر عقب اسمها لجنة الهلال الأحمر، وهي بتشتغل مع الهلال الأحمر اللي إهم داعمين كثير للمرأة من كل النواحي، صحي، نفسي، تفريغ. هاي أكبر ورشة ممكن أنا اشتغلت عليها مع المرأة ومع الهلال الأحمر في جمعية البلوطة الخيرية، غيرك عن الأمور الثانية اللي هي ممكن تكون يعني داعمة للعائلات المستورة بكفر عقب، وهي كثير كمان اشتغلت عليها، لأنه كثير اتضح أنه في عائلات بكفر عقب ما حدا داري وين هي بحاجة لمساعدة نفسية، دعم نفسي، دعم مادي من كل النواحي. وأنا اشتغلت كمان على هاي الفرعية من خلال الجمعية. بكفر عقب عندنا كثير تعداد سكان، والمرأة مش لاقي متنفس إلها. مكان الجمعية في البلدة القديمة، كونه في بلدة قديمة ومكان هيك مريح وكله أشجار ورد، كان هو متنفس لنساء كفر عقب إنه يطلعوا من البيوت وييجوا على الجمعية. مجرد إنه المرأة أجت على الجمعية كان بالنسبة إلها تفريغ، تخيلي لحد وين.
0: نعم صحيح بكل تأكيد، خاصة في ظل هذه الظروف يعني 100% الصعبة.
1: ظروف صعبة، وإحنا عندنا اكتظاظ سكاني بكفر عقب، والنساء بهالإسكانات يعني كثير بتكون الوحدة مضغوطة، الأولاد مش لهم مكان يطلعوا فيه، فوجود الأولاد بالبيت الزوج المرأة بيسبب ضغط عند المرأة. فكثير من النساء بتتوجه للجمعية مجرد أنها تيجي تقعد بالجمعية تتلقى أي إشي بسيط، خدمة ممكن نعمل يوم مفتوح، ممكن نعمل يوم فطور جماعي. كان بالنسبة إلي أنا مع النساء إنجاز،
0: وهو يعني متنفس
1: متنفس متنفس.
0: نعم للنساء.
1: وحتى شجرة البلوط اللي هي الجمعية مسمية اسمها، كنت أخذهم تحت شجرة البلوط ونقعد نعمل هيك كعدة فضفضة حكي.
0: نعم.
1: فعالية بالضبط، تمارين رياضية تحت البلوطة، فكان الإشي كثير كثير رائع مع الستات.
0: نعم. كل التقدير لكم أستاذة علا. يعني بالتأكيد الأمر لا يخلو من التحديات، إذا ما أردنا الحديث عن التحديات التي تواجهونها في استمرار عمل الجمعية، أو من الممكن أن تحد من هذا العمل.
1: أكيد أكيد التحديات دائما موجودة، ورغم الظروف اللي إحنا بنعيشها ورغم الاحتلال ورغم كل هاي الأمور، لا إحنا تحدينا وصمدنا. مكان الجمعية في منطقة استراتيجية والعين عليها من كل النواحي، وقبل ما تم الترميم لمنطقة إلى البلدة القديمة بكفر عقب وهي تيمها مقر الجمعية، كانت العين عليها من كل الجهات ومنطقة مستهدفة. فوجودنا إحنا بهذا المكان هو كان تحدي، صمودنا كمؤسسات، عندنا أكثر من مؤسسة غير الجمعية البلوطة الخيرية، في كثير مؤسسات تشتغل مع الأطفال مع الشباب مع كبار السن. وجودنا بهاي المنطقة ممكن تحدي وصمود بالنسبة. نعم. إلي تحدي.
0: نعم. لمن يرغب كيف من الممكن المساهمة في دعم أعمال الجمعية؟ لمن يرغب يعني بالتبرع المساهمة إلى آخره؟
1: طبعا باب الجمعية مفتوح، ما بتسكر قدام حدا، وإحنا موجودين دائما في الجمعية، والأرقام دائما موجودات على اليافطة الباب الجمعية، بتم التواصل من خلالها، بتم التواصل من الاتصال، عندنا صفحة على الفيسبوك بنزل كل نشاطاتنا عليها.
0: نعم.
1: يعني بلشنا إنه الناس تعرف إنه هون في جمعية البلوطة الخيرية والناس تتردد عليها.
0: يعني بالحديث عن الجمعيات الخيرية، فقد لامسنا لكم دور كبير ومهم في المجتمع وتحديدا في خدمة النساء. في ختام هذا الحديث أستاذ علا، ما هي الرسالة التي تودين توجيهها للمستمعين والمستمعات حول أهمية العمل الخيري تحديدا والتطوع أيضا؟
1: أكيد أكيد طبعا، يعني بالنسبة للعمل الخيري لا ينقطع أبدا ما دام الناس موجودين فيهم الخير دائما. وأهل المنطقة هون حوالي والله ما حدا بيقصر، كلهم داعمين للجمعية وبيساندوا في كل الظروف الصعبة اللي إحنا بنمر فيها، لكن يد الخير ممدودة دائما. والعمل الخيري هو العمل اللي ضايل إلنا بهالحياة، من كثر ما إحنا شايفين صعوبات وهموم وأحزان وحياة بتمشي بسرعة، هو عمل الخير هو الضايل. فأتمنى من كل المجتمع المحلي أو المجتمع الخارج كفر عقب إنه الجمعية مفتوحة لأي مساعدة شو ما كان نوعها. ممكن أنت تدعم بإشي بسيط للجمعية، بس هذا الإشي البسيط يتقدم لحدا هو بحاجة إله مهما كان بسيط، فأنت بتعمل خير بهذا العمل
0: بكل تأكيد.
1: أتمنى الكل إنه يتوجه للجمعية، يزورنا، يتعرف على المكان، يتعرف إحنا شو بنقدم خدمات للمجتمع المحلي اللي إحنا موجودين فيه. وبتشرف في كل حدا هو حاب يزور الجمعية ويقدم أي إشي بغض النظر، حتى لو ما قدم يا ست بغض النظر، إنه يزورنا على الجمعية.
0: نعم. كل يعني الشكر زيارة لجمعية البلوطة الخيرية على دورها، وأيضا يعني جهودها الإنسانية في ترسيخ قيم العطاء داخل المجتمع، ونأمل أن تصل هذه الرسالة الإنسانية إلى أكبر عدد ممكن من الناس ليكونوا شركاء في فعل الخير. كل الشكر لك يا الأستاذة علا بركات، رئيسة جمعية البلوطة الخيرية، وكل التحية لكم. شكرا.

0: نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا عبر إذاعة صوت فلسطين وبرنامج منا وفينا الخير على الهواء مباشرة. نرحب بكل من انضم إلينا للاستماع والمتابعة والمشاهدة، ونكمل معكم ونبقى في فقرة بهمتنا وإلى مبادرة شبابية لإعادة تأهيل شارع الياسمين في حارة الجردات في بلدة سيلة الحارثية غرب مدينة جنين. ومن هناك نرحب معنا بالأخ محمد جردات صاحب هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا بك أختي الكريمة، يسعد مساك ومساء المشاهدين والمستمعين.
0: يسعد مساك أخي محمد. يعني في كثير من الأحيان يبدأ التغيير بخطوة واحدة فقط أو بفكرة يؤمن بها الشخص، يرفض أن ينتظر الآخرين ليصنعوا الفرق، وهو من يبادر أولا. وعندما تتحول هذه الفكرة إلى مبادرة شبابية تخدم المجتمع والأهالي، فإنها تصبح نموذج يحتذى به في العطاء والانتماء. بداية عرفنا أكثر حول هذه المبادرة التي أطلقتها، تفضل.
1: نعم، أول شيء يسعد مساكي ومثل المشاهدين. يعني هاي الفكرة خلينا نقول هي جاءت يعني ترميم حي قديم، خلينا نقول إظهاره بحل جديد وجميل.
0: نعم.
1: ومن هون طبعا هاي الفكرة وليدت، يعني أحيانا الجغرافيا

0: الحارة، وبما أنه هذا الطريق مأهول بالسكان والبيوت التي تحده مباشرة، من هون جاءتني هذه الفكرة، وهي استغلال سلبيات الطريق، يعني السلبيات اللي هي الضيق الموجود، وتحويلها إلى إيجابيات بإضفاء اللمسات التاريخية والتراثية عليه، وتحديثه بطريقة تحاكي البناء الفلسطيني القديم.
1: نعم، كيف بدأت التنفيذ أخي محمد؟ يعني خبرنا أكثر، هل كان هذا العمل فردي أم بمشاركة يعني فريق من المتطوعين؟ وأيضا كان هناك بصمة للبلدية معك لتسهيل إنجاز هذه المبادرة؟
0: حلو، سؤال ممتاز. الطريقة اللي اشتغلنا عليها بجوز تستغرب، اشتغلت أنا على طريقة اللي هي تجهيز الفريق قبل ما بدأت النشاط بأكثر من عامين. يعني أول إشي زرعت روح الثقافة أو ثقافة التعاون والانتماء وإيجاد الفريق من المكون، يعني كونته من شباب وحتى أطفال الحارة الصغار قبل ما أبدأ هذا المشروع بما يقارب العامين. يعني يمكن حدا يقول أنه عامين كثير لتحفيز فكرة مثل هاي، بما أنه أنا ساكن في هذا الموقع عامين مش كثير، ولكن الواقع أنه ثقافة التعاون العام لخدمة المصلحة العامة مع وجود تكاليف مادية مترتبة كان بحاجة لهاي المدة. بحيث في البداية بدأت بنشاطات بسيطة جدا غير مكلفة، سواء بتقديم الدعم الذاتي، تمثلت بإزالة بعض الأعشاب عن جنب الطريق، تنظيف الشارع، استغلال المناسبات العامة مثل الأعياد الأفراح، استغل هاي المناسبة يعني لتجميع الشباب، العمل بشكل مجموعات ونتعاون احنا والسكان، وهو من هون بلشت اوجد النواة الاساسية لهذا الفريق، واللي تمثلت بالنشاطات التنظيف وتهيئة الحي المناسبات اللي انا ذكرتها من شوي.
1: نعم،
0: هون اصبح عندي فريق عنده انتماء وحرص والتزام حقيقي، بحيث انه كل واحد لما بتعب في الاشي، يعني بيقول الشاعر من استلم البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد.
1: لما يعني بالنهاية هذه مصلحة عامة للبلدة.
0: نعم،
1: وبكل تأكيد يعني كان هناك تجاوب يعني سريع من أبناء هذه البلدة. نتوجه بالتحية لهم وللبلدية بكل تأكيد. خبرنا أخي محمد، كيف كانت ردود فعل الأهالي بعد الانتهاء من هذا العمل، أو يعني الانتهاء من إعادة تأهيل الحي والشارع؟ يعني شعور بالفرحة أكيد.
0: طبعا وضع طبيعي انه شيء مميز وجديد، هو مش خلينا نقول مش اعجاز او ما صنعنا المستحيل، احنا استغلينا الاشياء الموجوده عندنا، الجغرافيا الموجوده عندنا، جملناها، عملنا شيء جديد، لمسات جديده جميله غريبه خلينا نقول مش موجوده، وبكت الصحيح يعني ردود افعال ايجابيه جدا وكانوا مسرورين جدا.
1: نعم أخي محمد، أنت كمواطن يعني أمنت بأن المسؤولية لا تقتصر على الكلام بل تبدأ بالفعل، وهذا ما دفعك لإطلاق هذه المبادرة بالتحديد، وأيضا لتساهم في تسهيل حياة المواطنين، الحفاظ أيضا على الذاكرة الفلسطينية، لطالما تحدثت عن بيوت قديمة الحفاظ عليها أمر ضروري جدا، يعني هذا يعني يبعث رسالة مفادها أن الشباب قادرون على صناعة التغيير. اليوم ما هي رسالتك إلى كل الشباب؟
0: نعم، أول إشي رسالتي خاصة بالأوضاع اللي بمر فيها الشعب والشباب الفلسطيني، خاصة إنه معظم الشباب خلينا نقول عندهم وقت فراغ صار بسبب الوضع العام يعني الراهن. فأنا بنصح باستغلال هذا الوقت لو بنشاطات بسيطة، يعني كل إنسان خلينا نقول ينظف باب داره، يرتب بالطاقات حسب يعني خلينا نقول الصنعة اللي بيده، النجار بيقدر يعمل لمسة جمالية من الخشب، القصار نفس الإشي اللي رسط الحجر، كل إنسان بتعاون مع المحيط اللي هو موجود فيه وبيقدر يصنع إشي جديد، وكلياتنا بنقدر إحنا نصنع أشياء جديدة. طبعا بدي ما بنسى أنا في المشروع اللي عملناه طبعا بالتنسيق كان مع البلدية، انه شارع قديم مثل ها طبعا كانت حتى الارضية اللي هي الاسفلت او الزفتة في العامية كانت وضعها رديء، فانا بشكر الطاقم البلدي المميز عندنا في بلدية السيل الحرثية وعلى رأسهم الاخ ابو علاء سمير زيود، انه باشر فور انتهانا. احنا طبعا هذا المشروع قعدنا حوالي شهر كامل 30 يوم عمل لتجهيز الجدران،

0: ففور انتهائنا من تجهيز الجدران باشر فورا بتزكيه الشارع كاملا، وقدم كل شيء انطلب منه. وبلدية صحيح مثل بلديتنا هي مميزة جدا جدا جدا، رغم خلينا نقول فقر الإمكانيات والدعم.
1: قلة الإمكانيات، نعم
0: طبعا. احنا بنوجه من هون رسالتنا للمؤسسات الحكومية المعنية بتكريم البلديات المميزة مثل بلدية السيلة، وأخونا أبو علاء غني عن التعريف، هو إنسان مميز جدا جدا.
1: نعم، كل من يبادر يستحق التقدير والتكريم. يعني هذه المبادرة تؤكد أن التغيير الحقيقي يبدأ من الإحساس بالمسؤولية والإيمان بأن كل شاب ومواطن قادر على إحداث أثر إيجابي. نتمنى أن تكون هذه المبادرة دافع لشباب آخرين لإطلاق مبادرات تخدم البلدات والقرى الفلسطينية. كل الشكر لك الأخ محمد جرادات، صاحب مبادرة شبابية لإعادة تأهيل شارع الياسمين في حارة الجرادات في بلدة سيلة الحارثية غرب مدينة جنين. كل التحية لكم، شكراً.

0: نتواصل وإياكم مستمعينا ومشاهدينا في برنامج منا وفينا الخير على الهواء مباشرة، والآن ننتقل وإياكم إلى فقرة قيل عنه. حتى لو كانت العطاءات بسيطة إلا أنها تلقى في القلب أثرا طيبا. مستمعينا ومشاهدينا، المغزى من هذه العبارة هو لا تستهينوا فيما تقدم من خير أو عطاء مهما كان صغيرا. نكمل معكم مستمعينا ومشاهدينا ضمن برنامج منا وفينا الخير وإلى آخر فقراتنا وفقرة شخصية الأسبوع ومسك الختام من قطاع غزة الحبيب. وسنتعرف إياكم على المتطوعة آلاء دياب. أهلا وسهلا آلاء.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا بك معنا آلاء. حدثينا كيف كانت أولى خطوات التطوع لديك، تفضلي.
1: بداية بعرفكم عن نفسي، أنا آلاء يوسف دياب من قطاع غزة، ويسعدني أن أكون معكم اليوم عبر إذاعة فلسطين. طبعا أنا آلاء متطوعة في فريق توصل التطوعي، شرفنا اليوم أن أتحدث باسم الفريق عن رسالة نؤمن بها ونحملها بكل حب، وهي خدمة أهلنا والوقوف إلى جانبهم في الأوقات الصعبة في قطاع غزة.
0: نعم تفضلي، نحن نستمع إليك.
1: بداية في ظل الظروف التي يعيشها شعبنا، أصبح العمل التطوعي أكثر من مجرد مبادرة، بل مسؤولية إنسانية ووطنية، ومن هنا جاء دورنا كفريق بوصلة التطوعي الذي يسعى إلى مد يد العون للأسر المحتاجة والنازحة من خلال تنفيذ مبادرات الإغاثية والإنسانية المختلفة.
0: نعم.
1: فنحن نعمل على تقديم المساعدات الأساسية للعائلات من مواد غذائية وخيام واحتياجات ضرورية، إيمانا منا بأن التكافل والتعاون هما أساس صمود مجتمعنا.
0: كل التقدير.
1: وقمنا بعمل أكثر مبادرة، وكانت آخر نشاط قام بتنفيذه الفريق وهي مبادرة لتوزيع اللحوم على أكثر من 30 أسرة في منطقة مواطي خان يونس، حيث لمسنا فرحة ودعوات كثيرة من العائلات وامتنانها لنا، وكأن ذلك دافعا لنا للاستمرار والعطاء أكثر.
0: نعم، يعني راق لي ما قلتيه ألا، يعني التطوع هو مسؤولية، وفعلا يعني خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر على شعبنا.
1: صحيح، ومن خلال التطوع سعينا من خلالها إلى دعم هذه الأسر وإدخال الفرحة إلى قلوبها انطلاقا من مسؤوليتنا الإنسانية والمجتمعية.
0: نعم، وفي غزة تحديدا يعني استجبتم لنداء التطوع حتى في أصعب الظروف والأوقات، وأصبحتم نموذج ملهم في العمل التطوعي لكل العالم.
1: صحيح، وهذا يعكس رسالة إنسانية وقيمة وطنية تعزز روح التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع، وتمنح الشباب فرصة حقيقية لإحداث أثر إيجابي في حياة الآخرين.
0: نعم، وفينا أيضا، يعني التطوع يؤثر فينا على المستوى الشخصي. كيف أثر فيك العمل التطوعي ألا، أخبرينا.
1: أثر في العمل التطوعي أنني زرعت الأمل في قلوب الناس، وأن التأكيد أن الخير ما زال حاضرا، وأن أبناء هذا الوطن يقف بجانب بعضهم البعض مهما اشتدت الظروف.
0: نعم، ونحن واحد في النهاية. نعم ألا، اليوم دور الشباب في تعزيز ثقافة التطوع من أجل خدمة المجتمع والأهالي.
1: طبعا احنا رسالتنا كفريق بوصلة ليس فقط تقديم المساعدة، بل زرع الأمل في قلوب الناس، وأن الخير دائما حاضر، وأن الشعب دائما يده بيد بعض، وأن العمل التطوعي له أثر كبير في خدمة المجتمع وتنمية روح المسؤولية والعطاء.
0: نعم ألا، أنت الآن متطوعة في فريق بوصلة، هل هناك مبادرة يعني معينة تتمنين تنفيذها مستقبلا؟
1: صحيح، ممكن أنه تكون مثلا مبادرة، أنه إحنا عملنا طبعا مبادرة الخيام، ولكن مثل ما بتعرفوا أن الخيام ما بتقوي حاليا أي أسر، يعني هي عبارة عن أقمشة أو شوادر. فنتمنى مثلا أنه لقدام نعمل مثلا مبادرات عبارة عن مثلا بركسات، عبارة عن أماكن إيواء تحميهم أكثر، مثلا إضاءات داخل الخيام لتحمي مثلا الأطفال أو العائلات أو كبار السن من القوارض اللي حاليا منتشرة بشكل كبير في قطاع غزة.
0: نعم أيضا خلال الأشهر القادمة أيضا.
1: صحيح.
0: نعم، ما الرسالة التي تودين توجيهها لكل شخص يفكر في خوض تجربة التطوع لكنه ما زال متردد؟
1: رسالتنا بشكل عام إنه ازرع الأمل في قلوب الناس وإنك خوض مرحلة التطوع، لأنه التطوع مش مجرد عمل تطوعي وهو مسؤولية إنسانية، وإنك لازم تكون قد العمل التطوعي لتقدر تساعد الناس بشكل كبير. وكل ما ساعدنا الناس بشكل كبير وخضنا معهم تجارب إنه كنا بساعدتهم، فهذا بزرع فيهم الانتماء للعمل التطوعي، وبالذات إنه نمنح الشباب فرصة لإحداث أثر إيجابي في حياة الآخرين.
0: نعم، كل التقدير لك ولكل من يتطوع لخدمة الأهالي وأبناء شعبنا ووطننا. وفي الختام نقول طالما هناك مثل هذه الطاقات تؤمن بأهمية وضرورة العمل التطوعي فسيكون لنا مستقبل جميل بإذنه تعالى. كل الشكر لك على دياب، متطوعة من غزة، والتحية موصولة لكل أبناء شعبنا في قطاع غزة الحبيب. شكرا. إذن مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا من برنامج منا وفينا الخير، وكنا معكم عبر إذاعة الكل الفلسطيني، إذاعة صوت فلسطين. شكرا لكم على طيب المتابعة والاستماع والمشاهدة، والشكر موصول لفريق العمل الذي رافقني، ثمالة أبو عرقوب في الهندسة الإذاعية، هيام قاسم من التنفيذ والإنتاج، ورمزي أبو ظاهر في الإخراج الإذاعي. وكنت معكم في إعداد وتقديم برنامج منا وفينا الخير، أنا براء عماد. دمتم بكل الخير ودوما إلى لقاء.

0: نغطي الحدث ونحمي الرواية ونحمي الرواية. في ذروة الحدث وتدفق الأخبار نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعين متابعين الكرام، وأهلا بكم إلى أحداث اليوم. أحداث اليوم: بانوراما إخبارية لأبرز المستجدات الميدانية والسياسية. تتابعون أحداث اليوم عبر الموجتين الرئيسيتين لإذاعة صوت فلسطين 90.7 100.1. أيضا تتابعون أحداث اليوم عبر التلفزيون التفاعلي مدى وحضارة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. إليكم أبرز ملفات أحداث هذا اليوم مستمعينا ومتابعينا الكرام. مصادر طبية تؤكد أن القطاع الصحي في غزة يواجه صعوبات في القدرات التشخيصية للأمراض المزمنة بنسبة 80%. تحذيرات من تراجع إمدادات الدقيق ودعوات لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة. مستوطنون يضرمون النار في أراضي قرية برقة شمال شرق رام الله. للمقرر أن يصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على إقامة 61 أو 61 مستوطنة جديدة في الضفة هذا اليوم. هذه الموضوعات وأخرى نأتي عليها بالتفصيل في سياق أحداث اليوم من صوت فلسطين. فريق العمل: ثمالة أبو عرقوب من الهندسة الإذاعية، أسماء عويس في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، رمزي أبو ظاهر من الإخراج، ومعكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. فأهلا بكم جميعا. البداية كالمعتاد نشرة إخبارية موجزة مع الزميلة ضحى الشامي. ضحى، أهلا بك معنا، مساء الخير.
2: مساء الخير لك سلمى، أسعدتم مساء مستمعينا. وفي هذه النشرة الإخبارية: استشهد مواطن وأصيب 3 آخرون بقصف ورصاص الاحتلال في مخيم صيرات وحي الزيتون وبلدة بيت لاهيا في غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن في قصف الاحتلال شقة سكنية شمال مخيم صيرات. هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزلا قيد الإنشاء في بلدة كفر الديك غرب سلفيت تعود ملكيته للمواطن محمد إسماعيل. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزل في قرية بردلة بالأغوار الشمالية يعود للمواطن عزت أحمد رشيد. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات أن الاحتلال أخطر بهدم منزل إسمنتي قيد الإنشاء مكون من 3 طوابق. حذرت محافظة القدس من المخطط الذي تدفع به بلدية الاحتلال لإقامة ما تسميه مجمعا تعليميا جديدا في حي كفر عقب على أرض تحتضن منذ عقود كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأونروا. وأكدت المحافظة أن المشروع يشكل حلقة جديدة في سياق السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض عمل الوكالة الأممية في القدس المحتلة. رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح في بيان بإطلاق بريطانيا وأستراليا وكندا صندوقا دوليا لدعم جهود السلام. وتبلغ قيمة الصندوق 3 ملايين جنيه استرليني في مرحلته الأولى، وسيركز على دعم المشاريع الشعبية الجديدة والقائمة. وكانت بريطانيا وأستراليا وكندا أعلنت إطلاق الصندوق المالي لتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. تعتزم حكومة الاحتلال المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. وبحسب مصادر إسرائيلية مطلعة على المقترح، فإن الحكومة تخطط لتخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات للمشروع. من المقرر أن يتوجه نحو 89,000 طالب وطالبة لتقديم امتحانات الثانوية العامة اعتبارا من 20 من الشهر الجاري، وفق المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور. في حالة الطقس يكون الجو غدا الجمعة حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، وتبقى الأجواء حارة حتى الأربعاء المقبل. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية لأهم الأنباء. نعود وإياكم لمتابعة ملفات أحداث هذا اليوم مع سلمى فقهاء.
1: شكرا لك ضحى، أهلا بكل مستمعينا مشاهدينا الكرام، نحن معكم في أحداث اليوم من صوت فلسطين. نحن معكم عبر موجتي الإذاعة الرئيسيتين 90.701 FM، وسنكون معكم بحوله تعالى حتى الثالثة. نبدأ من قطاع غزة مستمعينا ومتابعينا الكرام، حيث يواصل الاحتلال خرق اتفاق وقف اطلاق النار وسقوط عدد من الشهداء والإصابات واستهداف بشكل دائم لخيام النازحين في عديد من المواقع، هذا بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، في ظل أيضا تحذيرات من حدوث مجاعة ونقص في المنتجات الغذائية الأساسية من بينها الدقيق. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلنا في غزة سمير خليفة. سمير أهلا بك معنا.
3: مساء الخير داس. مساء الخير لجميع المستمعين.
1: المستجدات في قطاع غزة، لا سيما بأن يعني كل يوم يكون هناك استهداف لخيام النازحين أو شقق سكنية، أيضا إضافة لإطلاق النار على المواطنين وتحديدا في شمال القطاع ووسط القطاع.
3: نعم سلمى، يعني ربما يعني البعض يسميها خروقات، ولكن نحن هنا في قطاع غزة وعلى أرض الواقع تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. صحيح أنها ربما في بداية يعني في بداية اتفاق وقف إطلاق النار ربما كان هناك حالة من يعني ربما تراجع قوات الإسرائيلية عن عمليات إطلاق النار، لكن يعني بعد مرور شهر على اتفاق وقف إطلاق النار عادت قوات الإسرائيلية لعمليات إطلاق النار وعمليات القصف، ويعني خلال الشهرين الماضيين تفرقت قوات الاحتلال الإسرائيلية من عمليات القصف وإطلاق النار وعمليات الاغتيال، إطلاق صواريخ على يعني بنايات وشقق سكنية، وأيضا نسف يعني منازل المواطنين. وهذا اليوم كان هناك إصابة خطيرة نتيجة استهداف نقطة لشحن الهواتف في قطاع في وسط قطاع غزة.
1: نعم.
3: يعني هذا ربما يعني يأتي أيضا في ظل يعني في ظل يعني في استمرار عمليات نسف منازل المواطنين، ما تبقى من منازل المواطنين خاصة في المناطق الشرقية لقطاع غزة. بالإضافة إلى في شمال قطاع غزة تحديدا بلدة بيت لاهيا شمال القطاع منطقة السلاطين، أيضا أصيبت صباح هذا اليوم سيدة بطلق ناري من قبل الرافعات التي تقيمها قوات الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة التي تسيطر عليها وما تعرف بالخط الأصفر. بالإضافة إلى عمليات تجريف واسعة النطاق في المناطق الشرقية لوسط قطاع غزة مع استمرار إطلاق النار من قبل هذه الرافعات على المناطق الغربية أو مخيمات النازحين في المناطق الغربية لقطاع غزة. قبل قليل كان هناك إشارة إخلاء في منطقة سوق فراس وهو السوق الشعبي في وسط مدينة غزة، وربما هناك في حالة من النزوح للمواطنين، خاصة أن هذه المنطقة هي منطقة محل تجارية، وأيضا في هناك بعض الخيام النازحين في تلك المنطقة، ورود يعني إخلاء لهذه إشارة إخلاء لهذه المنطقة يعني تمهيدا لقصف أحد الأهداف في هذه المنطقة، منطقة سوق فراس في وسط مدينة غزة. حتى هذه اللحظة أصحاب المحلة التجارية يقومون بالنزوح من المنطقة وإخلاء محلاتهم التجارية، يعني ربما محاولة لتفادي عمليات القتل التي قد تحدث بعد قليل بعد أن يتم استهداف هذه المنطقة. على الصعيد الميداني سلمى، يعني على الصعيد الإنساني الوضع الإنساني في قطاع تتفاقم معاناة مئات الآلاف من النازحين الذين يعني أكثر حوالي أكثر من 2 مليون نازح في قطاع غزة، تتفاقم أوضاعهم شيئا فشيئا نظرا لعدة عوامل عامة.

0: الأول هو استمرار القصف الإسرائيلي واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. العامل الثاني هو يعني تلكع قوات الاحتلال الإسرائيلية في إدخال المقومات الحياة خاصة المساعدات الإنسانية، والجميع يدرك ويعرف أن يعني مليوني فلسطيني في قطاع غزة يعتمدون بشكل أساسي اليوم منذ بداية الحرب على المساعدات الإنسانية خاصة، وأنهم فقدوا كل مقومات الحياة، فقدوا أموالهم، فقدوا منازلهم، فقدوا كل ما يملكون تحت ركام هذه المنازل التي دمرت، ويعني الآلاف منها دمرت فوق رؤوس أصحابها. وبالتالي قوات الاحتلال الإسرائيلية تقنن من دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبالتالي هذا ينعكس بشكل كبير جدا على الوضع الإنساني وحاجة المواطنين لهذه المساعدات التي يعني كما ذكرت يعتمد عليها يعني مليوني فلسطيني في قطاع غزة. هذا جانب. الجانب الآخر وعلى الصعيد الإنساني أيضا انتشار الأمراض بشكل كبير جدا، خاصة الأمراض الجدري والجرب، ويعني مع بداية موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة ويعني الامتحان الشديد للعائلات داخل خيامهم وداخل المراكز، مراكز الإيواء في المدارس، وبالتالي انتشار الأمراض بشكل سريع في ظل عدم وجود أدوية وعدم سماح قوات الاحتلال الإسرائيلية بإدخال الأدوية إلى قطاع غزة، تتفاقم هذه الأمراض بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى انتشار القوارض والحشرات نتيجة يعني أولا المياه الصرف الصحي التي تسير أو تسير بين المخيمات النازحين بسبب تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلية للبنى التحتية، بالإضافة إلى تراكم النفايات يعني أطنان ملايين الأطنان من النفايات التي تحيط بمراكز الإيواء، تحيط بمخيمات النزوح، وبالتالي هذا أدى إلى انتشار القوارض، انتشار الحشرات خاصة البعوض. اليوم نتحدث عن البعوض الذي ينتشر بكثافة في قطاع غزة، يعني عدم وجود أدوية لهذه الأمراض تتفاقم أوضاعهم الصحية في القطاع. أيضا تلكع قوات الاحتلال الإسرائيلية في يعني إدخال يعني ما يعني ربما ما نسميه هو عملية تلكع في إدخال المرضى إلى خارج قطاع غزة وإخراجهم من معبر رفح. اليوم فقط يعني غادر قطاع غزة حوالي 26 مريضا بمرافقة 46 مرافقا، وبالتالي 26 مريضا من حوالي 20,000 من المرضى والجرحى الذين ينتظرون يعني دورهم في السفر، يعني 26 مريضا ينفرون فقط او يغادرون قطاع غزة، هذا يعني ارقام قليلة جدا. وبالتالي يعني المرضى هنا في قطاع غزة تتفاقم او المرضى والجرحى تتفاقم اوضاعهم، بعضهم يلقى حتفه وهو على قائمة انتظار الخروج من قطاع غزة. سلمى،
1: شكرا جزيلا لك مراسلنا في قطاع غزة سمير خليفة. ونبقى في القطاع مستمعين ومتابعين الكرام، في ظل ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض مختلفة في قطاع غزة جراء الحر، وأيضا بسبب الاكتظاظ في مخيمات النزوح، أيضا تكدس النفايات والصرف الصحي وعدم يعني تصريف مياه الصرف الصحي بشكل جيد، هذا بالإضافة إلى يعني عدم وجود الأجهزة الخاصة بالتشخيص للأمراض، فهناك عجز أو عدم قدرة القطاع الطبي على تشخيص الأمراض بنسبة 80%. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالدكتور خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى. أهلا بك معنا دكتور خليل، مساء الخير.
2: حياكم الله أختي الكريمة، تحية لك ولجميع الأخوة المستمعين في كل مكان.
1: أهلا بك. أبدأ بما يتعلق بالأوضاع في مستشفى شهداء الأقصى بداية، وبما يتعلق بتوفر المستهلكات الطبية والأجهزة الخاصة بإجراء العمليات إضافة إلى الأدوية.
2: حقيقة الأزمة تتفاقم في القطاع الصحي في قطاع غزة، ومنها مستشفى شهداء الأقصى. مستشفى شهداء الأقصى حاله لا يختلف عن باقي المستشفيات في قطاع غزة، حيث أن مشفى شهداء الأقصى مهدد بالتوقف أي لحظة نتيجة تلكع الاحتلال في إدخال المولدات الكهربائية وكذلك قطع الغيار والزيوت اللازمة لهذه المولدات، ولذلك المستشفى يعاني من أزمة حقيقية في هذا الأمر، ولذلك عدد كبير من أقسام هذا المستشفى لا تصلها التيار الكهربائي بسبب أزمة المولدات الكهربائية، وهذا يشكل خطر كبير على حياة المرضى وخاصة المنومون في الأقسام الحيوية مثل أقسام العناية المكثفة والكلية الصناعية وغرف العمليات والحضانات وأقسام الاستقبال والطوارئ. هذا الأمر في هذا الجانب الخطورة تزداد وتتفاقم الأزمة يوما بعد يوم بهذا الأمر، ناهيك على أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتلكأ ويمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل كافي إلى القطاع الصحي في قطاع غزة، ولذلك الأزمة ما زالت مستمرة وتتفاقم يوما بعد يوم، وخاصة أن الاحتلال قام منذ بداية الإعلان عن وقف إطلاق النار بخرق فاضح للاتفاقية، ولذلك يوميا يقوم باستهداف المواطنين، ويصل عدد كبير بشكل يومي من الإصابات إلى مشافي قطاع غزة التي تعاني من النقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعاني من نقص في الأجهزة الطبية في القطاع الصحي.
1: إذا ما تحدثنا دكتور خليل عن القدرة الاستيعابية للمشفى، المشفى شهداء الأقصى في الوقت الحالي، يعني وما هي الأقسام التي تعمل فعليا، وكيفية إدارتكم أو إدارة المشفى لعمل المستشفى في ظل التحديات اللي حضرتك ذكرتها من نقص الوقود، نقص مولدات الكهربائية، عدم وجود قطع الغيار للمعدات، وعدم توفر أيضا عديد من الأدوية والمستهلكات الطبية، وخاصة بما يتعلق بالفحوص المخبرية.
2: حقيقة نحن نعمل في داخل المستشفى على مولد كهربائي صغير لا يفي بتقديم الخدمات بشكل كامل إلى جميع الأقسام، ولذلك قمنا بعملية ترشيد، يعني يتم إغلاق التيار الكهربائي عن الأقسام الغير حيوية وتشغيلها في الأقسام الحيوية وهكذا بالتبادل، ولذلك أقصد الغير حيوية، ولكن الأقسام الحيوية لا نستطيع أن يتوقف التيار الكهربائي عنها لأنها تعمل بشكل مستمر مثل العناية والكيمياء. هذا الأمر في هذا الجانب نحن مهددون ونعمل دائما بعملية إرباك في داخل المستشفى بسبب يعني عدم وجود مولدات، ونخشى أن يتوقف هذا المولد، يعني إذا توقف هذا المولد سيكون هناك حكم بالإعدام على جميع المرضى في داخل الأقسام الحيوية كما أسلفت مثل قسم العناية المكثفة والحضانات وأقسام الكلى الصناعية. في هذا الأمر يعد خطير جدا، ولذلك يعني نحن بحاجة إلى كل شيء في المنظومة الصحية، وخاصة بعد تنكر الاحتلال ومنع دخول أي جهاز طبي إلى القطاع الصحي منذ بداية هذا العدوان، وأيضا منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار الاحتلال لم يلتزم بالبروتوكول الإنساني ولم يقدم ما يلزم المنظومة الصحية بشكل كافي، ولذلك النقص ما زال مستمر، وفي داخل المستشفى هناك حوالي 50% من الخدمات الصحية متوقفة بسبب عدم وجود تيار كهربائي وعدم وجود أدوية ومستلزمات طبية بشكل كافي، ناهيك على أن القطاع الصحي بشكل عام في قطاع غزة يعاني من أزمة حقيقية، وخاصة في تحويل المرضى والمصابين من قطاع غزة، والاحتلال يتلكأ في إجلاء هؤلاء المرضى. لدينا في قطاع غزة أكثر من 17,000 مريض، يعني لديهم تحويلات جاهزة، والاحتلال يتلكأ في إخراجهم، يعني هو فقط ما سمح له الاحتلال في خلال 24 ساعة الماضية 26 مريض، وهذا الأمر يتطلب إلى سنوات حتى يتم إجلاء المرضى. وبذلك أعداد الوفيات بشكل تزايد في بسبب الانتظار الطويل وبسبب منع الاحتلال من إجلاء المرضى والمصابين من قطاع غزة بشكل كامل. وناهيك على أن كما أسفت أن القطاع الصحي يعاني من أزمة حقيقية، ونحن على اعتاب فصل الصيف، وخاصة أن البيئة خصبة لانتشار الأمراض، لأن المواطنون يعيشون في قطاع غزة في خيام مهترئة بين مياه الصرف الصحي، بين حاويات القمامة، بين الجرذان، بين الحشرات، وهذه بيئة خصبة لانتشار الأمراض، ولذلك يتردد على مشافي قطاع غزة عدد كبير من المرضى نتيجة انتشار الأمراض. ولذلك يعني يجب على العالم الحر وعلى المنظمات الدولية وعلى رأس منظمة الصحة العالمية للوقوف وقفة جادة والضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة الطبية بشكل كافي، وإدخال المولدات إلى القطاع الصحي، وكذلك إجلاء جميع المرضى والمصابين من قطاع غزة الذين هم بحاجة لعلاج خارج قطاع غزة بشكل فوري وسريع قبل فوات الأمراض.
1: شكرا جزيلا لك دكتور خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، شكرا جزيلا. ونبقى في قطاع غزة، حيث أفادت وزارة التنمية الاجتماعية أن هناك تراجعا في إمدادات الطحين، وداعية إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة. وحذرت وزارة التنمية الاجتماعية من تفاقم التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي في قطاع غزة في ظل الانخفاض المستمر في كميات الدقيق والمواد الغذائية الأساسية الواردة إلى القطاع، وما يرافق ذلك من تراجع في القدرة المخابز والمطابخ التكافلية على تلبية الاحتياجات المتزايدة للأسر. نرحب مستمعينا بالسيدة رجاء العابد الناطق الإعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا بك معنا ست رجاء. ست رجاء هل تسمعينني؟
3: ألو،
1: أهلا بك، أنت على الهواء.
3: يعطيكم العافية، شكرا لكم على هذه الاستضافة. بالبداية لابد أني أأكد أنه ما بيشهدوا اليوم من قطاع غزة هو مش مجرد أزمة غذائية عابرة، هي أزمة مركبة بتهدد مقومات الحياة الأساسية لمئات ألاف الأسر الفلسطينية. هذا اللي دفع الوزارة لإطلاق هذا التحذير بشأن تراجع إمدادات الطحين وانعكاسها الخطير على الأمن الغذائي. نحن البيانات الواردة عنا الأخيرة هي مش مجرد إحصائيات لوجستية، هي مؤشر مباشر على تسارع رقعة سياسة التجويع الممنهجة اللي مارسها بحق الممارسة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
1: نعم.
3: احنا بنحكي عن دخول 200 طن فقط من الطحين يوميا، يعني نحن بنحكي عن حرمان اكثر من نصف كان القطاع من الحصول على رغيف الخبز اللي بيمثل هو الركيزه الاساسيه لوجباتهم اليوميه، وبيتزامن هذا مع تراجع حاد وشح تام لكل المواد البديله والارتفاع الجنوني في التكاليف السلع البسيطه المتاحه اساسا في القطاع. هذا هو اللي بيعمق هاي الفجوه الغذائيه اللي نحن قاعدين حاليا فيه. بيكون عندنا معاناة يومية لكل مواطن بعيش في قطاع غزة من الاستفاق في الطوابير الممتدة للساعات الصبح لآخر النهار، لا ياخد نحن بنحكي عن رقطة خبز واحدة اللي هي أصلا ما بتكفي إنها تشبع العائلة كاملة.
1: نعم. طيب ست رجاء، هلا الموضوع المتعلق بإمدادات الطحين هل هو مقتصر فقط يعني قلة أو انخفاض إمدادات الطحين للمخابز التي تعمل وفق منظمة الأغذية العالمية وبما يتعلق بالمخابز التكافلية، أم هو مشكلة قائمة في القطاع الخاص وأيضا القطاع الذي يعني يزود الناس بالخبز عن طريق مؤسسات دولية؟
3: هلا وفق المعطيات الواردة عندنا البرنامج الغذائي العالمي والمخابز والمطاخم التكافلية العاملة بالقطاع في تراجع في كميات الطحين المتاحة. نحن بنحكي عن قديش بيدخل قطاع غزة، يعني بالكاد يسكت 30% من احتياج السكان. نحن بنحكي عن السوري منك، نحن بنحكي عن الشاحنات اللي عم تدخل القطاع اللي بتزود الطحين هي كتير قليلة، يعني ما بتكفي. نحن بنحكي عن المخابز اللي تضررت واللي موجودة بلغ عددها 100 مخبز، وخطوط الإنتاج الكاملة يعني إلها في عندك مخبز في حيفا كان تدمر بالكامل، في اللي هو اسمه مخبز حيفا خان يونس هو تدمر بفعل الغارات الجوية، محاولة إعادة إعماره بالكاد، يعني نحن بنحكي على إنه هو بده يضبط الهاي، ما في عنا وقود، ما في عنا كمان حتى الحطب، مش بس نحن بنحكي عن الطحين، نحن بنحكي كمان عنا حتى المستلزمات الأساسية الثانية اللي بتفيد إنها تعطي الخبز هي الموارد كتير قليلة لإلها.
1: نعم. طب السبل والطرق للعمل على تعويض هذا النقص في ظل أنه إدخال المساعدات الغذائية من قبل يعني الاحتلال هو أو يعرقل إدخالها، نقص الشاحنات التي تدخل يوميا إلى قطاع غزة يمكن معظمها يذهب إلى القطاع الخاص يعني كتجارة، وأما المساعدات فهي تكون قليلة، ما الذي يمكن فعله في هذا السياق في ظل بطالة مرتفعة جدا وفقر؟
3: صحيح، نحن الإجمالي الشاحنات اللي بتمر من 80 ل 200 شاحنة يوميا في أحسن الأحوال، هذا إذا لم يمنع الاحتلال إدخال المواد الدقيق.

0: خيارات آمنة للفرق الإغاثية لحتى تتنقل، وأقدر أنا حتى يكون عندي عدالة في التوزيع. وهاي في ظل كل هاي الظروف البالغة وشح الموارد المبذولة، يعني نحن ما زلنا بنقدم كل هاي الجهود من وزارتنا، نحن بنعمل على تقديم كافة الخدمات بشراكة مع كل الشركاء المحليين والدوليين، ولكن نحن بنحكي عن طلب كتير كبير بالمقابل انه نحن ما عندنا موارد نقدر نحدد الحد الاقصى يعني من الامن نقدمها.
1: يعني قد يذهب قطاع غزة الى اعتاب مجاعة كما حدث ابان وخلال فترة حرب الإبادة، في ظل هذه المعطيات، في ظل فقر عالي جدا، نسبته عالي جدا، بطالة أيضا نسبتها عالي جدا مع تدمير المنشآت، إضافة إلى عدم إدخال يعني الكميات الكافية لتزود الناس بالطعام، بالإضافة كذلك أنه يعني لا يوجد حتى الموارد لتصنيع الخبز، هي موارد مكلفة جدا وأيضا غير متوفرة كثيرا في قطاع غزة.
0: صحيح، نحن أمام مؤشرات خطيرة جدا على تدهور الأمن الغذائي، وإذا لم يتم تعزيز تدفق هاي المساعدات بشكل مستدام وعازل إنه رح يصير عندنا مخاطر اتساع الجوع، مع عندنا انعدام، رح يكون عندنا انعدام في الأمن الغذائي، ورح يزيد بشكل كبير هاي في قطاع غزة في الأيام الأخيرة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك السيدة رجا العابد الناطق الإعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك. وننتقل من قطاع غزة إلى المحافظات الشمالية وتحديدا إلى شمال شرق رام الله، حيث أضرم مستوطنون النار في أراضي المواطنين في قرية برقة شمال شرق رام الله. نرحب مستمعينا متابعينا الكرام بالمهندس صايل كنعان رئيس مجلس قروي برقة، أهلا بك معنا مهندس صايل، مساء الخير.
2: أهلا، مساء النور. مساء النور إليك وللمشاهدين والمستمعين الأكارم، حياكم الله.
1: ما الذي يحدث فعليا في برقة التي تتعرض بشكل يومي وشبه دائم ومستمر لاعتداءات المستوطنين من سرقة سرقة ثروة حيوانية واقتراع أشجار، وأيضا الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم؟
2: نعم صحيح، يعني هذا زي ما تفضلتي، هذا الاعتداء هو مستمر وممنهج ومنظم. فهم يعني اليوم قام قطعان المستوطنين، وكل يوم كل يوم بقوموا بالاعتداء، بس كان اليوم الاعتداء في المنطقة الجنوبية الغربية من قرية برقة، حيث قاموا بإضرام النيران في جميع الجهة الجنوبية الغربية من القرية. طبعا كانوا يتنقلون من منطقة إلى منطقة أخرى، وعندما حاولنا الدخول إلى هذه المناطق لتخميد الحرائق فيها، منعنا من الجيش الذي كان حاضرا، وبعد طبعا ضغط من المواطنين حرصا على أشجارهم وحرصا على أراضيهم، يعني دخل مجموعة من شبابنا وقاموا بإطفاء الجزء الأول من الحريق، وما أن خلصوا من هذه الحريق الأول، وإذا بهم يضرمون الحرائق في مناطق أخرى وأمام مرأة ومسمع الجيش. وهذه طبعا الحرائق امتدت في جميع الجهة الجنوبية الغربية، مما أدت إلى حرق جميع المحاصيل الزراعية للمواطنين، والتهمت العديد من أشجار الزيتون التي هم يعرفون أننا نحن على أبواب محصول قطاف الزيتون، أشهر نبتعد عن هذا المحصول، فهم يقوموا بالعبث والحرق والتدمير لجميع هذه الأراضي. الشاهد في الموضوع كمان أنه الدفاع المدني بعث سيارة الإطفاء، ولكن مع الأسف السيارة لم تتمكن من الوصول إلى موقع الحرائق، فبالتالي الحرائق امتدت إلى مساحات واسعة جنوب غرب القرية، وكادت أن تصل الأماكن العامرة في القرية، حيث يوجد مشطب سيارات كادت أن تصل هذا المشطب، وهناك البركسات كادت أن توصلها، ولكن كما ذكرت هذا الهجوم ممنهج، هم يعني ينتشرون في جميع الضفة الغربية، يوم في برقة وبعدها في بتين وبعدها في دير ديبوان وبعدها في المغير.
1: مهندس صايل، إذا ما تحدثنا عن الخسائر التي لحقت بالمواطنين، خسائر مالية إن كان بإحراق الأراضي أو اقتلاع الأشجار أو

0: سرقة المواشي والاعتداء على الممتلكات، ليس فقط يعني في هذا اليوم وإنما في الفترات السابقة في ظل اعتداءات شبه يومية على قرية برقة.
1: والله يا أختي العزيزة الخسائر فادحة جدا يعني لا. كبيرة يعني لا أبالغ حينما أقول ملايين الشواكل الخسائر. إذا أنت بدك تشوفي شو برقة خسرت من هذه الاعتداءات، خسارة فادحة سواء في الثروة الحيوانية، تم حرق بركسات مليئة بالأغنام، أكثر من 1000 راس غنم تضرروا في برقة، غير اللي كانوا محاولات سرقة، وأشجار الزيتون معظمها حرقت. يعني محصول الزيتون عندنا إحنا قرية برقة بدون مبالغة بتنتج لها فوق 1000 تنكة زيت في اليوم، اليوم ما بتنتج 50 تنكة زيت كلها على بعضها. كل هاي خسائر تاع محصول القمح والشعير والمحصول تاع الأغنام كله هذا حرقوه، فأنت بتحكي خسائر فادحة جدا. يعني المواطن مش عارف منين لا هو كادر رواتب ما في، شغل ما في، حصار من المستوطنين وحرق واعتداءات، كل هاي الأمور يعني تضيق على هذا الشعب المظلوم المكلوم. ولكن في النهاية ليس أمامنا إلا أن نقول حسبي الله ونعم الوكيل، الله المستعان، الصبر والصمود هو إن شاء الله راح يكون مفتاح الفرج. يعني هذا هو عزاؤنا الوحيد. ولكن أكون صريح معك، يعني قرية برقة الآن تفتقر إلى كل هذه المعطيات الزراعية، وكل شيء حرق ودمر من هؤلاء الغلاة قطعان المستوطنين.
0: شكرا جزيلا لك المهندس صايل كنعان رئيس مجلس قروي برقة شمال شرق رام الله. ونبقى في ملف الاستيطان واعتداءات أيضا المستوطنين. مستمعينا متابعينا الكرام، من المتوقع أن يصادق المجلس الوزاري الاحتلالي المصغر اليوم على خطة تخصص مئات ملايين الدولارات لتمويل إقامة 61 مستوطنة جديدة في الضفة، في خطوة تهدف إلى تنفيذ عشرات المخططات الاستيطانية التي حصلت على موافقات رسمية وتحويلها إلى مشاريع قائمة على الأرض. نرحب بمستمعينا بالدكتور حسن بريجية مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا بك معنا دكتور حسن.
2: مساء الخير لكم أستاذ المستمعين.
0: أهلا بك. يعني سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ مخططاتها على الأرض، يعني كل أسبوع يكون هناك إما مصادقة أو إيداع عطاءات أو حتى مصادقة على التمويل وما إلى ذلك لتكثيف الاستيطان. إذا ما تحدثنا عن خطورة يعني الموافقة على تخصيص ميزانيات لإقامة 61 مستوطنة في الضفة.
2: نعم، أولا خلينا يعني نبدأ هذا الحديث بأنه يجب أن نكون فاهمين أنه الإسرائيليين يعتبروا هذه الفترة هي الفترة الذهبية.
0: نعم.
2: التي يعني ينفذوا مشاريعهم الاستيطانية فيها، مستغلين الوضع الدولي، وضع الدعم الأمريكي اللامتناهي والحالة الترامبية التي تراعي الجرائم التي تفعلها إسرائيل سواء كانت في غزة أو في الضفة، وأيضا الضعف الأوروبي والعربي والإسلامي والتشرذم الفلسطيني الداخلي. والأساس في هذا الموضوع القانوني هم يستغلون وضع إعلان الحرب التي أعلنها الكنيست. إسرائيل منذ عام 1973 لم تعلن الحرب إلا في أكتوبر 23، وإعلان الحرب طبعا يتبع يعني إداريا وقانونيا ودوليا معروف تغيير في حدود، دول تتغير ودول تختفي ودول يعني تظهر على السطح. هذا أولا لازم نحن نكون فاهمينه، خصوصا أنه وزيرة الاستيطان الإسرائيلية قالت نحن نعيش الحالة الذهبية، الفترة الذهبية للتوسع الاستيطاني. وأيضا هذه الفترة يجب أن نكون فاهمين أنه الانتخابات الإسرائيلية قادمة في شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم، فبالتالي الإسرائيليين يسابقون الزمن في تنفيذ المخططات الاستيطانية، خصوصا التي لم يستطيعوا تنفيذها ما قبل 7 أكتوبر أو ما قبل إعلان الحرب. كان في كثير من المخططات العالقة، يعني مثلا على سبيل المثال مخطط إيوان كان معلن من التسعينيات وكان يظهر ويختفي يظهر ويختفي، ولكن جاءت بالنسبة لهم الفترة المناسبة لتنفيذ هذا المخطط اللي هو بعد إعلان الحرب وهكذا. فطبيعي جدا

0: إنه المستوطنين يخترقون بؤر جديدة، وطبيعي جدا أن الحكومة الإسرائيلية تشرعن هذه البؤر. هذا هو التبادل، تبادل الأدوار ما بين الحكومة وأدواتها. أولا لازم نكون فاهمين أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة هي التي تقود الاستيطان في الضفة الغربية، وهي التي تقود اللي هو تحت عنوان التهجير القسري، وهي التي تقود الإبادة الجماعية ذات الطابع العسكري في الضفة في قطاع غزة، وهي التي تقود عزل القدس الشرقية وتغيير معالمها أيضا في هذا الوقت. إذن هي الحكومة التي تقود هذه المبادرات، هي التي توجه المستوطنين، هي التي تسلح المستوطنين، هي التي تترأس يعني بن غفير على رأس المستوطنين بيكون موجود، وسموتريش وأيضا نتنياهو بيكونوا متواجدين. فطبيعي جدا هي الحكومة نفسها هي التي تصادق على المخططات الاستيطانية التي يطرحها المستوطنين، هي الحكومة التي تحمي المستوطنين من خلال الجهاز الشرطي ومن خلال الجهاز القضائي، هي الحكومة التي تحمي المستوطنين من خلال الجيش. هل تعلمين أنه عام 2025 كان في 23 ألف اعتداء على الشعب الفلسطيني، 18 ألف اعتداء منها كان على يد الجيش الإسرائيلي؟ هذا دليل على أنه هذه سياسة حكومة، حكومة يمينية متطرفة تمارس الهولوكوست وتمارس الفاشية ضد الشعب الفلسطيني.
1: أريد أن تعيد نسبة الاعتداءات منذ عام 2023 إلى يومنا هذا، نسبة الاعتداءات من المستوطنين وجيش الاحتلال.
0: لا في عام 2025 كان هناك 23 ألف اعتداء، 18 ألف اعتداء منها كان من الجيش الإسرائيلي، وما تبقى 7000 اعتداء كان من المستوطنين. فالمستوطنين ما هم إلا أداة من أدوات هذه الحكومة، مثلهم مثل الجيش، مثلهم مثل الجهاز القضائي، الجهاز الشرطي. هذه حكومة فاشية، هذه حكومة نازية، حكومة مجرمة، رأسها مطلوب للعدالة الدولية.
1: طب دكتور حسن، على صعيد العدالة الدولية والقانون الدولي، يعني التحركات للعمل على فرض عقوبات على حكومة الاحتلال ومجموعات المستوطنين ليس كأفراد بل كمجموعات مدعومة من الاحتلال، كما حدث في فرض عقوبات من قبل فرنسا ودول أوروبية عديدة على مجموعات استيطانية ومستوطنين، وعلى رأسها منع إدخال سموتريتش إلى فرنسا.
0: نعم. شوف، أنا الآن ستحدث قانون.
1: نعم.
0: بعيدا عن العاطفة وبعيدا عن شيء آخر. أولا، إسرائيل دولة أقيمت بموجب قرار أممي من الأمم المتحدة، والاعتراف بدولة إسرائيل كان مشروط بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وكان أيضا مشروط باحترام القانون الدولي. إسرائيل لا تستطيع تجاوز قرارات الأمم المتحدة. إسرائيل ممكن تماطل، ممكن تلتف على القوانين، ممكن يعني تصير تتخوّر، لكن في النهاية لا تستطيع تجاوز قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. هذا أولا. ثانيا، التحرك والتململ أو الحالة اللي بيعيشها المجتمع الدولي مش لأنهم بدهم يشتركوا معنا، لا، لأنه اللوبي الصهيوني يعني شغال في هذه الدول وفي هذا المجتمع منذ أكثر من 80 سنة.
1: نعم.
0: ومش شغل يعني سهل، شغل يعني تراكمي على مدى عقود. فأنت كفلسطيني تيجي تهده مرة واحدة، هذه صعبة جدا. الآن باتت شعوب العالم، بل كل العالم الآن صار منقسم ما بين القضية الفلسطينية وبين الإسرائيليين.
1: نعم.
0: المجتمع، الفنانين هوليوود اللي هم صفوة الصفوة، الرياضيين، الممثلين، الشعوب، إيرلندا، الحزب اللي بيكون مع فلسطين، الحزب المعارض بروح مع إسرائيل، البرازيل الحكومة مع فلسطين، الحزب المعارض مع إسرائيل. صار يعني صارت الحالة الفلسطينية يعني قسمة العالم، وهذه رافعة. عمرنا ما كنا نحلم أن نكون إحنا القضية الفلسطينية متواجدة بهذا الزخم وهذه الكثافة. هذا من جانب. من جانب آخر، عندما تبادر الدول الأوروبية اللي هي لما مسؤول أوروبي يكون على رأس برلمان، والبرلمان على رأس يعني الهيكلية تاعتهم أو الهرم الهيكلي تبعهم يكون يعني متسلسل، يجي يأتي أنا بدي أخذ عقوبات ضد المستوطنين أو إلى آخره. هذا أنا بالنسبة لي يعني شيء

0: انا بعتبره شيء كبير، صحيح مش كافي وما ما ما بيفش غلي، ولكن بحد ذاته هذا كبير، لانه هم القرارات عندهم مش زي عنا ارتجاليه، لا هم القرارات عندهم تيجي مدروسه من خلال تسلسل عمود افقي يجي من تحت من القاعده تمنوا يوصل لفوق. فهذا بدلل مدى تاثر الحكومات بديمقراطيتها وهيكليتها بالقضيه الفلسطينيه. الحين نيجي احنا كفلسطينيين، انا كفلسطيني بقول لك انه هذا مش كافي، وانه العقوبات ضد افراد من المستوطنين هذا انا بعتبره تخوف. العقوبات يجب ان تكون ضد مؤسسات زي مؤسسه رقابين، زي مؤسسه كهانه حي، زي مؤسسه امهات خضر، زي مؤسسه حماه الهيكل اللي كل شوي بيقتحموا ضحايا الاقصى، هذه المؤسسات. وبالمناسبه هناك 40 ألف مؤسسه اسرائيليه تعمل يعني مرخصه من وزاره الداخليه الاسرائيليه ومن وزاره العمل. فبالتالي هذه شغله مش بسيطه، ولكن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الاجراء كاجراء منيح ولكن غير كافي، بل يعني ما لن يكون مؤثر. الاستيطان قائم اصلا على الاقتصاد، على المال، على الدعم المالي. هؤلاء المترامين في البريه وفي الصحراء وهان وهان في الجبال، هذول بياخذوا مصاري لانهم بياخذوا مصاري متواجدين، مش عشان الروايه التوراتيه ولا علشان اي اخر. وهذا اللي حدث بالحكومه الاسرائيليه قبل فتره، اذا بتتذكري قبل شهر اعفتهم من الضريبه. اعفتهم اعفاء ضريبي، ليش؟ لانه كي تساعد على الانتشار الاستيطاني في الضفه الغربيه، فبالتالي هذول مدفوعين الاجر، بياخذوا مصاري وبياخذوا مرتبات عاليه جدا. فانت لما تيجي تقطع عنهم عن طريق العقوبات هذه الاموال، صدقيني راح تكون مؤثره جدا فيهم. ولكن الدول الاوروبيه يعني ثورانا مش عارف احكي يعني، رغم وقفتهم وفاهمين وشخصين الوضع جيدا، الا انه يعني مواقفهم غير كافيه.
1: نعم،
0: المستوطنين والعقوبات.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور حسن برجية، مدير دائرة القانون الدولية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. ونبقى مستمعينا متابعينا الكرام في قضية الاستيطان وأيضا إخلاء وتهجير المواطنين من مساكنهم. ما حدث بالأمس مستمعينا بأن الاحتلال رحل المواطنين في جبل الصالحين شرق مخيم نور شمس شرق طول كرم بذريعة إجراء تدريبات عسكرية، بالإضافة إلى مصادرة أكثر أو نحو 30 دلما من أراضي قريتي شوفة وكفر اللبد بذريعة الأغراض العسكرية. نرحب مستمعينا ومتابعينا الكرام بالسيد سولي سلمان، منسق اللجنة الشعبية في حملة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا بك معنا سيد سهيل.
2: أهلا بك سيدة والسادة المستمعين.
1: أهلا بك. سأبدأ بالحديث بداية مما يتعلق بشرق نور شمس وما جرى بالأمس، هل هذا التهجير أو الترحيل دائم أم كان لفترة قصيرة بداية؟
2: لا، هو كان بداية لفترة قصيرة، سيما أن هذه المنطقة تقع شرق المخيم وليس جزء من المخيم. بالتالي نعم، عمليا إلى الآن تم تهجير أكثر من 2000 مواطن فلسطيني في محيط مخيمي طول كرم ونور شمس، فبالتالي هو جزء من استهداف شعبنا الفلسطيني واستهداف قضية اللاجئين. هم ماهمون، هم يعتقدون أنهم بهذه الإجراءات ممكن أن يطمسوا حق الدولة وبالتالي ينهوا قضية اللاجئين. هنا تأتي استهداف المخيمات في شمال الضفة الغربية، وبذات الوقت هذا يأتي بشكل متزامن حتى مع استهداف الأنروة ومحاولة الاحتلال لشيطنتها. فبالتالي هذه جزء من الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا الفلسطيني.
1: تكرار هذه الأحداث، يعني بمعنى كل ما قوات الاحتلال تريد أن تجري تدريبات عسكرية تقوم بتهجير المواطنين وهي سابقة فعليا في تلك المنطقة، كما كان يحدث في السابق في جهة الأغوار وفي جنوب الخليل وفي المناطق يعني البادية أو في مناطق الريف وبادية القدس، بادية أيضا الخليل. الآن الخطورة تكمن إجراء تدريبات عسكرية بالقرب من مساكن المواطنين في قلب المدينة فعليا.
2: نعم هذا صحيح، يعني وهذا يندرج كما يعني كما تحدثت سابقا. نعم، في إطار عملية محاولتهم الحديثة لتصفية قضية اللاجئين، تصفية ومحاولتهم لتصفية القضية الفلسطينية. المشروع الإحلال الآن هو قائم عمليا على أكثر من مرتكز، أحد أهم المرتكزات قضية التهجير، تضييق الخناق على المواطنين، من هنا حتى تأتي يعني قرارهم الأخير بوقف حتى أموال المقاصر الفلسطينية يندرج في هذا الإطار. يعني كل ذلك يندرج في إطار إضعاف مناعة الشعب الفلسطيني على الصمود. هذا الأمر طبعا لن يحدث، الشعب الفلسطيني مر بظروف أصعب من ذلك وتجاوزها وسيتجاوز أيضا هذا الأمر.
1: بما يتعلق بمخطط الاستيلاء على 30 دولار من أراضي قريتي شوفة وكفر اللبد ويدع الاحتلال بين الأغراض العسكرية، ولكن أنت تعلم يعني ستذهب إلى صالح الاستيطان ككل المصادرات ووضع اليد على الأراضي، إذا ما تحدثنا عن خطورة ذلك في ظل أنه قرية شوفة بالتحديد أيضا هي محاطة بالاستيطان ومعزولة منذ 7 أكتوبر.
2: نعم هذا صحيح. بالمناسبة هذا الأمر يعني في عام فقط 2025 صدر 53 أمر مشابه وضع اليد أو المصادر لإغراض عسكرية، يعني بأي بواقع كل أسبوع هناك كان أمر احتلالي إضافة إلى اعتداءات المستوطنين باستنغضاء وكل ذلك. نحن لا نتحدث الآن عن فقط عن مجرد توسع الاستيطان، نحن نتحدث عن استهداف الجغرافيا الفلسطينية واستبدالها بجغرافيا مشوهة. الآن هم يسعون من خلال هذه الإجراءات، سلسلة من الإجراءات التي يقومون بها على الأرض، مصادرة الأراضي، هدم التجمعات السكانية الفلسطينية، البوابات التي تجاوزت 1000 بوابة، تقسم ليس فقط القرى الفلسطينية بعضها عن بعض بل تقسم القرية الفلسطينية عن أراضيها الزراعية. كل هذا المسلسل عمليا يستهدف لوضع الفلسطينيين في القرى الفلسطينية والمدن في تجمعات سكانية منفصلة وكأنها أرخبيل من الجزر تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. بالتالي نحن نتحدث أمام مشروع إحلال استيطاني، الركيزة الأساسية به التوسع الاستيطاني. بالمناسبة اليوم الاستيطان الرهوي على سبيل المثال يسيطر على أكثر من 1,000,000 دنم من أراضي الضفة الغربية، أي ما نسبته 18% من مساحة الضفة الغربية. مشاريع ما يسمى بالكنيسة التي اتخذت مؤخرا لتمويل ودعم المستوطنات وتعديد البؤر الاستيطانية، بالمناسبة جزء من هذه البؤر تقع في مناطق ألف وباء. يعني اليوم الشعب الفلسطيني كل الشعب الفلسطيني مستهدف، كل الأرض الفلسطينية مستهدفة من خلال حكومة الاحتلال وعصاباتها الإجرامية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ سهيل سلمان، منسق اللجان الشعبية في حملة مقاومة الجدار والاستيطان، شكرا جزيلا. وننتقل إلى ملف الأسرة، ونرحب مستمعينا بالسيدة أمان السراحنة مدير دائرة الإعلام والتوثيق في نادي الأسير. أهلا بك معنا ست أماني.
3: أهلا بك. أهلا.
1: يعني سنتحدث بداية عن الأسرة الأطفال وما يجري لهم داخل سجون الاحتلال، لو تضعينا في واقعهم في ظل عرقلة إدخال المحامين، في ظل عدم إدخال الصليب الأحمر للإطلاع على أوضاع الأسرى، في ظل أيضا عدم زيارة الأهالي لأبنائهم.
3: يعني أولا في حقيقة الأمر كلما يعني مر المزيد من الوقت على الإجراءات الاستثنائية التي فرضت منذ أو في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، تكون يعني توصيف الأشياء الواقعة في السجون وتحديدا فيما يتعلق بالفئات مثل فئات الأطفال وحتى النساء، يعني هو واقع جدا قاسي ومرعب وصادم في حقيقة الأمر. على الأقل أريد أن يعني أتحدث عن الزيارات الأخيرة التي تمت لمجموعة من الأشبال، ولكن هي تتم بصورة محدودة في سجن مجد وسجن عوفر نتيجة تباعد يعني الاستجابة للزيارات التي تقدمها الطواقم القانونية سواء من نادي الأسير أو حتى من المؤسسات المختلفة. أولا مرض الجرب مع الأسف الشديد، يعني هناك في موجة جديدة انتشرت في عدد من السجون، وكان من أكثر السجون التي وردت في إفادات هو سجن عوفر مع الأسف الشديد، وجزء من الإفادات كانت تتعلق بالأطفال. هذا الأمر ليس فقط مجرد الحديث عن مرض أو وباء منتشر بالسجون، نحن نتحدث عن جزء من أدوات تعذيب الأسرى ومنهم الأطفال. يعني تخيلي أنه في بعض الأطفال بيعانوا من انتشار الدمامل في أجسادهم من عدة شهور، ولا يوجد هناك يعني علاج حقيقي يمكن أن يقدم أو تقدم إدارة السجون ل الأطفال. وفعليا كان هناك في عدد من الحالات التي وصفت أنه صعبة جدا، ورغم محاولاتنا للتدخلات وأيضا من مؤسسات في الأراضي المحتلة عام 1948، ولكن هذا الأمر

0: ساق يعني حدود التصور الجريمة التي ترتكب بحق الأطفال من خلال الإبقاء على العوامل والأسباب التي تؤدي إلى انتشار مرض الجرب. وهذا الأمر ينطبق طبعا في سجن مجد في قسم الأطفال، ولكن بوتيرة قد تكون أقل في الأول الأخير، ولكن فعليا في سجن عوفر هناك موجة كبيرة من انتشار مرض الجرب، وقد مس يعني بالأطفال بشكل كبير جدا. هناك في يعني حتى غرف مخصصة يعني تم حجر فيها الأطفال بسبب الانتشار الشديد للمرض على أجسادهم. هذه من ناحية. من ناحية أخرى الجوع، يعني معظم يعني أكثر شيء قاسي في الحديث عن إفادات المعتقلين الأطفال في السجون الاحتلال هو الجوع. عندما يخرج الطفل يعبر يعني بكل براءة للمحامي أو للمحامية التي تقوم بزيارته بأنه هو يحتاج إلى الطعام أو هو أنه جوعان. فهذا الأمر للأسف يعني أصبح يعني شيء أساسي في روايات وإفادات الأطفال وكافة الأسرة طبعا. فنحن لا نتحدث عن إجراءات استثنائية يقطع لها الأسرة الأطفال، وإنما هم يخضعون لبنية التعذيب القائمة بالسجون كما كافة الأسرة.
1: شكرا جزيلا لك يا سيدة أمان السراحلي، مدير دائرة الإعلام وتوثيق في نادي الأسير. شكرا جزيلا. وننتقل إلى الملف الإسرائيلي وما يتعلق بمجريات الحرب الأمريكية الإيرانية والملف الداخلي الإسرائيلي. نرحب مستمعينا بدكتور سهل دياب المختص بالشأن الإسرائيلي، أهلا بك معنا.
2: تحياتي لك وللمتابعة والمتابعين.
1: ما الذي يجري فعليا؟ ألم يكن يريد ترامب أن تتوقف الحرب وأن لا يكون هناك أي إطلاق أو استفزازات لتوقيع اتفاق ينهي الحالة الموجودة من في الإقليم بشكل كامل؟
2: ما يجري فعليا هو إدراك أمريكي غير قابل للتأويل، أنه من ناحية لا يمكن أن تحسم مطالبها وأهدافها بالوسائل العسكرية بحرب كبيرة، وبنفس الوقت لا يمكن يعني تحصيل أمور أكثر مما حصلت عليه من الإيرانيين بتسوية سياسية. فهذا هو تصوير المشهد الحالي في العلاقات الأمريكية الإيرانية. الولايات المتحدة لا تستطيع أن تذهب إلى حرب كبيرة واسعة لأسباب عديدة تحدثنا عنها بالسابق. بنفس الوقت هي غير مستعدة لتقديم تنازلات سياسية تجاه الإيرانيين لكي لا يحسب أي اتفاق وكأنه هزيمة أمريكية. لذلك هي عالقة بين هذين الأمرين في عنق زجاجة. والجديد في الأمر ليس فقط هذا التوصيف، وإنما بالأساس هو انتقال الولايات المتحدة نتيجة لأن عامل الزمن يلعب ليس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية إلى استراتيجية جديدة تسمى الدبلوماسية بالقوة أو الدبلوماسية الخشنة أو الدبلوماسية تحت النار. فلذلك هي تذهب بحالة وسطية تستعمل فيها الاحتكاكات العسكرية المضبوطة والمتصاعدة دون أن تذهب إلى حرب كبيرة ودون أن تفقد أمور هادئة لكي لا تخسر أكثر. فلذلك تقوم بهذه العمليات لعل وعسى تساعد على واحدة من إمكانيتين، إما فرض بعض الشروط الجديدة على الإيرانيين، وإما بالبديل الاستفادة من ذلك أمام الرأي العام الأمريكي والعالمي، وأن الولايات المتحدة نتيجة لهذه الضربات العسكرية نجحت الوصول إلى صيغة تفاهم أفضل من السابق حتى ولو كانت نفس الورقة الموجودة.
1: نعم. طب إسرائيل موقفها قالت بالأمس وأعلنت من يعني بأنها هي لم تشارك في هذه الضربات، يعني وقد كان وزير الخارجية قال نحن مستعدون لتنفيذ ضربات قوية على إيران.
2: يمكن تفسير ذلك بأكثر من زاوية. من الزاوية الأمريكية هم لا يريدون أن تكون إسرائيل عاملا فاعلا بالظروف الحالية، لأنها تريد ضبط إيقاع الضربات.

0: العسكري، لأنها تعرف الولايات المتحدة أن إسرائيل من الممكن أن تقوم بخطوات عسكرية قد تؤدي إلى الانزلاق نحو المواجهة الكبرى، والولايات المتحدة لا تريد ذلك. ولكن هناك الزاوية الأخرى، الزاوية الأخرى هي أن الجانب الإسرائيلي أمام التوغل في لبنان. كان هناك تصريحا أمريكي إسرائيليا أمس بأن الجيش الإسرائيلي غير سلم أولوياته وخفف نشاطه في الساحة اللبنانية لكي يتفرغ إلى الساحة الإيرانية. وعندما جاء الجواب الأمريكي أن هذا غير محفز الآن ولا تريده الولايات المتحدة الأمريكية، فإسرائيل رأت بذلك ذريعة بأن لا تقوم بخطوات كبيرة في لبنان بحجة أن هنالك مواجهة مع إيران، لأنها موجودة في مأزق كبير في الساحة اللبنانية، من ناحية لا تستطيع أن تتقدم إلى الأمام وتوسيع الجبهة، ومن ناحية ثانية لا تستطيع أن تعود إلى الحدود الدولية، الأمر الذي سيعتبر هزيمة. فلذلك برأيي علينا أن نرى ما الموقف الإسرائيلي مرتبط بالموقف الأمريكي وبالساحة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور سري دياب المختص بالشأن الإسرائيلي. وإلى هنا نأتي إلى ختام أحداث اليوم. أشكر فريق العمل ثمال أبو عرقوب وأسماء عويس في الهندسة الإذاعية، أسماء عويس في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، رمز أبو ظاهر من الإخراج، وكانت معكم على الهواء مباشرة سلمى فقهاء. إلى اللقاء.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين،
1: هنا صوت فلسطين،
2: هنا صوت فلسطين.
3: سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديدة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه. سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

أهلا بكم في موجز بأهم الأنباء. استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين بقصف ورصاص الاحتلال في مخيم انصيرات وحي الزيتون وبلدة بيت لاهيا في غزة. الاحتلال يهدم منزلا في كفر الديك غرب سلفيت ويعتقل شابا من أبروقين ويداهم منازل فيها. مخطط للاحتلال لهدم كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأونروا في كفر عقب. مستوطنون يهاجمون المواطنون.

الطيبة ويشعلون النار في برقة شرق رام الله. قوات الاحتلال تقتحم قريتي الخضر وحوسان في بيت لحمة. ومستوطنون يهاجمون المزارعين جنوب يطا ويلوثون آبار المياه في سعير بالخليل. الاحتلال يعتقل شابا كان يقود دراجة هوائية قرب قرية حداد السياحية جنوب شرق جنين ويستولي على دراجته. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح يرحب بإطلاق بريطانيا وأستراليا وكندا صندوقا دوليا لدعم جهود السلام لتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. حكومة الاحتلال تعتزم إقرار خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة وتواصل هدم المنازل. أجواء حارة نهارا حتى الأربعاء المقبل. إلى اللقاء.

صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: سهول جنين إلى شواطئ غزة. نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.
1: بيحكوا الكلمة بتأثر مع الأغلب بتغير، لهيك مهم نعرف شو بنسمع ولمين. برنامج حكي بودكاست بيركز على أهم البودكاست في الوطن العربي وبيساعدك لتكون حياتك أفضل. حكي بودكاست مع نهلة شحادة.
2: يسعد أوقاتكم مستمعينا بكل الخير والمحبة، حلقة جديدة من حكي بودكاست، هذا البرنامج يلي في كل حلقة بنختار بودكاست معين لنتحدث عن أهم ما يطرح هذا البودكاست وأهم مجالاته ونختار مجموعة من حلقاته. وبودكاست اليوم بعنوان بدون ورق مع فيصل العقد. بودكاست بدون ورق بيسلط الضوء على مواضيع حياتية يومية بناقشها مع شخصيات مؤثرة ومختصين في مجالات مختلفة. كالمعتاد مستمعينا بنختار مجموعة من الحلقات وبنطرح أهم ما جاء فيها. واللافت في بودكاست بدون ورق بأنه قدم مئات الحلقات في مجالات مختلفة، لهيك في أي مجال كنتم مهتمين رح يكون موجود ضمن بودكاست بدون ورق. وخلينا نكون بداية مع حلقة من حلقات هذا البودكاست بعنوان القليل اليوم الكثير غدا، إدارة الأموال وبناء الثروة مع فيصل محمد كركري.
3: أهمية المال في حياتنا، ليش الواحد المفروض يكون واعي؟
4: فهم أساسيات المال ضرورة وليست رفاهية.
3: الناس تقول عمي هذا ما قاعد يدخل، هذا بخيل يعني.
4: ترى باكر إذا طحت في أحد من هذول بيشيلك، أنت اللي بتشيل عمرك.
3: الواحد يبي يدخر لكن في صعوبة.
4: بمجرد أن الالتزام الإنسان فيه للدخار والانتظام يمكن حياته كلها تتغير.
3: هل واقعياً أقدر أنا أدخر واشتري بيت فعلاً؟
4: أسوأ شيء للكاش أنه يكون قاعد.
3: وين أودي فلوسي؟ وين أستثمر؟
4: القدرة أنك أنت تمارس حياتك بصورة طبيعية دون الحاجة أن تعمل.
3: شو بتدخلني أنت بس بالأسهم بتضيع فلوسي؟
4: استثمر فيما تفهم.
3: يكون عندك شوية 5% ذهب، 10% بيتكوين. أنا بصير عندي دايفيرس بورتفوليو يسمونه، هذا محفظة متنوعة.
4: أنت زيادتك السنوية على أي دخل عندك تشيل منها 50%،
3: تزيد راتبة،
4: تزيد مصاريف. ممتاز. من اللي يحقق أهدافه؟ الشخص الملتزم، صح؟
3: رونالدو.
4: خلنا رونالدو وغيره.
2: طبعا مستمعينا، فيصل محمد كركري هو كاتب ومحاضر متخصص في مجال إدارة الأموال الشخصية. طرح العديد من المواضيع في هذه الحلقة، ومن أهمها هل المال وسيلة لتحرير الوقت وبناء الحرية أم هو مجرد وسيلة للإنفاق؟ لماذا نكرر الأخطاء المالية نفسها رغم معرفتنا بها؟ لماذا يخشى البعض من الاستثمار؟ وكيف تؤثر قراراتنا اللاواعية على

0: مهمة لنا جميعا، وهل فهم المال ضرورة أم رفاهية؟
1: بالنسبة للمال، المال شأنه شأن كثير من الأمور اللي إحنا بالفعل يعني محتاجينها بصورة يعني كبيرة جدا، وفهم أساسيات المال ضرورة وليست رفاهية. ليش؟ المال هو من خلاله نقدر نحقق أهدافنا. المال قوة، نكون واقعيين بغض النظر عن نظرة بعض الناس حق المال، يقول لك المال وصخ، المال كذا، الفلوس ما منها فايدة. خليك من الحكي، احنا بالنهاية محتاجين المال، شئنا ما أبينا. فبالتالي مهما حاولنا احنا نتغطى برداء رداء يعني التذلل والتواضع وان احنا مو مهتمين، بالنهاية احنا محتاجينه. ليس مو شرط حتى حق الشخص اللي انه بس يبي يعني يبطر بالمال، لا، محتاجينه لتسير حياتنا. المال خيارات، انا كل ما زادت اموالي زادت عندي الخيارات المتاحة أمامي، لكن الإنسان كل ما قلت أماله قلت الخيارات المتاحة أمامه. المال يعتبر قوة مثل ما قلنا من شوي، الإنسان اللي عنده مال يكون عنده سلطة كبيرة، مو شرط أنه هو يعني يضايق العالم فيها، لكن على الأقل يحمي نفسه من نوائب الدهر، من مصائب المالية اللي ممكن تيله، ومن أمور كثيرة.
0: طبعا في ظل كل الأزمات اللي بنمر فيها ماليا، أكيد إحنا بحاجة إلى ما يعرف بصندوق الطوارئ. هل أنتم من الناس اللي دايما بتفكروا بصندوق الطوارئ في ظل عدم يعني خلينا نحكي الانتظام في المدخول المالي اللي معنا؟ هذا الموضوع ركز عليه هذا البودكاست في حلقة القليل اليوم الكثير غدا، وعن إدارة الأموال. خلينا نسمع أكثر عن صندوق الطوارئ.
1: صندوق الطوارئ هو بنكك الخاص، بنكك صديقك، ما ياخذ عليك فايده، ما ياخذ عليك ارباح، لا، حزت ما تبي تاخذ منه. شو الهدف منه؟ الهدف منه ان انا امع بحيث ان لما تصير لي اشكاليه ماليه اقدر اخذ منه وما اضطر ان انا اتسلف من الاخرين او اني اقترض من البنك.
2: هذا حساب بروحه،
1: هذا حساب بروحه. هذا يكون عباره عن شنو؟ حق الموظف اللي عنده وظيفه ثابته وما يخشى عليها بالغالب انها يعني وظيفه حكوميه، ما يحات انه مثلا يعني يطلع من دوامه او شيء، فهو مقدار 3 رواتب. ف صاحبنا ابو 1500 كم لازم يحط؟ حط 4.5، 4,500. اذا كانت وظيفته لا فيها نوع من الخطوره ان احتمال انها يعني يفصل من وظيفته او مشروعه يفشل او انه مثلا ما يكون عنده دخل ثابت يعني من هالامر هذا، فيكون صندوق الطوارئ الخاص فيه 6 اشهر. طبعا ليش احنا خلينها يعني فتره طويله؟ فتره طويله او عفوا مبلغ عود، لانه معرض لمخاطر اكثر. ان يحق صندوق الطوارئ فعليا شنو يسوي؟ بس يمع شيء بهذا ولا لا؟ هم حاطه في وديعه نفس الشيء. عاد هذا هني تبي تقول لي عاد ان الزكاه تقلل منه او التضخم، وهو مضطر هني لازم يكون عنده مبلغ حاضر يقدر يتصرف فيه.
2: اي وقت يقدر يدش عليه،
1: اي وقت يقدر يدش عليه وياخذ منه.
0: جزئيه اخرى جدا مهمه ناقشها هذا البودكاست في حلقه اداره الاموال وبناء الثروه، الدين والاقتراض. وصراحه في ظل كل تسهيل عملية الاقتراض والدين، هل أصبحنا بنعتمد عليه بشكل رئيسي؟ وإمتى الاقتراض ضرورة وإمتى لا؟ خلينا نتابع.
1: يعني قبل كنا نتفهم أن الواحد يشتري سيارة بالأقساط، أن الواحد يشتري مبالغ كبيرة بالأقساط، لكن الحين وصلت حتى على تلفونات صغيرة، حتى على شيء ب10 دنانير يقولك لا تقدر أنك أنت تقصده. هذا أخطر شيء وأنا أحذر الناس منه.
2: يقولك ما أحس فيها بالشهر إنه خذ مني شوية،
1: تحس ما تحس هذا موضوع ثاني. الحين أنا كمختص قاعد أقول لك هالأمر هذا بالفعل يضر. أنت يعني قاعد تضع نفسك في أمر هذا، دخل نفسك في دوامة ما تنتهي. اسأل الناس اللي تبرر هالأمر إن تقول أنا عارف أدير هذا، كم واحد فعليا قاعد يقول لك أنا عارف أديره، وكم واحد يقول لك أنا تحسفت، وكم واحد مو بس كذي. الخطر الأكبر من هذا يا فيصل إنه قاعد يساعدك على شراء شيء يمكن أنت ما مو محتاجه. ليش؟ من باب إنه صار متاح الشيء. إذا أنت مثلا كمبيوتر ب600، وانت ما عندك 600 دينار ولا لك خلق تدفع اقساط، ايش بتسوي؟ تبي تصبر بعد فتره تشتري، صح؟
2: بحط لي اياه كهدف.
1: كهدف طبعا انا ما افترض ان كمبيوترك هذا عادي اللي بيبطل لك مشروع والمشروع بيجيب لك ملايين. انا افترض ان انت شخص عادي تبي كمبيوتر، فيا راح تاخذ كمبيوتر ارخص منه لابتوب، او انك انت تصبر على ما يصير عندك 600 دينار. لكن الحلول الحين قاعد يحطون لك اياها شنو؟ اخذ الحين مقسط. خذيته يا زلت لك السالفه. شنو قلنا مع شو احنا من عمليه ان النسق في حياه الانسان اللي قاعد الصبح وينتظم وكذي؟ هذا هم نسق. فأنت بالنهاية شو بتسوي؟ القلم بتاخذه بهالطريقة، الساعة بهالطريقة، السيارة، وصار شغلك كله عن طريق باي ناو وباي ليتر. نظام سيء جدا، وأنا أحذر الناس منه لأنه راح ياخذ فلوس الناس بصورة غير طبيعية.
2: تدري ايش كثر داشين بهالموضوع؟
1: أدري أدري.
0: لازلنا نتواصل وإياكم مستمعين الكرام عبر أثير صوت فلسطين، وأنتم عم تسمعوا برنامج حكي بودكاست وبودكاست

0: اليوم اللي اخترناه لنتحدث عنه بعنوان بدون ورق. الحلقة 130 من هذا البودكاست كانت بعنوان كيف تبني زواجا مستقرا مع دكتور جاسم محمد المطوع.
1: انت تبي تصير هيبة، صير هيبة بقراراتك، صير هيبة بإنجازاتك، صير هيبة بحمايتك لأسرتك في تأمين مستقبلهم، صير هيبة انك تعترف بالغلط لما زوجتك تواجهك. هني هيبة. يعني عمر الخطاب رضي الله عنه، عمر اللي اذا لو سلك فجا لسلك الشيطان فجا اخر، كان اذا دخل على زوجته يرمي راسه في حضنها زين ويقول لها دلليني مثل الطفل الصغير اللي فتح بلاد السندي والهند. وعمر تعرفه ما شاء الله ربيع طويل، يركب على الخيل ريولة يخطون في الأرض.
0: موضوع الزواج نعتقد أنه صار من المواضيع الأكثر تعقيدا في حياة شبابنا اليوم، وصار في صعوبة في اختيار الشريك أو في الاستمرار في الزواج واستقرار الزواج وكل هاي الأمور. لهيك الدكتور جاسم المطوع وهو قاضي سابق وخبير تربوي واجتماعي ناقش العديد من المفاهيم فيما يتعلق بموضوع الزواج، وكانت البداية حول الفرق بين مؤسسة الزواج في الشرق والغرب، الهدف من الزواج، متى يكون الشخص جاهز للزواج، وفرق العمر والبيئة بين الزوجين، والزواج بالتعارف التقليدي أم بالتعارف الحديث. موضوع آخر وجزئية أخرى تم الحديث عنها هي الخوف والتردد في الزواج، ووضع شروط الزواج والفرق بين فطرة المرأة والرجل عند الزواج، والحب في الزواج، التعدد والغيرة، الثقة والخيانة، الخلافات في الزواج، وتدخل الأهل بين الزوجين، ويختم الحديث عن موضوع الطلاق. إذن حلقة مهمة جدا أعتقد لكل شخص مقبل على الزواج أو شخص متزوج أنه يسمع هاي الحلقة من بودكاست بدون ورق. وصراحة دكتور جاسم من الناس اللي أساسا فيديوهات وعم بتكون متداولة بشكل كثير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لخبرته في التعامل مع مئات بل آلاف الحالات من الأزواج والوصول إلى حل في علاقاتهم. لهيك دكتور جاسم منصحكم تتابعوا إضافة إلى بودكاست بدون ورق. أما الجزئية اللي رح نسمعها في هذه الحلقة رح تكون عن متى يكون الشخص جاهز للزواج.
1: لما هو يشعر، هو الشعور داخلي يكون، الشعور لازم يكون داخلي.
2: أو الوحدة، لما أقول الواحد أقصد الواحدة أو الوحدة عشان ما حتى المشاهدات.
1: لا هو لازم يكون استعداد نفسي من الداخل ويكون عنده مقومات الزواج. يعني إذا أنت مثلا رجل لازم يكون عندك مثلا سكن مأمن، تعيش عيشة كريمة، أنك أنت تقدر مسؤولية، تحمل مسؤولية، أنك أنت تحسن التصرف، تقدر تتخذ قرار. فأنت لازم أكون استعداد نفسي وأكون استعداد مادي.
2: مادي مهمة
1: جدا جدا مهم طبعا، لأن خاصة في الزواجات الجديدة، يعني العشرينات من العمر، لأن في زواجات بالأربعينيات
2: صح،
1: في زواج بالستينيات. كل مرحلة عمرية زواجها لها قواعدها وقوانينها، وكل عمر له قواعده. كل عمر، أنا الأسبوع الماضي مزوج واحدة عمرها 56 سنة
2: ما شاء الله،
1: حق واحد عمره 64
2: حلوهم.
1: بس كان له قواعده. يعني هذا
2: شنو القواعد تختلف فيه؟
1: مختلف غير لما تي. يعني امس انا عندي واحده مثلا عمرها 22 ويايبه الخاطب عمره 27، وقعدنا احنا مع بعض شي ساعه الا ربع، وقالت لي يعني ساعدني في اتخاذ القرار. تقول لي زين ساعدني في اتخاذ القرار، وحتى هو والله ما شاء الله عليه كان يقول لي شو ترى احنا متفقين وجايين ونبي نسولف قدامك وساعدنا، يعني احنا الاثنين يكون. قلت له ما يخالف، ما في مانع ساعدكم يعني. فبس هذول قواعدهم العشرينية تختلف عن قواعد الخمسينية.
0: في زمننا الحالي صار في كتير خوف وتردد من الزواج وقلق وتأخر حتى وصلنا في عمر الزواج، لهيك ليش بيصير معنا هذا الخوف؟ شو سببه؟ خلينا نتابع مع دكتور جاسم وبودكاست بدون ورق.
1: ولذلك أنا ما أنصح التأخر في الزواج، لأن أشوف أنت كل ما كبرت نضجت، وكل ما نضجت تغير ذوقك، وكل ما تغير ذوقك صار صعب تلقى بنت تناسبك. كذي اي طبعا لان انت عمرك 25 بتدور على 20 على 19 على 21 22 طيب صار عمرك 35 انت ما راح تدور 18 ما راح تدور ما انا عندي واحد ذاك اليوم كذي يقول لي والله انا استغربت يعني فز قال لي قصه حلوه اقول لك اياها يعني زين يقول انا والله تاخرت بالزواج يقول كان فتحت مكتب محاماة وانشغلت صار عمري 35 كان أقول حق أمي يلا أبي أتزوج واحدة والله ورتني واحدة عمرها 18 عجبتني قلت لها توكلي على الله يقول تزوجت يقول أنا ما فكرت في الموضوع بس أنا 35 وهاي 18 يقول يعني أطلع أنا أقول لها خل روح نتمشى كذا تقولي لا ودني مكان ألعاب يقول أنا قاعد طالعها كذي مكان ألعاب وانا وديك مكان العاب هي صوب الحاب يعني وانا وديك مكان العاب بصجك انت مكان العاب يقول تورط مش هالزواج يقول والله تورط يقول ما تخيلت يعني 18 سنة مكان العاب
0: نسمع دائما انه الحياة الزوجية اللي ما فيها خلافات قد تكون حياة صامتة وما فيها حياة ولكن هناك فرق كبير بين الخلاف الصحي والخلاف الغير صحي وهذه الجزئية تحدث عنها دكتور جاسم في بودكاست بدون ورق فخلينا نتابع
1: ان يصير اتفاق وقت الخطوبة لو صار خلاف شو نتعامل مع الخلاف
2: يصير؟
1: طبعا طبعا
2: مو شيء نظري وعمل
1: ابدا وانا عندي حالات انا عندي عائلة هني في الكويت الحين صار لهم 26 سنة متزوجين أنا أعرفهم لما انخطبوا
2: ما شاء الله
1: طبعا وحتى لما انخطبوا يعني قعدت وياهم قاعدين قالوا ها ايش رايك قلت لهم شوفوا إذا تحطون اتفاق الحين بينكم شلون تتعاملون مع مشاكلكم في المستقبل أو إذا أمك تدخلت أو أمها تدخلت شلون تتعاملون مع الأمهات الحين اتفقوا
2: شنو كان طبعا الاتفاق
1: واتفقوا خوش اتفاق وأقول لك إياه والحين أنا مستعد أجيبهم لك وتسألهم وراح يقولون لك سر استمرار زواجنا ذاك الاتفاق لما كنا مخطوبين
2: يا سلام
1: نعم وأقول لك إياه الاتفاق هو كالتالي أن أي خلاف بينهم يصير واثنيناتهم يصدون عن بعض عمر هذا الخلاف يعني عمر الصد حدده 24 ساعة
2: ما يطوف 24 ساعة
1: حددهم أربعة إذا اختلفنا 4 العصر اليوم لازم ما يصير باكر 4 العصر إلا وإحنا قاعدين ومتحاورين في الموضوع حقران ممنوع الحقران مدة 24 ساعة والحين صار لهم 26 سنة متزوجين
0: طبعا مستمعينا بنوصل للفقرة اللي بنقرأ فيها التعليقات على حلقة من حلقات البودكاست اللي بنختار وبدون ورق كانت حلقة المتخصصة بالحديث عن الزواج من أكثر الحلقات اللي جاء عليها تعليقات عديدة تناقش موضوع الزواج وكان في تعليق بيحكي ضروري يكون في جزء ثاني مع دكتور جاسم ويكون حول كيف يتجهز الشاب أو الشابة دينيا ونفسيا وماليا للزواج من سن 18 ويكونوا زوجين صالحين ويمكن هذا اللي دائما ندعو له اللي هو التدريبات والورش اللي لازم يشارك فيها الشباب قبل الإقبال على الزواج في تعليقي بيحكي أنا زواجي بعد كم شهر وقررت أول ما أتزوج نسمعها أنا وزوجي ونبني زواج مستقر إن شاء الله وهي واحدة من التعليقات وتعليق آخر بيحكي الهدف من الزواج الاستقرار النفسي والعاطفي سند عند الضعف وباب أجر وثواب تعليقي بيحكي هذه الحلقة ممكن تنقذ زواجات عديدة وتبني بيوت ما شاء الله محتوى ثري مشكورين عليه ومطالبات كثيرة كانت بأجزاء مختلفة ومتنوعة فيما يتعلق بموضوع الزواج وبنختم بهذا التعليق اللي بيحكي كمية الوعي اللي طلعت من هاي الحلقة ما درسته ب 18 سنة دراسة فكان إذن إطراءات وإطراءات صراحة آلاف التعليقات على هاي الحلقة وواضح أنه فعلياً إحنا بحاجة لوعي أكتر بموضوع الزواج حتى فعلياً لأنه مرات كيف في موضوع اللي بده يسوق سيارة مستحيل يسوقها من أول مرة لازم يكون ماخذ دروس ومتعلم كل أداب الطريق والقيادة لحتى يقدر يسوق سيارة كذلك الأسرة مستحيل نقدر نبنيها ونمشي فيها صح بدون ما نفهم قواعدها وأصولها هو أهم ما نركز عليه ونبعد عنه. إذن مستمعينا إحنا لازلنا متواصلين وإياكم في حكي بودكاست عبر أثير صوت فلسطين، ومكملين بالحديث عن بودكاست بدون ورق. وبنوصل إلى حلقة أخرى اخترناها لكم من بودكاست بدون ورق بعنوان كيف تؤثر ضغوطاتنا وصدماتنا النفسية على تربية أطفالنا مع دكتور هبة حريري.
3: كثير من الناس عندهم مشاعر أجلت، ولأنها تأجلت صارت يعني عارف الجرح اللي ينفتح وبعدين كده بس تلف أي كلام وتقول إيش اللي حيصير، حي ممكن يتلوث، ممكن يزيد وغيره. طب لما تفتحه بعد فترة مرة يعور.
2: أي هو الأهم، يعني معاملة الطفل ولا العلاقة بين الزوج والزوجة اللي تنعكس على الطفل؟
3: أوكي، العلاقة بين الزوجين مهمة، تواصل الوالدين مع أبنائهم مهمة، لكن من فيهم أول؟ العلاقة اللي بين الزوجين.
2: عمره بين السنة والسنتين ما يذكرها
3: في ذاكرة تورث الصدمات يحملها الإنسان لثلاثة أجيال من بعده.
2: يعني ممكن هل إحنا أصلاً فينا صدمات؟
3: جزء كبير من عمل العيادي والبحثي مع مدمنين الإباحية. الصادم أنه أغلبهم بدأ إدمانهم للإباحية من عمر 8 سنوات ل 13 سنة.
2: طفل إذا بكى لازم إحنا نكون حاضرين معاه ذهنياً وعاطفياً ونفسياً ونشيله ونطبطب عليه. ممكن بعض المرات يصير يوصل لمرحلة أنه يكون ناعم، خاصة الولد.
3: السلوك لما يظهر هو آخر شيء يظهر، ما قبله هناك كثير من التجارب العاطفية اللي أثرت على المفاهيم الفكرية اللي أخرجت هذا السلوك.
2: يعني ما عودت نفسي على سلوك معين وبس خلاص؟
3: لا مو كده. طب هذا السلوك من فين جاء؟
2: ليش نرفزك دكتور؟
0: دكتور هبة حريري أكاديمية وباحثة ومعالجة نفسية، ولاحظت الدكتورة كما لاحظ الكثيرين أنه اللي بيتحدث في علم النفس بمختلف مسمياته ناس كثيرين ناس بتفهم بعلم النفس ويمكن لا، لهيك صرنا عم نسمع كلمة الصدمة والتشافي وجراح الطفولة وأنماط الوالدين في تربية الأبناء كثيرا على السوشيال ميديا وتأثير كل ذلك على الإنسان. اليوم تشعب الحديث واختلفت الآراء، لهيك تم طرح أسئلة مختلفة فيما يتعلق بموضوع الصدمات مع الدكتورة هبة حريري في هذه الحلقة. وكانت البداية مستمعينا الكرام بما هي الصدمة النفسية، شو تعريفها؟
3: أوكي، سو نبدأ بالصدمات. يعني فعلا أنا مرة أتفق معاك إنه الطرح يعني عموما العالمي والعربي تحديدا يعني في موضوع الصدمات شوية خلينا مرتبكين، يعني هو إذا نحس إنه يعني هل هذه خلاص نهاية أو هل هذا عطب رح يصير في نفسيتي من الداخل فأنا خلاص حياتي رح توقف. يعني أنا إذا أنا مصاب بصدمة نفسية يعني معناته أنا في أشياء كثير حتعيقني في حياتي، وهذه زي الوصمة بداخلي. يقابلها كمان لما نبدأ نسمع تفاصيل أكثر، وطبعا هي مشكلة إنه كمان انفجار المعلومات اللي صاير على السوشيال ميديا وأشباه المختصين وغير المختصين وكل مين صار يتكلم، كمان المعلومات بتنكب بطريقة غير يعني غير موزونة خلينا نقول. وكمان نبدأ نسمع عن شيء من الشدائد أو الآلام النفسية أو غيرها وتنقال عليها تراما صدمات يعني، فنبدأ نشك نقول إيش كلنا خلاص معناته مصابين بالتراما. بس عشان يعني خلينا نقول نشرح الفكرة نفسها أو نفصلها أو نحللها، إحنا لما نجي نعرف الصدمات إحنا نقول يعني big T trauma و little T trauma، ترجمتها إنه عندنا صدمات كبرى وصدمات صغرى، صدمات واضحة جدا وصدمات خفية.
0: كثير بنتساءل إنه الطفل مع الزمن بينسى الأحداث اللي صارت معه وهو صغير، لهيك ممكن أي صدمة تعرض لها تمر مع مرور الزمن، ولكن العلم اليوم بيختلف مع هذا الموضوع، وخصوصا بإنه ذاكرة الطفل تبدأ بالتكوين منذ وجوده في رحم والدته. لهي كل كلمة بنحكيها اليوم مع أطفالنا، كل جرح منسببه لإلهم قد يعني يضل عايش معه حتى يكبر في العمر ويمكن يورثه لأبنائه. فهل ينسى الطفل؟ خلينا نسمع.
3: صغير ما يفهم، صغير ما يتذكر، صغير ما يستوعب. سيبرايزنج اللي هو المفاجأة يعني، والخبر ربما يكون صادم أو سيء، إنه نحن نتذكر كل شيء، ولكن هناك نوعين من الذاكرة، في ذاكرة إجرائية وذاكرة روائية. الذاكرة اللي هي implicit memory و explicit memory. implicit memory اللي هي الذاكرة الإجرائية هي اللي تبدأ تعمل من أثناء الرحم، يعني من أثناء وجود الجنين في الرحم. وهناك حتى دراسات تثبت أنه هناك في ذاكرة تورث أوكي ودحين حجي كمان راح أفصل فيها بعد شوي. بس هل الذاكرة تعمل في الوقت اللي إحنا يعني نكون نقدر نعيد سرد الحدث اللي يصير؟ لا، هي تعمل من قبل ذلك بكثير، فهناك جزء كبير من الذاكرة يبدأ يشتغل من أرحام، في تواجدنا في أرحام أمهاتنا. بدليل أسأل الأمهات كثير مثلا يقولوا إنه أنا وأنا حامل مثلا كنت أسمع للشيخ الفلان القرآن، ولا كنت أسمع لهذه الأغنية أو غيره، وبعد كده لما ولدت هذا الطفل صار مرة يهدأ مع هذا مع صوت هذا الشيخ، أو مرة يحب هذه مثلا الأغنية أو غيره. أنا شخصيا مرت علي هذه التجربة، كان كنت أذكر إنه في قصة كنت أقرأها لبنتي الكبيرة وأنا حامل في بنتي الثانية، اسمها Big Sisters Are The Best، يعني الأخت الكبرى هي الأفضل، من باب التهيئة النفسية ليها. فكنا نقرأها مرة كثير وأنا حامل. أذكر لما خرجنا من المستشفى وعمر لينا كان ساعات، أول ما حطيتها في حجري وقلت مسكت القصة وبقول لأختها غلا Big Sisters Are The Best، لفت راسها وكأنها تستمع إلى شيء مألوف، وهذا مرة طبيعي إنه الطفل يحفظ الأصوات وهو في أرحام أمه. فأول 5 سنين هذه هي الذاكرة اللي هي الـ implicit memory، هي اللي تكون جدا نشطة، فهي تحتفظ as a coding، كأنها يعني ما أعرف
2: coding أتوقع خلاص
3: واضح إن شاء الله ما أحتاج ترجمة. فالcoding اللي هي يعني
2: البرمجة.
3: فالآن الطفل لما تلامس جسده مثلا بطبطبة معينة، هذه خلاص يحتفظ فيها في الذاكرة، اللمسة هذه، الريحة، الصوت، العواطف، المشاعر، الأماكن، بدليل أنه كثير أطفال لما يروحوا أماكن جديدة يستنكروا يعني المكان. هذا يدل على إيش؟ يدل على أنه عنده ذاكرة حفظت المكان اللي هو يعرفه، حفظت الوجيه. ليش البيبي مثلا لما يكون عمره سنة ويجي شخص غريب في العيلة يكش منه أو يخاف؟ لأنه في ذاكرته هذا الوجه ما أعرفه.
0: في سؤال آخر طرح في هاي الحلقة مستمعينا، واللي كانت بعنوان كيف تؤثر ضغوطاتنا وصدماتنا النفسية على تربية أطفالنا، مع دكتور هبة حريري. هل فعلا إحنا بنكرر أخطاء أهلنا في علاقاتنا؟
3: دائما للأسف مرة تانية الحياة السريعة الاستهلاكية خلت حتى الطرح الإعلامي في التجارب الإنسانية يعني مختصر، وواحد زائد واحد يساوي اثنين. التجربة الإنسانية ما هي كده، هي أكثر تعقيد مما نظن. وهذه برضه أنا أعتقد أن هي يعني من رحمة الله للبشرية. يعني لو كان كل ولد شاف أبوه عينه زاغرة حيطلع عينه زاغرة، أيوة نعم ممكن، لأنه هو ممكن من عمر صغير خلاص هذه هي النمذجة. فالرسالة اللي وصلت أنه okay. أبوي سواها، ليش أنا ما أسويها؟ هذا النموذج. يعني بالذات لما يكون في مثلا إعجاب بالأب في جوانب تانية، مثلا أبوي دمه خفيف، أبوي حبيب، أبوي يعطينا، فهذا الباكيج كله بخير وشره، فأنا أخذه لا شعوريا النمذجة مرة تانية، أنا أسقطها وأتبناها، فأشعر في الرسالة اللي توصلني أنه it's okay، أنا أقدر أسويها. لكن ممكن في طفل تاني ممكن يكون أكثر حساسية فيشوف الألم مثلا عند أمه، أو يشعر بالخزي يعني من خلال مثلا هذا الطفل قراءاته وشيء تعلمه في المدرسة لما كبر، عرف أن هذا الشيء مثلا ما هو من الشهامة ولا هو من الرجولة وما هو من العفة أو غيره، فيبدأ يعني هذه القناعات تبدأ تعدل عنده الموازين، فممكن بس يوقف هنا ويبدأ يشعر بس بالفشلة من أبوه، فجزء منه دائما يشعر بالعار من أبوه ويوقف لهنا، فلا عينه طويلة ولا هو مرة وفي. وفي واحد لا، لأنه يعني عارف بعد هذا السلوك، إنه ما هو شيء عابر، هي ما هي بس نظرة يعني طالع في مرأة، ولا يشوف أبعد من كذا، يشوف مشان الحزن عند أمه أو ضعف الثقة اللي ممكن يبدأ يصير عند أمه أو الخلافات اللي تكون أكثر حساسية ووعي أو قراءة وعى أو غيره، ومن خلال تجارب حياته فيصير مرة وفي.
0: وآخر جزئية اخترناها مستمعينا في هذه الحلقة، هل الطفل يتعلم بالتوجيه أم بالاقتداء؟ دكتور هبة حريري بتحكي لنا بالتفصيل.
3: الأصل هو بالنمذجة والتعامل الصحي والجيد، لأنه أنا لما أعطي ساحة آمنة ويشعر أن الطفل أنه كرامته مقدرة، أنه حبه مقدر، أنه هو إضافة كريمة لهذه العيلة جميلة وغيره، هنا قلبه يتحمل التوجيهات. بالعكس يكون ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني هي المعادلة واضحة، ان انا لو كنت انا موفرة هذه الاحتياجات الأساسية النفسية طبعا حيستقبل التوجيه، بس الواقع ايش يقول؟ كثير من الوقت يقول لك انا سويت كل هذا وما يسمع كلامي. طبيعي طبيعي، لانه واحدة من التمكين الوالدي أو اللي خلينا نقول اللي تخلي يدي واقفة وعلى قدها إنه يكون عندي معرفة بخصائص نموه. فهو يعني حبيب أول 5 سنين ممكن يسمع 3 سنين يبدأ يعني عشان ينفصل عن الأم، فأكبر كلمة يحبها لأ، بس لأ عشان لأ أبو عشان هو مفاهم إيش بيقول، بس يقول له يعني ابني حاطط راسه ما هو جزء من نموهم العاطفي إنه يشعر بالاستقلالية، فهو يجرب يقول لأ ويشوف أثرها على الأم.
0: إذن مستمعينا الكرام، حلقة حكي بودكاست وصلت لنهايتها، بتمنى تكونوا استفدتوا، قدمنا لكم لمحة عن بودكاست بدون ورق، بإمكانكم الاستماع له على منصات يوتيوب وعلى كافة المنصات الخاصة بالبودكاست. بودكاست غني مهم جدا في العديد من المواضيع اللي بتلامسنا جميعا في حياتنا اليومية، لهيك إذا كنتم مهتمين هناك مئات الحلقات اللي بتأكيد راح تهمكم. كان هذا هو بودكاست اليوم، انتظرونا إن شاء الله بحلقة جديدة وبودكاست جديد. إلى ذلك الوقت اسمحوا لي أن أقول لكم تحيات متحدة جبارين من المكتبة الموسيقية، جواد سليم في الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتقديم كنت معكم أنا نهل أشحادة، في أمان الله، للقاء.
4: هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء وهذه العناوين. شهيد وثلاث إصابات بقصف ورصاص الاحتلال في غزة. حكومة الاحتلال تعتزم إقرار خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة وتواصل هدم المنازل. مخطط للاحتلال لهدم كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأونروا في كفر عقب. استشهد مواطن وأصيب 3 آخرون بقصف ورصاص الاحتلال في مخيم صيرات وحي الزيتون وبلدة بيت لاهيا في غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن في قصف الاحتلال شقة سكنية

0: شمال مخيم صيرات. هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في بلدة كفر الديك غرب سلفيت تعود ملكيته للمواطن محمد إسماعيل. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزل في قرية بردلة بالأغوار الشمالية يعود للمواطن عزت أحمد رشيدة. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات بأن الاحتلال أخطر بهدم منزل إسمنتي قيد الإنشاء مكون من 3 طوابق. حذرت محافظة القدس من المخطط الذي تدفع به بلدية الاحتلال لإقامة ما تسمى مجمعا تعليميا جديدا في حي كفر عقب على أرض تحتضن منذ عقود كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأونروا. وأكدت المحافظة أن المشروع يشكل حلقة جديدة في سياق السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض عمل الوكالة الأممية في القدس المحتلة. حضرت مدير دائرة الإعلام والتوثيق في نادي الأسير أماني سرحنة من قسوة معيشة الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال. وأشارت سرحنة إلى شهادات حديثة من سجني عوفر ومجدو تفيد بانتشار مرض الجرب مجددا وسط غياب علاج ملائم وعزل بسبب تفشي المرض. وأكدت سرحنة لصوت فلسطين أن الجوع يعد من أبرز ما يرد في شهادات الأطفال الأسرى. أكد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وسط الضفة صلاح الخواجة أن سلطات الاحتلال صعدت إجراءاتها بحق نشطاء مقاومة الاستيطان من خلال الاعتقالات الإدارية ومنع السفر والتحريض.
1: هذه الإجراءات هم يعتقدوا بأن هذه الطريقة يمكن أن تكسر معنوية الشعب الفلسطيني وتكسر النضال الفلسطيني المقاوم للاحتلال. وبالأمس كنا نحضر إلى المشاركة لأوسع مؤتمر دولي يعقد في ألمانيا بمشاركة برلمانيين ووزراء. وهذا المؤتمر السنوي يعقد بتنظيم من جمعية الصداقة الألمانية الفرنسية ويشارك به عدد من الأحزاب الداعمة للحق الفلسطيني والمشاركين من كل دول العالم. وكنت من سيكون له المداخلة الرئيسية عن الوضع الفلسطيني والتطورات وما يجري من جرائم المستوطنين في الأراضي الفلسطينية والواقع الفلسطيني. 10 سنوات يتم منع من السفر. خلال 10 سنوات هناك دعوات عديدة تم دعوتي للمشاركة في.
0: وحذر الخواجة لإذاعتنا من تصاعد الاستيطان ومحاولة التهجير القسري للتجمعات البدوية شرق رام الله.
1: ما يجري لعائلة دار أبو فزاع هذه العائلة الرائعة 32 يوم تحت الحصار. هم يريدوا أن يخلوا هذه العائلة ويقوموا بعملية تهجيرها القسري كما باقي التجمعات الأخرى ليفرغوا أي وجود فلسطيني في منطقة شرق رام الله حتى منطقة الأغوار. وهذا الصمود الرائع الذي يقوم به عائلة أبو فزاع المكونة من 17 عائلة هم يحققوا انتصارات في كل يوم لتحدي سياسة الاحتلال. ولكن لم يتوقف لا جيش الاحتلال ولا المستوطنين عن الاعتداءات المستمرة في كل صباح ومساء. وهذا يطلب منا جميعا الحشد والدعم لهذه العائلة الصابرة الصامدة المقاومة بسياسة الاحتلال.
0: رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح في بيان بإطلاق بريطانيا وأستراليا وكندا صندوقا دوليا لدعم جهود السلام. وتبلغ قيمة الصندوق 3 ملايين جنيه استرليني في مرحلته الأولى، وسيركز على دعم المشاريع الشعبية الجديدة والقائمة. وكانت بريطانيا وأستراليا وكندا أعلنت إطلاق الصندوق المالي لتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. تعتزم حكومة الاحتلال المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. وبحسب مصادر إسرائيلية مطلعة على المقترح فإن الحكومة تخطط لتخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات للمشروع. أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين استمرار التحرك الفلسطيني في المحافل الدولية وحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات أكثر فاعلية.

0: الدولة تأخذ أي إجراءات هذا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة الحل أو السلام اللي إحنا منحب إنه نوصله مع يعني احترامنا لكل القوانين الدولية وما يعطينا إياه هذا القانون. يعني القانون الدولي قال بصراحة إنه على هذا الاحتلال أن يرحل، ونريد أن نرى الدول كافة تضع إجراءات اللي تساعدنا للوصول للانعتاق من هذا الاحتلال.
1: من المقرر أن يتوجه نحو 89 ألف طالب وطالبة لتقديم امتحانات الثانوية العامة اعتبارا من 20 من الشهر الجاري، وذلك وفق المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الإخضور.
2: تمر قطاع غزة حتى 29/6 سيتم لقطاع غزة إلكترونيا عبر تطبيق كواز سكول. في الضفة يبدأ الامتحان بتاريخ 20/6 وينتهي بتاريخ 8/7. سيعقد طبعا لطلبة الضفة بما فيها القدس ومدارسنا خارج الوطن وطلبة غزة في الخارج، سيعقد كما جرت العادة وجاهيا ما عدا امتحان التربية الدينية اللي تم الإعلان عن عقده إن شاء الله إلكترونيا عبر تطبيق كواز سكول بتاريخ 4/7.
1: أعلن الجيش الأمريكي الانتهاء من أحدث موجة ضربات ضد إيران، حيث استهدف قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوية. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية أن تلك الضربات استهدفت أهداف إيران التي كانت تشكل تهديدا للقوات الأمريكية وللسفن التجارية الدولية التي تعبر المياه الإقليمية. هذا وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية إصابة طفلة بجروح طفيفة جراء العدوان الإيراني على البحرين. كما أفادت الوزارة بأن عددا من المركبات احترقت وتضررت منازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة إثر سقوط الشظايا ناتج عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم 18 موقعا عسكريا أمريكيا في الكويت والبحرين والأردن. في السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قادة إيرانيين اتصلوا به مباشرة على الهاتف وطلبوا منه وقف موجة القصف الأمريكي التي كانت جارية، وأشار إلى أنه إذا لم تقبل طهران بشروط واشنطن لإنهاء الحرب فإنه سيقصفهم بقوة مساء اليوم. إلى حالة الطقس، يكون الجو الجمعة حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، وتبقى الأجواء حارة حتى الأربعاء المقبل. وهذا تذكير بالعناوين. شهيد وثلاث إصابات بقصف ورصاص الاحتلال في غزة. حكومة الاحتلال تعتزم إقرار خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة وتواصل هدم المنازل. مخطط للاحتلال لهدم كلية التدريب المهني التابعة للأونروا في كفر عقب. إلى اللقاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

0: في غمرة الأحداث المتلاحقة على الساحة الفلسطينية، تتداعى قضايا على قدر الأهمية. صوت فلسطين يقدم محور وحوار، برنامج يرصد تداعيات الأحداث على المجتمع الفلسطيني مع فواز زيارة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محور وحوار. وما زلنا مستمعينا الكرام نرصد تداعيات الحرب الإسرائيلية، حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وتأثيراتها المدمرة على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة. مستمعينا الكرام، سنتحدث في حلقة اليوم عن قطاع التعليم باعتباره من الركائز الأساسية لصحة الحياة الآدمية في قطاع غزة. هذا القطاع الذي يعني للسنة الثالثة على التوالي يتعرض كما

0: في السنوات السابقة إلى يعني حملة تدمير إسرائيلية نتيجة تدمير المدارس والمؤسسات التعليمية، مما يعني حرم شريحة كبيرة من طلابنا وأبنائنا الأعزاء من ممارسة التعليم أو تلقي حق التعليم في غزة. في البداية مستمعينا الكرام اسمحوا لي أن أرحب باسمكم بضيفنا الأستاذ محمد أبو جاسر نائب الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين. أهلا وسهلا أستاذ محمد.
1: أهلا بك وتحياتي لك ولكافة المستمعين الكرام في كافة أماكن تواجده في فلسطين الأبية، في فلسطين، في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة وفي الشتات.
0: نعم أبو حسين، يعني نستضيفك للحديث عن موضوع التعليم أو قطاع التعليم في قطاع غزة. خلال سنوات الحرب الأولى حدثنا عن التدمير الواسع الذي يعني كان ممنهجا من قبل الاحتلال الإسرائيلي في تدمير مقومات التعليم. اليوم ما زالت هناك يعني الصعوبات مستمرة ونحن في العام الثالث تعترض سير العملية التعليمية. أين نقف اليوم في هذا العام الثالث من عدم انتظام العملية التعليمية في غزة؟
1: بداية يعني نترحم على شهدائنا الأبرار في فلسطين، ونخص بالذكر شهداء الأسرة التربوية والتعليمية من معلمين ومن إداريين ومن أكاديميين ومن تربويين ومن طلاب ومن أساتذة ومن معلمات، كلهم نترحم عليهم ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا البواسل ولجرحى يعني مسيرة اللي هو التربية والتعليم، ونسأل الله يعني الحرية الكاملة لأسرانا البواسل، ونسأل الله السلامة لجميع الفلسطينيين في كافة أماكن تواجده. يعني بداية كما تعرف أخي أن المنظومة التعليمية في قطاع غزة خلال الحرب يعني تعرضت لانتهاكات يعني جسيمة وممنهجة، وأدت إلى شلل شبه كامل في المسيرة التعليمية، وهذا يعني حصل لمدة عامين دراسيين متتاليين كويس، وشمل هذا الاستهداف كما تحدثنا الكوادر البشرية، البنية التحتية للتعليم، وهذا جعل يعني حرمان مئات الآلاف من الطلاب من حقهم الأساسي في التعليم. طبعا الانتهاكات بحق الطلبة والكوادر التعليمية يعني طالت خسائر بشرية كبيرة بين الطلبة، وحقيقة يعني وإن كان هناك في يعني الأرقام التي تتوالى يمكن أن تكون يعني ليست يعني بالدقة المتناهية، وإن كانت دقيقة يعني حوالي 18,863 طالبا وطالبة استشهدوا خلال الحرب، وأصيب أكثر من 27,000 طالب و 327,391 طالب وطالبة بجروح مختلفة من بداية اللي هو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتقى يعني أكثر من 1,000 شهيد من المعلمين والمعلمات والإداريين والمحاضرين الجامعيين، يعني تقريبا 801 معلم و 246 كادرا أكاديميا جامعيا كويس استشهدوا في هذا الأمر. طبعا هذا كله يعني أدى إلى حرمان أكثر من 750,000 طالبا من مقاعد الدراسة خلال اللي هو الحرب، وتعطلت الدراسة بشكل كامل. طبعا هذا كان سبب أيضا تدمير للمؤسسات اللي هو التعليمية الذي أدى إلى دمار واسع، يعني شمل طبعا القصف المباشر والتخريب المنهج للمدارس، حيث تعرضت أكثر من 95% من مباني المدارس الحكومية وحتى مدارس الأنورة لدمار كلي وجزئي، ويشمل تدمير أكثر من 172 مدرسة حكومية. طبعا هذا الضرر الذي أصاب أيضا مدارس بشكل جزئي أدى يعني إلى تعطل اللي هو العملية الدراسية، حتى أن هناك أكثر من 100 مدرسة يعني تقريبا يعني تعرضت لضرر، وهي مدارس تابعة لوكالة الغوث. طبعا إذا جينا على الجامعات كمان، احنا الجامعات يعني لم تنجو من الاحتلال، حيث تقريبا 63 مبنى جامعي تعرض للنسف والقصف بشكل اللي هو مباشر، وهذا جعل يعني جعل أن المدارس التي حتى لم تتعرض إلى التي تعرضت إلى أضرار جزئية هي تحولت إلى مراكز إيواء رئيسية، ويعتبرها النازحين أو يعتبرها النازحين عبارة عن

0: ملاذ آمن، مع أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة أثناء
1: ربما الوحة. هذا الأمر أيضا يعني ساعد في يعني عدم انتظام العملية التعليمية لعدم وجود أماكن نتيجة اكتظاظ السكان داخل المدارس التي ما زالت متبقية.
0: هذا الكلام صحيح 100%، أنه المدارس الآن تكتظ بالنازحين الذين لا إيواء لهم إلا المدارس، وهذا يعني من شأنه أن يشكل أو شكل طبعا عائقا كبيرا أمام انتظام اللي هو العملية الدراسية. يعني أين يذهب الناس؟ لا يوجد أماكن، حتى وإن ذهبوا إلى الخيام فهناك خيام يعني بالية ولا يوجد أماكن للإيواء، وهم لجوا إلى المدارس في خلال فترة الحرب وظلهم موجودين يعني فيها، وهذا طبعا من شأنه أن يعطل اللي هو العملية التعليمية. طبعا عمد الاحتلال كمان إلى محو الهوية الفلسطينية ومحو الهوية التعليمية والوثائق التعليمية من خلال تدمير السجلات، من خلال سحق اللي هو الكتب، من خلال سحق اللي هو المكتبات، تدمير الأرشيف، السجلات، الوثائق الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتابعة للجامعات، وهذا كله من شأنه يجعل صعوبة في عملية استئناف العملية التعليمية، لأن هناك الوثائق والسجلات والكتب وكل هذا أشياء يعني تساعد في العملية التعليمية. أخي الكريم ويعني السادة المستمعين، هناك بعض المنظمات الحقوقية والتي أسمت كما نسميها حرب الإبادة، أسمت مصطلح اللي هو إبادة التعليم، يعني تصف التقارير الحقوقية ما يحدث أو ما حدث في قطاع غزة بأنه إبادة تعليمية، القصد من ورائها القضاء على المنظومة الفكرية والثقافية للمجتمع عبر طبعا استهداف العلماء والباحثين والأكاديميين والمعلمين، تدمير المكتبات المختبرات، تدمير حتى يعني الآثار، كل هذا يعني كله يعني سجل انتهاكات اللي هو كبيرة على العملية التعليمية، والقصد من ورائها هو فقدان سنوات دراسية وتعطيل العملية التعليمية، وهذا أمر اللي هو كان يعني مقصود طبعا. وعلى أثره يعني حذر الخبراء كلهم يعني من تفشي الأمية من خلال أنه الفاقد التعليمي أصبح كبير في قطاع غزة، وهذا إن شاء الله يعني سنتحدث عنه بالفقرة الثانية. ولكن واجه الطلاب يعني بعدها يعني خلال الحرب إلى صدمات نفسية والتي يعاني منها الآن بشكل دائم. النازحون في المدارس يعني شكلوا بيئة دائمة من الخوف وفقدان الأمان، يعني مما أثر طبعا على قدرة الطلاب من التعلم بالطرق اللي هو أو مستقبلا.
1: نعم يعني أبو حسين، ربما يعني للسنة الثالثة لم تنتظم العملية التعليمية، كانت هناك مبادرات خلال الفترة السابقة لمحاولة لملمة يعني بعض أطراف هذه العملية التعليمية من خلال مبادرات ذاتية. هل هذه المبادرات التي يعني أخذت على عاتقها استئناف جزئي للعملية التعليمية، يعني هل حلت المشكلة أو جزء من المشكلة؟
0: طبعا الحلول الخاصة يعني بالتعليم هي حلول تحتاج إلى تضافر الجهود، ونقصد هنا تضافر الجهود يعني وزارة التربية والتعليم وهي مشكورة تبذل جهد كبير جدا في هذا الأمر، وعلى رأسها يعني وزير التربية والتعليم والمنظومة التربوية في في في في رام الله، وتتابع بشكل حثيث هذا الأمر، وكالة الغوث، المنظمات الدولية، المنظمات الأهلية، المجتمع المحلي، الهيئات المحلية، كلها هذه يجب أن تتشارك في موضوع مرحلة التعافي من التعليم. الآن هناك مبادرات، هذه المبادرات جزء منها يعني يكون تحت اللي هو رعاية وزارة التربية والتعليم وتكون داخل المدارس، ولكن داخل المدارس مع وجود النازحين داخل مراكز الإيواء، على اعتبار أنه يعني تأخذ اللي هو وزارة التربية والتعليم جزء من المدارس كمساحات تعليمية. الآن الجزء الثاني في مبادرات محلية عبارة عن مبادرين احنا بنسميهم مبادرين تربويين، هو على عاتقهم الشخصي وهي بإشراف برضو وزارة التربية والتعليم، وهذه ساهمت بشكل كبير إلى عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، وإن كانت يعني لم نصل إلى ما نصب إليه من العملية التعليمية التي كانت قبل 7 أكتوبر، ولكن حلت جزء من المشكلة، ولكن ينقصها يعني هي أدت دورها بشكل كبير جدا. هناك الحد الأدنى من التعليم حصل، هناك الطلاب بداوموا 3 أيام لأربع مواد، في اكتضاض داخل الخيام غير متوفر اللي هو يعني مقومات اللي هو الدراسية، يعني الخيمة تكاد يعني الطالب يدرس وهو على الأرض بدون مقعد دراسي، الطالب أحيانا يدرس بدون سبورة، الطالب أحيانا يحضر خلينا نسميها السجادة ليجلس عليها داخل الخيمة، القرطاسية غير متوفرة، موضوع الأزمة التي نعاني منها من الورق والكتب الآن موجود، وإن كنا بنعتمد على الرسوم التعليمية التي اعتمدتها وزارة
1: التعليم. يعني هل يمكننا القول بأننا يعني بدأنا بمرحلة التعافي أو هناك محاولات للتعافي في قطاع التعليم؟
0: نعم، يعني بدأ الأمر، بدأ موضوع التعافي والمبادرات التعليمية هي يعني نواة لهذا الأمر لعودة التعليم لهذا، وإن كان ينقصها اللي هو الشمولية، بمعنى أن المبادرات التعليمية لم تستطع الوصول إلى جميع اللي هو الطلاب في قطاع غزة، وذلك بسبب النزوح المتكرر، بسبب الأماكن النائية، بسبب أن هناك لا يوجد مثلا مبادرات تعليمية في بعض الأماكن. طبعا ولا ننسى أننا نعيش كلنا في قطاع غزة على مساحة 40%، وجزء كبير جدا من المدارس كويس، واللي الأرقام حقيقة يعني أرقام،
1: يعني وهذه 40% أيضا تتعرض لإطلاق الرصاص من قبل القوات الإسرائيلية المتمركزة في محيط 40%، بما في ذلك على يعني الطلبة أو الخيم التي يتم فيها استئناف العمليات التعليمية.
0: نعم، يعني المناطق الصفراء يوجد فيها عدد كبير من المدارس، وإن كانت حتى مدمرة، حتى المناطق التي نعيش فيها زي ما تفضلت، نحن نعيش في خطر وعدم أمان في هذا الأمر، وما زالوا النازحين كويس وأبنائهم يشعروا بهذا الأمر، ولكن هناك رغبة حقيقية لدى أولياء الأمور ولدى طلاب المدارس بعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، وهذا الأمر كان حاضر كويس من خلال انتظام الامتحانات في مواعيدها، الالتزام بالتقويم المدرسي الذي يصدر عن وزارة التربية والتعليم في رام الله، وهناك يعني في 20/6/2026 كمان يعني 10 أيام تقريبا سيكون هناك امتحان الثانوية العامة متزامن من بين الضفة وغزة، وهذا رسالة كويس بحد ذاتها أن سيادة السلطة الوطنية الفلسطينية موجودة على أرض قطاع غزة، وأن قطاع غزة بشعبه وبطلبته وبتعليمه حاضر كويس عند السلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا يعني يؤدي أن هناك طبعا وحدة الحال في موضوع التعليم، وأن هناك شهادة واحدة، شهادة الثانوية العامة والتي تصدر عن وزارة التربية والتعليم في رام الله، وهذا بحد ذاته يعطي الأمل لأبنائنا الطلبة ويعطيهم صمود في على أرضهم في قطاع غزة، وهذا من شأنه أن يعزز المنظومة التعليمية حاليا ومستقبلا في هذا الأمر.
1: نعم، طيب للسنة يعني الثالثة ربما يعني هناك تكيف من وزارة التعليم مع الواقع الذي يعيشه قطاع غزة، ولتو تحدثت عن يعني عقد امتحانات الثانوية العامة للمرة الثانية، يعني كيف ستعقد هذا العام امتحانات الثانوية العامة، بنظام الوجاهي أم الإلكتروني كالمرات السابقة، ويعني هل هناك استعدادات لذلك في غزة؟
0: هو أقرت وزارة التربية والتعليم من خلال بيان رسمي لها أن قطاع غزة سيخضع إلى اللي هو الاختبار الإلكتروني، لأن جزء كبير من طلبتنا يعني، والأرقام يعني هي لدى وزارة التربية والتعليم، لكن أكثر من 450 ألف طالب وطالب ومتحقين بالتعليم الإلكتروني، أنا أقصد كل المراحل وليس الثانوية العامة، وهذا من يعني هذا ساهم بشكل كبير جدا في أنه العملية التعليمية كانت مستمرة حتى أثناء الحرب، لأن جزء كبير استطاع أن يوفر الإنترنت رغم صعوبته، أن يوفر الكهرباء، وأن يسجل عبر الوايز سكول، وأن يلتحق بالتعليم الإلكتروني، ونحن نتقدم يعني عن كل قطاع غزة وعن الأسرة التربية بالشكر الجزيل لكل معلم ومعلمة في ضفتنا الفلسطينية ساهم في شرح درس وفي شرح مادة وفي تقديم العون لطلابنا في قطاع غزة، حقيقة كل كلمات الشكر يعني تعجز عن إيفائهم حقهم المعلمين والمعلمات الذين شاركوا في المواقع. موضوع التعليم الإلكتروني، وكل التحية لهم على هذا الأمر. إذن التعليم الإلكتروني هو تعليم مجرب سابقا في فترة أزمات كورونا، ويعني هناك تجربة فلسطينية في هذا الأمر وهي تجربة ناجحة. الآن الثانوية العامة سيخضع الطالب لامتحان إلكتروني، ولكن هناك ملاحظة مهمة: إذا اكتملت الاستعدادات في قطاع غزة لأن يتحول إلى وجاه ورقي سيتحول أثناء الامتحان، وسيخضع الطالب للتعليمات وتوجيهات من وزارة التربية والتعليم بهذا الأمر وبهذا الخصوص.
1: نعم، نعود إلى موضوع المبادرات التعليمية ونقاط التعليم الموجودة في غزة أو بين أماكن تواجد السكان واضطباب السكان. يعني هل هذه المبادرات هي مبادرات فردية أم أنها تجتمع كلها عند وزارة التربية والتعليم؟ يعني كل معلوماتها وكل يعني بياناتها أو بيانات الطلبة كلها تصب في وزارة التربية والتعليم، بحيث تصبح وزارة التربية والتعليم كالسابق يعني تدير العملية التعليمية.
0: إن الاستمرار أو البدء في العملية التعليمية داخل قطاع غزة والاستمرار بها يعني تواجه صعوبات ومعيقات كبيرة جدا وليست بالسهلة، وهي أمام تحديات جسام في هذا الأمر. وأنا كما تحدثت يعني سابقا، المهم يعني عندنا في قطاع غزة إنه أهالي قطاع غزة وشعبنا في قطاع غزة، هذا الشعب الرائع الذي صمد يعني في هذه الحرب، وإن كان يعني الألم كبير جدا، وإن كان تعرضنا إلى الإبادة وتعرضنا إلى التجويع وتعرضنا إلى انعدام الأمن والخوف والقتل، إلا أنه هناك يعني رغم هذا الدمار الهائل الذي حصل في التعليم وحصل في البنية التحتية للتعليم والبنية الأساسية وحصل لأبنائنا الطلبة والمعلمين والمعلمات ووزارة التربية والتعليم ومؤسساتها، أنه شعبنا لم يتخلى للحظة واحدة عن التعليم. وهذه الميزة التي تميز بها شعبنا هي التي أعطت الأمل لكل الناس أن تتضافر الجهود. فإجابة دقيقة على سؤالك، هذه المبادرات هي جزء منها مبادرات حكومية وتتبع وزارة التربية والتعليم وهي القائمة عليها، وهي حصلت في داخل المدارس أو داخل مساحات تعليمية داخل المدارس التي تحوي إيواء. وهناك مبادرات حتى لا نلغي، مبادرات خاصة بوكالة الغوث الدولية، ولها طبعا طلبة مسجلين لها، وهو من الطلبة يعني سابقا كانت تسجل الطلبة اللاجئين، ولكن الآن تسجل الطلبة حسب علمي كويس الموجودين في مراكز الإيواء والموجودين في المنطقة التي يكون فيها المبادرة التعليمية. وهناك المبادرات التي نطلق عليها المبادرات المجتمعية والأهلية. نعم. والتي قام عليها أفراد سواء داخل مراكز الإيواء وداخل مخيمات الإيواء أو داخل مناطق محددة، وهذه المبادرات الآن كلها تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم من الناحية الفنية والناحية الإدارية ومن ناحية اللي هو التواصل ومن ناحية المناهج ومن ناحية الالتزام بالتقويم المدرسي، وهناك متابعة في هذا الأمر. لكن الحقيقة المؤلمة أن هذه المبادرات بكل أنواعها لم تستطيع أن تصل إلى جميع الطلبة في قطاع غزة. نعم. فجزء من الطلبة التحق بالتعليم الإلكتروني وجزء التحق بالمبادرات. هناك في تقدير من بعض المنظمات كويس أن المبادرات التعليمية والتي صنفتها كمبادرات حكومية أو مجتمعية أو وكالة الغوث أو أهلية لم تستطيع الوصول إلى أكثر من 50%. نعم. من الطلاب، وهذه الحقيقة يعني المؤلمة، والتي يسعى كل المعنيين بهذا الأمر إلى توسيع هذه المبادرات، إلى إعادة فتح المدارس، إلى إعادة فتح مبادرات جديدة لنستطيع أن نصل إلى كل الطلاب في قطاع غزة.
1: نعم، طيب يعني أود أن أسألك عن سؤال يعني عن موضوع هذه المبادرات، وهو سؤال يعني يتردد على ألسنة الناس، يعني هل هذه المبادرات مدعومة من الوزارة؟ الناس يعني يدفعون يعني مقابل التعليم لهذه المبادرات؟
0: يعني الآن يعني وإن كان يعني لا أملك الإجابة الدقيقة في هذا الأمر، المبادرات التعليمية التي تتبع لوزارة التربية والتعليم هي مسؤولية وزارة التربية والتعليم والقائمين على التربية.
1: نعم، يعني ليست مدفوعة من قبل المواطنين.
0: ولكن هناك، أنت تعلم، هناك في يعني من قبل يعني الحرب هناك في المدارس الخاصة، وهي مدارس يعني كانت مرخصة من وزارة التربية والتعليم وتتبع يعني نظامية لوزارة التربية والتعليم، وإن كانت هذه المدارس في الفترة الحالية يعني ممكن أن تكون يعني بتأخذ رسوم وإن كانت حتى رمزية في موضوع التعليم. هذا الأمر يعني بالنسبة لنا يعني وجود المدارس أي إن كانت، المهم عندنا أن تكون يعني ملتزمة بمناهج وزارة التربية والتعليم، أن تخضع لأنظمة التعليمية الموجودة في فلسطين. كل هذا الأمر يساعد في مرحلة التعافي في موضوع اللي هو التعليم. ونحن يعني لم نتلقى يعني لا سمح الله شكاوي من المواطنين في موضوع اللي هو الرسوم الدراسية أو في موضوع اللي هو المدارس الخاصة، وإن كانت يعني كلها جزء يعني لا يتجزأ من العملية اللي هو التعلمية في قطاع التعليمية في قطاع غزة.
1: نعم. طيب أبو حسين، يعني بعد هذه يعني الجهود العظيمة والجبارة في إعادة إحياء العملية التعليمية ولو يعني بالقدر القليل، يعني هذا النهوض بحد ذاته يعني يحتسب وهو مقدر، لكن من الآن إذا يعني ما صارت الأمور جيدا يعني كم نحتاج للتعافي في هذا؟
0: يعني إحنا تعرضنا إلى فاقد تعليمي خطير وليس بالسهر، وهو يحتاج إلى معالجة فورية وهي مرحلة التعافي. وإذا لم يعالج أول بأول ويعالج بالطريقة الصحيحة يعني ممكن أن يترك أثره لسنوات طويلة، ممكن إلى أجيال حتى يعني كاملة. ما تحدثنا في بداية اللقاء عن الأرقام، هي أرقام ليست أرقام مجرد الحديث، لا، هي أرقام تعطينا مؤشر إلى حجم الكارثة التي موجودة في قطاع غزة. هناك طلاب حرموا من مدارسهم، هناك معلمون حرموا من رسالتهم، هناك مستقبل يحاصر تحت الركام وركام المدارس، وهذه الأرقام هي دليل على حجم الكارثة التي تعرضنا لها. إن ما جرى في غزة هو جريمة بحق التعليم، هو جريمة بحق طلابنا وبحق أطفالنا وبحق الإنسانية. ليس يضع المجتمع المحلي فقط، وإنما يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسؤوليته الأخلاقية والقانونية التي لا يمكن تجاهلها، والتي كفلها كل المواثيق وكل الأنظمة وكل حقوق الإنسان بأن الحق في التعليم هو حق أساسي لا يمكن التنازل عنه. عرفت؟ وعلى المنظمات الدولية وعلى المجتمع الدولي أن يسعى لأن يكون عند طلابنا وأطفالنا والجميع اللي هو الحق في التعليم.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام، يعني هذه هي إحداثيات قطاع التعليم في قطاع غزة، هذا القطاع الذي تعرض للتدمير منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، رغم المحاولات الحثيثة والجهود الجبارة لإعادة يعني بث الحياة في هذا القطاع وإحياء هذه العملية التعليمية المتوقفة بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام من برنامج محور وحوار، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم ضيفنا الأستاذ محمد أبو جاسر، نائب الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين. شكرا لك حسين.
0: شكرا لك ولكافة مستمعينا ولإذاعتكم الموقرة، ونسأل الله يعني العفو والعافية لنا ولكم إن شاء الله.
1: نعم، وبالتأكيد كل الشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم. أجمل التحيات من فريق العمل، من الهندسة الإذاعية شاركنا الزميل بسام حسين، ومن الإخراج أشرف حرارة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم فواز زيارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

أهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. شهيدان وإصابات بقصف ورصاص الاحتلال في مخيم صيرات وحي الزيتون وبلدة بيت لاهية في غزة. الاحتلال يهدم منزلا في كفر الديك غرب سلفيت ويعتقل شابا في بروقين ويداهم منازل فيها. مخطط للاحتلال لهدم كلية التدريب المهني التابعة للأونروا في كفر عقب. مستوطنون يهاجمون المواطنين في الطيبة ويشعلون النار في برقة شرق رام الله. قوات الاحتلال تقتحم قريتي الخضر وحسان في بيت لحم. مستوطنون يهاجمون المزارعين جنوب يطا ويلوثون آبار المياه في سعير بالخليل. رئيس الوزراء محمد مصطفى يبحث مع وفد من بيت لحم خطة لإحياء برك سليمان وتعزيز صمودها وحمايتها. الاحتلال يعتقل شابا كان يقود دراجة هوائية قرب قرية حداد السياحية جنوب شرق جنين. المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور يؤكد ضرورة توفير حماية لأبناء شعبنا وتحقيق السلام العادل وإنهاء الاحتلال. حكومة الاحتلال تعتزم إقرار خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة وتواصل هدم المنازل. أجواء حارة نهارا حتى الأربعاء المقبل. إلى اللقاء.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: حكايات من قلب الوجع ومن تحت الركام. صوت فلسطين يقدم شنطة نزوح، برنامج أسبوعي من إعداد نغى أبو صمد وتقديم إيمان البدراوي.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي شنطة نزوح. برنامج شنطة نزوح مستمعينا الكرام نحمل فيه وجع النزوح، ولكننا لا ننسى أن نحمل معه الأمل، فمهما اشتدت الحرب وطال الغياب يبقى الإيمان بالعودة عامرا في القلوب، ويظل الحلم بإعمار ما تهدم حيا لا يموت. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نقترب من حكاية صحفية شابة كانت في مقتبل عمرها تكتب للمستقبل وتؤمن بأن الغد سيكون أجمل. من أبسط أحلامها أن تمتلك غرفة صغيرة تضم فيها تعبها وأحلامها. جمعت المال بجهد وصبر، لكن الحرب جاءت فهدمت الغرفة ولم تهدم الحلم. دعونا نتعرف في البداية عليها.
2: سمح شاهين صحفية من مدينة غزة نازحة إلى الوسطى تحديدا في دير البلح.
1: ورغم الدمار الذي أحاط بهم تحدثت سماح أنها حاولت هي وأسرتها الصمود في منطقتهم، منطقة أبو اسكندر شمال قطاع غزة، حتى آخر نفس، متمسكين ببيتهم وذكرياتهم. ولكن سقوط عدد من الشهداء من عائلتها كان الوجع الأشد وجعل النزوح قدرا لا مفر منه.
2: أصعب اللحظات إنه نزوحنا كان تحت النار. طبعاً كنت أنا متواجدة أول شيء في منطقة أبو اسكندر، هذا خلال النزوح الأخير. طبعاً استشهدوا أولاد عمي أمامي، أصيب عمي وابن عمي. طبعاً إحنا طلعنا تحت النار، انتقلنا للسودانية على أساس إنه في يوم الأيام إنه تكون منطقة آمنة، وكان عندنا شوية أمان إنه الناس توجهت لهاي المناطق. ولكن طبعاً نزحنا بنفس السبب، كان الاحتلال استخدم

0: الكواد كابتر بإطلاق النار والقنابل والقصف العمارات الشاهقة. طبعا هذا الإشي خلى الناس أنه تطلع من المنطقة تنزح إلى الجنوب. أيضا في ناس انتقلت داخل المدينة، ولكن بعد ذلك فقدنا الأمل أنه نبقى تحت النار وانتقلنا إلى الوسطى.
1: الحرب كما تعلم عزيزي المستمع لم تترك بيتا إلا وطرقت بابه، ولا قلبا إلا وتركت فيه أثرا من الفقد، ولكن لكل واحد منا وجعه الخاص وخسارته التي لا تشبه غيرها. فماذا خسرت سماح تحديدا في هذه الحرب على غزة؟
0: كان أول إشي أنا فقدت الأمل بالنزوح الأول. كان عندي خوف إنه والدي وأخويا وزوجته ضلوا في الشمال. كان حياتي إنه لو هدول استشهدوا الأشخاص هدول الغاليين على قلبي إني حفقد الأمل في الحياة كلها. ولكن إنه بعد ما إجت الهدنة ورجعنا على الشمال وشفناهم وبنزوحنا هذا الثاني، طبعاً طلعنا كنا جميعاً على الوسطى. الأمل الوحيد هم اللي كانوا موجودين، هم اللي بيدوني الطاقة، بيشجعوني على عملي. صحيح إنه الصحافة الكل بيتخوف منها، ولكن إنه هم اللي بيدفعوني إنه أنا أطلع وما أخاف، وهم نفسهم ما بيدوني شعور إنه في خوف، إنه في يكون استهداف في أي لحظة. الأمل إنه إحنا حنعود للشمال. طبعا كنا خايفين انه فعليا انه ما نعود، ولكن انه عدنا وحنبنيها وحنعود لحياتنا زي ما كانت وافضل ان شاء الله.
1: ومع اعلان وقف اطلاق النار ارتسمت البسمة على وجوه كثيرة وعادت نفحات الامل لتملأ القلوب. فكيف تشعر سماح وهي ترى اخيرا فسحة من السلام بعد طول المعاناة؟
0: الشعور كان مختلف تماما، يعني انه هذا حيكون دائم، مش هدنة مؤقتة، حننام بامان وسلام، أطفالنا يطلعوا ما نخاف عليهم، إنه نطلع بكل حرية ما نخاف. لدينا أمل إنه يكون في إعمال لقطاع غزة. هذا الإشي اللي أسعدني أكتر إنه بوقف إطلاق النار.
1: وبعد كل ما مرت به من ألم وصمود، دعونا نستمع الآن إلى رسالة سماح للعالم. كلماتها تنبع من قلب عرف المعاناة ولكنه لا يزال مفعما بالأمل.
0: طبعا رسالتي هاي إنه لكل العالم، غزة كانت محتاجة قوة دولية وعربية. سألتنا إنه غزة حتعود كما كانت وأفضل، عودتنا للحياة لطبيعتنا. طبعاً رسالتي طبعاً لأهل غزة بشكل خاص إنه اللي بيته واقف يحضن بيته، يعني هذا أكثر إشي ممكن أعظم انتصار كان لهدول الناس. إحنا حنعيش في الخيام صحيح، ولكن إنه حيكون في عوض إن شاء الله في القريب العام.
1: هكذا مستمعينا الكرام نختتم حكاية سماح، صحفية شابة لم تمنعها الحرب من الحلم ولم تقوى عليها الصعاب من الإيمان بالعودة. فرغم الدمار والوجع يبقى الأمل حاضرا ويظل قلب غزة نابضا بالحياة، يحن للبناء للعودة وللأيام التي ستعيد للمدينة ضحكاتها وأحلامها. كنت معكم من التقديم إيمان البطراوي، ورافقتني في الإعداد الزميلة نهى أبو سمرة، وفي الهندسة الإذاعية الزميل بسام محسن، ومن الإخراج الزميل أشرف حرارة. إلى اللقاء.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

أهلا بكم في عرض إخباري بأهم الأنباء وهذه العناوين. شهيد وثلاث إصابات بقصف ورصاص الاحتلال في غزة. حكومة الاحتلال تعتزم إقرار خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة وتواصل هدم المنازل. مخطط للاحتلال لهدم كلية التدريب المهني التابعة للأونروا في كفر عقب. استشهد مواطنان وأصيب آخرون برصاص وقصف الاحتلال في مدينة غزة ومخيم صيرات وبيت لاهيا في القطاع، وأفاد مراسلنا باستشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا جنوب مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن في قصف الاحتلال شقة سكنية شمال مخيم صيرات. هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في بلدة كفر الديك غرب سلفي تعود ملكيته للمواطن محمد إسماعيل. هدمت قوات الاحتلال منشآت للمواطنين في الطريفات بمنطقة نويعمة شمال مدينة أريحة وأخطرت بهدم أخرى. وأوضحت منظمة البيدر الحقوقية لوكالة وفا الرسمية أن آليات الاحتلال هدمت 4 منشآت لعرب الطريفات وسلمت اخطارات بهدم عدد من المنشآت السكنية والثروة الحيوانية في المنطقة. حذرت محافظة القدس من المخطط الذي تدفع به بلدية الاحتلال لإقامة ما تسميه مجمعا تعليميا جديدا في حي كفر عقب على أرض تحتضن منذ عقود كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأونروا. وأكدت المحافظة أن المشروع يشكل حلقة جديدة في سياق السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض عمل الوكالة الأممية في القدس المحتلة. حذرت مدير دائرة الإعلام والتوثيق في نادي الأسير أماني سرحنة من قسوة معيشة الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال، وأشارت سرحنة إلى شهادات حديثة من سجني عوفر وماجدو تفيد بانتشار مرض الجرب مجددا وسط غياب علاج ملائم وعزل بسبب تفشي المرض. وأكدت سرحنة لصوت

0: فلسطين أن الجوع يعد من أبرز ما يرد في شهادات الأطفال الأسرى. أكد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وسط الضفة صلاح الخواجة أن سلطات الاحتلال صعدت إجراءاتها بحق نشطاء مقاومة الاستيطان من خلال الاعتقالات الإدارية ومنع السفر والتحريض.
1: هذه الإجراءات هم يعتقدوا بأن هذه الطريقة يمكن أن تكسر معنوية الشعب الفلسطيني وتكسر النضال الفلسطيني المقاوم للاحتلال. وبالأمس كنا نحضر إلى المشاركة لأوسع مؤتمر دولي يعقد في ألمانيا بمشاركة برلمانيين ووزراء، وهذا المؤتمر السنوي يعقد بتنظيم من جمعية الصداقة الألمانية الفرنسية، ويشارك به عدد من الأحزاب الداعمة للحق الفلسطيني والمشاركين من كل دول العالم. وكنت من سيكون له المداخلة الرئيسية عن الوضع الفلسطيني والتطورات وما يجري من جرائم المستوطنين في الأراضي الفلسطينية والواقع الفلسطيني. 10 سنوات يتم منع من السفر. خلال 10 سنوات هناك دعوات عديدة تم دعوتي للمشاركة فيها.
0: وحذر الخواجة لإذاعتنا من تصاعد الاستيطان ومحاولات التهجير القسري للتجمعات البدوية شرق رام الله.
1: ما يجري العائلة دار أبو فزاع، هذه العائلة الرائعة 32 يوم تحت الحصار، هم يريدوا أن يخلوا هذه العائلة ويقوموا بعملية تهجيرها القسري كما باقي التجمعات الأخرى ليفرغوا أي وجود فلسطيني في منطقة شرق رام الله حتى منطقة الأغوار. وهذا الصمود الرائع الذي يقوم به عائلة أبو فزاع المكونة من 17 عائلة هم يحققوا انتصارات في كل يوم لتحدي سياسة الاحتلال، ولكن لم يتوقف لا جيش الاحتلال ولا المستوطنين عن الاعتداءات المستمرة في كل صباح ومساء. وهذا يطلب منا جميعا الحشد والدعم لهذه العائلة الصابرة الصامدة المقاومة بسياسة الاحتلال.
0: رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح في بيان بإطلاق بريطانيا وأستراليا وكندا صندوقا دوليا لدعم جهود السلام، وتبلغ قيمة الصندوق 3 ملايين جنيه استرليني في مرحلته الأولى، وسيركز على دعم المشاريع الشعبية الجديدة والقائمة. وكانت بريطانيا وأستراليا وكندا أعلنت إطلاق الصندوق المالي لتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أهمية تحقيق السلام العادل والدائم وفقا للقرارات الأممية بما في ذلك مبادرة السلام العربية وإعلان نيويورك. جاء ذلك في كلماته خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي ناقشت البند الخاص بصون السلام والأمن الدوليين تحت عنوان الدفع بالحلول السياسية في الشرق الأوسط. تعتزم حكومة الاحتلال المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وبحسب مصادر إسرائيلية مطلعة على المقترح فإن الحكومة تخطط لتخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات للمشروع. أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين استمرار التحرك الفلسطيني في المحافل الدولية، وحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات أكثر فاعلية.
2: كل دولة تأخذ أي إجراءات هذا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة الحل أو السلام اللي إحنا منحب إنه نوصله مع يعني احترامنا لكل القوانين الدولية وما يعطينا إياه هذا القانون. يعني القانون الدولي قال بصراحة إنه على هذا الاحتلال أن يرحل، ونريد أن نرى الدول كافة تضع إجراءات اللي تساعدنا للوصول ل الانعتاق من هذا الاحتلال.
0: أعلن الجيش الأمريكي الانتهاء من أحدث موجة ضربات ضد إيران، حيث استهدف قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية أن تلك الضربات استهدفت أهدافا إيرانية كانت تشكل تهديدا للقوات الأمريكية وللسفن التجارية الدولية التي تعبر المياه الإقليمية. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم 18 موقعا عسكريا أمريكيا في الكويت والبحرين والأردن. في حالة الطقس، سيكون الجو غدا الجمعة حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، هذا وتبقى الأجواء حارة حتى الأربعاء المقبل. وهذا تذكير بالعناوين. شهيد وثلاث إصابات بقصف ورصاص الاحتلال في غزة. حكومة الاحتلال تعتزم إقرار خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة وتواصل هدم منازل المواطنين. مخطط للاحتلال لهدم كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأونروا في كفر عقب. ختاما لهذا العرض الإخباري المفصل لأهم الأنباء.

صوت فلسطين، الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 7 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، إليكم موجزا بأهم وآخر الأنباء يذيعه على حضراتكم جهاد البرق. شهدان وإصابات بقصف ورصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم سيرات وحي الزيتون وبلدة بيت لاهيا بقطاع غزة. الاحتلال يهدم منزل في كفر الديك غرب سلفيت ويعتقل شابا من بروقين ويداهم منازل فيها. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على مركبة قرب حاجز عورت العسكري جنوب نابلس. رئيس الوزراء محمد مصطفى يبحث مع وفد من بيت لحم خطة لإحياء برك سليمان وتعزيز صمودها وحمايتها. المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور يؤكد ضرورة توفير حماية أبناء شعبنا. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيا يبحث مع مرشح الحزب الاشتراكي للرئاسة الفرنسية تطورات الأوضاع في فلسطين والمنطقة. الاحتلال يمنع صحفية فرنسية من الدخول بسبب موقفها من العدوان على غزة ونقابة الصحفيين تدين. ختاما وفي حالة الطقس أجواء حارة نهارا حتى الأربعاء المقبل، هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلى. ختام الموجز بأمان الله.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: صوت فلسطين، نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده،

الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، موجز الأنباء، أهلا بكم. شهيدان وإصابات بقصف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وحي الزيتون وبلدة بيت لاهيا بقطاع غزة. الاحتلال يهدم منزلا في كفر الديك غرب سلفيت ويعتقل شابا من بروقين. مخطط للاحتلال لهدم كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأنروا في كفر عقب. الاحتلال يطلق النار على مركبة قرب حاجز عورت العسكري جنوب نابلس. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد شطية يبحث مع مرشح الحزب الاشتراكي للرئاسة الفرنسية النائب الفرنسي تطورات الأوضاع في فلسطين والمنطقة في ظل التصعيد الإسرائيلي. المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور يؤكد ضرورة توفير حماية أبناء شعبنا وتحقيق السلام العادل وإنهاء الاحتلال. حكومة الاحتلال تعتزم إقرار خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة وتواصل هدم منازل المواطنين. الاحتلال يمنع صحفية فرنسية من الدخول للأراضي الفلسطينية بسبب موقفها من العدوان على غزة، ونقابة الصحفيين تدين. وأجواء حارة نهارا حتى يوم الأربعاء المقبل. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا.

من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: احنا في فلسطين ومكبرش، احنا في اي لحظة ممكن نرتاح.
2: صوت فلسطين يقدم ما وراء الركام.

0: أعداد وتقديم دانيال يوسف.
1: هنا صوت فلسطين، أسعدتم أوقاتا وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الركام، بين أنقاض العدوان وما خلفه من أثار نفسية واجتماعية. يقف طلاب الثانوية العامة في غزة أمام تحديات غير مسبوقة، فالمسافة بين أحلامهم ومستقبلهم باتت مليئة بالقلق والضغط النفسي، إلى جانب صعوبات التعليم الإلكتروني في ظل واقع يفرض نفسه بقسوة. هذه الظروف الاستثنائية تجعل سؤال الاستعداد للامتحانات أكثر تعقيداً. كيف يمكن لهؤلاء الطلاب أن يحافظوا على تركيزهم ويواصلوا مسيرتهم التعليمية وسط كل هذه الضغوط؟ وفي هذه الحلقة من برنامج ما وراء الركام نسلط الضوء على الأثر النفسي العميق الذي يعيشه طلاب الثانوية العامة، ونناقش سبل الدعم النفسي والتربوي التي قد تمنحهم القوة والقدرة على الاستمرار. وترافقنا في هذه الحلقة الأخصائية النفسية الأستاذة هنادي الدنف لتشاركنا رؤيتها العملية في كيفية تعزيز صمود الطلاب ومساندتهم في هذه المرحلة المصيرية. يسعد أوقاتك أستاذة هنادي، وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: هلا، يسعد أوقاتك أستاذة دانيا.
1: بداية أستاذة، كيف تصفين الواقع النفسي لطلبة الثانوية العامة في غزة في ظل العدوان والظروف القاسية التي يعيشونها يوميا؟
2: بصراحة لما بنحكي عن طلبة الثانوية العامة بغزة اليوم، إحنا ما بنحكي عن طلبة بيعيشوا ظروف دراسية عادية، لا، إحنا هنا بنحكي عن جيل كامل عاش خلال الفترة الأخيرة أحداث صعبة جدا، يمكن كانت أكبر من عمره وقدرته على التحمل. ما ضل على الامتحانات إلا حوالي 9 أيام، ومع هيك كتير من الطلبة بيحاولوا إنهم يوازنوا بين الخوف والقلق وبين إن رغبتهم إنهم يكملوا تعليمهم ويحققوا أحلامهم. الواقع النفسي للطالب مليان ضغوط، في طلبة فقدوا أفراد من عيلتهم، وفي طلبة تانية اضطروا إنهم يدرسوا داخل الخيم أو في أماكن مزدحمة ما فيش فيها أي مقومات للدراسة. إحنا بنحكي عن طالب ممكن يكون فاتح الكتاب، لكن بنفس الوقت عقله بكون مشغول إذا رح يقدر يكمل يومه بأمان، أو إذا أهله بخير، أو إذا رح تتوفر الكهرباء أو الإنترنت، أو حتى إنه يكمل تعليمه. كمان لازم نفهم إنه حالة الخوف المستمرة أكيد رح تأثر بشكل مباشر على التركيز والذاكرة. كتير من الطلبة بيحكوا إنهم بيدرسوا ساعات طويلة، لكن مش قادرين إنهم يتذكروا المعلومات أو يركزوا زي قبل. وهي مش مشكلة قدرات أو ذكاء، لا، هاي نتيجة طبيعية للضغط النفسي المستمر. اللي دماغ لما بيكون بحالة استنفار وخوف دائم بصير تركيزه الأساسي على البقاء والأمان أكتر من التعلم والحفظ. ومن الأشياء اللي بنشوفها بشكل واضح كمان حالة القلق المرتبطة بالمستقبل. يعني هان الطالب اليوم مش بس إنه قلقان من الامتحان نفسه، لا، هو كمان قلقان على مستقبله الجامعي وعلى فرص التعليم وعلى حياته بشكل عام، وهذا بيخلق عبء نفسي إضافة فوق العبء التوجيهي المعروف أصلاً بأنه هاي مرحلة حساسة ومليانة بالتوتر. لكن رغم كل هاي الظروف في جانب مهم لازم نذكره، وهو الصمود النفسي الموجود عند كتير من الطلبة بغزة. يعني رغم كل الألم والخسارات والضغوط، إنه في طلبة متمسكين بكتبهم وبأحلامهم وبحقهم بالتعليم، وهذا بحد ذاته مؤشر على قوة نفسية كبيرة ورغبة بالحياة وبناء المستقبل حتى في أصعب الظروف.
1: انطلاقا من هذا الواقع النفسي، ما أكثر ما يهدد قدرة الطالب على الدراسة اليوم؟
2: هل لما بنحكي عن اللي بيهدد قدرة الطالب على الدراسة، صعب نفصل بين العوامل لأنه كلها متداخلة مع بعضها بشكل كبير. الخوف اليومي، الضغوط المعيشية، فقدان الاستقرار، كلهم موجودين بنفس الوقت وبأثروا على نفس الطالب. لكن إذا بدنا نكون واقعيين أكثر، بشوف إنه فقدان

0: الاستقرار هو العامل الأعمق والأكثر تأثيراً على الطالب. الطالب لما بيكون عنده شعور إنه في روتين أو إنه في مكان ثابت أو إنه في أمان، حتى لو كان نسبة، بيقدر يبلش ينظم يومه أو إنه يفتح كتابه ويعرف إنه عنده وقت يدرس فيه. لكن اليوم كتير من الطلبة ما عندهم هذا الإحساس نهائياً. ممكن اليوم يكونوا بمكان وبكرة بمكان تاني، وممكن إنه تنقطع الكهرباء أو باقات الإنترنت تخلص فجأة، أو إنها تكون ضعيفة جداً، أو يصير عندهم ظرف عائلي يغير كل خطتهم. هذا الإحساس بعدم الثبات بيخلي العقل طول الوقت بحالة توتر وترقب، وهي الحالة بطبيعتها بتضعف التركيز والاستيعاب. كمان لازم نفهم إنه الخوف اليومي مش بس شعور عابر، هان هو حالة مستمرة. الطالب هو يعني بيدرس ممكن يكون سامع أخبار أو إنه قلقان على أهله، أو حتى مش عارف إذا راح يقدر يكمل يومه بشكل طبيعي. هذا كله بيخلي جزء كبير من طاقته النفسية مش رايح للدراسة، أو مش رايحة لمحاولة التكيف مع الواقع. أما بالنسبة للضغوط المعيشية فهي كمان إلها دور كتير مهم، خصوصا في موضوع توفر الاحتياجات الأساسية أو بيئة مناسبة للدراسة. لكن لما يكون فقدان الاستقرار، كل هاي الأمور بتعمل تضاعف وبتعمل تأثير كتير كبير. يعني حتى لو الطالب حاول يدرس بيضل عنده شعور إنه ما في إشي إنه ثابت أو واقف عليها. عشان هيك بقول إنه المشكلة مش عامل واحد، لا، هان فقدان الاستقرار هو اللي بيخلي باقي الصعوبات وبيكبرها وبيخلي تجربة الدراسة نفسها أصعب بكتير من الطبيعي.
1: وبالنظر إلى هذه التهديدات، كيف أثر التعليم الإلكتروني في ظل العدوان على فهم الطلبة وتحصيلهم الدراسي مقارنة بالتعليم التقليدي؟
0: بالحقيقة هان التعليم الإلكتروني كان حل ضروري حتى ما تنقطع العملية التعليمية بالكامل، وهذا إشي مهم لازم نعترف فيه، لأنه على الأقل خلى فيه نوع من الاستمرارية. لكن بنفس الوقت الواقع اللي عاشوه الطلبة خلى التجربة صعبة جدا ومليانة تحديات ما كانتش موجودة في التعليم الطبيعي. وأول وأكبر مشكلة كانت موضوع الكهرباء والإنترنت. كتير من الطلبة كانوا بيحاولوا إنهم يدخلوا على الحصص ويحملوا مواد دراسية، لكن إنه بينقطع الكهرباء فجأة أو إنه الإنترنت ضعيف كتير، وفي بعض الأحيان الطالب ما بيقدر يكمل الحصة أصلا، وهذا بحد ذاته بيخلي عملية التعلم غير مستقرة وما بتعطي نفس الفايدة اللي ممكن يحصلها من درس كامل ومترابط. كمان في نقطة مهمة كتير لازم نحكيها، اللي هي موضوع البيئة الدراسية. كتير من الطلبة كانوا بيدرسوا في أماكن غير مهيئة نهائيا، أحيانا داخل بيوت فيها ازدحام كبير، أو في مراكز إيواء، أو في خيام، أو في ظل ضجيج وخوف مستمر، وهي كلها بتأثر على التركيز والفهم. التعليم الإلكتروني بطبيعته بده هدوء انتباه ذاتي عالي، وهذا الإشي كان صعب يتوفر في الواقع اللي عايشينه الطلبة. أما التعليم الوجاهي فإله تأثير مختلف تماما، لأنه بصير تواصل مباشر إذا ما فهمش، أو إنه في متابعة لحظية وتصحيح فوري، وهذا النوع من التفاعل بيساعد كتير في تثبيت المعلومة، وبيخلي كمان الطالب يحس إنه مش لحاله في عملية التعلم. عشان هيك شفنا فرق واضح بين الطلبة، في طلبة قدروا يتأقلموا أكثر حسب ظروفهم وإمكانياتهم، وفي طلبة تأثروا بشكل مباشر بسبب ضعف الإمكانيات أو الظروف الصعبة. وهذا التفاوت مش سببه قدرات الطلبة، لا، بل هو اختلاف الظروف اللي كل طالب كان عايشها خلال هاي الحرب.
1: استناداً إلى خبرتك العملية أستاذة، ما العلامات النفسية التي بدأت تظهر على طلبة التوجيه نتيجة هذا الضغط المستمر؟
0: بصراحة هان العلاقات النفسية واضحة ومتشابكة، وكتير منها مش مجرد توتر عادي زي أي سنة امتحانات. هان نتيجة ضغوط ممتدة وظروف قاسية مستمرة. أول إشي بنلاحظه هو القلق الزائد. الطالب طول الوقت بحس إنه مش قادر يهدى، أو حتى لو قاعد بيدرس في نوع من التفكير المستمر بالمستقبل وبالامتحان وبالظروف اللي حواليه، وهذا بيخلي العقل ما ياخد راحته نهائيا. ومع القلق بيجي التوتر اللي أحيانا بيظهر على شكل عصبية أو انفعال سريع أو إحساس دائم بعدم الارتياح. كمان من أكثر الأشياء اللي واضحة هي صعوبة التركيز. كتير من الطلبة بيحكوا إنهم بيقعدوا قدام الكتاب بس مش قادرين إنهم يثبتوا المعلومة أو إنهم يركزوا لفترة طويلة، وبيلاقوا حالهم بينسوا بسرعة حتى الأشياء اللي كانوا حافظينها قبل. وهذا مش ضعف في القدرات، هنا إنه نتيجة طبيعية لحالة الضغط المستمر اللي عايشينها. اضطرابات النوم كمان صارت منتشرة بشكل كبير. في طلبة بيعانوا من أرق، وفي طلبة بيناموا بشكل منقطع، وفي ناس نومهم مش منتظم نهائيا، وهذا كله بيأثر بشكل مباشر على الطاقة وعلى التركيز خلال اليوم. كمان في جانب نفسي مهم وهو الشعور بالأرق، مش بس جسدي كمان نفسي. الطالب بحس إنه منهك حتى لو بذل مجهود كبير، لأنه أصلا جزء كبير من طاقته رايحة في التعامل مع الخوف، مع الضغط اليومي. في بعض الأحيان بنشوف فقدان للدافعية أو الإحباط، يعني الطالب بيبدأ يحس إنه مهما حاول مش قادر يحقق النتيجة زي ما كان متوقع، وهذا الإحساس ممكن يضعف الحماس للدراسة اللي عنده. وكل هذه الأعراض رغم إنها صعبة بس مفهومة جدا في ظل الظروف اللي بمروا فيها الطلبة، لأنه ردود الفعل طبيعية للجسم والعقل تحت ضغط مستمر وغير طبيعي لفترة طويلة.
1: بناء على هذه العلامات، ما الذي يحتاجه طلبة الثانوية العامة في غزة في هذه المرحلة لتجاوز الضغوط النفسية والاستمرار في التحضير للامتحانات؟
0: طبعا هان أهم إيش الطلبة محتاجينه هالفترة هو إحساس حقيقي بالأمان النفسي والدعم، لأنه بضل عندهم شعور إنهم مش لحالهم بهالمعركة الصعبة، خاصة إنه ما ضل غير حوالي 9 أيام على الامتحانات، وهي الأيام حتى بالظروف الطبيعية بتكون مليانة توتر وضغط، فكيف لو كانت بظروف حرب وظروف قاسية هيك؟ الطالب اليوم مش محتاج ضغط إضافي، لا بالعكس تماما، هو محتاج حد يخفف عنه مش يثقل عليه. يعني الأهل والمعلمين مهم جدا يكون دورهم دعم وتشجيع أكثر من توتر وعتب أو مقارنة، لأنه كتير من الطلبة أصلا بيحاولوا يقدموا أو يعملوا أفضل ما عندهم بس الظروف أقوى منهم، فبزيادة الضغط عليهم بتأثروا سلبا على تركيزهم وثقتهم بنفسهم. كمان من الأشياء المهمة جدا توفير بيئة هادئة قدر الإمكان حتى لو كانت بسيطة، لأنه أي لحظة هدوء بتفرق مع الطالب. تنظيم الوقت كتير مهم كمان إله، بتلعب يعني دور مهم، يعني يركزوا على المراجعة الأساسية بدل محاولة إنهم يراجعوا يفتحوا كل مادة من البداية، لأنه هذا بيزيد الإحساس بالإحباط بدل ما إنهم يساعدهم على إنهم ينجزوا. النوم الكافي كمان وأخذ فترات راحة قصيرة كمان مش رفاهية، بالعكس هو جزء أساسي من قدرته على الحفظ والتركيز، خصوصا بهيك ظروف ضغط مستمر، لأنه لما الجسم يكون مرهق العقل كمان ما بيقدر يشتغل بشكل طبيعي. وبالنهاية أهم رسالة ممكن تنحكى للطلبة هي إنهم يركزوا على اللي بيقدروا يعملوه اليوم خطوة بخطوة، وما يقارنوا حالهم بغيرهم، لأنه كل طالب عنده ظروف مختلفة تماما، ومجرد إنهم يستمروا بشكل مستمر في الدراسة ويحاولوا يثبتوا حالهم رغم كل اللي بمروا فيه، هذا بحد ذاته إنجاز كبير جدا ولازم ينعطى حقه وتقديره.
1: كل الشكر لك الأخصائية النفسية الأستاذة هنادي الدنف على هذه المشاركة والنصائح القيمة.
0: أحب أتشكرك أستاذة دانيا على هاي الفرصة المهمة، والشكر الكبير لكل الطلبة اللي رغم كل الظروف لسه متمسكين بحقهم وبالتعليم وبأحلامهم، وبتمنى لهم كل التوفيق والنجاح.
1: وفي نهاية هذه الحلقة من برنامج ما وراء الركام، يتضح أن طلاب الثانوية العامة في غزة لا يواجهون امتحاناتهم فقط، بل يواجهون معها ضغوطا نفسية ومعيشية فرضها العدوان والواقع القاسي، ومع ذلك فإن قدرتهم على الصمود والاستمرار تجسد إرادة قوية تستحق كل أشكال الدعم النفسي والتربوي. وإن الاستثمار في صحتهم النفسية اليوم يعني الاستثمار في مستقبلهم الأكاديمي والمهني، وهو الطريق لتعزيز قدرتهم على تجاوز هذه المرحلة المصيرية والمضي قدما نحو أحلامهم. بهذه الرؤية نختم حلقتنا، مؤكدين أن الدعم النفسي والتربوي لطلابنا هو مسؤولية جماعية ومفتاح لبناء مستقبل أفضل. شكرا لكم على الإصغاء لما وراء الصوت لما وراء الركام. كنت معكم في الإعداد والتقديم دانيال يوسف، وفي الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد دراغمي. نلقاكم في حلقة قادمة نحمل فيها صوت الناس من بين الركام إلى آذان العالم. في أمان الله.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 9:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: شهيدان وإصابات خلال قصف ورصاص الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة. حكومة الاحتلال تعتزم إقرار خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية. ومخطط للاحتلال لهدم كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأونروا في كفر عقب. هنا صوت فلسطين الشيخ بارية يذيعها على حضراتكم بالتفصيل. جهاد البرق: استشهد مواطنان وأصيب آخرون برصاص وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في مدينة غزة ومخيم سيرات وبيت لهية في القطاع. وأفاد مراسلنا باستشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في جنوب غزة أو جنوب مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن في قصف الاحتلال شقة سكنية شمال مخيم سيرات. في الضفة الغربية هدمت قوات الاحتلال اليوم منزلا قيد الإنشاء في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت تعود ملكيته للمواطن محمد إسماعيل. هذا وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم منشآت للمواطنين في الطريفات بمنطقة نويعمي شمال مدينة أريحة وأخطرت بهدم أخرى. وأوضحت منظمة البيدر الحقوقية لوكالة وفا الرسمية أوضحت بأن آليات الاحتلال هدمت 4 منشآت لعرب الطريفات وسلمت إخطارات بهدم منشآت سكنية عدة ومنشآت ثروة حيوانية في المنطقة. حذرت محافظة القدس من المخطط الذي تدفع به بلدية الاحتلال الإسرائيلي لإقامة ما تسميه مجمعا تعليميا جديدا في حي كفر عقب على أرض تحتضن منذ عقود كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأونروا. وأكدت المحافظة أن المشروع يشكل حلقة جديدة في سياق السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض عمل الوكالة الأممية في القدس المحتلة. تأتيكم هذه الأخبار من صوت فلسطين. حذرت مدير دائرة الإعلام والتوثيق في نادي الأسير أمان السراحني من قسوة لمعيشة الأطفال الأسرى في سجن الاحتلال. وأشارت السراحني إلى شهادات حديثة من سجني عفر ومجدو تفيد بانتشار مرض الجرب مجددا وسط غياب علاج ملائم وعزل بسبب تفشي المرض. وأكدت السراحني لصوت فلسطين أن الجوع يعد من أبرز ما يرد في شهادات الأطفال الأسرى. أكد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في وسط الضفة صلاح الخواجة أن سلطات الاحتلال صعدت من إجراءاتها بحق نشطاء مقاومة الاستيطان من خلال الاعتقالات الإدارية ومنع السفر والتحريض.
1: هذه الإجراءات هم يعتقدوا بأن هذه الطريقة يمكن أن تكسر معنوية الشعب الفلسطيني وتكسر النظام الفلسطيني المقاوم للاحتلال. وبالأمس كنا نحضر إلى المشاركة لأوسع مؤتمر دولي يعقد في ألمانيا بمشاركة برلمانيين ووزراء. وهذا المؤتمر السنوي يعقد بتنظيم من جمعية الصداقة الألمانية الفرنسية ويشارك به عدد من الأحزاب الداعمة للحق الفلسطيني والمشاركين من كل دول العالم. وكنت من سيكون له المداخلة الرئيسية عن الوضع الفلسطيني والتطورات وما يجري من جرائم المستوطنين في الأراضي الفلسطينية والواقع الفلسطيني. 10 سنوات يتم منع من السفر. خلال 10 سنوات هناك دعوات عديدة تم دعوتي للمشاركة في
0: هذا. وحذر الخواجة لصوت فلسطين من تصاعد الاستيطان ومحاولات التهجير القسري للتجمعات البدوية شرق رام الله.
1: ما يجري العائلة دار أبو فزاع هذه العائلة الرائعة 32 يوم تحت الحصار. هم يريدوا أن يخلوا هذه العائلة ويقوموا بعملية تهجيرها القسري كما باقي التجمعات الأخرى ليفرغوا أي وجود فلسطيني في منطقة شرق رام الله حتى منطقة الأغوار. وهذا الصمود الرائع الذي يقوم به عائلة أبو فزاع المكونة من 17 عائلة هم يحققوا انتصارات في كل يوم لتحدي سياسة الاحتلال. ولكن لم يتوقف لا جيش الاحتلال ولا المستوطنين عن الاعتداءات

0: مستمرة في كل صباح ومساء، وهذا يطلب منا جميعا الحشد والدعم لهذه العائلة الصابرة الصامدة المقاومة بسياسة الاحتلال.
1: تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المصادقة اليوم على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. وبحسب مصادر إسرائيلية مطلعة على المقترح، فإن الحكومة الإسرائيلية تخطط لتخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى سنوات عدة لهذا المشروع. رحب رئيس المجلس الوطني ربحي فتوح في بيان بإطلاق بريطانيا وأستراليا وكندا صندوقا دوليا لدعم جهود السلام، وتبلغ قيمة الصندوق 3 ملايين جنيه استرليني في مرحلته الأولى، وسيركز على دعم المشاريع الشعبية الجديدة والقائمة. وكانت بريطانيا وأستراليا وكندا أعلنت إطلاق الصندوق المالي لتسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، أكد أهمية تحقيق السلام العادل والدائم وفقا للقرارات الأممية بما في هذا مبادرة السلام العربية وإعلان نيويورك. جاء هذا في كلمته خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي ناقشت البند الخاص بصون السلام والأمن الدوليين تحت عنوان الدفع بالحلول السياسية في الشرق الأوسط. منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مراسلة راديو فرنسا الدولي الصحفية الفرنسية ليس فرازدو من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة، ورحلتها إلى باريس بسبب مواقفها المنتقدة لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ما أثار انتقادات فرنسية واعتبرته مساسا بحرية الصحافة. هذا وأعربت السفارة الفرنسية لدى إسرائيل عن استيائها من القرار. من ناحيتها أدانت نقابة الصحفيين في بيان قرر سلطات الاحتلال ترحيل الصحفية الفرنسية ومنعها من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة أثناء توجهها لتغطية مهامها الصحفية، معتبرة القرار انتهاكا لحرية الصحافة. أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين استمرار التحرك الفلسطيني في المحافل الدولية وحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات أكثر فاعلية.
2: كل دولة تأخذ أي إجراءات هذا يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني ومصلحة الحل أو السلام اللي إحنا منحب إنه نوصله مع يعني احترامنا لكل القوانين الدولية وما يعطينا إياه هذا القانون. يعني القانون الدولي قال بصراحة إنه على هذا الاحتلال أن يرحل، ونريد أن نرى الدول كافة تضع إجراءات اللي تساعدنا للوصول ل الانعتاق من هذا الاحتلال.
1: تأتيكم هذه الأخبار من صوت فلسطين. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الانتهاء من أحدث موجة ضربات ضد إيران، حيث استهدفت قدرات المراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي. إلى حالة الطقس، حيث يكون الجو غدا الجمعة حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. هذا وتبقى الأجواء حارة حتى الأربعاء المقبل. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى العناوين: شهيدان وإصابات بقصف ورصاص الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة. حكومة الاحتلال تعتزم إقرار خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. ومخطط للاحتلال لهدم كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأونروا في كفر عقب بالقدس. بهذا سيداتي سادتي نصل وإياكم لختام هذه النشرة الإخبارية المفصلة، ذاعها على حضراتكم جهاد البرق. شكرا على طيب المتابعة وبأمان الله.

صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة لتبقوا دائما على اطلاع بما

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا.

سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: ننسى أن نحمل معه الأمل، فمهما اشتدت الحرب وطال الغياب يبقى الإيمان بالعودة عامرا في القلوب، ويظل الحلم بإعمار ما تهدم حيا لا يموت. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نقترب من حكاية صحفية شابة كانت في مقتبل عمرها تكتب للمستقبل وتؤمن بأن الغد سيكون أجمل. من أبسط أحلامها أن تمتلك غرفة صغيرة تضم فيها تعبها وأحلامها. جمعت المال بجهد وصبر، لكن الحرب جاءت فهدمت الغرفة ولم تهدم الحلم. دعونا نتعرف في البداية عليها.
1: سمح شاهين، صحفية من مدينة غزة نازحة إلى الوسطى تحديدا في دير البلح.
0: ورغم الدمار الذي أحاط بهم تحدثت سماح أنها حاولت هي وأسرتها الصمود في منطقتهم، منطقة أبو اسكندر شمال قطاع غزة، حتى آخر نفس، متمسكين ببيتهم وذكرياتهم. ولكن سقوط عدد من الشهداء من عائلتها كان الوجع الأشد وجعل النزوح قدرا لا مفر منه.
1: أصعب اللحظات إنه نزوحنا كان تحت النار. طبعا كنت أنا متواجدة أول شيء في منطقة أبو اسكندر، هذا خلال النزوح الأخير. طبعا استشهدوا أولاد عمي أمامي، أصيب عمي وابن عمي. طبعا إحنا طلعنا تحت النار، انتقلنا للسودانية على أساس إنه في يوم الأيام إنه تكون منطقة آمنة، وكان عندنا شوية أمان إنه الناس توجهت لهاي المناطق. ولكن طبعا نزحنا بنفس السبب، كان الاحتلال استخدم الكواد كابتر بإطلاق النار والقنابل والقصف العمارات الشاهقة. طبعا هذا الاشي خلى الناس انه تطلع من المنطقة تنزح الى الجنوب. ايضا في ناس انتقلت داخل المدينة، ولكن بعد ذلك فقدنا الامل انه نبقى تحت النار وانتقلنا الى الوسطى.
0: الحرب كما تعلم عزيزي المستمع لم تترك بيتا إلا وطرقت بابه، ولا قلبا إلا وتركت فيه أثرا من الفقد. ولكن لكل واحد منا وجعه الخاص وخسارته التي لا تشبه غيرها. فماذا خسرت سماح تحديدا في هذه الحرب على غزة؟
1: كان أول إشي أنا فقدت الأمل بالنزوح الأول. كان عندي خوف إنه والدي وأخويا وزوجته ضلوا في الشمال. كان حياتي إنه لو هدول استشهدوا الأشخاص هدول الغاليين على قلبي إني حفقد الأمل في الحياة كلها. ولكن إنه بعد ما إجت الهدنة ورجعنا على الشمال وشفناهم وبنزوحنا هذا الثاني، طبعاً طلعنا كلنا جميعاً على الوسطى. الأمل الوحيد هم اللي كانوا موجودين، هم اللي بيدوني الطاقة، بيشجعوني على عملي. صحيح إنه الصحافة الكل بيتخوف منها، ولكن إنه هم اللي بيدفعوني إنه أنا أطلع وما أخاف، وهم نفسهم ما بيدوني شعور إنه في خوف، إنه في يكون استهداف في أي لحظة. الأمل إنه إحنا حنعود للشمال. طبعا كنا خايفين انه فعليا انه ما نعود، ولكن انه عدنا وحنبنيها وحنعود لحياتنا زي ما كانت وافضل ان شاء الله.
0: ومع اعلان وقف اطلاق النار ارتسمت البسمة على وجوه كثيرة وعادت نفحات الامل لتملأ القلوب. فكيف تشعر سماح وهي ترى اخيرا فسحة من السلام بعد طول المعاناة؟
1: الشعور كان مختلف تماما، يعني انه هذا حيكون دائم، مش هدنة مؤقتة، حننام بامان وسلام، أطفالنا يطلعوا ما نخاف عليهم، إنه نطلع بكل حرية ما نخاف. لدينا أمل إنه يكون في إعمال لقطاع غزة. هذا الإشي اللي أسعدني أكتر إنه بوقف إطلاق النار.

0: وبعد كل ما مرت به من ألم وصمود، دعونا نستمع الآن إلى رسالة سماح للعالم. كلماتها تنبع من قلب عرف المعاناة ولكنه لا يزال مفعما بالأمل.
1: طبعا رسالتي هاي انه لكل العالم، غزة كانت محتاجة قوة دولية وعربية. رسالتنا انه غزة حتعود كما كانت وافضل، عودتنا للحياة لطبيعتنا. طبعا رسالتي طبعا لأهل غزة بشكل خاص انه اللي بيته واقف يحضن بيته، يعني هذا اكثر اشي ممكن اعظم انتصار كان لهدول الناس. احنا حنعيش في الخيام صحيح، ولكن انه حيكون في عوض ان شاء الله في القريب العام.
0: هكذا مستمعينا الكرام نختتم حكاية سماح، صحفية شابة لم تمنعها الحرب من الحلم ولم تقوى عليها الصعاب من الإيمان بالعودة. فرغم الدمار والوجع يبقى الأمل حاضرا ويظل قلب غزة نابضا بالحياة، يحن للبناء للعودة وللأيام التي ستعيد للمدينة ضحكاتها وأحلامها. كنت معكم من التقديم إيمان البطراوي، ورافقتني في الإعداد الزميلة نهى أبو سمرة، وفي الهندسة الإذاعية الزميل بسام محاسن، ومن الإخراج الزميل أشرف حرارة. إلى اللقاء.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا

ولنا الماضي هنا ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

الساعة الآن 10 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، موجز الأنباء، أهلا بكم. شهيدان وإصابات بقصف رصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وحي الزيتون وبلدة بيت لهيا بقطاع غزة. الاحتلال يهدم منزلا في كفر الديك غرب سلفيت ويعتقل شابا من بروكلين. مخطط للاحتلال لهدم كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأنروا في كفر عقب. الاحتلال يعتقل مواطنا بتحريض من المستوطنين في عين الحلوة بالأغوار الشمالية. السيد الرئيس خلال ترأسه الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح يؤكد على التمسك بالديمقراطية والوحدة الوطنية والقرار الوطني المستقل. رئيس المجلس الوطني روح فتوح يدعو البرلمانات العربية إلى توحيد مواقفها وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية دعما لحقوق شعبنا وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. حكومة الاحتلال تعتزم إقرار خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة وتواصل هدم منازل المواطنين. الاحتلال يمنع صحفية فرنسية من دخول الأراضي الفلسطينية بسبب موقفها من العدوان على غزة ونقابة الصحفيين تدين. وأجواء حارة نهارا حتى يوم الأربعاء المقبل. لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه؟ سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، نشرة إخبارية موجزة، أهلا بكم. استشهد مواطنان وأصيب آخرون برصاص وقصف الاحتلال على أهلنا في مدينة غزة ومخيم النصيرات وبيت لاهية في القطاع، وأفاد مراسلنا باستشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا جنوب مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن في قصف الاحتلال شقة سكنية شمال مخيم النصيرات. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم منشآت للمواطنين في أطرافات بمنطقة أنوعمة شمال مدينة أريحة، وأخطرت بهدم أخرى. خلال ترأس سيادته أعمال الجلسة الافتتاحية لثور فتح المنتخب، جدد السيد الرئيس محمود عباس الالتزام بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الذي تم التعهد به أمام شعبنا والمجتمع الدولي وفق الجداول الزمنية المحددة. كما أكد الرئيس أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى في صلب مشروعنا الوطني. هذا وألقى السيد الرئيس محمود عباس رئيس حركة فتح هذه الكلمة السياسية المهمة برام الله اليوم.

0: تزامنا مع غزة والقاهرة وبيروت وبحضور أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين، حيث قال فيها إن الانتخابات في مؤتمر فتح الثامن أثبتت قدرة الحركة على التجدد والتمسك بالقرار الوطني المستقل. وأضاف سيادته أن شعبنا يواجه تقويضا ممنهجا لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي. وأشار سيادته إلى أن المطلوب من اليوم هو مواصلة الصمود والثبات. وأكد الرئيس أهمية مواصلة جهود تعزيز الوحدة الوطنية والحوار على أساس الالتزام بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا. وشدد الرئيس على الجاهزية التامة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني المقررة في تشرين الثاني المقبل، والتي تشمل الانتخابات العامة التشريعية على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. هذا وانتخب المجلس الثوري لحركة فتح مساء اليوم أمين السر جمال الشوبكي ونائبي أمين السر عائشة الكرد وأنطون سلمان ورئيس المحكمة الحركية علي أبو دياك. وكما تم انتخاب رئيس الرقابة الحركية ياسر أبو بكر ورئيس الرقابة المالية وفاء هب الريح، وذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لثوري فتح الذي عقد بمقر الرئاسة بمدينة رام الله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن توصلت للتو إلى تسوية عظيمة لإنهاء الحرب مع إيران. جاءت تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي قبل قليل في البيت الأبيض، قال فيه إنه يمكن الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة القادمة. انطلقت اليوم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مع إقامة حفل الافتتاح الرسمي على ملعب أستيكا التاريخي في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، وتستمر منافسات كأس العالم حتى 19 من تموز المقبل. حالة الطقس: يكون الجو غدا الجمعة حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، هذا وتبقى الأجواء حارة حتى يوم الأربعاء المقبل. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
1: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة.
1: يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

سبع بهوانه صبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بهوانه.

الذين تصنعون مجدنا وكرامتنا والحياة. بكم انتصرنا وسننتصر يا من بسطتم الأرض سنابل الخير. لن نترك أمانة دمائكم.

شهيدان وإصابات بقصف ورصاص الاحتلال على قطاع غزة. السيد الرئيس يترأس أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح. حكومة الاحتلال تعتزم إقرار خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة بالضفة. إلى التفاصيل. استشهد مواطنان وأصيب آخرون برصاص وقصف الاحتلال على أهلنا في مدينة غزة ومخيم النصيرات وبيت لاهيا في القطاع، وأفاد مراسلنا باستشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا جنوب مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن في قصف الاحتلال شقة سكنية شمال مخيم النصيرات. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس منشآت للمواطنين في الاطرافات بمنطقة أنواعم شمال مدينة أريحة، وأخطرت بهدم أخرى. وأوضحت منظمة البيدر الحقوقية لوكالة وفا الرسمية أن آليات الاحتلال هدمت 4 منشآت لعرب الاطرافات وسلمت اخطارات بهدم عدد من المنشآت السكنية والثروة الحيوانية في المنطقة. خلال ترأس سيادته أعمال الجلسة الافتتاحية لثوري فتح المنتخب، جدد السيد الرئيس محمود عباس الالتزام بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الذي تم التعهد به أمام شعبنا والمجتمع الدولي وفق الجداول الزمني المحددة. كما أكد الرئيس أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى في صلب مشروعنا الوطني. هذا وألقى السيد الرئيس محمود عباس رئيس حركة فتح هذه الكلمة السياسية المهمة برام الله تزامنا مع غزة والقاهرة وبيروت وبحضور أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين، حيث قال فيها إن الانتخابات في مؤتمر فتح الثامن أثبتت قدرة الحركة على التجدد والتمسك بالقرار الوطني المستقل. وأضاف سيادته أن شعبنا يواجه تقويضا ممنهجا لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية ومواصلة الاعتداءات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي. وأشار سيادته إلى أن المطلوب من اليوم هو مواصلة الصمود والثبات. وأكد الرئيس أهمية مواصلة جهود تعزيز الوحدة الوطنية والحوار على أساس الالتزام بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا. وشدد الرئيس على الجاهزية التامة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني المقررة في تشرين الثاني المقبل، والتي تشمل الانتخابات العامة التشريعية على أن يتم عقد الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. هذا وانتخب المجلس الثوري لحركة فتح أمين السر جمال الشوبكي ونائبي أمين السر عائشة الكرد وأنطوان سلمان ورئيس المحكمة الحركية علي أبو دياك. وكما تم انتخاب رئيس الرقابة الحركية ياسر أبو بكر ورئيس الرقابة المالية وفاء هب الريح، وذلك خلال أعمال الجلسة الافتتاحية لثوري فتح الذي عقد بمقر الرئاسة بمدينة رام الله. تعتزم حكومة الاحتلال المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية. وبحسب مصادر إسرائيلية مطلعة على المقترح، فإن الحكومة تخطط لتخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات لذلك المشروع. هذه الأخبار تأتيكم من صوت فلسطين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن توصلت إلى تسوية عظيمة لإنهاء الحرب مع إيران. جاء تصريحات ترامب خلال مؤتمر صحفي الليلة في البيت الأبيض، قال فيه إنه يمكن الانتهاء من الاتفاق في غضون الأيام القليلة القادمة. انطلقت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 مع إقامة حفل الافتتاح الرسمي على ملعب أستيكا التاريخي في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي. وتستمر منافسات كأس العالم حتى 19 من تموز المقبل. حالة الطقس:
يكون الجو نهار اليوم الجمعة حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. هذا وتبقى الأجواء حارة حتى يوم الأربعاء المقبل. سيداتي وسادتي، كانت هذه خاتمة نشراتنا الإخبارية المفصلة، وهذه عناوينها: شهيدان وإصابات بقصف ورصاص الاحتلال على قطاع غزة. السيد الرئيس يترأس أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح. حكومة الاحتلال تعتزم إقرار خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة بالضفة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، ننتقل وإياكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين وهذه الجولة الإخبارية.
1: هذه الجلسة،
2: يعني أولا أتقدم بالشكر عبركم على الثقة التي منحوني إياها أعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية في هذا الاجتماع العام أمام المجلس الثوري، وهذه تعتبر تكليف تنظيمي وتكليف وطني. لذلك يعني أنا وزملائي الذين انتقلوا بأمانة السر تعهدنا أمام الموجودين في العمل بجد وانضباط لمصلحة المجلس، وضرورة تعزيز دور المجلس وصيانة مكانته والالتزام الكامل بقراراته ونظام الداخلي. لأنه كان هذا أمرا في غاية الأهمية. انعقاد المجلس جاء استكمال

0: لأعمال الأمر الثامن. الأمر الثامن رفع شعار الصمود والتحدي والتحرير، وهذه الشعارات بحاجة أعتقد إلى وضع برنامج سياسي يستطيع أن يترجمها إلى عمل. نحن نعيش ظروف صعبة، وهناك تحديات كبرى أمام الشعب الفلسطيني، ويمكن أولويات جميعها أولويات.
1: نعم.
0: الجرح النازف الإبادة الجماعية في غزة المستمرة حتى اليوم، التهويد القدس والاعتداء على المقدسات بما فيها المسجد الأقصى، الاعتداءات من قبل ميليشيات المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال في الضفة الغربية، والاعتداء على المواطنين، وأيضا جوهر الموضوع الإنسان الفلسطيني، الفلسطيني الأسير الذي ضحى بحريته من أجل حريتنا، والأسرى الآن يتعرضون إلى شتى أنواع التعذيب والإذلال والإهانة الغير مقبولة والغير قانونية. علينا أن نضع كل هذه الأولويات ونعمل من أجلها. وأيضا هناك يعني قضايا داخلية، وحدة الحركة، عودة الثقة بين الحركة والشارع الفلسطيني، هموم المواطن والحصار الاقتصادي إلى آخره. القضايا كثيرة، ولكن إن شاء الله نستطيع بوحدة الحركة ووحدتنا مع شعبنا أن نجتاز هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر.
1: نعم. يعني سيد جمال، أهمية هذه الجلسة وأبرز القرارات التي أحيلت، تفضل.
0: يعني المؤتمر الثامن هناك العديد من القرارات والقضايا والتوصيات أحيلت للمجلس الثوري من أجل العمل.
1: سيد جمال، إن كنت تسمعنا، يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد جمال الشوبكي، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح. كان الله بعونكم على حمل هذه الأمانة وهذا الواجب. نواصل النشرة. يواجه النازحون درجات حرارة مرتفعة داخل الخيام في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما يحاول الأطفال وذوهم التخفيف من آثار الحر باستخدام المياه ووسائل بدائية وسط استمرار معاناة النازحين من نقص الخدمات الأساسية وظروف المعيشة القاسية.
2: احنا طبعا كنا عايشين قبل الحرب، اللي كنا عايشين في نفس الحرب كنا نعطينا نملك وما كانت تمالك. بعد الحرب طبعا دمر كل حاجة عنا، الأرض دمرت، برد دمرت، كل ما نمتلك رب إيش الله كان ميسر لنا أمور دمرنا وتفجعنا كما خلقتنا. بالوقت إحنا في معيشتنا بالخيام، طبعا إذا بتحكي عن معيشتنا إحنا محطوطين يا جماعة في جحيم، إحنا نار ولا عاد هو هذا الخيام اللي إحنا عايشين فيه. أنا بقولك بصدق تمام الله، يعني إحنا محرومين من كل حاجة، إحنا هنا معذبين مضطهدين، بنشوف شتى أنواع العداء. لو بدك تبدأ حياتك اليومية في المي، المي قاعدين مش قادر توفر، ما فيش مي لك، لا مي للشرب ولا مي للأكل. وأنا على هذا الشخص أنا معي 11 نفر، أنا معي 11 نفر متزوج منهم 8، عندي بنتين بنات أرامل معهم أولاد 7 أيتام، وعندنا أولاد بقول لك عندي 8 أسر متجوزين، يعني حوالي 30 نفر 35 نفر. طب أنا والله بحكي لك بصدق، يعني الأطفال هذول يعني تقول لك اللحم كل من سنتين ما تاكلوش لحم، من القطر ما بياكلوش، اللحم ما بياكلوش، وكم محروم مش بعيش من مرة، إحنا ما عندناش دخل بتاتا، إحنا حاليا إحنا عايشين إيش؟ عايشين على مساعدات يا جماعة الخير. الغزة يعني غير صالح للحياة، لو كنا ضمن الغزة غير صالح للحياة، من وقت تديك حياة إيش؟ تديك حياة الناس. المؤسسات الدولية كانت تدعم الناس وقفوهم، وقفت عن العمل. يعني كنا إحنا عايشين مثلا زي التكفي، اليوم التكفي ما فيش تكفي، ما فيش من وين إحنا ندير؟ طب احنا بنشتغل، لا في شغل ولا في اكل ولا في شرب، ايش بدنا نسوي؟ يعني احنا طلعنا ببث الجياع، احنا عايشينكم بالصدق، اما احنا اولادنا يا جماعه الخير ببث الجياع، جعانين عطشانين، يعني بيعانوا الامرين.
1: بحث رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى مع وفد من محافظة بيت لحم سبل إحياء وتطوير منطقة برك سليمان وتعزيز صمودها وحمايتها في ظل ما تتعرض له من اعتداءات ومخاطر متواصلة من قبل الاحتلال والمستوطنين. وجرى اللقاء بحضور عدد من الوزراء، حيث تم بحث مجموعة من الخطط والإجراءات العملية للنهوض بالمنطقة وتحويلها إلى موقع حيوي سياحي وثقافي وترفيهي يخدم أبناء شعبنا والسائحين. وأكد رئيس الوزراء أهمية حماية منطقة برك سليمان باعتبارها موقعا تاريخيا وسياحيا مهما، وضرورة تكثيف الجهود الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص لتأهيلها وتطويرها وتعزيز حضورها الوطني بما يضمن الحفاظ عليها في مواجهة محاولات الاحتلال الاستيلاء عليها وتغيير معالبها. حذرت محافظة القدس من المخطط الذي تدفع به بلدية الاحتلال الإسرائيلي لإقامة ما تسميه مجمعا تعليميا جديدا في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة، على أرض تحتضن منذ عقود كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا. وأكدت المحافظة في بيان صادر عنها أمس أن المشروع يشكل حلقة جديدة في سياق السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض عمل الوكالة الأممية في القدس المحتلة تحت غطاء مشاريع خدمية وتعليمية تحمل في ظاهرها أهدافا تنموية، بينما تنطوي في جوهرها على أبعاد سياسية واستعمارية خطيرة. إلى ذلك، أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن ما يحدث في المسجد الأقصى والقدس هي محاولات لفرض واقع جديد على المدينة المقدسة، ولكن هذه المرة عبر القوانين الجائرة، مشددا على أن القدس مدينة عربية إسلامية محتلة منذ عام 1967 وستظل جزءا من الأراضي الفلسطينية.
3: إدانات مصرية من المؤسسات الدينية إلى كتاب وصحفيين من تكثيف شرطة الاحتلال، سياسة تفريغ مرافق ومعالم داخل المسجد الأقصى، حيث أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف مجددا أن ما يحدث داخل المدينة المقدسة هو امتداد لمحاولات فرض واقع جديد عبر أنياب القوانين الجائرة من مصادرة عقارات فلسطينية إلى إفراغ المسجد الأقصى من معالمه الرئيسية.
4: قضية المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية قضية وجود وليست قضية عقيدة، وطبعا هذه المحاولات المستميتة من الكيان الصهيوني لفرض الواقع الجديد الزماني أو المكاني وطمس الهوية الإسلامية حول المسجد الأقصى والمحيط للمسجد الأقصى لن تغير الحقيقة في شيء، والتاريخ لن يتغير، ونحن له بالمرصاد، نحن نفضح مخططاته ونعرفها جيدا، ومهما حاول من فرض واقع زماني أو مكاني أو تقسيم مكاني زماني أو طمس لهوية الإسلامية هذا المسجد الأقصى وما حوله امتداد 144 ألف دونم هذه المساحة كلها وقف إسلامي خاص بالمسلم لا يشاركهم فيه أحد أبدا.
3: المتابعون للشأن الفلسطيني من محللين وصانعي قرار في القاهرة يؤكدون أن المعالم التاريخية بالمدينة المقدسة شكلت على مدى قرون جزءا من هوية الحرم القدسي الشريف ودوره الديني والعلمي والحضاري.
5: يجب أن ننتبه إلى أن هناك مخطط كبير لمحاولة تهويد المسجد الأقصى ونزع هويته العربية والإسلامية. يجب أن نكون هناك تحرك دولي كبير من الدول العربية والإسلامية للتصدي لمثل هذا المخطط الكبير، لأن هذه الأماكن الحقيقة لها يعني مكانة كبيرة في قلوب العرب والمسلمين. لذلك محاولات التهويد ونزع هويته العربية والإسلامية والحضارية في سياق مخطط يهودي لمحاولة تهويد القدس بشكل كامل بما بينها طبعا المسجد الأقصى.
6: المساس بالمقدسات هو اقتراب من الجحيم، وإذا فتح الباب لن يغلق أبدا. هكذا جاءت التحذيرات المصرية من خطورة استهداف يطال ذاكرة الحرم القدسي وينال من هويته العربية والإسلامية. نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
1: تستعد حكومة الاحتلال المصادقة على خطة تمويل تشمل إقامة 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية ضمن خطوة تمثل توسعا استيطانيا واسع النطاق يعد الأكبر في السنوات الماضية.
7: غيض من فيض. تمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بلا هوادة في دعم الاستيطان والعمل على تمرير خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية لإحداث تغيير كبير في الواقع الجديد.

0: الجغرافي، وهذا عبر إقامة مبان مؤقتة فورا لزيادة أعداد المستوطنين. الخطة الإسرائيلية الجهنمية تشمل تخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى سنوات عدة لتحويل 61 مستوطنة تم المصادقة عليها مؤخرا من مجرد خطط على الورق إلى واقع قائم. الخطة التهويدية الاحتلالية توفر تمويلا لكتل استيطانية سكنية مؤقتة ومبان عامة وبنية تحتية حتى قبل استكمال إجراءات التخطيط الرسمية، ما يجعلها واحدة من أكبر خطوات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي منذ عقود، بمباركة شخصية من وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسليل سموتريتش. يرى مراقبون أن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الخطة الاستيطانية إلى استمالة المستوطنين قبل التصويت على حل الكنيسة والدعوة إلى انتخابات جديدة هو سيناريو قد يجعل تخصيص ميزانيات ضخمة أكثر صعوبة. لذلك تأتي هذه الخطة كخطوة استباقية لتعزيز الاستيطان. يشار إلى أن المستوطنات المشمولة في المخطط تقع في مناطق استراتيجية حساسة، منها المناطق المحاذية للطريق رقم 90 في غور الأردن وتلال جنوب الخليل، ومواقع تهدف إلى ربط المستوطنات القائمة مقابل تمزيق الوحدة الجيوسياسية للفلسطينيين، وصولا إلى تقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقبلية. جهاد البرق، تلفزيون فلسطين.
1: وفي طول كرم صعد الاحتلال من عدوانه على المدينة ومخيميها طول كرم ونور شمس، وجرف أرضا داخل مخيم نور شمس، وذلك في ظل عدوانه المتواصل ونزوح 25 ألف مواطن منذ نحو 17 شهرا.
2: عدوان الاحتلال ما زال يتواصل منذ نحو 17 شهرا بحق أبناء شعبنا في طول كرم ومخيميها طول كرم ونور شمس بصورة متصاعدة وتطال مناطق مختلفة في المدينة والمخيمين، حيث كثف جيش الاحتلال في الساعات الأخيرة من الدفع بآلياته من بينها جرافات نحو المخيمين، خاصة مخيم نور شمس الذي شهد تجريفا لأراضي جبل الصالحين فيه تحديدا في المنطقة الشرقية من المخيم، ما تسبب بتدمير جزئي للبنية التحتية في المنطقة.
3: هذا من أجل أن يجعل المواطن الموجود على أطراف مخيم عين يأس ويخرج من بيته بمحض إرادته، رغم كل هذه التصرفات إلا أن أهلنا صامدين وثابتين في أطراف المخيم، ونأمل العودة أيضا لأهالينا النازحين إلى المخيمات.
2: العدوان المتواصل ما زال يجبر حوالي 25 ألف مواطن من مخيمي طول كرم ونور شمس ومحيطهما على النزوح القصري تحت تهديد السلاح. في وقت ما زال الاحتلال يجدد أوامره العسكرية ليواصل عدوانه حتى بداية شهر آب المقبل، في وقت ما زالت الاقتحامات متواصلة للمحورين الغربي والجنوبي من المدينة ومداهمات لمنازل المواطنين خاصة في محيط المخيمين وتحويل منازل أخرى إلى ثكنات عسكرية.
4: واستمرار العدوان والاحتلال والاستيطان مخالف للقانون وخارج عن القيم والأعراف الأخلاقية والوطنية للمنظومة الدولية، لكن الاحتلال مصر بالعبث والتخريب في المخيمات ويتلذذ على معاناة شعبنا الفلسطيني، وأيضا استمرار عملية النزوح هي بحد ذاتها معاناة مستمرة.
2: وبعد نحو عام ونصف على العدوان بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا نتاج العدوان المتواصل 14 شهيدا بينهم طفل وامرأتان، بالإضافة إلى عشرات المصابين ومئات المعتقلين. تصاعد عدوان الاحتلال الخطير بحق أبناء شعبنا في طول كرم يستوجب معه تدخلا دوليا وحقوقيا عاجلا للجمه وإنقاذ ما تبقى من مخيمي طول كرم ونور شمس وعودة النازحين الذين ذاقوا الويلات نتاج تواصل هذا العدوان. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، طول كرم.
1: وفي أريحة هدمت قوات الاحتلال صباحا عددا من البركسات والمنشآت في تجمع عرب الطريفات بقرية نعمة شمال مدينة أريحة بحجة البناء دون ترخيص.
5: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ترافقها آليات الهدم التابعة للإدارة المدنية صباح اليوم قرية نوعمة شمال مدينة أريحة، ونفذت عمليات هدم وتجريف طالت ممتلكات المواطنين، وشملت هدم منزل وبركسات سكنية وزراعية، إضافة إلى تجريف خطوط المياه التي تغذي التجمع، ما ألحق أضرارا مباشرة بالأهالي ومصادر رزقهم.
6: اللي صار اليوم أنهم أجوا قوات الجيش الاحتلال

0: الاحتلال مدعومة طبعا مع مستوطنين ومع شيء من الإدارة المدنية، ضباط الإدارة المدنية قاموا بهدم أكثر من مبنى وأكثر من أسوار وأحواش وبركسات تعود لعرب الزايد والرشايدة في منطقة الديوك والنعمة طبعا، وتوزيع العديد من إخطارات الهدم للمناطق المحيطة كلها. طبعا المستوطن بالدرجة الأولى والبؤرة الاستيطانية المحيطة في البلد هم اللي كانوا يحركوا قوات الاحتلال، وكانوا معهم وكانوا يأشروا لهم ومنهانوها وكذا. وعملية التوسع في البؤر المحيطة، يعني هذول الناس المستوطنين اللي جاؤوا امبارح من برا مين أعطاهم شرعية؟ يعني بيحشوا لناس ساكنين هان من 50 سنة.
1: كما أخطرت سلطات الاحتلال عددا من المساكن والمنشآت الأخرى بحجة البناء دون ترخيص، رغم العراقيل التي تفرضها على المواطنين وتحول دون حصولهم على التراخيص اللازمة ليكون أحد أكبر أطماعها في المنطقة هو البادية الفلسطينية.
0: احنا اللي بنشوفه مستوطنات تتوسع، بؤر استيطانية تلتهم الأرض، مستوطنين حكومة الاحتلال أطلقت لهم العنان للسيطرة على المراعي، وبعد ما سيطروا على المراعي المحيطة في منطقة ديوك ونعمة الآن دخلوا على المساكن، حتى يعني مش بس القضاء على الثروة الحيوانية والقضاء على المراعي، لا حتى لحقوا الناس على مساكنهم، بهدموا بيوت، بركسات، شبكات زراعة، خطوط مياه، كل شيء الهدف إضرار وإيقاع الضرر بالشعب الفلسطيني بأكبر قدر ممكن، لحث هؤلاء الناس طبعا للترحيل والتهجير، وبالتالي التمدد الاستيطاني المحيط في المنطقة على حساب أراضي وبيوت السكان.
1: وكانت قريتا ديوك ونعمة قد تعرضتا لعمليات هدم واسعة قبل عامين، إلا أن المواطنين يخشون أن تكون هذه الإخطارات الجديدة مقدمة لموجة جديدة من عمليات الهدم التي تستهدف المزيد من المنازل والمنشآت. تتواصل عمليات الهدم في مدينة أريحة لتترك خلفها آثارها الثقيلة على المواطنين، لا سيما أهل البادية والأغوار الوسطى. من مدينة أريحة، إلهام هداب، تلفزيون فلسطين.
2: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت، وغما أفادت مصادر محلية بأن المنزل الذي هدمت آليات الاحتلال هو قيد الإنشاء على مساحة تقدر ب 150 مترا مربعا تعود ملكيته للمواطن محمد إسماعيل حبوب. وفي الأغوار الشمالية، حيث أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل في قرية بردلة، وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشراط بأن المنزل الإسمنتي المهدد بالهدم هو قيد الإنشاء مكون من 3 طوابق ومساحته 160 مترا مربعا يعود للمواطن عزة أحمد رشايدة وأشقائه. تعيش قرى وبلدات البدان وطلوزة والنصارية أوضاعا مأساوية في ظل إجراءات الاحتلال التي تستهدف تضييق الخناق على المواطنين.
3: تفاقمت معاناة أهالي قرى وبلدات طلوزة والباذان والنصارية شمال محافظة نابلس جراء تجديد الاحتلال الإجراءات العسكرية وإقامة الحواجز، مما صعب دخول وخروج المواطنين.
4: الجانب الأمني الإسرائيلي لا شك أنه له معوقات للمنطقة، وذلك بسبب الحواجز الطيارة اللي بيحطوها كل يوم على فترات معينة، وهذا يؤدي إلى إرباك الزوار والسواح بتوجههم للمنطقة. لا شك إنه له تأثير سلبي على السياحة، وذلك بسبب التخوف اللي بصير من قبل الاحتلال بمواجهتهم أو من مقابل إنه يعني إعاقتهم للحضور للمنطقة.
3: ويعتاش المواطنون في هذه القرى على الزراعة والجذب السياحي من خلال المتنزهات المنتشرة في منطقة وادي الباذان الذي يعد مركزا سياحيا في شمال الضفة.
5: عند وضع حاجز على طريق الصرفي فهناك إغلاق على قرية الباذان، فهناك يكون السياحة شبه معدومة، هي تعاني من السياحة منذ فترة طويلة من وقت الكورونا وما رافقها من أزمات وما تبعها من أزمات من انعدام السياحة أو شبه انعدامها في قرية الباذان. كمان هناك اقتحامات يومية للاحتلال في قرية الباذان لأنها تقع هي قرية رابطة بين طوباس ونابلس، فأي اقتحام لمدينة طوباس يتم من خلال حاجز عين شبلي باتجاه الباذان ثم باتجاه الفرع، وإغلاق طريق الباذان أو طريق على تصير هذه المنافذ الوحيدة على قرية البادان.
6: ويعمل الاحتلال على الضغط الاقتصادي على

0: الضغط الاقتصادي المحلي والذي يؤثر سلبا في القوة الشرائية لدى الناس التي لاحظناها، وكمان على حركة الزوار التي تأتي إلى المنطقة كبذان وبشكل عام كقطاع سياحي. وهناك أيضا يوجد عدة مشكلات تعاني منها القطاع السياحي وتؤثر على القطاع السياحي في وادي البذان، ومن أهم هذه المشكلات التلوث البيئي الموجود في المنطقة والعشوائيات الموجودة في منطقة وادي البذان.
1: يتعرض المواطنون في هذه القرى لسياسة احتلالية تستهدف الأماكن الزراعية والسياحية في المنطقة من خلال تنفيذ عمليات الدهم والتفتيش والتنكيل.
2: ما تعيشه القرى الفلسطينية في شمال محافظة نابلس معاناة مستمرة في ظل إجراءات الاحتلال التي تستهدف الوجود الفلسطيني، في ظل إجراءات تستهدف المواطن الفلسطيني وحرمانه من الوصول إلى أرضه. من بلدة طلوزة، خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.
3: في الأغوار الشمالية تعيش العائلات واقعا صعبا في ظل ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين وإجراءات الاحتلال.
4: عن صعبا في ظل تصاعد جنوني لاعتداءات المستوطنين والإجراءات الاحتلالية الهادفة إلى تضييق الخناق على المواطنين وفرض مزيد من السيطرة على الأراضي.
5: كل هاي الأراضي هي تم السيطرة عليها من قبل المستوطنين، تم تسييجها فعليا، مسيج عليها من قبل المستوطنين، ممنوع ولا أي تواجد فلسطيني موجود في هاي المناطق، فالإعلان العسكري يعني ولا إشي بالنسبة لأنه المستوطن مسيطر عليها، فهو بس بعزز إشي قانوني للمستوطن أو للحكومة إنها تستولي والسيطرة على هاي الأرض، لكن فعليا هم مسيطرين على كل إشي.
4: وتترافق هذه الانتهاكات مع عمليات تجريف وإغلاقات وملاحقة المزارعين والرعى، ما يهدد القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ويقوض مقاومات الصمود في الأغوار التي تعد سلة فلسطين الغذائية.
6: نحن نتحدث عن حوالي 21 تجمع بدوي، عمليا بقي 7 إلى 9 تجمعات بدوية هي تحت وطأة الاحتلال. هذه التجمعات الاحتلال يسعى إلى فراغ الأرض من المواطنين، يسعى إلى خلق بيئة طاردة، وبالتالي كل عملية ترحيل وتهجير يواكبها إرهاصات كثيرة على صعيد المجتمع الفلسطيني. وبالتالي نتحدث عن ترحيل عائلات بأكملها، نتحدث عن قطع سبل الرزق، نتحدث عن إغلاق الكثير من الطرق، لا يستطيع المزارعين الوصول إلى المزارع، وبالتالي الأمر في الوضع في المناطق الأغوار الشمالية وضع صعب.
4: ويؤكد مراقبون أن هذه السياسات تأتي في إطار مخططات تهدف إلى تفريغ الأغوار من سكانها الأصليين وسط مطالبات بتوفير الحماية لأبناء شعبنا وتعزيز صمودهم في مواجهة الاستهداف المتواصل. تسعى حكومة الاحتلال من خلال الجمعيات الاستيطانية المتطرفة إلى خلق واقع ديموغرافي جديد في الأغوار لما لها من أهمية سياسية واقتصادية. من الأغوار الشمالية، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
3: دعما لصمود المزارعين وتعزيزا لتمسكهم بأراضيهم، أعلنت وزارة الزراعة عن حزمة من المشاريع التطويرية للقطاع الزراعي، كما وقدمت بالتعاون مع مركز أبحاث الأراضي مساعدات مالية وعينية لمئات المستفيدين في مدينتي دورة ويطا جنوب الخليل.
7: ضمن مشروع الوظائف الخضراء وفرص الدخل المستدام للشباب الفلسطيني في قطاع الأعمال الزراعية، وخلال زيارة وزير الزراعة إلى مدينة دورة وبدعم من مركز أبحاث الأراضي، جرى توزيع مخصصات مالية على 450 مستفيدا من مدينة دورة بقيمة إجمالية بلغت 700,000 شيكل. كما أعلن الوزير عن حزمة من المشاريع التطويرية التي تستهدف القطاع الزراعي في المحافظة، من أبرزها طرح عطاء لإنشاء برك زراعية مرتبطة بسد بيت الروش، إلى جانب مشاريع أخرى تهدف إلى تطوير البنية التحتية الزراعية.
8: الحقيقة اليوم أكثر من 4 فعاليات مشتركة في هذه المنطقة. أول فعالية وهي الجوهرية، تم اللقاء مع 450 مزارع، وهذا هو الأهم، وإيصال رسالة واضحة، هي رسالة صمود وتحدي وثبات، وهذا موعد رباط. المشروع هو مشروع تنمية زراعة المحاصيل الحقلية والعلفية. هذا المشروع مستهدف فيه تقريبا 7750 ضنم في الضفة الغربية، تم زراعة لهذه اللحظة تقريبا 54% من المشروع.
7: وفي مدينة يبطا أيضا جرت

0: وهذا الكلام أجا صح متأخر، لكن أن تأتي خير من أن لا تأتي. الحمد لله رب العالمين. زائد في مجموعة من اللي استفادوا من المنح من خلال الفاو للمحاصيل الحقلية، وكذلك بعض يعني كان بقدر يوم فرحة للمزارعين.
1: جينا هان عند الوزير حكنا له مشاكلنا، الزلم استقبلنا وسمع لآرائنا وحكانا وعدنا وعود استجاب لنا. بنطالب من الحكومة ومن الوزير دعم المزارعين، دعم أصحاب الأراضي. احنا بنواجه في المستوطنين شرسين، بدنا دعم حكومة، دعم معنويا وليس ماديا.
2: وتتواصل الجهود الرامية إلى تعزيز صمود المزارعين ودعم القطاع الزراعي في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجهه، سواء بفعل الاعتداءات المتكررة من المستوطنين على الأراضي الزراعية أو من خلال استهداف الأشجار والمحاصيل ومصادر المياه. وتأتي المشاريع والمساعدات التي تنفذها وزارة الزراعة كجزء من مساع تهدف إلى حماية الأرض وتعزيز التمسك بها عبر دعم المزارعين وتطوير البنية التحتية الزراعية. هذه المساعدات والمشاريع التي تقدمها وزارة الزراعة ضرورية لدعم صمود المواطن وتثبيته في أرضه، خاصة في وجه الهجمات الاستيطانية الشرسة التي تستهدف الأرض والإنسان. من دورة جنوب الخليل، محمود فراش، تلفزيون فلسطين.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات التي كانت مقررة على إيران، مؤكدا استمرار الحصار البحري إلى حين الإعلان عن صفقة نهائية قريبا. وقال ترامب في منشوره على منصة تروث سوشال إنه استنادا إلى حقيقة أن المناقشات مع إيران رفعت إلى أعلى مستوى في القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت بصفتي رئيس الولايات المتحدة الضربات والقصف المقرر تنفيذهما ضد إيران هذا المساء. وأكد أن اعتمادا للمناقشات والنقاط النهائية من حيث المبدأ وبالتفاصيل الدقيقة من جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها. ضمن خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على عدة قرى وبلدات في الجنوب اللبناني. مراسلتنا أفادت بأن قوات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاه عدد من القرى الحدودية في القطاع الأوسط، كما قصفت وادي السلوقي والحجير ومحيط الغندورية. إلى ذلك ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي المقاصد بمدينة النبطية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وبعدد من السيارات المركونة أمامه. بتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس، أطلقت لجنة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حملة لتوزيع الطرود الغذائية على أبناء شعبنا في المخيمات، لا سيما في منطقة صور.
4: بتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس وبمتابعة الممثل الخاص لسيادة الرئيس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السيد ياسر عباس، وإشراف سعادة سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية الدكتور محمد الأسعد، باشرت لجنة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان المنبثقة عن اللجنة العليا لمتابعة الشأن اللبناني حملة لتوزيع الطرود الغذائية على أبناء شعبنا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، تعزيزا لصمودهم في ظل الظروف الراهنة.
5: تأتي هذه المبادرة بمكرمة من السيد الرئيس محمود عباس وتوجيهاته، وبمتابعة حثيثة من الممثل الخاص للسيد الرئيس محمود عباس الأخ ياسر عباس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وبالتنسيق والتعاون مع سعادة السفير الفلسطيني في لبنان الدكتور محمد الأسعد والأطر الحركية في حركة فتح وفريق عمل أيضا من السفارة. بدأنا قبل أيام قليلة بتوزيع السلات الغذائية على أهلنا الصامدين في مخيمات الجنوب. العملية لازالت مستمرة، هناك إجراءات وترتيبات خاصة من أجل أن تصل هذه السلات الغذائية إلى أبناء شعبنا الذين ما زالوا صامدين رغم خطورة الأوضاع. وما نحرص عليه هي عوامل الأمن والأمان والسلامة في نقل هذه السلات الغذائية.
4: الحملة بدأت بإيصال الطرود الغذائية

0: إلى التجمعات الفلسطينية في منطقة صور تم توزيعها بإشراف مباشر من اللجان الشعبية والجهات المعنية على العائلات المستفيدة، فيما توصلت عمليات التوزيع على العائلات النازحة من مخيمات منطقة صور إلى مدينة صيدا بهدف تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل ظروف النزوح الحالية.
1: استطعنا الوصول إلى المخيمات أو بعض التجمعات الفلسطينية في منطقة صور القاسمية وكفر بدة وجمجيم والعيتانية وأيضا جل البحر والمعشوق وشبريحة وباقي التجمعات أيضا تابعا كما عدلون والبيسرية. هاي المناطق اللي سميتها كلها قدرنا نوصل لها بالأمس القريب، وبالتالي نحن بعملية كما ذكرت مستمرة من أجل المحاولة جاهدا للتخفيف من هذه المعاناة وتعزيز لمقومات صمود أبناء شعبنا، وهذا واجبنا اتجاههم. هذا شعب عظيم، شعب معطاء.
0: هذا وتتابع سفارة دولة فلسطين في لبنان اتصالاتها مع الجهات اللبنانية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة لإدخال كميات إضافية من المساعدات إلى المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صور.
2: سيادة الرئيس أعطى كل الأولوية والأهمية للنازحين علشان نكون أكيد إحنا ما رح نقدر نأمن كل المستلزمات، لأنه النزوح بحد ذاته مشكلة كتير كبيرة، ولكن إحنا عم نتابع أماكن تواجدنا على كافة المناطق اللبنانية وخصوصا نازحين الجنوب اللبناني. القيادة دائما موجودة مثل ما عودتنا بكل ولكن بكافة الأشكال. اليوم إحنا موجودين معاهن لأنه هذا واجبنا أنه إحنا نكون موجودين. لجنة الطوارئ ما توانت أبدا عن هاي المساعدة، وطبعا هذه مش المساعدة الأولى ولا في من قبلها مساعدات أخرى، ورح نضل مستمرين إن شاء الله حتى تنتهي هاي الحرب ويرجعوا سالمين على بيوتهم بإذن الله.
0: عملية التوزيع وبحسب القائمين عليها ميدانيا تتم بشفافية وتنسيق بين كافة الأطراف بهدف التسهيل على المستفيدين من أبناء شعبنا وضمان وصول الطرود لمستحقيها.
3: نحن موجودين ساعات الصباح الأولى عم نحاول أنه نسير أمور الناس. هاي الأشخاص مسجلة مسبقا أسماء بالمخيمات، ونحن حاليا عم نعطيهم مثل بون لحتى يقدروا يستلموا على أساس هالبون الطرد أو المكرمة اللي هني مخصصة لهم.
0: دعم وتعزيز صمود أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة التي يفرضها العدوان على لبنان مسألة تتربع على سلم أولويات القيادة الوطنية.
4: يستمر العمل يوميا للوقوف عند احتياجات أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم، بخاصة الذين أجبروا على ترك منازلهم والنزوح إلى أماكن أخرى من مخيمات صور نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان. من مدينة صيدا جنوب لبنان بالحجاز، تلفزيون فلسطين.
5: عاد إلى قطاع غزة 34 طفلا من الأطفال المرضى ومرافقوهم عبر جسر الملك حسين بعد استكمالهم مراحل العلاج في مستشفيات المملكة ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي أطلقتها المملكة لتقديم الرعاية الطبية.
6: بعد استكمالهم مراحل العلاج في مستشفيات المملكة الأردنية عاد إلى قطاع غزة عدد من الأطفال المرضى ومرافقيهم عبر جسر الملك حسين ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني التي أطلقتها المملكة لتقديم الرعاية الطبية للأشقاء في القطاع. الدفعة العائدة ضمت 34 طفلا برفقة 73 من ذويهم، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الطبية بعد أن تم إجلاؤهم إلى المملكة سابقا برا وجوا من خلال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
7: الصراحة أنا كتير ممنونة بالشكر للملك عبد الله اللي قدر منه يطلع بنتي. أنا كنت حاطة 90% إنها خلاص ما في إعداد الموتى، لكن الحمد لله، الحمد والمنة لله تعالى ثم للملك عبد الله اللي ساعدنا وقدرنا إنه أنا زي بنتي وناس كتير برضو زي بنتي إنها قدرت توصل للأردن. وكمان الشكر الجزير لكل الطواقم الطبية اللي بالأردن اللي استقبلت بنتي. الصراحة طواقم طبية أنا برفع إلا القبعة، بتشرف فيهم كتير إنهم ساعدونا وساعدوا أولادنا.
8: الحمد لله رب العالمين، تلقينا العلاج والآن بفضل الله أمورنا تمام، ونحن الآن في طريق العودة إلى قطاع غزة. وحقيقة يعني الاهتمام ما زال مستمر حتى ونحن في طريق العودة. نتقدم مرة أخرى بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تقديم

0: هذه الرعاية الطبية.
1: فيما يستكمل باقي الأطفال الذين أجلتهم المملكة للعلاج في مستشفياتها، تجسد مبادرة الممر الطبي الأردني الجهود الإنسانية والإغاثية التي ينفذها الأردن لتخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة، مع استمرار الدور الإغاثي والإنساني للأردن من خلال هيئاتها الرسمية وشركائها من الجمعيات والهيئات الخيرية في القطاع. أحمد بدران، تلفزيون فلسطين، عمان.
2: بالعودة إلى الشأن المحلي، حيث تمثل البلدة القديمة في مدينة نابلس معلما تاريخيا وسياحيا ما زال يحافظ على حضوره كوجهة للمواطنين والزوار، رغم ما تواجهه المدينة من ظروف وتحديات فرضها الاحتلال على مختلف جوانب الحياة.
3: رغم الاقتحامات المتكررة التي تشهدها مدينة نابلس وما تفرضه قوات الاحتلال من إجراءات تؤثر على الحركة الاقتصادية والسياحية، لا تزال البلدة القديمة تحافظ على حضورها كواحدة من أبرز الوجهات التي يقصدها المواطنون والزوار، فبأزقتها وأسواقها ومعالمها التاريخية تستقبل يوميا عشرات المتجولين الباحثين عن مكان يجمع بين التراث والحياة اليومية.
4: أول شيء بحب نجي لهون، كثير بحب نجي لهون على طول، حتى بيكون تعبين بحب نجي لهون. طيبية الناس جدا، كلها ناس خدومة، ملحقش نسأل إنسان أي شيء أو نسأله يسأل، بده يوديني هو بنفسه، بيترك شغله بده يوديني على المحل اللي أنا عم بسأله عنه. خدومي أي مشكلة بتصير معنا تلاقي الناس تجمعت لتساعد.
5: أنا بحب أجي على كل الضفة الغربية. الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. اثنين، الضياق موجود هان اقتصاديا مساعدة، علميا الناس متحضرة وفهمانة، جامعيين 90% منهم، شيء برفع الرأس.
3: وتشكل البلدة القديمة متنفسا لأهالي المدينة، خاصة خلال العطل والأيام الصيفية، حيث تنشط الحركة في الأسواق والمحال التراثية والمقاهي المنتشرة بين أزقتها، كما توفر الحركة السياحية والداخلية فرصة لأصحاب الحرف والمهن التقليدية للاستمرار في عملهم والحفاظ على الموروث الثقافي الذي تشتهر به المدينة.
6: بلدة القديمة من هون نابلس بيقولوا أجدادنا هالجورة، لأنه بقصدوا أنها بتوقع في النص بين جبل عبال وجبل جرزم، والناس انطلقت من البلدة القديمة. هلأ قديه توسعت نابلس، سواء بالشرق سواء بالغرب، طلعنا على الجبال بنينا، كل أصل الحكاية بتلاقيها بالبلدة القديمة، جدودنا وأهالينا من هون ربونا هون، لهيك بتلاقي أهل البلدة القديمة متمسكين بالبلدة القديمة لأنها أصلهم، ثابتين زي الشجرة، جذورنا هون ومنتفرع لبرا.
3: ورغم التحديات التي تواجهها نابلس، يؤكد المواطنون وأصحاب المحال أن البلدة القديمة ما زالت تحتفظ بمكانتها التاريخية والسياحية باعتبارها جزءا أساسيا من هوية المدينة وذاكرتها، فالمكان الذي شهد محطات تاريخية عديدة لا يزال حتى اليوم وجهة يقصدها الزوار للتعرف على تاريخ نابلس والاستمتاع بأجوائها الخاصة. هنا يلتقي التاريخ بالحياة اليومية، فأزقة البلدة القديمة شاهدة على حكايات الماضي ونابضة بحركة الناس والحياة في الحاضر. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، من البلدة القديمة في نابلس.
2: إن هنا نأتي إلى ختام نشرة الحصاد، نعود ونذكر لأبرز ما جاء فيها من عناوين. شهيدان ومصابون بقصف الاحتلال منزلا وشقة سكنية في قطاع غزة. السيد الرئيس يترأس الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري لحركة فتح ويؤكد التمسك بالديمقراطية والوحدة والقرار الوطني المستقل. خطة إسرائيلية لتمويل 61 مستوطنة جديدة في الضفة بقيمة 350 مليون دولار. غارات وقصف إسرائيلي يطال عددا من البلدات والقرى اللبنانية.

خمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دارنا أصلا. إحنا لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

والدستور، ولماذا يعد حجر الأساس في أي دولة ديمقراطية؟ الدستور هو الوثيقة القانونية العليا في الدولة، ويمكن اعتباره شهادة ميلادها السياسية والقانونية. قد لا يعبد طريقا أو يمد خط كهرباء، لكنه الإطار الذي ينظم كل ذلك، وهو المرجع الذي تستند إليه جميع القوانين، فلا يجوز لأي تشريع أن يخالف أحكامه. يتضمن الدستور أولاً المبادئ العامة التي تعرف هوية الدولة وطبيعة نظامها السياسي، مثل نظام الحكم سواء كان جمهورياً أو ملكياً، وشكل الحكومة كنظام رئاسي أو برلماني أو شبه رئاسي، ويؤكد أن السيادة للشعب بوصفه مصدر السلطات. كما يحدد القيم الأساسية التي تقوم عليها الدولة كالعدالة والمساواة وسيادة القانون. ينظم الدستور السلطات الثلاث على أساس مبدأ الفصل بينها، منعاً لتركز السلطة في جهة واحدة وضماناً للتوازن والرقابة. فالسلطة التشريعية تتولى سن القوانين، والسلطة التنفيذية تتولى تنفيذها وإدارة شؤون الدولة، أما السلطة القضائية فمهمتها تطبيق القانون وتفسيره والفصل في المنازعات بما يحقق العدالة ويحمي الحقوق ويصون الحريات. يكفل الدستور الحقوق والحريات الأساسية مثل الحقوق المدنية والسياسية كحرية التعبير والمشاركة في الانتخابات، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالحق في التعليم والعمل والرعاية الصحية، إضافة إلى الحقوق البيئية والرقمية. إدراج هذه الحقوق في الدستور يمنحها أعلى حماية قانونية ويلزم الدولة باحترامها وصونها. وما يميز الدستور عن القوانين العادية أنه أعلى مرتبة منها جميعا، وأن تعديله يتطلب إجراءات خاصة كأغلبية معززة أو استفتاء شعبي، وأنه الأساس الذي تبنى عليه بقية التشريعات. لذلك يعد الدستور عقدا اجتماعيا ينظم العلاقة بين الدولة والمجتمع، فوجود دستور واضح يشكل أساسا للاستقرار السياسي وترسيخ سيادة القانون وبناء دولة تقوم على العدالة والمساءلة.

المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

في الخيمة إلهن المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الاشي. لكن اليوم بتفاجأ انها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، احنا مش قادرين نتحمل هذا الاشي نهائي، مش قادرين.

0: كانت قبل الحرب يعني منيحة ويعني حلوة ومنيحة، ما كانتش مبوطة زي عاد لما نيجت الحرب انكسرت دارنا وطلعنا من تحت دارنا لقيناها ممزوعة وما لقيناش إشي يعني جوا، عملتها أنا مني كلها عملتها يعني مني لفيتها وعشان نلعب فيها الثانية جواتها هادي سفنج، جمعت سفنجة كبيرة حطيت فيها حجر عشان تتقل ولفيت عليها لزاج عشان يعني تصير تنط حط لي ولا بس
1: هاي واقعنا اليوم اللي احنا بنعيش فيه، ما فيش بديل لهم ألعاب ولا حتى أماكن كمان اللي يلعبوا منطقة آمنة يلعبوا فيها.

بتمنى يعني يجيبوا يمرقونا اليهود يعني العاب ويرجعونا دونا زي ما كانت، شوارعنا زي ما كانت، ويعني نلعب امان ما نخافش من حلل.

0: وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج صوت الشباب. رح نتناول بحلقتنا موضوع مهم بسلط الضوء على الصحة النفسية للشباب الفلسطيني. في السنوات الأخيرة أصبحت الصحة النفسية جزء أساسي من حياة الشباب، خاصة في ظل الظروف اللي بنعيشها من ضغوط اقتصادية واجتماعية وسياسية، وكمان في ظل نمط حياتنا السريع. لكن السؤال الأهم، هل أصبح الشباب أكثر وعي بأهمية الصحة النفسية؟ هل ما زالت مشكلات مثل القلق، التوتر، الاكتئاب تعتبر من المواضيع الحساسة اللي يصعب الحديث عنها؟ وهل الشباب اليوم بعانوا من ضغوط أكثر من السابق؟ شو دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع في دعم الشباب نفسياً؟ كل هاي الأسئلة وأكثر بنناقشها مع ضيفتنا الدكتورة عفاف ربيع، الاستشارية في قضايا الشباب والأسرة. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، ويسعد أوقاتكم
0: دكتورة. خلينا في البداية نتابع مجموعة من التعليقات والمقابلات المنوعة لأعدتها زميلتنا لان عرار مع مجموعة من المواطنين حول الصحة النفسية وأهميتها للشباب الفلسطيني.
2: الصحة النفسية هي أسلوب حياة، فأنت يعني إذا كانت صحتك النفسية تمام تكون كل حياتك بمجرياتها راح تكون تمام. في المقابل لو كانت صحتك النفسية مش أحسن إشي راح يأثر على كل مجريات حياتك، سواء كان له علاقة في صحتك النفسية أو لا، فهي بتأثر على كل حياتك فعليا.
3: طبعا أكيد في ظل هاي الأوضاع أكيد الضغوط تزايدت، بالذات طلاب الجامعات، يعني ضغوط الامتحانات وكمان ضغوط الوضع اللي عماله بصير.
4: يعني أنا كشاهد ما بعرف، بحس يعني الامتحانات لما يكون علي كثير امتحانات كثير بتوتر. يعني هسه كنت بامتحان مش عارف، كثير كنت متوترة وتعبانة وأبصر إيش في الامتحان، فحسيت إني مش راح أضبط في الامتحان، فالتوتر يعني بعكس على نتيجة امتحاني.
5: ماشيين في مستقبل مجهول بالنسبة لنا إحنا كشباب فلسطيني، ما بنعرف شوين رايحين، خاضعين تحت احتلال وتحت قوانين، تحت حواجز، ويعني حياتنا أصعب بكثير من أي حياة شاب تاني عايش في العالم.
0: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد، منرحب فيك دكتورة من جديد في برنامجنا. بالبداية كيف ممكن نقيم

0: الصحة النفسية للشباب الفلسطيني اليوم؟
1: يسعد أوقاتكم من جديد. بالنسبة لواقع الصحة النفسية في المجتمع الفلسطيني وللشباب خاصة، المؤشرات بتقول إنه الوضع يعني ما ببشر بخير. ليش؟ لأنه التحديات والظروف الأخيرة اللي شهدها المجتمع الفلسطيني هي يعني فوق قدرة التحمل، لأنه إحنا عم نحكي عن حرب، نحكي عن بطالة، بنحكي عن إغلاقات، بنحكي عن أفق غير واضح، يعني ما في عنا للشباب وين بدهم يروحوا، يعني شو المرحلة الجاي غير واضحة لنا. بالتالي هذا الواقع اللي بيعيش الشباب واللي بيعيش المجتمع كافة هو بيدخل الأشخاص في حالة من التوتر، من القلق، من الاكتئاب، من الإحباط. وإحنا سمعنا بالفترة الأخيرة كديش كان في كمان مؤشرات إلها علاقة بالانتحار أو محاولات الهجرة الغير شرعية أو محاولات ترك البلد، يعني اللي هي أصلا إلها علاقة بالواقع اللي بعيشه الشباب حاليا. بالتالي إحنا بنحكي عن صحة نفسية في ظل ظروف ضاغطة، ظل ظروف غير واضحة، في ظل ظروف الإمكانيات قد تكون معدومة للإنتاج والتطور. فمنحكي عن تراجع، منحكي عن واقع غير مريح للشباب، اللي بالتالي ممكن يترتب عليه إشكاليات كثيرة على المستوى الصحة النفسية، على مستوى الاقتصاد، على مستوى التعليم، على مستوى العمل. فبالتالي هي الأمور يعني مترابطة مع بعض، يعني ما بنقدر نفصل نقول الواقع السياسي والواقع الاقتصادي شكل والصحة النفسية للشباب
0: مرتبطين ببعض.
1: طبعا هي معكوسة، احنا بنحكي عن صحة نفسية، بالتالي هو في عنده موارد معينة اللي بتساعده على انه يكون الشباب يعني شبابنا بيتمتعوا فيها، اللي جاي اصلا من موارد إلها علاقة بالمجتمع، لها علاقة بالعائلة، ولها علاقة بالأشخاص نفسهم.
0: طيب دكتورة، شو أبرز المشكلات اللي بيعاني منها الشباب اليوم؟ يعني شو أكتر إشي بسبب التوتر حالياً للشباب؟
1: والضغط عند الشباب هي عدم الوضوح في الأفق الموجودة. يعني نحكي عن ضغوطات اقتصادية، البطالة العالية، ما في يعني احنا بنعرف عن أزمة اقتصادية البلد عم بتعيشها من سنوات، وتفاقمت مع وجود الحرب ومع وجود كمان يعني نحكي عن عدد خريجين عالي وفيش وظائف، نحكي عن عدد خريجين عالي وما فيش حتى أفق للعمل حتى في أسواق العمل المجاورة كانت، وفي كمان عدم القدرة على الحركة. بنحكي عن صعوبات إلها علاقة بالمسؤوليات، يعني في ناس أرباب أسر يعني هم بتحملوا مسؤولية عائلة وأطفال غير قادرين على تلبية الاحتياجات، هاي كمان تدخلنا في وضع اقتصادي، في وضع سياسي كمان، وفي وضع كمان اجتماعي كمان. احنا بنحكي عن في تقطيع للأواصر، يعني اللي بده يزور أخته واللي بده يزور أخوه زي كنا بعيد يعني وطالعين من عيد بتطلب منا نهار كامل، الحواجز بده يروح على العمل تبعه في حواجز بوصلش على الوقت، يعني لا قادر يلبي احتياجات اقتصادية ولا قادر يكون حسب الأدوار والمسؤوليات اللي هو بكون فيها، ولا كمان قادر يوصل جامعته كمان. يعني وفي كمان ضغوطات إلها علاقة بالدراسة، يعني كمان أنا بدي أتعلم وبدي أخلص تعليم، بعد ما خلصت وحصلت على الشهادة هل في إلي فرصة عمل؟ شو بدي أعمل؟
0: هل فعلا زادت معدلات التوتر والضغوطات على الشباب من السابق لليوم؟
1: يعني لما بصير تداول للموضوع، بيشتغلوا في موضوع صحة نفسية اللي عندنا مراكز، عندنا عيادات، المؤشرات الأخيرة بتقول في تزايد في عدد الحالات.
0: في نسبة معينة دكتورة؟
1: إحصائية يعني ما في رقم دقيق يعني، ولكن في زيادة في عدد الناس اللي بتتوجه نتيجة لاضطرابات نفسية اللي هي ناتجة أصلا من هالأوضاع لطلب الاستشارة، يعني من الاختصاصيين سواء كانوا أطباء معالجين أو كانوا اختصاصيين نفسيين.
0: يعني فعليا دكتورة، هل الشباب بيعانوا اليوم من ضغوطات أكثر من السابق؟
1: طبعا أعلى. ليش؟ لأنه الحياة اليوم بتحدياتها أعلى وأصعب. يعني اليوم في تحديات إلها علاقة بالتكنولوجيا، في تحديات إلها علاقة بالواقع السياسي، في تحديات إلها علاقة بالواقع الاقتصادي، وتحديات تعليمية كمان. تعليمية شو المقصود فيها كمان؟ إحنا اليوم يعني شبابنا لما بتطلع مفتوح لإله العالم، عالم قرية بين إيديه، فببلش هاي المقارنات.

0: وين أنا كشاب فلسطيني, وين شباب العالم, وين شباب المنطقة العربية كمان, يعني شو الفرص اللي متوفرة لهم والإمكانيات وين أنا. هذا بزيد من حالة الإحباط, يعني شعور بالإحباط, بزيد من حالة التوتر والقلق, بزيد من حالة الشعور بوين قيمة الحياة كمان. لما احنا بنشوف شباب زي الوردة عم بتم استهدافها, عم تستشهد, وهي راح تفتش وراح تجيب لقمة العيش تبعتها كمان, هذا بيدخل شبابنا في أزمة ثانية. يعني كمان يعني أنا بحاول أغير من الواقع تبعي, ولكن كمان غير متروك لإلي يعني فرصة إنه أنجو. يعني
1: خلينا نحكي عن المؤشرات اللي فعلا إحنا منلاحظها لنحكي فعلا إنه هذا الشاب بحاجة لدعم نفسي. شو المؤشرات اللي ممكن تظهر عليه؟
0: مؤشرات اللي إلها علاقة بال يعني اللي بتشير إنه الشخص لا يتمتع بصحة نفسية وعنده حالة من الضغوطات اللي هي بصفي غير قادر على القيام بالمهام المطلوبة منه. يعني شخص متوتر, شخص عصبي, شخص عنده يعني عدم قدرة على التكيف مع التحديات والظروف, غير قادر على بناء تواصل إيجابي مع الآخرين. المؤشرات عنده درجات قلق عالية, توتر عالية, عنده خوف من المستقبل عالي, عنده ممكن ينعزل كمان. في أشخاص ممكن تروح باتجاه العزلة, وفي ناس ممكن تروح باتجاه أخذ مهدئات على عاتقها, وفي ناس ممكن تكون كمان أصبح يعني ممكن توصل التوتر بينها وبين مثلا شريك الحياة للانفصال, أو يعني هاي ممكن تأثر عليهم بعلاقات الاجتماعية, باستمرارهم بالعمل والإنتاجية كمان, إنه ممكن يكونوا غير قادرين على الاستمرار بعمل معين, غير قادرين على بناء علاقات إيجابية, غير قادرين على إتمام المهام تبعتهم. المعاناة من اضطرابات نفسية ممكن تكون في البداية, ولكن إذا استمرت ممكن تؤدي إلى إنه يجب انه يروح لإراجع لطبيب, زي انه ما بعرفش ينام بالليل, في عنده أرق عالي. كمان إلها علاقة في بتظهر على الجسم كمان, بخبرني انه انت محتاج محتاج لتدخل, محتاج لانك تحاول تتخلص من هالحمل اللي انت عم تحمله يعني.
1: طيب دكتورة, ننتقل للمحور الثاني في حلقتنا اللي هي الضغوط والتحديات النفسية. شو كيف بتأثر, اذا بوجهة نظرك طبعا, كيف بتأثر البطالة والظروف الاقتصادية على الاستقرار النفسي للشباب الفلسطيني؟
0: لها تأثير عالي لما احنا
1: خصوصا انه معدلات البطالة مرتفعة عندنا بشكل
0: يعني
1: كبير.
0: احنا لما بنحكي يعني بنحكي عن صحة نفسية للشباب, يعني ما في, وللأسر بشكل عام ما في معزل عن وضع اقتصادي. يعني اذا في كمان وضع اقتصادي معين هو بيساعدني اتعلم صح, يعني اروح اخذ تعليم عفوا, بيساعدني كمان اوفر احتياجات الاساسيه تبعت بيتي, بيساعدني كمان انه يكون في عندي كمان يعني ابني, بدي في احتياجات بدي البيها, بدي ابني مشروع معين. اذا ما في مال ما بقدر لا اتحرك ولا بقدر اعمل شيء ولا بقدر كمان البي احتياجات الناس اللي بالبيت, فبالتالي هان كمان بيكون في شيء يعني ما بتمتع بهاي الحياه السويه. يعني احكي لك من خلال شغلنا بالفتره الاخيره, اشتغلنا مع مرشدين, مع اطباء من خلال مؤسسات كمان, يعني انا بشتغل في مؤسسه بتشتغل على موضوع الحياه السويه اسمها التعليم العالمي, فمن في برنامج الدعم النفسي, يعني أنا بأخذ الدعم النفسي, فكان في لقاءات اللي هي مع أطباء, في لقاءات مع إخصائيين اجتماعيين, في لقاءات كانت مع مرشدين تربويين في المدارس, في لقاءات كانت مع اللي بيشتغلوا مع ذوي الاحتياجات الخاصة. بكل هاي المجموعات كان في قاسم مشترك, إنه الضغط العام عم بيعكس حالة علينا, الضغط الاقتصادي إنه في أنا مش قادر ألبي, كيف أنا بدي أقدم خدمة إرشادية لطلاب في مدرسة وبدي أقدم دعم نفسي وأنا أصلا مضغوط ومنهار وعندي راسي بلف وبدور, كيف بدي ألبي احتياجات, عندي ولد بالجامعة, عندي طفل ذو احتياج خاص, عندي أطفال صغار بدهن تلبية لاحتياجاتهم. فبالتالي هاي الـ الـ الـ الـ الـ الموضوع الاقتصادي غير منفصل, بالعكس الموضوع الاقتصادي هو موضوع كثير مهم في يعني من الموضوعات المهمة في تعزيز الصحة النفسية كمان.
1: قديش الوسائل التواصل الاجتماعي بتأثر أو بتزيد من مستوى القلق والمقارنات السلبية خصوصا؟
0: هي للأسف هي يعني لعبة دور, هي سلاح ذو حدين. هلا وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تكون هي المكان اللي أبحث فيه عن أخفف من الضغوطات من خلال المواقع الموثوق فيها، المنصات اللي متخصصة في تقديم الإرشاد، لأني ما بدي أروح على عيادة، ما بدي أروح على مركز ممكن. والسلاح الثاني اللي هو حاد جدا وخطر جدا لعملية أنه الناس عم تكشف حياتها اللي فيها نوع من النفاق، يعني مش الحياة الحقيقية. يعني إحنا عم نشوف الناس مثلا بتروح بتسافر بطريقة اللبس، طريقة عرض الأكل كمان بالكافيهات بالمطاعم، وهذا الشيء حتى بنشوفه عنا يعني مش بس مقارنة مع دول أخرى، مقارنة مع شباب في الإقليم أو في العالم. كمان في بعض الناس هنا بتسوق الحياة تبعتها لأنها حياة تمام، يعني
1: مثالية
0: بالضبط. هلا هذا بيدخل بعض الأشخاص اللي كمان بحالة من الإحباط، بحالة من القلق، بحالة من التوتر، وكمان إنه قيمة الحياة ممكن تنزل عندهم. يعني إحنا بنحكي عن صحة نفسية، بنحكي على أشخاص في عندهم توازن، أشخاص قادرين يتكيفوا، أشخاص قادرين يبنوا علاقات إيجابية، قادرين يفهموا انفعالاتهم ومشاعرهم، كمان قادرين كمان يكون أو بيتمتعوا بشعور بالسلام الداخلي والرضا رغم الإمكانيات.
1: دكتورة، خلينا نحكي عن الأحداث السياسية والأمنية اللي حوالينا، قديش بتأثر على الصحة النفسية للشباب؟
0: هي لا تنفصل إطلاقا. الاحتلال وجود الوضع السياسي الأمني هو اللي مانع أن يكون في اقتصاد جيد، هو اللي كمان اليوم عم بيهدد كمان المنظومة، يعني الوصول للخدمات، خلينا نحكي للمراكز للتعليم لما أنا بقدرش أروح على جامعتي، هو كمان اللي مش عم بيخليني كمان أفتح أفق مشاريع معينة في مناطق اليوم مهددة. فالوضع السياسي كمان، أنا كشاب بعيش في وضع سياسي ضبابي، ما بعرف لوين رايح البلد، وما بعرف لوين أنا كشاب قدرتي، يعني وصعب. يعني اليوم شوفي كديش بصير فيه، إذا أنا بدي أعبر عن مشاعر الضيق اللي عندي والغضب اللي ناتج عن الوضع السياسي، الاحتلال، الاعتقالات، أنا أعتقل. يعني حتى التعبير، البوست اللي كتبه على مواقع التواصل الاجتماعي هو بيتم ملاحقتي فيه. كمان لما بيكون في تضييق على الشباب واعتقالات، وكمان الجيل الصغير لما بيطلع انه ما في افق، يعني معنى الحياة عم بصير التلاعب فيه بشكل مباشر من خلال الاحتلال، ومش من نحط شماعة، هو بيلعب دور كثير كبير في عملية انهزام الإنسان الفلسطيني من الداخل. يعني عم بيحاول كسر الاعتبار من خلال الممارسات. احنا كنا بفترة معينة نقول شيل الاحتلال على جنب، بس اليوم
1: هو دور كبير،
0: عم بتدخل بشكل كثير بمفصل الحياة.
1: طب دكتورة، خلينا ننتقل للمحور الثالث عندنا في حلقتنا، نظرة المجتمع للعلاج النفسي. إذا بدنا نحكي يعني ليش بعض الشباب ما زالوا فعلا بترددوا في طلب المساعدة النفسية بوجهة نظرك؟
0: لأنه طلعي هو اليوم في تحسن، يعني ما بننكر إذا بدنا نقارنها قبل 10 سنين وقبل 20 سنة في نقلة نوعية في الاتجاهات والتوجه نحو العلاج النفسي والإرشاد النفسي، ولكن بيظل في عنا رواسب إلها علاقة بالثقافة الاجتماعية. يعني حدا الشاب بيروح يزور يأخذ علاج نفسي نتيجة لأنه عنده ضغوطات ومش قادر يشارك فيها أي حدا، عنده مشاكل، هذا ممكن يوصم بأنه ما هذا كان يعني بروح على يعني. فبالتالي إذا بده يبني يرتبط، بده يتجوز، بده يفتح بيت،
1: ممكن يأثر عليه.
0: طبعا حيأثر. اثنين، إذا عنده خوات في البيت، هذه كلها مفاصل ممكن بتمش إدارتها، لكن هي من خلال عملنا الميداني هي موجودة وواضحة. يعني بالتالي هو بفضل الشباب وبتفضل الصبايا انه تضل تعاني بصمت ولا انها تترك باب، وهذا غلط، وهذا غلط مش صحي، لانه احنا عم نعيش في واقع حاليا يفوق قدرات الناس على التحمل.
1: يعني دكتورة، هل هناك وصمة اجتماعية مرتبطة بمراجعة الأخصائي النفسي؟
0: هي خفت ولكن موجودة وفي بعض البيئات موجودة. يمكن تكون في البيئات المختلطة الواسعة زي المدينة أخف، لأنه مش الكل بعرف الكل، لكن في القرى أو في الريف بيظل في إلها البعد. ولكن أنا بفكر يعني في إلى حد، يعني مش عند كل الأسر، ولكن بيظل في حساب كمان للثقافة المجتمعية، لأن الصوت المجتمعي أعلى من الصوت القانوني كمان، يعني في الحكم على الناس. يعني ففي الوصم الاجتماعي موجود، يعني نقدرش نقول بنفس الدرجة السابقة ولكن موجود، لكن ما راح موجود.
1: تمام دكتورة، الجميع منا بيعاني من ضغوطات يومية، يعني لا يخلو اليوم بمر عادي هيك بدون ضغط يومي. شو الفرق بين الضغوطات اليومية الطبيعية والمشكلة النفسية اللي بتحتاج فعلا لتدخل نفسي وعلاج نفسي؟
0: هلا المشكلة النفسية هي أصلا كانت نتيجة لتراكمات ضغوطات لم تحل، وضغوطات أصبحت غير، يعني أصبح فقد الشخص القدرة على السيطرة عليها. يعني لما بصير في اضطراب نفسي، في مشكلة نفسية بحاجة لتدخل، هل أنا بكون فقدت السيطرة على إني أتعامل وأدير ضغوطاتي وإنفعالاتي. لكن كلياتنا عنا إلى درجة، يعني عنا حالة من الضغط، يعني نتيجة للحياة وللظروف الحياة اللي منعيشها. هلأ اللي بيفرق أنه أنا بكون في عندي ضغوطات لها علاقة بالعمل، لها علاقة بالدراسة، لها علاقة بالصحة كمان الوضع الصحي، ولكن قادر أتعامل معها، قادر أديرها، قادر أنظم وقتي، قادر أني أقوم بواجباتي ومهامي، عندي إنتاجية، عندي تواصل إيجابي، مش مخليتني شخص عصبي وعدواني مع الآخرين. لكن لما أنا بفقد السيطرة أنا بصير شخص عصبي،
1: بصير فيه لازم تدخل،
0: بصير غير قادر على بناء علاقات إيجابية، مش قادر أحل المشكلة، أثرت علي حتى في إدارة وقتي، مش عم بنجز المهام اللي بتم إعطاء عليها، عم بتأثر الناس اللي حوالي نتيجة لهاي، يمكن أدخل في حالة كمان.
1: طب دكتورة هون كيف ممكن إحنا نشجع الشباب إنه فعلا يطلبوا المساعدة أو إنه يهتموا بصحتهم النفسية بدون إحراج؟
0: أنا بفكر كثير مهم إحنا كشباب وكصبايا وكأسر، أول شغلة لازم ننشط عناصر الدعم الخاصة فينا، الدعم الداخلية والدعم من الأسرة. يعني كل ما كانت يعني العائلة محتضنة ومحتوية لابنها اللي بمر في ظروف معينة، إلها علاقة بالتعليم، إلها علاقة بالصحة، إلها علاقة بالظروف الاقتصادية، يعني بيشتغلش، مدام ما أكون أنا يعني ضد هذا الشخص ودائما ألومه وعاتبه وهيك، إنه كمان أكون أنا مصدر للأمل والدعم والإسناد، إنه إحنا كعائلة بنساند بعض، بنتحمل بعض، هذا مهم. هلا العائلة يعني كمان هذا الجانب. الجانب الثاني إنه وتشجع إذا شافت ابنها ما هي غير قادرة للتعامل معه، يعني إنه ممكن يعني تشجع نروح، وعادة ما نستنى ليصير الأمر لا يصير في وصل لمرحلة صعبة كثير اللي محتاج لتدخل طبي. أو ممكن بالأول نكون إحنا كجهاز داعم لإلى العائلة والأصدقاء والمعارف لما هيك. هلا ما قدرنا، ما كنا قادرين نوصل للإشي اللي هم بديش أقول فشلنا، ولكن ما قدرنا نحقق الشيء لنوصل الشخص لحالة التوازن، بندفع باتجاه يستشير اختصاصيين.
1: نعم.
0: وضعه كان بيحتاج لاختصاصي نفسي وبتمشي أموره كربي، ووضعه أصبح عنده مثلا عنده انفصال عن الواقع، عنده هلاوس، عنده تشتيت عالي، عنده اضطرابات عالية، هذا محتاج تدخل
1: يعني
0: طبي.
1: يعني الأهل لازم يكونوا واعيين
0: بدرجة كبيرة، داعمين ومساندين.
1: نعم.
0: وكمان إذا مثلا أنا شفت بالعائلة عندي أشخاص منفرين وأشخاص دائما
1: نحاول نبعدهم عن الشخص،
0: نساعدهم كمان للأشخاص كيف يكون عندها الروتين، كيف نوفر لهم كمان إحنا بيئة آمنة، يعني نشعرهم بالأمان دائما وإحنا حولهم. كمان إحنا مش قادرين نقلحهم، أو مرات كمان من خاف، ليش؟ لأنه مرات في بعض الأسر الأبناء ما بكونوا على علاقة، مش علاقة جيدة، بقدر ما أنه ممكن يكون لأنه اللي بصير في عندها اضطرابات نفسية، البعض بصير في عندهم نوع من الشك والوسواس، انه هم بدهم يجننوني، هم بدهم، انا ما فيش فيها اشي. هلأ عادة بيكون التدخل من طرف ثالث.
1: نعم.
0: مقبول للشخص ومريح إن كعائلة ولا إلى وموضوعي، احنا بندفش هذا الشخص انه يكون على تواصل ويدفع. نعم. باتجاه انه يروح للعلاج، انه ممكن يكون لا انا بروح معك، يعني لما بدكش العيلة. وهذه نقاط احنا كثير بنفعلها في التدخلات مع الأسر، انه انتوا صفوا على جانب اذا شفتوا يعني حالكم كثير عنصر سلبي في هاي المرحلة، بس خلينا نفتش على عنصر ايجابي فعال يساعدنا ويساعدنا.
1: نعم. بشكل سريع، شو النصائح العملية اللي ممكن تقدميها للشباب بخصوص انه الحفاظ على صحتهم النفسية؟
0: انا بحكي لشبابنا اليوم في اشي، يعني في اشي ما إلنا ايد فيه، إشي خارج عن سيطرتنا وفي إشي إلى علاقة يعني بسيطرتنا. فنصيحتي لإلهن الإشي اللي أنت بتقدر عليه وتتعامل معه حاول اطلب المساعدة من الأشخاص اللي ممكن يساعدوك لأنك تتكاين. يعني موضوعات دراسية كيف تتعامل مع ضغوطات، موضوعات إلها يعني علاقة بظروف معينة، في علاقة في داخل الأسرة، ولكن الواقع السياسي والواقع الاقتصادي العام هذا ما إلنا سيطرة عليه. بالتالي أنا الإشي اللي بقدر أسيطر عليه بتعامل معه. اثنين، إذا أنا حسيت حالي أموري مخربشة ومش عم هيك، عندي أصدقاء إيجابيين خليني أشاركهم. عندي

0: أشخاص بالعائلة، أخ كبير، أخت كبيرة، أم، أب، أشاركهم في ضغوطاتي.
1: يعني لازم برضو الإنسان يشارك
0: ويفرج. مش قادر، في عندي هوايات معينة كنت ناسيها بفعلها، مسبح، قراءة، مشاهدة فيلم بضحك كمان، ببعد عن الأخبار والإشي اللي ممكن يرفع من درجة التوتر عندي، أو بحدد الوقت، لأنه ممكن أقول بقدرش، بس بحدد الوقت ما بش بكون عندي طول الوقت عليهم. من مواقع التواصل الاجتماعي، المواقع والأشخاص اللي بتابعهم، إذا بيثيروا استفزازي وبرفعوا من درجة التوتر، بدي أقفلها هاي المواقع، بديش أتعامل معها، صحيح. لأنه بدي أتجنب أي شيء بثير توتري، قلقي، بيرفع من ضغطي، بدي أتجنبه وبدي أفتش على الإشي اللي بيرفع من، يعني بيرسم الابتسامة على وجهي، بيرفع من طاقة الإيجابية وبيخليني مرتاح، سواء كان من البيت أو من المجتمع. إذا تعلمت إشي جديد، وحتى من خلال يعني مواقع التواصل الاجتماعي، تعلمت لغة، تعلمت مهارة، فتت على الذكاء الاصطناعي اليوم اتطور فيه كمان كمتطلب اليوم حياة في الحياة موجود، هذا كمان بيساعدنا ننزل من درجة القلق والتوتر ونرفع من درجة الطاقة الإيجابية.
1: دكتور، احنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشكرك كثير على تواجدك معنا وعلى وقتك اللي منحتينا إياه. دكتورة عفاف ربيع، استشارية في قضايا الشباب والأسرة، شكرا كثير لإلك.
0: شكرا ويسعد أوقاتهم، يعطيكم العافية.
1: الصحة النفسية مش رفاهية ولا خيار ثانوي، بل هي جزء أساسي من حياة الإنسان وقدرته على التعلم والعمل وبناء العلاقات، وهي أساس لحياة متوازنة ومستقبل أفضل. لما بيكون الشباب بخير نفسيا بيكون المجتمع كله أقوى. استنونا بحلقة جديدة من برنامج صوت الشباب، إلى اللقاء.

وجه وزاره الصحه يعني نقص كبير جدا في قامه الادويه الاساسيه تتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمه صفريه 53% من قائمه الادويه الاساسيه، وقائمه صفريه تتعدى 67% من قائمه المستهلكات الطبيه الخاصه بوزاره الصحه. ولا شك انه هذه القائمه هذا النقص الشديد في الادويه والمستهلكات الطبيه يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمه خدمات طويله تقدمها وزاره الصحه لمرضانا في القطاع. هشة من المرضى هي فئة أمراض الدم والأورام، من أكثر من 68% من القائمة الخاصة بهذه الأدوية خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة. ومشكلة خدمة مرضى الأورام والدم أنه أي نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

أهلا بكم. نقف اليوم أمام عمل سينمائي استطاع أن يلامس الذاكرة الفلسطينية بصدق وهدوء. فيلم لم يكن مجرد قصة يمكن أن تروى فقط عبر الشاشة.

0: بل كان نافذة تأخذنا إلى لحظة في غاية الأهمية من تاريخ فلسطين، وهي لحظة النكبة كما عاشها الناس البسطاء وكما بقيت محفورة في وجدان الأجيال. نتناول اليوم في صورة وحكاية فيلم فرحة للمخرجة دارين سلام، والذي خرج للنور في العام 2021.
1: أروح على المدرسة، يصير عندي شنطة، شاكير.
2: البنت ناقصها بالتعليم، شو بدي يصير يعني؟ شو هي طالبة راس وحيدي؟
0: يأخذنا فيلم فرحة إلى قرية فلسطينية هادئة، حيث تعيش الفتاة الصغيرة فرحة، والتي تحلم كأي فتاة في عمرها بأن تكمل تعليمها وتسافر إلى المدينة. أحلامها كانت بسيطة ومليئة بالأمل، لكنها تصطدم فجأة بواقع مؤلم عندما تبدأ الأحداث التي ستغير مصيرها ومصير شعبها بأكمله. ينجح الفيلم منذ لحظاته الأولى في رسم عالم إنساني قريب من القلب، عالم مليء بالتفاصيل اليومية.

0: ارجع يابا. خليك جوا يابا، لا تخافي.
1: أيها يا فريدة، راح يزينا. أيها
2: تدور أحداث الفيلم في مساحة ضيقة داخل مخزن صغير يغلق فيه والدة فرحة الباب عليها لحمايتها مع اقتراب الخطر من القرية. ومن خلف هذا الباب تتحول فرحة إلى شاهدة صامتة على ما يجري في الخارج. من خلال فتحة صغيرة في الباب ترى فرحة ما لا يجب لطفلة أن تراه، مثل اقتلاع الناس من بيوتهم والخوف الذي يملأ المكان ومشاهد القتل التي تجسد المأساة الفلسطينية بكل تجلياتها. الكاميرا معظم الوقت تبقى مع فرحة، تراقب ملامحها وخوفها ودهشتها أمام عالم ينهار فجأة. ومن خلال هذا التركيز يصبح المشاهد شريكا في التجربة، يعيش لحظة الانتظار والقلق ذاتها.
3: بالوجه لا بتخبى ولا بتدس يا خاين.

0: هي قصة سمعتها أنا صغيرة من أمي عن بنت فلسطينية فعلا انحبست بغرفة من أبوها خوفا على حياتها بأحداث النكبة، وقدرت تطلع من هاي الغرفة ووصلت لسوريا، ومن سوريا شاركت هاي القصة مع أمي. وأمي لما كبرت وحكت هاي القصة لإلي وأنا صغيرة ضليت أفكر بهالبنت، بقيت معي قصتها لحد ما كبرت وصرت صانعة أفلام، وقررت أني بدي أعمل هذا الفيلم، ولقيت حالي عم بكتب هاي القصة فعليا، وحسيت عندي حاجة ملحة أني أشارك هالقصة. المشهد اللي هز الكيان الصهيوني أو اللي هز الحكومة الإسرائيلية هو نقطة ببحر اللي صار وقت النكبة، هو يعتبر ولا شيء مقارنة بالأشياء اللي صارت. مكتوب سنة 48-49 بس ما كملت. في أكثر من واحدة اللي هي علبة الكبريت بنشوفها أكثر.
1: هلا ما فتحتها لمين جابوها؟
0: كبريت. فيزيت فلسطين هو هذا التصميم لمصمم بريطاني. لما ست كبيرة عمرها بالثمانينات شافت الفيلم وهي شهدت النكبة وحكت أنا فرحة، كانت عم بترد على الهجوم الإسرائيلي، حكت ما حدا بقدر ينكر فرحة لأنه أنا فرحة وأنا موجودة. ومن هون أنا صرت عم بفكر أنه إنكار النكبة هو إنكار لوجودي، لأنه أنا أبوي عاش النكبة، كان عمره 6 شهور لما نجا من النكبة هو وأهله ووصلوا للأردن. فهو إنكار النكبة هو إنكار ملايين.
2: فيلم فرحة يذكرنا بأن السينما ليست وسيلة للترفيه فقط، بل أيضا وسيلة لحفظ الذاكرة ونقلها. في النهاية يتركنا الفيلم أمام سؤال كبير، كيف يمكن لطفلة أن تحمل كل هذا الألم وتواصل الحياة؟ لا يقدم الفيلم إجابة مباشرة، لكنه يشير إلى أن الذاكرة نفسها هي شكل من أشكال المقاومة، فمجرد رواية القصة وإبقائها حية في الوعي هو انتصار صغير على النسيان. فيلم فرحة عمل هادئ لكنه عميق، ويختصر مأساة شعب في تجربة إنسانية واحدة، ويعيد سرد النكبة من زاوية مختلفة، زاوية الطفولة التي رأت الحقيقة مبكرا ولم تنسها أبدا. إلى اللقاء.

0: حضوري قبل ميلاد الزمان راسك وقبل تفتح الحقب.
1: قرية بيت صفافة. تقع قرية بيت صفافة إلى الجنوب الغربي من مدينة القدس. بلغت مساحة أراضيها 3314 دنما. تحيط بها أراضي قرى شرفات بالتير المالحة وصور باهر. تحيط بها العديد من الخرب التي تحتوي على أساسات مباني متهدمة وصهاريج وبقايا برج ومعاصر وآبار. يقال إن اسمها تحريف لكلمة صفيفة في اللهجة السريانية وتعني العطشان. وعليه قدم المؤرخ الفلسطيني شكر العارف تفسيرا لاسمها، قال إنه يعني بيت العطاشة في إشارة إلى نقص المياه فيها. بعد عام 48 وسيطرة إسرائيل على الجزء الغربي من مدينة القدس، قسمت بيت صفافة إلى قسمين، الغربي وقع تحت السيطرة الإسرائيلية والشرقي ظل في حوزة العرب تحت السيطرة الأردنية. وتم فصل القرية بواسطة سياج حدودي، ظل الأهالي يلتقون على طرفيه ويقيمون الأفراح والأحزان بالقرب من السياج. بعد احتلال عام 67 أزيل السياج الفاصل. في عام 1972 تمت مصادرة مساحات من أراضي القرية لصالح إقامة المستوطنة المسمى جيلو، ثم صودرت أراضٍ لصالح شارع رقم 4 الاستيطاني.

0: حديث خلال توازن البيئة في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والأعراس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنية التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. في لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

يسعد أوقاتكم. في رسالة الخير والعطاء احنا نبحث عن الأسر لنوفر للأطفال حياة كريمة. في هذا البيت بتعيش أم وأب. الأب طبعا كأي أب كان عايش حياته الطبيعية، ولكن بسبب أنه الأمراض وهو الآن بكلية واحدة تراجعت ظروفه وسبب الأوضاع الاقتصادية لا يقدر يعيش في هذا البيت، لا يقدر يستر بيته يستره مع أطفاله. اليوم جايين عشان نحول الألم لأمل لهذا الأطفال، أكبر طفل 8 سنين وأقل طفل 3 سنين، لنقدر إحنا نكون جنبهم، لنقدر إنه هذا الأسر نرسم البسمة على وجوه أطفالهم ونوفر الاحتياجات الأساسية لهذا الأسر.

0: جمال يسعد اوقاتك. يعني زي اي رب اسره كنت بتشتغل كان عندك بيتك وحياتك وظروفك، ولكن انه احنا هلا في ظروف صحيه اختلفت، تحكينا عن ظروفك الصحيه.
1: صحيح الظروف الصحيه صعبه حاليا، كنت قبل والله بظروف صحيه جيده افضل من اليوم، اليوم انا عايش يعني بكلية وحده وصار عندي مشاكل صحيه عاليه، وصراحه استأصلوا لي اشياء من الاجزاء الداخليه عندي هي اللي منعتني من الشغل ومن الحياة اللي كنت عايشها قبل، انحرمت منها حاليا وصار علي مضاعفات، وأنا عندي مراجعات عند دكتور كلى كل فترة وفترة وبعمل تحاليل، وفي شغلات كثيرة أنا ممنوع منها من الأكل ومن الأشياء الثانية خوف على الصحة تبعتي.
0: يعني أنت بسبب الظرف الصحي هلا ما بتقدرش تشتغل درجة أولى.
1: صحيح درجة
0: كمان أولى. طبيعة أكلك بتختلف.
1: صحيح طبيعة
0: طبعا أنت بتقدرش تشتغل، ما فيش أي دخل.
1: فيش أي دخل نهائيا.
0: فيش أي دخل
1: والله صراحة.
0: قديش عندك أسرتك؟
1: عندي الله يخلي لك تقريبا بنتين وولدين.
0: الله يخليهم. الله يخلي. أكبر عمر
1: عندي البنت يعني هاي البنت بالصف الثالث يعني 8-9 سنوات، وأصغر ولد عندي 3 سنوات.
0: الله يعطيهم ويخلي لك إياهم. طب الوضع الظروف الصحية اللي احنا اللي بتعاني منها في ظل الوضع البيت اللي انت عايشه، طبعا احنا شايفين انه رطوبة كمان، انه حتى نوعية العفش، يعني كديش هذه الظروف الصعبة بتأثر
1: جدا صراحة، مش علي يعني أنا شخصيا برضو على الأولاد
0: تأثر صحيا
1: على هاي الأولاد، بما أنه رطوبة بتأثر على الأولاد، يعني أنا صراحة كل فترة وفترة عندي ولد فيهم بمرض من المعيش اللي هون أولا، ثانيا أنت شايف مثلا الرطوبة هذه كل هاي بتأثر صحيا على الأولاد وعلي نفس الإشي، يعني على الأطفال وعلى وأنت شايف من بننام على الأرض على فرشات على الأرض، يعني
0: أنت بتناموا كلكم في هذا الغرفة؟
1: كنا صراحة بهاي الغرفة لأنه برد كثير كان علينا بالشتوية، وكانت هاي تمكت علينا، وحتى الأولاد بيعرفوش يناموا لحالهم، يعني الظروف الصحية المعيشة صعبة شوي، يعني لهيك بننام مع بعض كلنا.
0: طب يعني إحنا بنحكي عن أطفالهم في المدارس، احتياجاتهم كثيرة، الظروف الاقتصادية صعبة، قديش هذا الحكي؟ يعني إحنا إحنا إحنا بنتطلع انه اذا رحنا على مشروع تمكين لك على الاقل انه نقدر نوفر الاحتياجات الاساسيه، في شيء ممكن انه نبدا فيه قبل ما نبدا في البيت وتجهيزاته انه نعمل تمكين لك ضمن وضعك الصحي؟
1: صراحه يا ريت انه بس اعيش الاولاد هذول بحياه كريمه زيهم مثل باقي اطفال العالم، انا ما بدي شيء صراحه انه هم بس يعيشوا حياه كريمه فقط لا غير، مثل هاي البنت لما بدها اشياء بتيجي علي انا صراحه بكون معيش، بس انا شو بدي اعمل، وهي البنت نفس الإشي وهذول الأولاد نفس الإشي، يعني منقدرش إحنا في هذه الظروف الحالية ما بقدر أوفر لهم كل احتياجاتهم صراحة، يعني وأمهم والله نفس الإشي، يعني هي بتتعب ومش قادرين نعرف شو نعمل.
0: طب يعني رطوبة، الوضع، الكهرباء في البيت، الخطورة
1: صراحة،
0: البراندة، المطبخ
1: كله مكشوف عندي زي ما أنت شايف، هذا البنا قديم ما فيش أبريز داخل الحيطان، بيكونوا خارجيات، برضه هذا بشكل خطر على الأطفال، يعني بنضلنا عينينا عليهم لأنه مثل مثل هذا الكابل مثل هذا الكابل مثل هذا كله هذا بشكل خطر على الأطفال، حتى برا أو جوا، يعني بالشتاء كلنا بدنا نكون محشورين بهاد، شوف كل هاي الدنيا مفتوحة برا، بالشتوية بنضلنا مضطرين محشورين هاد، وهاي بتنقط علينا مي بالشتوية، بس بدنا نعمل الحمد لله بدنا نعيش ونعيش هذول الأولاد فقط. وبالشتاء هنا عنا الوضع كان صعب جدا، الفراش غير صحيات، يعني احنا طول الشتاء ما بنشوف الشمس، مثلا هذول الفرشات مش صحيات للاطفال، وكمان احنا انا وزوجتي هاي التخت تبعنا بدون فيش فيها احراج،
0: عندك فراش كفايه يعني في كفايه
1: فرشات، عندنا 4 فرشات لكل طفل فرشه، بس هني مهترئات يعني صراحه مهترئات، وما فيش كفايه للاطفال الثانيين، وانا وزوجتي بننام هون
0: والحرامات في كفايه،
1: والحرامات كل واحد عندنا حرام، يعني بنلحق في الشتويه حرام واحد هين كلياتنا، كل واحد حرام في الشتويه بنلتحق احيانا بننيم ولد عندنا في حضننا فيش مشكله، وصراحه الكهرباء عندنا غير صحيه يعني
0: غير امنه
1: للاطفال، وبدنا نضلنا موجدين كهرباء، وصراحه الظروف المعيشيه الاقتصاديه صعبه، وانا مش قادر انا اشتغل حاليا لان انا اوفر كهرباء واوفر احتياجات الاطفال، وعندي اقول لك يوم العيد معيش كنت اشتري لهم ملابس للعيد، فالتجأنا لمؤسسه يعني رخيصه انه ندبر للاطفال لانه نفرحهم لانه نعيشهم زيهم زي باقي اطفال العالم فقط لا غير، ثانيا التعليم بما انه احنا تحولوا على التيمز الاطفال ما عندنا القدره انه احنا نوفر لهم تليفون، لا يعني لثلاث اطفال نوفر لهم جوالات اللي يتعلموا فيها على التيمز،
0: هيك حالة يعني هم لازم يتعلق يعني التيمز وما فيش يعني فيش أجهزة أصلاً.
1: فيش أجهزة.
0: إيش بتعمل؟
1: هسا هو أنا بستغل ظروف البنت اللي أكبر.
0: يعني البنت الأكبر تقدر تستخدم.
1: ليش؟ لأنه الأصغر ممكن إنه بس يكبر شوية يكون معه وقت. بس أنا بستغل هاي البنت لأنه هي صارت بالصف الثالث تطلع الرابع وما شاء الله عنها ذكية. ما بدي أخسرها وما بدي أخسر إنه هي تكون جاهلة وعامية. فبديها تعيش حياة أحسن منها.
0: يعني إذا إحنا بنحكي عن تحديات الظروف إذا يعني مثلاً تعليم الأطفال التيمز وفيش الإمكانيات وإذا احتاجت أنت كمان لدكتور مستشفى يعني.
1: صراحةً
0: أنت بتحتاج مراجعات في هنا ولا لازم تروح على المستشفى الرئيسي؟
1: لا مش مستشفى دكتور خاص. لأنه المستشفى ما بقدر يخلص أنا علاجاتي بالمستشفى خاصة. حالياً أنا كل فترة وفترة بروح بعمل فحوصات للكرياتين وبروح عند دكتور كلى خاص يعني بكالكيلي بروح بعمل عنده مراجعات بشكل دائم لأنه كلي وحدي وعندي أشياء أعضاء استأصلوا لي إياها فأنا لازم أظلني في مراجعات مع المختبر ومع الدكتور تبع الشخصي. وصار عندي مضاعفات ثانية هي لا أريد أن أذكرها على الهواء حالياً أشياء ثانية بتخصني يعني صار عندي مشاكل
0: وكلها صحية. في الأمور الصحية
1: صحيح في الأمور الصحية صار يعني عندي مثلا البروستات أو أشياء ثانية تتبع ذلك.
0: طب إحنا عشان نروح لأول إشي حل اللي ممكن يوفر الاحتياجات اللي هو التمكين رح نترك لك المجال إن تشاور أنت وزوجتك لإشي ممكن يزبط لنبدأ في أول حل مشاكل توفر الاحتياجات اللي هو التمكين الأسرة بمشروع يوفر احتياجات الأطفال على الأقل إنه لو احتاجت لعلاج لو احتاجت لإيش يكون. وهذا الحكي إحنا بنتركه لإنه رح نتابع معك فيه في الفترات الجاية.
1: يا ريت فقط.
0: لكن إنه إحنا عندنا المشكلة الأولى في البيت البيت رطوبة وكهرباء غير آمنة.
1: صحيح.
0: البرندات مسكرة في مكشوفة وإيش مسكر في حرامات ومش حرام شرشف.
1: صحيح.
0: المطبخ كل احتياجات زائد إنه العفش أنا شايف إنه هي سفنج عليه يعني مش مخدة هي
1: مش مخدة بالأصول. أنا قصيت فرشة وعملتها مخدات.
0: قصيت من الفرشة
1: هي لو سمحت أنا بعد إذنك شوي هي قصيت أنا من الفرشة وعملتها مخدة لا نوفر مخدة للأطفال فقط لا غير.
0: يعني أنا طبعا إحنا دائما موجودين إن شاء الله دائما رسالة الخير والعطاء نكون موجودين معك. إحنا من الوقت اللي تعرفنا فيه إحنا موجودين وإن شاء الله راح نضل مكملين. هذا التحدي نفخر فيك إنه رغم كل إمكان الظروف الصعبة إنك أنت بتحاول إنك تظل محافظ على احتياجات أطفالك وأسرتك وهذا الشيء.
1: أوفر لأطفالي حياة كريمة مثل باقي أطفال العالم فقط لا غير.
0: يعني أنا شفت المعاناة في الدار بتبدأ من المطبخ اللي لا باب ولا شباك.
1: صحيح بتبلش من المطبخ أول شيء من المدخل هون. يعني بالشتوية إحنا محرومين من القعدة برا أولا. ثانيا إحنا بالشتوية بنقضيها جوا بالغرفة مش هون. ليش؟ لأنه إحنا بالشتوية هنا هاي عبارة أنا جبت عن شادر عبارة عن شادر مفتوح دبرناه من حدا وهاي غطناه بخصوص اللي ما يدخل علينا شوية برد وبدخل رغم ذلك بدخل علينا برد فجبنا هذا الشادر بنسده هيك بالشتوية بغطي علينا شوية برد مش كثير بس شوي الحمد لله
0: بتخفف
1: شوي مش كثير. رغم ذلك احنا بنكون محصورين بالغرفة جوا لانه في تسريبات بتكون من هون وبتكون في تسريبات من هناك.
0: يعني هو اصلا مش مسكر كل المنطقة.
1: هاي منطقة مفتوحة يعني اجمالا ما بنعرف انه اذا بدخل علينا حشرات او اشياء ثانية من هون لانه في جنان هلا بهذيك المنطقة. لهيك يعني انا كنت حابب اسكرها نهائيا بس فيش قدر انه اعرف اسكرها.
0: تمام.
1: ما قدرتش صراحة عندنا هاي كلها مكشوفة زي هيك فاهم. وهي عندنا طبعا الحمام هال يعني بنستعمل الحمام وبنرجع وبنروح الحمام عنده.
0: تمام يعني. هلا هنا بتحاول تستغلها كصالون يعني صراحة هذا المفروض انه الكنبايات او الكراسي المحتريات هن صالون.
1: المفروض هو يكون عندنا هذا صالون يكون عندنا كنبايات يعني في حال انه اجى عندنا ضيوف نسايبي حدا من هذا بس يعني هاي الموجود هاي الصالون عندنا وهذول الكراسي هن اللي
0: يعني انا شفت الكراسي اللي هذول محتريات
1: صحيح
0: والبلاستيك مكسلات
1: صحيح

0: هو فقط الموجود.
1: هذا هو الصالون عندي.
0: يعني هذا الصالون اللي انت بتحاول تبنيه اللي هو جدراء المسكر بهذا الشادر على كراسي محترية.
1: صحيح، على كراسي محتريات وعلى غاز كاملات مكسرين.
0: والكهرباء؟
1: والكهرباء عندي فيش عندي إلا هذا الضوء في هذه المنطقة. وتعرف يعني إنه برضو هذا بشكل خطر، هاي الأسلاك كلها والكوابل بشكل خطر على الأطفال. وشفتني كيف معلق الكوابل كلها خارجية. هي الأصول مش لازم تكون هيك، بس يعني إحنا ماخذين احتياطاتنا شوي. وعندك كمان هذيك الغرفة.
0: الغرفة اللي جوا.
1: الغرفة اللي جوا كمان فيها رطوبة كمية عالية. ومش متوفر فيها أي إشي ثاني، يعني ما فيها حرامات ولا فيها فرشات لحتى ننتقل أنا وزوجتي عليها.
0: وفيش إلا الخزانة الوحيدة.
1: فيش إلا هي الخزانة الوحيدة، يعني
0: اللي هي للست أفراد.
1: للست أفراد صراحة، إلي ولزوجتي وللأربع أطفال، خزانة واحدة.
0: وحكينا إنه المتوفر من العفش هو لكل شخص حرام.
1: لكل شخص عندي
0: فرشة
1: حرام وفرشة أحيانا بنتحك لمت.
0: والمخدة هي سفنج من جزء من الفرشة.
1: صحيح، أنا عملتها إيه عشان ما نلتحكش احيانا بالشتويه لما تكون برد، يعني بنجيب طفل لعنا وبنعطي حرام ثاني لطفل ثاني من اولادي.
0: يعني انا شفت جزء من انه حتى العفش المهتري هو كلياته لا مش متناسب، كنباي لون، كراسي مكسرات لون.
1: وصراحه فيش الا كنباي واحده في مفردي والكراسي هذول المهتريات فقط لا غير. هاي هو الصالون تبعنا، يعني
0: الصالون والغرفه اللي عندنا اللي بتناموا فيها.
1: هاي الغرفة اللي احنا بننام فيها، طبعا كلنا بننام فيها، الست افراد بننام بهاي الغرفة، الاولاد على حق الاولاد والبنات مع بعض. وهو المفروض يعني انه البنات يكونوا مفصولات عن بعض او يكون لهم تخوت للاولاد، يكون انا الي ولزوجتي تخوت كباكي وباكي الناس اللي عايشة اللي عندها تخوت اللي متزوجين. طبعا صراحة انا وزوجتي لنا 10 سنوات متزوجين، يعني لسه احنا في مرحلة زي ما بقولها مرحلة الشباب، مرحلة الطموح، مرحلة الأمل اللي إحنا حابين نعيشه زينا زي أي ناس تانيين. إحنا مش كبار اللي ينطمس علينا وينطمس على أنفاسنا، إحنا عنا أمل وعنا حياة بدنا نعيشها ونأمل يعني إنه نعيش هذه الحياة ونوفر لأطفالنا حياة كريمة.
0: يعني أنا بصراحة يعني في كل الزيارات بحاول أوجد يعني صوبة. أنا ما شفتش يعني حتى لما زرنا في الأوقات الصعبة ما كانتش عندك ولا وسيلة تدفئة.
1: لا صراحة
0: الحرامات هي اللي بتدفع.
1: الحرامات ومنسكر على حالنا وندفع بعض.
0: يعني أنت ما فيش ولا وسيلة تدفئة؟
1: لا،
0: فقط أنه بلف الحرام.
1: صراحة هي الصوب ده بدها كهرباء، والكهرباء يعني ما فيش إمكانية إحنا نضل نشحن كهرباء. يعني الصوب هي صراحة بتسحب كهرباء عن تجربة. يعني زمان كان عندنا صوبة كانت تسحب كهرباء، تسحب وما في إمكانية إنه إحنا نشحن كهرباء. فيش عندنا دخل، فيش عندنا معيل يعني إنه إحنا نوفر كهرباء ونوفر أشياء ثانية صراحة. يعني حتى تلفزيون ما عندنا، الصحن اللي نوفر لأولادنا تلفزيون يعني موجود.
0: يعني هذا الأطفال محرومين من الـ من الـ من, الـ من كل الأساس،
1: بيلعبوا مع بعضهم بيسلوا
0: يعني
1: بعض.
0: عايشين إنه بيلعبوا في ظل بيت هو مش صحي،
1: عايشين في
0: في خطورة من الكهرباء والشغلات. و
1: احنا عايشين حياة يعني زي حياة القديمين.
0: يعني احنا ايماننا في البحث عن الاسر، والحمد لله انه ربنا وفقنا بالوصول لك، لنقدر انه انت الاب اللي قادر الحمد لله برغم كل الظروف الصعبة انك تحافظ على اسرتك وولادك. وهذا الاشي ان شاء الله انه احنا وكل همم الخير موجودين معك على مدار السنة لنوفر الاحتياجات.
1: بدي أوصل رسالة أولا، أنا بتشكركم، بتشكر تلفزيون فلسطين على هذه المقابلة وعلى هذه اللفت الجميلة. إنكم أنتوا عينكم على أبناء هذا الوطن، وإنكم أنتوا بتبحثوا عن الأشياء اللي لازم تشوفوها بعين الناظر، وكل اللي شوفها ونطلع على تلفزيون فلسطين وكل المشاهدين يشوفوا معاناة نص الشعب الفلسطيني، وحابين انكم تعيشوا اطفالي مثل باقي اطفال العالم. بتشكر طاقم تلفزيون فلسطين والقائمين على هذا المشروع والقائمين على هذا البرنامج، وشكرا لكم. وشو بدكم احنا جاهزين.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلينا عشان انه ما نحرقش.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم موجز لأهم وآخر الأنباء. استشهد مواطنان وأصيب آخرون بقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وشقة في مدينة غزة ومخيم النصيرات شمال ووسط القطاع. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن في قصف الاحتلال شقة سكنية مقابل مخيم النصيرات. كما استشهد مواطن إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا جنوب مدينة غزة. ترأس السيد الرئيس محمود عباس أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس الثوري المنتخب لحركة فتح، وذلك بمقر الرئاسة بمدينة رام الله تزامنا مع غزة والقاهرة وبيروت، وبحضور أعضاء اللجنة المركزية المنتخبين. وخلال الافتتاح على أعمال الجلسة ثمن السيد الرئيس النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، والذي انعقد في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد داخل الوطن وفي غزة ومصر ولبنان. واعتبر سيادته أن الفائز الحقيقي في هذا المسار الديمقراطي هو حركة فتح، وتأكيد وحدتها ودورها التاريخي في قيادة المشروع الوطني الفلسطيني. حذرت محافظة القدس من المخطط الذي تدفع به بلدية الاحتلال الإسرائيلي لإقامة ما تسميه مجمعا تعليميا جديدا في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة، على أرض تحتضن منذ عقود كلية التدريب المهني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأرنوا. وأكدت المحافظة في بيان صادر عنها أمس أن المشروع يشكل حلقة جديدة في سياق السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض عمل الوكالة الأممية. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس منزلا في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت. وأفادت مصادر محلية بأن المنزل الذي هدمته آليات الاحتلال هو قيد الإنشاء على مساحة 150 مترا مربعا تعود ملكيته للمواطن محمد إسماعيل حبوب. وفي الأغوار الشمالية أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل في قرية بردلة. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشرات بأن المنزل الإسمنتي المهدد بالهدم هو قيد الإنشاء مكون من 3 طوابق ومساحته 160 مترا مربعا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الضربات التي كانت مقررة على إيران، مؤكدا استمرار الحصار البحري إلى حين الإعلان عن صفقة نهائيا تقريبا. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات، أهلا بعائلات الأكرم منا جميعا، عائلات الشهداء في كامل محافظات الوطن الذي لا زال يقدم الغالي والنفيس في سبيل حرية الأرض والإنسان الفلسطيني. اليوم من خلال شاشة تلفزيون فلسطين وبرنامج عمالقة الصبر بنحاول أنه نسلط الضوء على مجريات حياة الأسرى المبعدين بعد الحرية. معنا اليوم الأسير الحر بعد أكثر من 22 عام أمضاها داخل غياب السجون، أخونا فلاح السوداني اللي انحرمت عائلته منه طيلة هذه السنوات وعبر سنوات الحرية أيضا، وبعد حريته مبعد منعت عائلته من احتضانه. الحمد لله تمكنت بعض أفراد العائلة من احتضان فلاح، ولكن معنا في الاستوديو من لم يتمكن من احتضان والده، أخونا أحمد السوداني. أهلا وسهلا فيك أحمد، وأهلا وسهلا في الحر فلاح السوداني أو المعتز بمعتز بزوجة الأسير الحر فلاح السوداني وبعمر نجل كريمة الأسير اللي كانت بنته لفلاح بعمر عمر عند اعتقاله. أخي فلاح، منور شاشة تلفزيون فلسطين أنت والعائلة الكريمة، الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك، حياك الله وشكرا لك يا أخي أبو الليث.
0: أخي العزيز، بعد أكثر من 21 عام من الاعتقال وغيرها في المطاردة، اليوم بتجتمع أنت وبعض أفراد العائلة على رأسهم أم المعتز اللي غيبت عنها قصرا 21 عام. شفنا اللقاء، شفنا الاحتضان، هذا كان حلم بالنسبة لك
1: في البداية؟ يعني مضبوط 21 عام، وقبلها 3 سنين ومطاردة، يعني كان 24 عام وسنة في مصر وشوي، يعني 25 عام ما تمكنتش من لقاء يعني عائلتي وحفيدي وبعض أفراد من العائلة ضايل أحمد في فلسطين، وإن شاء الله نلتقي فيه قريبا. يعني الفرحة هاي واللقاء هذا كنت أتمنى أنه يكون على أرض الوطن في فلسطين وهي محررة، ولكن للأسف الشديد يعني ما تمكننا نعود لأرض الوطن، بكينا فيهم في أرض مصر بعد معاناة أكثر من سنة ونص من الغياب. يعني كنت أتمنى لما أنزل من الباص لحظة التحرر أني أحضن زوجتي وأحضن أولادي وأحضن حفيدي، ولكن للأسف الشديد ما تمكنت أن أحضن فيهم، ولكن بفضل ربنا والحمد لله يعني وأخيرا التقيت فيهم وعلى أرض مصر. التقيت فيهم بيوم عيد، يوم نعم. عيد اللي أنا حرمت 50 عيد من أني أعيد مع أولادي ومراتي، وكان هذا العيد بالنسبة لي وهذا اللقاء بالنسبة لي من أفضل الأيام وأفضل الأعياد اللي عشتها بحياتي. إن شاء الله أنه العيد القادم يكون على أرض الوطن إن شاء الله
0: يا رب. بدي تحكي لأستاذ المشاهدين، أنت تركت أطفالك أكبرهم معتز كان بعمر 10 سنوات، تحكي لأستاذ المشاهدين هذا الملخص، كدش كان عمر أطفالك عند اعتقالك؟
1: يعني أكبرهم كان معتز كان 11 سنة، وكانت مرام 9 سنين، وأحمد 7 سنين، ويارا 5 سنين. لما حررت يعني لقيت عمر عمره 5 سنين بعمر بنتي، وهي كانت مفاجأة، يعني مفاجأة كبيرة بالنسبة لي. يعني أنا تركتهم أطفال صغار وروحت الحمد لله لقيتهم شباب، يعني شباب وعقد حالهم.

0: الحمد لله رب العالمين، وهذا بفضل ربنا وبفضل زوجتي. يعني هي من المعتزة بأن بكن لها كل احترام وكل تقدير، إن هي اللي ربتهم وهي علمتهم وهي خلتهم بالوضع اللي هم فيه حاليا. طبعا يعني واحد، يعني بدي احكي لك يا أخو أبو الليث، إنه الواحد بيكون يتمنى يكون مع أولاده أول بأول، يعني خصوصا في فترة الدراسة، في فترة الزواج، في فترة الأعياد، في فترة المرض، في أي فترة يكون مع أولاده. أنا حرمت من كل هاي اللحظات، يعني كانت حلوة ولا كانت مرة، حرمت منها إن أكون معهم. ويعني أنا بدي أذكر لك يعني وللسادة المشاهدين يعني قصة هيك بسيطة. يعني بنتي يارا صغيرة يعني كانت بصف السادس، لما دخلت على صف الأول إعدادي غيرت المريول، قلت لها يابا نفسي أشوفك بالمريول الأخضر، تخيل قديش يعني حلمي إن أشوفك بالمريول الأخضر. والله اتفقت أنا وياها وأجت على الزيارة بالمريول الأخضر. يوميتها لما دخلت على الزيارة بالمريول الأخضر كانت مفاجأة، مش بس إلي لحالي، كانت مفاجأة لكل الأسرة وكل أهل الأسرة. يعني يوميتها في الزيارة الكل بكى يعني لما شاف المنظر هذا. هاي من اللحظات يعني بقول لك إني كنت أتمنى أن أكون فيها مع أولادي ومع مرتي، ولكن للأسف الشديد يعني هذا هو المحتل يعني منعنا، ومنعنا كمان إني ألك فيهم اللحظة اللي كنت أحلم فيها إني لما أتحرر من داخل السجن إني ألك فيهم وحضنهم أول ناس. ولكن الحمد لله حضنتهم بعد سنة ونص، وهذا يعني بالنسبة لي يعني نساني كل الآلام.
1: الحمد لله رب
0: العالمين. أحكي شغلة بالنسبة للمعتز كمان، يعني معتز يعني صار له سنوات طويلة في تلفزيون فلسطين بيشتغل.
1: نعم. زميلنا العزيز.
0: أنا كله يا معتز بدي أشوفك على التلفزيون. كنت بدي أشوفك على التلفزيون وكان صغير. قال لي يابا ممنوع أطلع على الشاشة، يعني بزبطش. قلت له بس أنت روح احكي للمدير أو احكي للمسؤولين عندك في التلفزيون إنه أبوي في السجن بده يشوفني، بروح يطلعوك. وفعلا كان يروح على الشاشة بعض يطلع خمس دقائق ثلاث دقائق، كنت أشوفه، كنت أنبسط كثير لما أشوفه. أمراض لأنه كثير ما كان نكون ممنوعين من الزيارة، محرمين من الزيارة، ما كنت أتمكن أشوفهم. تخيل لما كنت أشوف ابني على التلفزيون كيف كان شعوري أنا، يعني كان شعور يعني لا يوصف. لما كنت أشوفه على التلفزيون وأشوفه قاعد بيكبر، يعني كنت كل يوم قاعد بيكبر وقاعد ما شاء الله يعني بيشتغل ليل نهار بيشتغل مشان يسد محلي. نعم. الحمد لله رب العالمين إني أنا يعني تركت وراي رجال. يعني
1: إحنا كل حلقة من حلقات عمالقة الصبر اللي كان معتز يكون فيها كنا يعني نصر إنه معتز يطلع على الشاشة ويكون حاضر وموجود لتتمكن من رؤيته زميل عزيز وأخ فاضل. ربنا يخليكم لبعض دائما، وإن شاء الله بنشوف الفرحة بعيون كامل عائلات الأسرة. اليوم أنت بتعيش لحظات ما عشتها مع أولادك من خلال عمر وباقي أحفادك. قديش هذا العمر الطويل لما تشوف عمر بعمر بنتك عند اعتقالك، بتشوف قديش الاحتلال سرق من عمرك؟
0: يعني بصراحة يعني أنا لما أطلع على عمر وأحضن عمر يعني بتذكر اللحظات اللي كنت أحضن فيها بنت صغير يارا. يعني بنت صغيرة أول شيء كانت تحكي نفس عمر. اليوم لما أنا بطلع على عمر وبحضنه يعني برجع لورا 22 و24 سنة، برجع يعني بعيش اللحظات هاي. بعدين بحاول بصراحة أنا بحاول أعوض كل إشي يعني فقدته في طول السنوات هاي مع عمر ومع زين. يعني نعم. كبرها كان برضو حبيبي زين موجود هنا، بس كان يعني عمره سنة كان صغير. بس بالرغم أنه كان صغير كنت دايما يعني أنا بدي أحضنه بدي ألعبه، ونفس الإشي مع عمر. يعني أنا من حد ما شفته في المطار، انت يعني شو بدي احكي لك كيف الفرحه اللي دخلت على قلبي لما شفته. وكنت اتواصل معاه عن طريق التلفون، بس اللقاء لما تحضن يعني حفيدك وانت بتتمئن، ما فيش مثلا بقول لك ما عز من الولد الولد. وعمر بالنسبه لي يعني ما شاء الله عليه، يعني انا بتمنى انه عايش يعني يضل معايا طول الوقت
1: يا رب.
0: ولكن تعرف كيف الظروف، يعني لازم هو يرجع على فلسطين، بس بحاول اعوض كل اللحظات. أنا أستغل كل لحظة موجود فيها عندي أستغلها ورجع الذكريات اللي كنت أنا محروم منها يعني طول السنوات بالنسبة لأولادي اللي حرمت منها، بدي أعوضها مع عمر ومع زين ومع اللي جاي كمان، وأحوضها مع أولاد معتز وأحمد إن شاء الله.
1: بالإحترام.
0: بالنسبة لأحمد إن شاء الله وهم يعني
1: بالنسبة لأحمد
0: صراحة يعني معانا في الاستوديو يعني أحلى لحظات يعني معتز.
1: الحمد لله. بالنسبة لأحمد، أحمد معانا في الاستوديو بشاهدكم عبر الشاشة وقلبه موجوع، يعني حابب انه يكون معكم في هذه الجمعة. احمد انت تزوجت ووالدك داخل سجون الاحتلال، كبرت ووالدك داخل سجون الاحتلال، كبرت على شبك الزيارة فعليا. صح. وحتى هذه اللحظة وبعد حرية والدك انت بتشوفه عبر شاشة، انت مش قادر حتى هذه اللحظة انك تحتضنه.
2: والله شعور لا يوصف، شعور لا يوصف، لاني فعليا انا كبرت على شبك الزيارة. فعليا انا حتى اللحظة لن اتمكن من احتضان والدي
1: حتى هذه اللحظة.
2: حتى هذه اللحظة يعني انا كان امنيتي او في نفسي اني اكون مع والدي في اي ظرف بخصنا، في العياد يطلع معي ابوي، في العياد اكون معاه، يطلع يشتري لي اواعي، في اي ظرف.
1: شعور الاب
2: نفسي احسه، حتى هذه اللحظه لم اشعر فيه.
1: تزوجت احمد، واحنا شاركنا في حفل زفافك، وشارك والدك عبر الفيديو كونفرنس، اخترته أنه يكون موجود عبر شاشة أيضا يستقبل المهنئين. هذا كمان أيضا حرمان مضاعف، كان
2: من حرمان يعني عذاب أكثر من العذاب بعد حريته، أن أشوفه على الشاشة فرحتي، فرحة عمري، أن كنت أتمنى أكون جنبه واكف أستقبل المعازيم، أستقبل المهنئين، كنت أستناها في هذه اللحظة. بس يعني شو بدنا نحكي، الحمد لله رب العالمين،
1: الحمد لله رب العالمين،
2: الحمد لله أنه لم شمل أهلي فيه. إن شاء الله أن أنا اللي مشمل معهم. يا رب تكمل تكمل هالعيلة ونقعد مع بعض، نفسي نقعد مع بعض على طاولة واحدة.
1: أبسط حق
2: أمنيتي.
1: ربنا يخلي لك الوالد والوالدة اللي قامت في دور متميز جدا في ظل غياب والدك.
2: نحكي
1: عن دور الأم الفلسطينية، دور والدتك اللي كانت أب وأخ وصديق، كانت كل شيء في ظل غياب والدك.
2: والله الحجي من المعتز اللي خلينا إياها، والله ما كسرت معي، يعني كانت يعني السند إلنا، كانت يعني ما يعني ما تخلينيش أحس في أي إشي، كانت يعني هي الأب، هي الأخ في أي إشي، يعني كانت تكون موجودة. الله يخلينا اياها ويخلي لاخوي معتز،
1: ما شاء الله عنكم،
2: يعني الله يرضى عليه، اللي يخلي يعني غطى علي كل شيء، الله يرضى عليه.
1: شبك الزياره، عقده شبك الزياره، انت وعيت على الدنيا على شبك الزياره فعليا
2: انا وعيت على الدنيا. اول تعرفت يعني اول ما بلشت اوعى على الدنيا وانا يعني ازور ابوي على الشبك، يعني هلا 40 45 دقيقه اشوفه فيهم واروح احكي ليش، طب ليش انا، ليش انا لحالي، ليش اخليه جوا، شو فيه، بدي يشاركني كل لحظه.
1: حالة الحرمان الكبيرة اللي بيعيشوها أبناء الأسرة، وبالرغم من هيك منشوف الهمة عالية
2: إن شاء الله.
1: منشوف اليوم الحمد لله، بعرف إنه قلبك موجوع.
2: إن شاء الله ربنا يلم شملنا يا رب،
1: يعني إن شاء الله إحنا منشوف ما حدا رح يقدر يوصف شعورك زي ما أنت وصفته، حالة الوجع والحرمان والألم الكبير عبر سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة. مشاهدينا، أحمد بشوف عائلته عبر شاشة، ممنوع من أنه يلتقي مع والده، لم يحظى باحتضان والده، كبر على شبك الزيارة، لم يحظى حتى هذه اللحظة من احتضان والده بعد كل هذه السنوات. إن شاء الله يا ربي تكتمل الفرحة بوجودك إلى جانب هذه العائلة. ما شاء الله عنكم، أنا شاهد على كثير تفاصيل تتعلق فيكم. صدفتك لما نجحت في الثانوية العامة وأهديت والدك ذلك النجاح، وأذكر أنك قلت أنك كان نفسك أن يعني يكون جنبك في هذه الفرحة.
2: هذه الفرحة صحيح،
1: أكثر المرات اللي كنت تشعر أنه خلاص أنا اليوم بدي والدي جنبي دائما، بس كانت
2: يعني في فترات لازم يكون
1: المناسبات بالتحديد كان لازم يكون
2: فيه. لازم يكون يعني فترة تخرجي في التوجيه، فترة تخرجوا من الجامعة يكونوا كل مع أهليهم مع أبوهم مع أمهم إلا أنا، يعني هاي اللحظة انحرمت لها.
1: يعني مشاهدينا، هي حالة عائلات الأسرة وأبناء الأسرة وكريمات الأسرة، هذا هو العار الذي يلصق على جبين هذا العالم الصامت تجاه ما تتعرض له الحركة الأسيرة جمعاء حتى هذه اللحظة. لهذا الموضوع أخي أبو المعتز، أنت خرجت بظروف صعبة جدا للأسرة، خرجت من مقابر حقيقية، كنا نحكي مصطلح مقابر الأحياء، اليوم السجون أضحت مقابر فعلا لكامل الأسرة. تحكي لنا عن الظروف اللي تركت الأسرة فيها.
0: في البداية يعني البرنامج برنامج على ملكة الصبر، يعني كان معظم الحركة الأسير كافة الحركة الأسيرة يعني يستنوا الحلقة على حرم الجمر مشان يشوفوا أهليهم أو يسمعوا أي خبر عن أهليهم. برنامجك أبو الليث يعني بصراحة يعني كان بالنسبة للأسرة له صدى كبير
1: الحمد لله،
0: يعني وكنا احنا متابعينه يعني ونستنى لحظة بلحظة. ليش؟ انه ما في اي وسيلة تواصل غير الزيارة، وفي كان

0: كثير من الأسرى محرومين من الزيارة. فهذا البرنامج هذا كان نافذي إلنا، وأنا يعني بشكرك كثير
1: هذا واجبنا
0: هذا البرنامج، وبشكر التلفزيون فلسطين كل الطاقم
1: هذا واجبنا
0: عاملين في تلفزيون فلسطين فضائية فلسطين. بالنسبة لأوضاع الأسرى في داخل السجون، يعني أنا لما خرجت من داخل السجن يعني مش كنت عنا مكبر جحيم، يعني إحنا خرجنا من الجحيم اللي في داخل السجون، وخصوصا بعد الحرب الأخيرة اللي صارت، الوضع في داخل السجون أصبح كارثي بمعنى الكلمة. والمشكلة الكبيرة كمان أنه الوضع يعني حاليا تحكي عن 3 سنوات
1: صحيح،
0: لسه الوضع كمان كل يوم بيزداد سوء. يعني احنا قبل 7 اكتوبر كنا عايشين في داخل السجون، مش عايشين بنعيم، كنا عايشين يعني كان الوضع يعني افضل من اليوم بكثير.
1: نعم.
0: بس الايام هاي اذا بدي اقول لك انه جحيم، بدي اقول لك انه قبر، بدي اقول لك انه جهنم، يعني كل هذا الكلام يعني صحيح. يعني انا عشت 17 شهر في المعاناه هاي، انا 17 شهر دول اللي عشت في المعاناه هذه نسيت اللي 20 سنه اللي فاتوا. أنا من حد ما تحررت لليوم ما بحكي عن العشرين سنة اللي فاتوا، بس بحكي عن 17 شهر اللي عشت أو آخر سنة عشنا في داخل السجون.
1: نعم.
0: أنت لما بتحكي أنت في 24 ساعة ما في عندك يعني 5 دقائق أو 10 دقائق راحة، يعني مش بحكي راحة، يعني أنت في 24 ساعة على أعصابك، يعني تتعرض للضرب، تتعرض للإهانة، تتعرض لكلة النوم، ما في أكل، ما في علاج طبيعي، علاج ما في يعني ملابس، ما في
2: مي،
0: يعني مي كانوا يقطعوها عنا فيش اي مكونات الحياة نهائيا. انعدمت كل شيء، يعني في لحظة واحدة انعدمت كل شيء. وانت ما بتحكي انت عن يوم وشهر وشهر وسنة، انت بتحكي عن 3 سنوات. يعني الاسير يعني اللي بدخل على السجن بيكون وزنه مثلا 120 كيلو او 100 كيلو، بيطلع وزنه 40 كيلو.
1: نعم.
0: غير المرض اللي هم اللي افتعلوه. يعني المرض انا يعني انصرت في المرض 8 شهور، في 8 شهور كنت أتمنى إني أنام، أقسم بالله العظيم كنت أتمنى إني أنام، عشان أتمنى إني أنام طول الوقت وأنا صاحي، لأنه فيش إمكانية إنك تنام أصلاً، فيش إمكانية تنام من المرض، وفيش إمكانية إنك تنام من الخوف من الضرب ومن القمعات اللي كانوا باستمرار، كانوا تفننوا. يعني إحنا بكنا نسمع عن أبو غريب ونسمع عن غوانتنام ونسمع عن السجون هاي اللي كان فيها يصير فيها تعذيب، لا، اللي بيصير في السجون الإسرائيلية في الوقت الحالي أبشع من اللي صار في كل السجون في العالم. ما فيش نهائيا أكل، يعني أنت بعطوك 3 وجبات ما بكفيش، يعني لو لطفل صغير 3 وجبات. يعني أنا بحكي لك أنا في أسرة حاليا في 3 سنين بتمنوا يشربوا كاسة شاي أو كاسة قهوة، تخيل لوين، بتمنوا إنه يغير البلوز اللي عليه، بتمنى إنه يعني يتعالج، بتمنى إنه يعني ينام ساعة بهدوء. ما في ينام ساعة بهدوء.
1: نعم.
0: ما في عنده راحة، ما في عنده يتنفس. أقول لك بتمنى إنه يسمع خبر عن أهله.
1: صحيح. حتى وسيلة الاتصال الوحيدة اللي كانت موجودة ما في أي تواصل مع العالم الخارجي، حتى في ظل هذا العالم الذي يدعي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، اليوم أسرانا معزولين كليا عن العالم مشاهدينا، كما يعلم الجميع حالة عزل حقيقية عن كامل العالم الخارجي. ربنا يكون بعون أسرانا على هذا الظرف الصعب للغاية اللي بتعاني منه الحركة الأسيرة، واللي بالتحديد بيعانوا منه الأسرى المرضى والأسرى المؤبدات. أنت رفيق درب أسرى مؤبدات كان كل حلمهم إنهم يروحوا في الصفقة. الأسرى المؤبدات وأمل الأسرى المؤبدات أخي أبو المعتز، مهم إن نحكي عن هذه الرواية وأنت رفيق درب الأسرى المؤبدات بالتحديد، في ظل معلومات بدأت تصلهم عن قريب بأنه انتهت الدفعات. كديش هذا كان عبء على الأسير، كديش كان فاجعة على الأسير داخل سجون الاحتلال.
0: بالنسبة لأخواننا الأسرى المعبدات والأسرى الأحكام العالية، في جزء كبير أحكام عالية كمان، أنا عايشت كل الأسرى في داخل السجون، يعني وتنقلت من داخل السجون من شمال للجنوب. يعني أنت تخيل أنت انتهت الصفقة، بس قبل ما تنتهي الصفقة، لما كانت الصفقة تتأخر مثلا يوم أو يومين أو أسبوع، كان يصير في إحباط عند كل الأسرى إنه ها شو صار، خربت الأمور، يعني خربت الصفقة. أنا بالنسبة إلي يعني كان إفراجي يوم الخميس، يعني كنت بلغت يوم الثلاثاء، كان إفراج يوم الخميس، يوم الخميس ما تم الإفراج عني، كانوا يوم السبت في كمان دفعة، من الخميس للسبت يعني انا بدي احكي لك يعني كان الوضع سيء وصعب جدا بالنسبه لي وللدفعه اللي كانت موجوده معي. يوم السبت برضه ما روحتش، فانا يعني تاخرت 10 ايام و12 يوم عن موعد التحرير تبعي، يعني انهارت. فما بالك في الاسر المؤبدات حاليا اللي كانت املهم وكانوا بتمنوا انهم يخرجوا بالصفقه هاي، وهي الصفقه انا بعتقد بجوز انها الصفقه الاخيره، بس لا ان شاء الله ما تكون الصفقه الاخيره لهم. يعني وضع الاسر المؤبدات هم كانوا متاملين انه راح يتحرروا بالصفقه هاي،
1: خاصه انه كمان غالي
0: الضرب، ونتحمل الاهانه ونتحمل المرض. عشان ايش؟ لانه احنا عارفين انه راح نتحرر في اي لحظه، عارفين احنا بنتحمل كل المعاناه هاي لانه احنا بدنا نتحرر اسبوع هذا، اسبوع الجاي، الشهر هذا. هكيت الامل يعني انتهى، لكن بظل الامل في وجه ربنا انه هو ربنا يتدخل وينقذ الاسرى الموجودين في داخل السجون والاسيرات، الاسرى المؤبدات. في اسرى اكثر من 40 سنه
1: مرضى
0: حاليا موجودين في داخل السجون، والمرضى الله يكون اسمع حاليا انت تقدر تقول تحكي عن كل الاسرى في داخل السجون مرضى.
1: صحيح،
0: ما فيش اسير مش مريض حاليا، ونحن بنلاحظ وانت بتلاحظ اخوي ابو اللايف الاسرى اللي بتحرروا في الفترة الأخيرة، يعني كل يوم في تحرر الأسرة، ونشوف كيف أوضاعهم. يعني أوضاعهم مزري، يعني واحد بيطلع مش قادر يمشي على جريه، في بيطلعوا بيعرفوش أهاليهم.
1: ربنا يكون بعون أسرانا. إذا هي رسالة أبو المعتز بضرورة التحرك نجدة لأسرانا رفاق الدرب في ظل الحالة الصعبة للغاية للأسرة داخل أقبية الاحتلال. أختنا أم المعتز أهلا وسهلا فيكي للمرة الأولى عبر عمالقة الصبر، ضمن قسم انك ما تكوني على الشاشه الا جنب ابو المعتز. الحمد لله تحقق الحلم اليوم، الى جانب ابو المعتز بعد 24 عام سواء اعتقال او مطارده.
2: الحمد لله رب العالمين. هاي اللحظه يعني بتمناها لجميع الاسرى، وانه نعيش معهم بجزانهم وباولادهم. الحمد لله رب العالمين، هذا فضل من عند ربنا، لله جمعنا فيه بعد 24 سنه. كان يعني اللقاء الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. احكي لنا عن هذا اللقاء، اللقاء الاول في المطار بعد كل هذه السنوات.
2: الحمد لله رب العالمين، يعني فضل ربنا هذا لقاء، يعني مش عارف احكي لك اياه. هذا اللقاء بجنن ان شاء الله عقبال جميع الاسرى، الله يلقي فيهم يجمعهم مع بعض. يعني مش قادر اوصل لك اوصف لك الشعور هذا، لان شعور لا وصف الا اللي بحسه.
1: صحيح، هو شعور لا يوصف بكلمات. اختي ام المعتز، شو اللي بخلي ام اسير
2: فضل من عند ربنا؟
1: اختي ام المعتز، شو اللي بخلي زوجة اسير تنظر 21 عام تربي ابنائها هذه التربية الصالحة ثابتة في منزلها على مبادئها بكل شغف بكل إيمان، اليوم زوجة الأسير تمثل حالة نضالية متقدمة أيضا؟
2: الحمد لله رب العالمين، يعني هذا فضل من عند ربنا اللي علمت أولادتي، ربيتهم وعلمتهم أحسن تعليم، فضل ربنا. والحمد لله أبو معتز هيو بفتخر فيهم، وإحنا بنفتخر في أبو معتز لأنه الحمد لله تاج راسنا. وكنت أتمنى أنه كان أبو معتز معي في بالنسبة لتربية أولادتي، بس الحمد لله أنا قمت بدوره وسديت عنه يعني في محله، والحمد لله رب العالمين اللي الله جمعنا فيه. الحمد لله رب.
1: بدي أسألك سؤال، يعني هو شعور كل أم، هو شعور كل أم أختي أم المعتز، لما كنت تزوجي بنت من بناتك وبنتينك تزوجوا وأبو المعتز داخل سجون الاحتلال، هي أقصى لحظة خروج بنتك من المنزل بعدم وجود والدها؟
2: شعور صعب جدا جدا. اللي أبو معتز مش معنا يطلع بنات التنتين اتجوزين وابنه أحمد، كنت أتمنى بهاي اللحظة أنه يكون معنا، بس الحمد لله رب العالمين القدر أنه شاء أنه كان في السجن. الحمد لله، وإن شاء الله عن قريب بفرح في معتز وبتبقى الفرحة التامة يا رب. الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
1: شو بتحكي عن 21 عام اللي إحنا بنسميهم عدد، أنت عشتيهم بكل تفاصيلهم بكل أوجاعهم بكل آمالهم وآلامهم؟
2: طبعا طبعا تحكي انت عن 21 عام مش

0: سهلات بالنسبة إلي لتربية أولادي، لتربية بالنسبة لتعليمهم، لحياتهم يعني. فاهم علي إنه أبو معتز مهوش جنبي، أنا بكيت أتمنى كل لحظة ألفت أولادي إنهم يوم يكبروا أبو معتز يبقى معنا بهاي اللحظة. بس الواحد شو بدي يساوي؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين على كل شيء، والحمد لله هي والله فرجها عليه وشفناه بيننا وتملت عيننا منه الحمد لله.
1: اليوم السادة المشاهدين بيشوفوا معتز وأبو معتز جنب بعض. أنا بشوف حتى امبارح وأنا أحكي مع أبو معتز الصوت نفس الصوت، المسلكية بعرف إيش نفس المسلكية ولا مش نفس المسلكية، بس على الأقل اللي بقدر أميزه إنه شبه كبير. لما كان معتز يكبر قدامك كنت تشوفي أبو المعتز جديد في البيت؟
0: بالضبط نفس أبوه، نفس بكله نفس أبو معتز بالضبط، نفس أبوه بالضبط، تصرفاته سلوكه كل شيء فيه معتز فلاح، يعني أنا بكله فلاح.
1: الله يخليك
0: والله يرضى عليه، الحمد لله بشكر في ولادتي في معتز الله يرضى عليهم.
1: الله يخليكم لبعض يا رب ويديم هالبسمة يا رب. أبو المعتز أنا مبارح مركت علي حتى صوتك نفس صوت معتز، يعني نفس نبرة الصوت أيضا، وكأنك خليت فلاح جديد داخل منزلك.
2: اسمع يعني مش أنت أول واحد أنا بحكي معاه من أصحاب معتز ومعارف معتز وبعرفش صوتي، الكل بس أحكي معهم بمشي عليهم إن أنا معتز. أقول لك كان بيمكن أسكر خط به معك وأنا مش أنا معتز. أقول حتى يعني أصحابي اللي عاشوا معي في داخل السجون وكانوا يروحوا وكانوا يجوا عندك على البرنامج على ملكة الصبر، ما كانوا يعرفوا انه معتز موجود، من حد ما يشوفوه يعرف كله هيك فلاح
1: صحيح.
2: بعدها يتصلوا فيه يقولوا لي ابو المعتز احنا شفنا معتز فكرنا انت. ولما روحت الحمد لله رب العالمين كل الناس اللي شافوني انا ومعتز حتى في الصور وحتى بقولوا يعني شبه كثير، مش حتى بس بالشبه، لا بالتصرف في الحركات في
1: هذا موضوع المسلكيه انت بتحسمه
2: في الافلام في كل شيء في كل شيء.
1: ربنا يخليكم لبعض. معتز الحمد لله على سلامه والدك. زميلنا معتز السوداني اليوم عبر شاشه تلفزيون فلسطين وبرنامج عمالقه الصبر. اليوم معتز بعد كل هذه السنوات بعد اكثر من 21 عام تحظى بانك تزور والدك حتى بعد الحريه، واعتقد انا من الناس اللي كنت متبع اسم والدك، بعثت لك اسم والدك موجود في الدفعات شفته موجود، فكنت متشوق كل لحظه انك تشوفه ولكن حرمت من انك تحتضنه. الحمد لله تم اللقاء حتى بعد الابعاد ما التقيته. احكي لنا عن لحظه اللقاء، لحظه لقائك بوالدك.
3: الله يسعد لي مساكم ويسعد لي مساك اخ سامر. لو بدي احكي لك لهلا إني متوقع أو شايف أبوي جنبي على الحقيقة بكذب عليك، كأنه حلم ولهلا عايش فيه كأنه حلم. حتى يوم المطار نزلت وطلعت عليه وشفته ما قدرت أحضنه، بس بطلع إنه لدرجة إنه عن جد أنا عند أبوي عن جد كذلك قدامي. المسافات والبعد 21 سنة وإحنا نشوفه في السجن عند الشبكة إني ما أقدر أمسكه أو أحضنه أو أي إشي، كان من أصعب الإشي ومن أصعب اللحظات. حتى في الحقيقة إن أنا مش قادر خطوتين أحضنه ولا ما أحضنهوش، عن جد هذا حقيقة ولا حلم. لهلأ أنا بحكي حلم، لأنه الأشياء أكثر ما بتتخيلها أكثر ما بتتصورها. بتمناها إن شاء الله لكل أسير فلسطيني إنه يحضن أطفاله وأبنائه وأهله، لأنه الإشي مش سهل نهائي وصعب كثير.
1: اليوم أحمد بتطلع عليك حاليا بشعور فخر، في دموع بعين أحمد ولكن في شعور فخر، وكأنه إشي منا احتضن والده. اليوم أحمد سندك، كنت في عرسه مستفز، أنت كنت كثير يعني أنا شاهد على بعض اللحظات اللي كديش أنت فرحان ولكن مقهور في حالة قهر بأنك حاب أنه والدك يكون جنبك، وحطيته الشاشة. أذكر لما عملت معك المقابلة كان في حالة قهر، البعد قهر حقيقة.
3: يعني أنا كنت مش متخيل ولا لحظة من اللحظات إن أبوي يكون خارج البلاد، ولا لحظة ولا توقع ولا أي شيء. يعني كديش أحكي لك، يوم طلعت خواتي من البيت لجيزانهن كديش كانت صعبة، بس الأصعب من هيك كان أحمد، كان أبونا برا.

0: صورة واحدة تجمعكم مع بعض ما مش موجود معتز.
1: لسه كنت أحكي فيها أنا وياه برحية أبوي، بقول له نفسي يعني عمري 34 سنة نفسي أشوف إن صورة متكاملة، يعني 34 سنة فيش إن صورة متكاملة لعائلة فلاح شحادي.
0: إن شاء الله بتكمل الصورة.
1: من أصعب المواقف ومن أصعب الإشي، يعني ما تفكر أحمد هو جنبك قاعد إن إحنا هنا مبسوطين، في نقص نقص نقص نقص نقص حنية نقص، بكله تخيل ممكن قاعدين مع بعض ونحكي مع بعض بغض النظر أي مكان نكون فيه، بس نحكي مع بعض نحضن بعض نحكي هموم بعض، يعني في أشياء كثير لازم الواحد يعملها، بس إلا الاحتلال يضل في غصة إنه يكون موجود بيننا.
0: اليوم عمر بتعرف على جده للمرة الأولى، قديش عمر فرحان بجده؟
1: يعني عمر هيو عمر كيف فرحان بجده؟
2: انت فرحان
3: بشوفني؟ احكي ايه
0: مبسوط في جده يا عمر؟
2: بتحبني يا عمر؟
0: الله يخليكم لبعض يا رب.
2: وانا بحبك يا سيدي.
3: انا عايز سيدة.
0: الله يخليكم لبعض يا رب.
3: كثير.
0: الله لا يحرم كل ابن وحفيد أسير من عائلته. لما يكون لك جده، كلمة جده بدها تفاصيل كثيرة، بدها تشارك في فرحة بنتك، بدها تكبر بنتك وتزوج بنتك لتوصل لمرحلة انه تكون جده. انت صرت جده في ظل غياب كامل لك عن المشهد.
4: يعني يا اخويا ابو الليث، يعني مزبوط الواحد بيكون بيتمنى انه بعد ما يجي اولاد انه يشوف اولاد اولادته، فما بالك في اللحظه انه لما تتلقى خبر انه بنتك حامل، شايف انه جيك حفيد على الطريق وانت لا حول ولا قوه. يعني طب انا بتمنى اني اشوف حفيدي اول ما يولد، انا بتمنى اني حفيدي يقول لي يا جدو يا سيدي، يعني وجه لوجه مش بعد فتره او بعد يعني عن طريق التلفون. يعني هذا الشعور الانسان فهم علي انه بيكون يعني بيستنى على احر من الجمر انه يسمع اي كلمه من ابن ابنه او من ابن بنته، فبيكون واحد يعني شعور كبير. اقول لك شغله كمان، شغله ثانيه يعني للاستاذ المشاهدين، يعني وانا في الحرب واحنا في الحرب اجى المحامي، طبعا المحامي كانت زياره المحامي صعبه جدا، معاناه
0: عشان تطلع تشوف المحامي.
4: كان بدك تطلع تشوف المحامي خمس دقائق، بدك تقعد 12 ساعه ولا 13 ساعه تضرب. انا يوم اجى بلغوني زياره المحامي كنت لهم بديش اطلع، صاروا الشباب بيقولوا لي يا ابو المعتز اطلع بتجيب لنا اخبار، قلت لهم لا بديش اطلع، يعني اطلع اوكل كتل. المهم طلعت، حكيت تخيل انت يعني الوضع اللي كنت انا فيه، اللي هو المحامي بيقول لي بنتك يارا حامل ومعها ولد وبدها اسم للولد. قلت له اسمع استاذ، مشان الله انت شايف الوضع اللي انا فيه؟ يعني انا في عقلي كنت افكر في اسم ولد انا؟ قلت له فيش امكانيه، ليش؟ لانه من الحال اللي احنا كنا موجودين فيها.
0: نعم.
4: يعني احنا كنا في حاله هستيريا بصراحه، هستيريا بصراحه، ما فيش امكانيه انك تفكر في شيء. قلت له خلاص روح كلهم بعدين، انا بودي لهم اسم ولد. شايف؟ يعني هاي باللحظات برضو اللحظات الصعبه.
0: صحيح. بدي تحكي للساده المشاهدين ايضا اخي ابو المعتز عن اول زيارة إلك داخل سجون الاحتلال، أول زيارة دخل أولادك فيها على شبك الزيارة، أول زيارة إذا بتذكرها تحكي لنا عن هذه اللحظة.
4: أول زيارة يعني كانت بعد حوالي 8 شهور بداخل سجون الاحتلال، كنت في سجن الرملة. سجن الرملة يعني سجن قديم. بلغوني إنه فيه للزيارة. نزلت على غرفة الزيارة اللي كان موجود يعني في غرفة الزيارة أخوي وحياة أمي رحمة الله عليها، وكان أولادي موجودين الأربعة. طبعا أنا بصراحة يعني بعد 7 شهور أو 8 شهور لما شفتهم على شبكة الزيارة يعني انصدمت، يعني انصدمت، يعني بدي أحضنهم. وكان كنت طالع من التحقيق، كنت إلي 3 شهور بالتحقيق في المسكوبية، وكان وضع صعب.

0: بس تخيل انت ان اولادك وامك واخوك يعني كان زوجتي ممنوعه من الزياره من المعتاز كانت فتره طويله ممنوعه من الزياره بس يزورني كل سنه مره واحده هذا النوع من العقاب كمان إيه بس لما شفتهم على شبك الزياره طب بدي احضنهم وهم طبعا جايين على الزياره يعني كانوا صغار بصراحه كانوا صغار اول زياره لهم وما كانوش يعرفوا شو كي شو الوضع طب صار كله بدنا ندخل عندك بدنا نسلم عليك بدنا نشوف قلت لهم يابا هذا هو الوضع الموجود انتم بدكم تتحملوا يعني انا اول زياره طبعا يعني بذكرها كثير كثير منيح
1: نعم
0: ومن الزيارات اللي انا بذكرها يعني طبعا انا كل الزيارات بذكرها بس منيح بس في زياره من الزيارات عشان احمد موجود معك يعني في الاستوديو
1: نعم
0: مره من المرات يعني الاسير مسموح داخل اولادته اقل من 5 سنين او 6 سنين
1: زياره خاصه
0: يدخلهم يسلم عليهم ويرجعوا زياره خاصه 5 دقائق قديش 5 دقائق انا يوميتها زورت تاريخ ميلاد احمد تاريخ ميلاد يارا زورته انه حطيت احمد 5 سنين ويارا 4 سنين يوم اجوا على الزياره انا معي تصريح اني ادخلهم اجى الضابط بقول لي فلاح وين اولادك قلت له هاي يمي اطلع عليهم قال لي فلاح هذول كبار اكثر من 6 سنين قلت له لا هذول 5 سنين واربع سنين قال لي فلاح كبار قلت له اسمع انا معي تصريح قال لي بعرف انه معك تصريح قلت له أنا معي تصريح ولا تدوم يدخل عندي حكيت صار في جدل بينه وبينه قال لي اسمع قال لي طب أنا برفع القزاز أنت بس مستلم عليهم قلت له أنت بس ارفع القزاز رفع القزاز كان أحمد نط عندي ويارا نطت عندي لما شاف الضابط الوضع هيك قال لي فلح بس على السريع المهم اللي هو أحمد بيد إيده على جيبته أحمد إذا ذكر القصة اللي هو بطول شكل من جيبته بقول لك خد يابا بقول له شو هذا يا بابا بقول لي هذا إلك اشتري فيه تخيل انت قلت له يا بقول له شو اشتري فيه خلينا
1: هذا احمد اليوم هذا احمد اليوم اللي متجوز وان شاء الله بنشوف اولاده وهو محروم منا كل هذه السنوات هذه هي سنوات الظلم وهذه هي سنوات الحرمان مشاهدينا حتى البسمه مغمسه بكثير من الالم والعرق وسنوات العذاب ربنا يكون بعون كامل لعائلات أسرانا على هذه الآلام المتراكمة في القلوب حكينا عن جوانب اللقاء وحكينا عن جوانب الشخصية اللي تتعلق فيك وفي أسرتك ربنا يخليهم جميعا بدي أنقل جانب آخر له علاقة برفاق الدرب بعد 7 أكتوبر أخي الحبيب أبو المعتز السجون أضحت ساحة حرب حقيقية الظروف يعبر عنها من خلال أجساد الأسرى اللي منشوفها منهكة عند الحرية أصعب المواقف اللي مررت فيها بشكل شخصي أبو المعتز شهادتك
0: أصعب المواقف بصراحة يعني اللي هي لما كنا في داخل سجن النقب داخل سجن النقب قبل 7 أكتوبر لما أنا ابن الفير صار النقب وشاف الوضع في النقب كان أنا بدي هد المخيم الصيفي اللي في النقب استغل لفترة الحرب لحد ما بلشت الحرب بلش الهجوم على سجن النقب وهو من أول سجون اللي تعرضت للضرب والقمع
1: لنوضح هاي المسألة السجون كانت بعبارات العنصري بن جفير مخيمات صيفية السجون سجون كان الأسرى قد حقق عبر نضالهم حققوا الكثير من حالة الاستقرار المعيشي هذا اللي تم تحطيمه وسأستمع منك الآن إلى شهادتك في هذا الموضوع
0: أبو الليث أنا بدي أحكي ليش هو حكى هيك أول شيء السجون يعني كل إشي إحنا حصلناه في داخل السجون حصلناه عبر إضرابات عن الطعام
1: نعم.
0: وسقط كثير من الشهداء في داخل السجون يعني إحنا ما حصلنا الكأس اللي كنا نشرب فيها يعني من إدارة بسهولة لا حصلناها بخسرنا أطنان من اللحوم وخسرنا أرواح كمان شباب كثير من اخوتنا استشهدوا في داخل السجون تحصلنا عليها كان حصلنا على التلفاز حصلنا على الكتب حصلنا على كل شيء في داخل السجون ابن كبير لما اجى وشاف الوضع انه في عندنا تلفاز وعندنا مراوح ما عجبه سمانا انه مخيم صيفي طبعا وين مخيم صيفي طبعا احنا عايشين بسجن
1: نعم.
0: عايشين بغرفه مسكر علينا يعني بس على لانه عندنا كتاب الميكروفون فيه او عندنا تلفزيون بنطلع عليه احنا سمانا مخيم صيفي ها العباره هيك يعني نعم. بالنسبه لابن كبير إيه الشغلة الثانية أنا اللي بدي أحكي لك إياها إنه أنا لما كنت في داخل السجن وتعرضت للضرب إحنا من أول الناس اللي تم تعرضنا للضرب يعني من ثالث يوم الحرب حطونا بكن 34 أسير حطونا بزنزانة 3×3 متر وبلش يطلعوا فينا ويكسروا فينا بعصات بالعصي يعني بعصة الطوارئ وشلحونا يعني آسف يعني عروم كانوا شلحونا وبضلهم بلشوا يضربوا فينا تنتكسر الواحد يغمى عليه. هاد أول اللحظات.
1: نعم.
0: بعدين بلش المسلسل الضرب. أنا من أصعب الظروف اللي مرت علي يعني بحكي لك في أسير اسمه ثائر أبو عصب استشهد رحمة الله عليه.
1: نعم.
0: استشهد بالغرفة اللي جنبي. ليش؟ لأنه حكى للسهير حكى له كلمة وأنا سميته أسير شهيد الكلمة. حكى له بس حكى لسهير كلمة وسهير درزي حكى له إياها استشهد. طبعا لما من كثر الضرب اللي ضربوهم إياه هاي كانت برضو من أصعب المواقف. والأصعب كمان منها يوم الذكرى السنوية لسبعة أكتوبر يعني بصراحة يعني لكن اللي أكلناه في هذيك الفضاك اليوم ما بوصف. من طبعا أنا من كثر الضرب والكلبشات قعدت فترة طويلة ودياتي يعني محفرة من الكلبشات دياتي. حكيت الأسير يعني فيش له أي ذنب فهم علي هو دافع عن في النهاية دافع عن وطنه.
1: نعم.
0: وفي حقوق للأسير بس الحقوق هاي وين؟ الحقوق هاي راحت كلها انتزعت الحقوق حتى بصراحة حتى للأسف الشديد يعني الصليب الأحمر يعني الصليب الأحمر اللي موجود مؤسسة الصليب الأحمر لحماية الأسرة للوقوف جنب الأسرة. إحنا في 3 سنوات هدول ما شفناش صليب أحمر زار أسير منعنا منعًا كاملًا من زيارة الصليب الأحمر.
1: بعض الأسرة طلعت أسمائهم بالكشوفات أخي المعتز وتم استثنائهم منهم ابن محافظة رام الله والديرة اللي بنعتز فيه أخونا خالد شباني أقدم أسرى محافظة رام الله ربنا يعطي الصحة لوالدته الغالية على قلبي وعلى قلب كل من عرفها. كانت صدمة للعائلات استثناء الأسرى بعضهم نزلوهم من الحافلات.
0: في أسرى نزلوهم من الحافلة يعني في أسرى بتخيل أنت بعد ما يبلغوك أنت مروح وطلعوك على الحافلة بعد 2-3 ساعات أنت في الحافلة خلاص أنت هي مروح ويجي نزلوك من الحافلة وأنت حاكم مؤبد. تخيل أنت تخيل كيف تكون شعورك. إحنا دفعتنا اللي روحنا إحنا الدفعة بس يعني في 3 منا رجعوهم بيحكوا إن كنا نتخرف يعني هي معتز كان شاهد على الموضوع كنا مجتمعين ونتخرف الموضوع هذا رجعونا يعني 3 ساعات على القسم اللي احنا كنا فيه كانوا هذول مش مروحين. تخيل شو صار فينا انت في 3 ساعات انه خلاص انت الناس روحت واحنا مش مروحين. فما بالك في اسير بنزلوه من الباص او من الحافله انه بيكون مروح فبرجعوا على السجن شو بده يصير فيه. يعني انا بدي احكي بصراحه يعني وضع الاسره في داخل السجون وخصوصا المؤبدات والاحكام العاليه وضع صعب جدا. والله يعني كان املهم انهم يتحرروا من هاي الصفقه كان املهم انهم يكون يحتضنوا اهاليهم كان املهم انه يكون هذا يعني تكون اخر ايام انهم في داخل السجون. ولكن للاسف الشديد يعني الفرحه ما اكتملت
1: اخي الفرحه فلاح.
0: ما اكتملت معانا احنا الاسرى المبعدين.
1: اخي فلاح بدي احكي معك على معتصم رداد وعلى رياض العمور. الله يرحم روح معتصم رداد ويرحم روح رياض العمور. الأسير المبعد لما يشوف رفاق الدرب يدفنوا في أرض غير وطنه اللي عاش من أجله واللي قدم من أجله بيستحضر ذاته بيستحضر شخصه. قديش مؤلم هذا الشعور.
0: اسمع بالنسبة لأخوتي عصام ورياض الله يرحمهم يرحم جميع شهدائنا يعني أنا بصراحة يعني أول ما تلكينا الخبر وشفنا وضع معتصم رداد كيف بلش يعني ازداد سوء وكنا عنده دائما عنده باستمرار. يعني انا لحظه من اللحظات عملت عمليه الكسترة وهو كان بالغرفه اللي جنبي شايف وكنت اشوفه وكنت اشوف كيف وضعه قاعد يعني كل يوم. فما بالك انه لما بيستشهد وفيش حدا من اهله جنبه
1: صحيح
0: بيستشهد فيش حدا يعني يحضنه يعني هو تحرر من داخل السجن. طب اتحرر واموت كمان واستشهد خارج وطني من دون ما أشوف أهلي من دون ما أحتضنهم هان المصيبة. هذا الكارثة الكبرى إني أنا إلي 22 إلى 24 سنة في داخل السجون وتحررت مشان أحضن أهلي بس وبعدين أستشهد أنا يعني وما فيش حدا يحضنه ماشي. رياض رحمة الله عليه الشهيد رياض العمور. طب رياض كان يعني كان وضعه منيح وكان يعني وكنا معاه باستمرار وكنا نشوفه كل يوم فجأة وضعه انتكس ومش حدا من اهله موجود. لما استشهد يعني اتاخر جنازته 3-4 ايام بس مشان

0: مكن ابنه يطلع ابنه يشوفه.
1: مشهد
0: يعني ابنه ودعه ومشهد ما قدر يودعه هو.
1: مشهد وداع ابن رياض العمور لوالده، لقاء ووداع في ذات اللحظة. المرة الأولى اللي بيحتضن والده بعد تحرره كانت احتضانه لوالده شهيد. كيف تعاملتوا كأسرة مع هذا المشهد اللي كل أسير بيستحضر ذاته من خلاله؟
0: يعني بصراحة احنا أول ما شفنا رياض يعني ودخل عند أبوه بالنحش، يعني الموقف كان صعب جدا، يعني الكل انهار. يعني أنا بوحدي بتمنى، كنت أتمنى أنه يحضنه لو قبل ما يستشهد، بس حكيت هو استشهد. تخيل أنت يعني المعاناة، يعني أنا بستنى في أبوي يطلع على حر من الجمر وأحضنه وأنا مستشهد وهو مستشهد. يعني كان الوضع مش بالنسبة لابن رياض، الوضع كان بالنسبة لنا جميعنا وضع صعب جدا. حتى لما ودعناه ورحنا يعني على الجنازة برضو كان الوضع يعني كثير كثير صعب. يعني أنا نضلت وضحيت مشان وطني، في النهاية لا أشوف وطني ولا أشوف عيلتي واندفن خارج وطني. واسمع، وهذا الشعور بلش عندنا جميعنا. هذيك اليوم كنا في نقاش، يعني احنا طلبنا من السفر انهم يأمنونا قطعة أرض مشان ندفن فيها رأسها جنب بعض.
1: ربنا يعطيكم الصحة وإن شاء الله بنلقي على أرض الوطن،
0: نرجع على وطننا
1: إن شاء الله، نرجع على وطننا. الاحتلال وهذا الحلم الأكبر، وإن شاء الله كل أسرانا بكونوا خارج أقبية الاحتلال قريبا. أكبر الذكريات وأجمل الذكريات، حتى مجرد صور كانت معكم بعد 7 أكتوبر تم إتلافها. شو الذكريات اللي رافقتك عبر سنوات وسرقت منك، سرقها هذا الاحتلال، سرق الزمن، سرق الذكرى، سرق كل شيء من خلالها؟
0: والله يعني كثير شغلات يعني أنا كنت أحتفظ فيها منذ بداية اعتقالي. يعني كان في شغلات بتخص ولادتي يعني كنت أحصل عليها، يعني والصور وكتابات إلي كثير يعني تم حركها في ليلة كاملة ما ظل منها ولا إشي. يعني كنت أتمنى إني أنا احتفظت فيها 21 سنة. تخيل أنت 21 سنة في بعض الشغلات كانت موجودة عندي بدي أروحها وأفاجئهم فيها، ولكن للأسف الشديد حتى الذبل اللي كنت لابسها أخذوها مني، يعني ما خلوش معنا ولا إشي، أتلفوه راحت كلها. ولكن الحمد لله رب العالمين نحن طلعنا بسلامة وشفنا الأهل، هذا أهم من كل
1: شيء. الحمد لله رب العالمين.
0: ذكرياتها موجودة عندنا، الذكريات موجودة، الذكريات
1: إن شاء الله يا رب بكفي هذه اللمسات وهذه المحبة الواضحة اللي إن شاء الله كمان أحمد بشارككم فيها عما قريب. دير السودان اللي افتقدتك كل هذه السنوات، اليوم كلمتك لأهلك في دير السودان ولأهلك في كل بقعة من هذا الوطن، اليوم
0: أنا رسالتي مش لدير السودان بس، رسالتي لفلسطين كلها، فلسطين الحبيبة. يعني أنا بالنسبة إلي وطني، يعني دفعت وقدمت كثير من سنوات مشان فلسطين. يعني أنا لما أشوف على التلفزيون ولا أشوف على النت أي إشي بخص فلسطين بفرح، فما بالك يعني أنا الموقع اللي ولدت فيه اللي هي قرية دير السودان وأهلي وعشيرتي وبلدي كلها، وعشت ذكريات يعني في دير السودان من ضد طفولتي الانتفاضة الأولى طبعا حتى المطاردة. يعني وأنا في دير السودان يعني كنت أتمنى أني أنا وأنا في داخل السجن كنت بتمنى أني أروح البلد وأمشي بشوارع دير السودان، أمشي بجبال، كنت بتمنى أوقف على رأس جبل وأصير أحكي بصوت عالي. تخيل كثير بتمنى أني أعود إلى وطني، كثير بتمنى أني أنا يعني أكون في بلدي، أشاركهم كل أفراحهم كل أطراحهم، أشاركهم كل إشي، أتمشى في شوارعها، أتمشى في جبالها، وإن شاء الله إنها الأيام الجاية بتكون أيام خير وسلام
1: يا رب
0: على شعبنا، وبنخلص من هذا المحتل وبنعيش مثل باقي الشعوب. وإن شاء الله يا رب إنه أسرانا بداخل سجون الاحتلال بكفي ظلم، بكفيهم قهر.
1: صحيح.
0: يعني بتمنى إنه ربنا يفك أسرهم وكل أسير يجمعه بعيلته وكل أسير يجمعها بعيلتها. أنا اليوم كيف ما أدخل على المقابلة بكره إنهم صادروا ثياب الصلاة للأسيرات.
1: نعم.
0: تخيل أنت ثياب الصلاة للأسيرات صدروا، يعني ما فيش ما ضلش إشي يعني
1: امتهان لأبسط الحكومة.

0: حقوق والكرامات.
1: الأصل اسمع أبو الليث، أبو الليث أنا بحكي لك كلمة. الشهيد أبو عمار رحمة الله عليه كان يقول كلمة، إحنا شعب الجبارين. وفعلا إحنا لما شفناه في داخل السجون الإسرائيلية واللي شافوا شعبنا برا، فعلا إحنا شعب الجبارين.
0: كل احترام لك. بدي أترك لأحمد كلمة اليوم تختتم فيها هذه الحلقة، توجهها لوالدك عبر الشاشة، لوالدتك ولمعتز.
2: يعني إن شاء الله لنا لقاء قريبا بإذن الله. إن شاء الله انتظروني جايكم
0: إن شاء الله يا رب. لما كان معتز يحكي عنك كان في دموع في عينك. كان بالنسبة لك معتز سند في ظل غياب والدك.
2: سند والله، السند والأب، معتز والأخ. الله يخلي لي يا رب سندي.
0: الله يخليكم يا ربي. إذا مشاهدينا، هذا المشهد اللي بنعتز فيه جميعا، مشهد بالرغم من الاحتلال وبطش الاحتلال، وبالرغم من الإبعاد وآهات الإبعاد، عبر شاشة تلفزيون فلسطين وبرنامج عمالقة صبر نجمع هذه العائلة لنأكد بأنه هذه العائلات ستبقى نموذج للصبر والتضحية والصمود بعون الله، كما استقبلنا عائلة الأسير الحر المبعد السوداني أبو المعتز، سنستقبل كامل أسرانا محررين خارج تلك الأقبية الاحتلالية. إلى هنا تنتهي هذه التغطية من برنامج عمالقة الصبر. هذه تحياتي وطاقم العمل، أودعكم على أمل أن نلتقي وقد بيضت القلوب. إلى اللقاء.

إلهن المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتك؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة، ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي، نهائي مش قادرين.